0: تحية لكم من جديد، مرحبا بكم وين ما تكونوا، مساء الأنوار للي التحق بنا حاليا، مرحبا بكم. مواصلين معكم المشوار في رحاب الجامعة، في أول حصة من رحاب الجامعة، وما شاء الله في أول حصة من رحاب الجامعة الأمور ماشية إن شاء الله العال العال. نقول فقط مرة أخرى للطلبة اللي مازال ما التحقش بالمعهد متاعه يلتحق، لأنه أقيت حاليا. باش نحكو عن المعهد العالي للعلوم الإنسانية جندوبة، عمل زوز اتفاقيات. شنو الاتفاقيات هذوما اللي عملهم، ومع شنو وشكون الادارات المعنيه اللي صارت معها الاتفاقيه؟ وحاضر معنا مديره المعهد مدام نرجس السعيدي. مساء الانوار وتحياتنا ليك، ومرحبا مدام.
1: مرحبا بك مدام،
0: الله يخليك، تحياتنا ليك ومرحبا بيك، سعداء انك تكون حاضره معنا، وان شاء الله عوده جامعيه ميمونه ان شاء الله.
1: ان شاء الله ميمونه، عوده ميمونه على الناس كل،
0: إن شاء الله
1: هذا طلبة إداريين
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله بالتوفيق للجميع وكل الإطارات التربوية الجامعية وكل الطلبة، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. نرجع لك، أنتم عملتوا زوز اتفاقيات في الحقيقة مع جندوبة وبيجا، شكون الإدارات اللي عملتوا معهم الاتفاقية، وشنو الهدف من الاتفاقيات هذوما؟ تفضل.
1: شكرا أول حاجة على الاستضافة،
0: مرحبا.
1: شكرا لإذاعة الكيف على مواكبتها لأنشطة جامعة جندوبة.
0: مرحبا.
1: افكتيفمون صارت اتفاقية تعاون بين المعهد العالي للعلوم الإنسانية والإدارة الجهوية للصحة بجندوبة وبباجة. الاتفاقية هذه صححناها نهار 10 ديسمبر بمقر الجامعة وبحضور les deux vice-présidents de l'Université de Jandoba. والاتفاقية هذه تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الوقاية والكشف المبكر للأمراض لمالادي سيكسويلمون ترانسميسيبل. هي حاجة تابو إن فيت، ما نجموش ما نسمعهاش برشا، نحكيوش عليها برشا، أما هي معناها قاعدة تعمل في ديغا امبورطون.
0: صحيح، ما يعني الأمراض المنقولة، نحاولوا أنه باش يكون ثم يعني تقصي مبكر. انتم يعني عملتوا شركات هذوما باش يكون ثم تقصي مبكر ان شاء الله. لكن باش نسالك، علاش بيجا بالذات يعني جندوبه؟ اوكي، انتم في جندوبه، علاش بيجا؟ علاش الجهات الاخرى لا؟ وعلاش بيجا بالذات؟
1: ها باش نقول لك علاش. نشكر مدام نجاح بادي اللي هي كانت مون اتيديونت ليسانس وماستر، وهي الفكرة هي ساج فام توا، معناها مقبل ساج فام، وهي اللي جات بالفكرة هذه ورحبت بها وخدمنا، وهي اللي خدمت دايوغ معناها لو ماكسيموم، هي والكلوب. عندنا دي كلوب في جندوبة وأساتذة وإداريين زادة شاركوا في هذيك، علاش باجة؟ وهي
0: كوار.
1: معناها من باجة وتسكن في باجة وتخدم في باجة،
0: يعني هي خدمت على أساس أنكم هاوكا تعملوا حاجة مع بيجا، الإدارة الجهوية للصحة في بيجا، وانتم بطبيعتكم عندكم الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة. الاتفاقيات هذو شنو باش يصير من بعد؟ يعني هل أنه باش يصير ما نعرفش باش يكونوا حاضرين معاكم في أيام معينة في المعهد، ولا شنو باش يصير بالضبط بعد
1: اي
0: الاتفاقية؟
1: بالضبط. هي الاتفاقية هذه مش نهار ولا نهارين وباش نوقفوا، هي باش تكون على طول. حاولوا دابور باش يحاولوا فما معناها تعزيز الوعي باهميه الوقايه والكشف المبكر كما قلتها بكري، ونحبوا سورتو ننشروا ثقافه صحيه داخل الوسط الجامعي. طلبه بنات واولاد زادا، مدرسين اداريين، باش معناها باش تصير كانها عاده، معناها مش ما فماش واحد ما يخافش وقتها يحس بحاجه هكا باش يلقى شكون باش يمشي له. دونك الاتفاقيه هذه معناها تو لي بارتيسيبون، الدكاتره،
0: الطلبه،
1: كلهم معناها باش يكونوا من
0: متجندي
1: باش يستقبلوا المرضى، والا باش يعملوا لهم الكشف
0: كشف المبكر، يعني باش يكون
1: المبكر.
0: واضح، هذايا منظمين يعني الايامات اللي باش يكون فيهم، ولا مازال البرمجه مش حاضره؟
1: اي نظمناهم، هو اللي باش نعملوا نهار 21 اكتوبر، دوك باش تصير باش نبداوها بمحاضرات قصيره من طرف اخصائيين في الدومين هذا، وباش تصير كذلك كشف عمليات كشف باردون. فما باش يجيبوا لنا دونك دي زاباري تاع الماموغرافي، يبقى يفوار لي حب معناها دي تيست دو فروتي، وكذلك باش يصير توجيه من معناها من طرف الاخصائيين، توجيه اللي حد معناها سواء طلبه اداريين ولا اساتذه باش يستفيدوا بالمشاركه هذيا والبرنامج هذيا.
0: واضح، يعني باش تصير نهار 21 اكتوبر الكشف بالصداع للأمراض سواء السرطانيه او غيره، ومن بعد يوجهوهم اذا كان يحبوا يكملوا لا قدر الله ولطف عليهم، اذا كان ثم شكون يحب يزيد يكمل ويتقصى اكثر في الامراض هذيا، سينو انهم ينجموا يكتفوا بالمحاضرات. هذا هو
1: بالضبط. وكما قلت انت ان شاء الله ما فما تصيرش
0: ان شاء
1: الحكايه،
0: الله
1: اما
0: يا رب.
1: اذا معناها ثم كشف بوزيتيف معناها باش ياخذوهم يفون اتر بري اون شارج
0: فهمت
1: كومبليتمون، معناها الاتفاقيه هذه موجوده بار
0: يعني العلاج نتاعهم الكل باش ياخذوه بعين الاعتبار وباش يكون على عاتقهم هكا ولا؟
1: بالضبط بالضبط سيد.
0: يعني اللي لا قدر الله ولطف على السامعين الكل ولطف عليهم اي واحد، انه لا قدر الله اكتشفوا ثم شكون مريض ينجموا يتكفلوا بعلاجه الكل من الاول للاخر.
1: من الاول للاخر.
0: واضح واضح، ان شاء الله الناس كلها لاباس وان شاء الله سلامات.
1: ان شاء
0: هذه
1: الله
0: هي الاولانيه باش تبدو بها، ومن بعد ثم برمجه اخرى والا مازال؟
1: لا لا، هي دوك هذه الاولانيه، وماهيش كما قلت لك ماهيش باش تقف في النهار هذاك، باش تكون معناها عندنا ان شاء الله على الأقل مرتين في العام دوك، فما دوك تظاهرة كيف النوع هذا.
0: واضح، حتى ظاهرة باش تكون فيها، خليني نذكر، باش تكون فيها محاضرات من أخصائيين باش يوعوا ويقدموا فكرة أكثر وأوضح وأشمل على الأمراض هذية، ومن بعد كيف كيف باش يكون ثم كشف على للي يحب طبيعة، اللي يحب يعمل الكشف هذية فإنه باش يجيبوكم الماتريال المعدات الخاصة بكل مرض كيفاش ينجموا يكشفوا بيها على نوعية الأمراض اللي لا قدر الله لطف تكون موجودة. إن شاء الله باللطف وإن شاء الله لاباس للطلبة الكل، وإن شاء الله موافقين أنتم على البادرة هذه، مهم برشا اليوم
1: نعيشك.
0: أنه
1: وهو قبل دونك نهار 20 سبتمبر باش يكون ثم باش نعملوا ماراثون
0: هاي
1: اللي يحب يشارك فيه،
0: الماراثون هذا
1: ويكون
0: خاص زيدا بنفس المحور.
1: اي باش نبداوها نهار 20 دونك افيك دي زاكتيفيتي هكا سبورتيف وكولتوريل، وعروض باش نخليها هذه مفاجأة، فما عرض مفاجأ في معناها باش يكون باش يقدموه نساء.
0: هذا ما نجموش نعرفوه يعني تو.
1: لا تو ما نجموش نعرفوه.
0: وهذا نعرفوه المرة الجاية إن شاء الله. بي.
1: ونهار 21 دوك نبداو في توسكي معناها الكشف.
0: يعني انتم حطيتوها كانها حاجه هكا نعرفش هيك تظاهره انه واحد يتفرهد فيها، يعني فيها برشا امبيونس برشا اجواء شيخه وتفرهيده، ويوم النهار الثاني هاكا الكشف والمحاضرات ان شاء الله.
1: بالضبط
0: واضح، ان شاء الله بالتوفيق ليكم، وان شاء الله كل ما يكون عندكم جديد تكونوا حاضرين معنا، وان شاء الله باش نرجع لكم نهار 20 هكا ولا مش بعيد، يعني لحد هذا نورمالمون هكا ولا
1: 20 اكتوبر.
0: اكتوبر
1: اكتوبر
0: نسيت
1: اكتوبر
0: دخت سي 20 اكتوبر.
1: الاتفاقية صارت 10 سبتمبر، اما نهار 20 هو
0: نهار 20 اكتوبر. يعني ان شاء الله الشهر الجاي يكون الماراثون ويكون الاجواء الاحتفالية ثقافيا وكل شيء، باش يكون نهار 20 ونهار 21 يكون للتظاهرة اللي بتبيع فيها الكشف والمحاضرات، وإن شاء الله تكون حاضرة معنا مرة أخرى ونأخذ أكثر تفاصيل إن شاء الله على نهاير هذية. حبيت نشكرك برشا أستاذة وتحياتنا ليك، وإن شاء الله موافقين إن شاء الله. شكرا ليك يا ليلى.
1: شكرا شكرا ليك.
0: الله يخليك، شكرا ليك، إلى اللقاء. هذه مدام نرجس السعيدي مديرة المعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوب، بحكينا معها عزوز اتفاقية تب أمبرامهم مع الإدارة الجهوية للصحة ببيجا والإدارة الجهوية للصحة بجندوبة، وثم زوز تظاهرات إن شاء الله نرجع لهم تباعا يوم 20 21 أكتوبر 2026. نرجعكم.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn. تحياتنا لكم من جديد. رجعنا مواصلين معكم المشوار في رحاب الجامعة باش نحكوا عن الزيارة اللي صارت لنسات طلبة اللي كانوا حاضرين من المعهد الوطني الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكيف. كانوا حاضرين فتياتنا، ما نعرفش كان فيهم أولاد ولا لا، كانوا حاضرين على كل معكم حاضرين الذكور والإناث حاضرين إن شاء الله. كانت هم حفلة كما حكيت لنا مدام راضية الفرجاوي تنقلوا بها للإنسات، صارت تم تظاهرة في الدورة الثامنة. طبعا نزيدوا ناخذوا عليها أكثر تفاصيل الدورة هذية مع البنات الحاضرين معنا. خلينا نتعرف عليهم الساعة تباعا. مساء الأنوار، مرحبا بكم.
1: السلام زميلي آمنة اتيديانت دوزيام اني سيكل انجينيور انجيني بيوميديكال في المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكيف.
0: مرحبا
1: نتشرفوا.
2: عسلامة، مرحبا بك. رؤي جلاسي دوزيام اني سيكل انجينيور في المعهد العالي الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكيف.
0: مرحبا بك. نبدا معاكم الساعه باش نحكوا على كيفاش مشيتوا للإنسات، شنو اللي صار، هل انه لانه مش كلكم مشيتوا، مش انستيتي كامله، لكن ثم نمبر معين اللي مشى. نحب نعرف الساعه قبل ما نحكوا على الدوره هذه شنو هي، كيفاش تم الاختيار نتاعكم وقت اللي مشيتوا.
1: هو الحقيقه ليفينمون انا عرضني في الصيف وقت ما هبطين الفورمولير نتاعو. مشيت حكيت مع مسيو أنور على ليفينمون، شاركتكم امباسادريس معايا ثلاثة اخرين من الدوزيام اني بريبا. مشيت حكيت مع مسيو أنور على ليفينمون، تم اعلام اللي دار بيه معناها وصارت قرعة للناس اللي باش تمشي وكملنا روحنا.
0: تم اختياركم قديش معاهم تقريبا مشيتوا؟
1: مشينا 26 طالب ومعنا مدام راضية.
0: مدام راضية الفرجاوي كانت حاضرة معكم أكيد. خلينا نحكو على الدورة الثامنة البيوميديكال، شنو اللي صار فيها؟ ناخذ من عندك انت رؤية، شنو هي؟ أحكي لنا أكثر، أعطينا تفاصيل على الدورة الثامنة هذه شنو هي؟
2: هو أسبوع كان معناها كيف التظاهرة فيها كل يوم معناها تصير فيها نوع متاع ديزاكتيفيتي معناها أنشطة. احنا اخترنا اليوم اللي فيه معناها يهم الاختصاص متاعنا اللي هو الهندسة البيوطبية. تعرفنا معناها على برشة طلاب جدد معناها ديزانجينيور بيوميديكال معناها أخرين في مختلف معناها الأنشطة. شفنا مثلا الأول دي كونفيرونس معناها هو يتسمى تعرفنا على أول بروفيسور اللي هو مسيو مختيل سيلفين مختيل اللي هو انجينيور زيدا انجيني انفورماتيك يقري في البوليتكنيك مونتريال. جاي عرفنا على الاخر اختيك الخدمه هو والبروفيسور اللي معاه اللي نورمالمون هو الاختيكل هذا يحكي فيه والخدمه الجديده اللي خدموها في اللابوراتوار في اللابوراتوار نتاع النانو روبوتيك. خدموا على نوع جديد نتاع دي باكتيري اللي هو في بقعة الانجكسيون معناها في بقعة انه الناس اللي تداوي اللهم عافينا معناها من الكونسير. خدموا على انواع متاع بكتيريا جديدة يصنعوا فيها معناها باش يزرعوا فيها الانجكسيون جديدة دي متاع الدروغ متاع الدراغ يسموها هما الانجكشن دروغ
0: لل
2: الدوز متاع باش متاع الكيموثيرابي معناه باش في بقعة ما انه يخدموا بالقديم كيف الكونفنسيونيل احنا نسميه واللي وطويكا يستخدموا دي في بقعة لنانو روبوتيك. يستخدموا معناها مش نشوفوا انه نانو روبوتيك معناها راهو بالحق غبو نزرعوا في وسط البدن لا هي بكتيريا نزرعوا في وسطها اي الدوز اللي حشتوا بها الانسان ذاك باش نقتلوا بها اكاتيومور هذاك نقتلوا بها الورم
0: افيكاس الحكاية
2: اي هما طويكا جربوها على حيوانات ومازالوا يستناو حتى كشي معناها اللي توافق عليها باش يولوا يستعملوها في العلاج معناها على الانسان
0: ان شاء الله يا رب. هذا مهم برشا خاصه اليوم مرض السرطان عافانا وعافاكم الله منتشر بشكل كبير برشا، صغار كبار الناس كلها ولا تتعاني من المرض هذايا، ان شاء الله ربي يبقي ستره على الناس الكل. يعني هي كانت محاضرات،
2: أي.
0: كل محاضرة شنو يقدموا لكم، يعني من بينهم المحاضرة هذه اللي هي مهمة برشا،
2: أي.
0: يعني انه واحد كي يسمع روبورة مش روبوه، هي بكتيريا يزرعوها في البدن باش هكيك تحاول انه تقتل
2: تقاوم
0: تقاوم ولا
2: تقاوم
0: تقتل.
2: هي تقاوم وفي الاخر معناها باش تقتل المرض هذاك
0: واضح
2: تيومور.
0: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله هذه هو الامل متاعنا. وهل انه هذه كي تقتل يعني المرض كي غير مازال في بدايته ولا حتى عادي كي يبدا من قادم
2: هما
0: شهر؟
2: استعملوا الاي ار ام باش يوظفوها ويبعثوها معناها ديريكتومون للبقعة اللي فيها الخلية السرطانية،
0: واضح
2: معناها في حسب دي ستاد معينين، ما
0: واضح
2: كل واحد
0: اكيد.
2: كيفاه.
0: به هو انتم قلتوا لي جمعة كاملة تقريبا كل يوم محاضرة. به
1: هو مش كل يوم محاضرة، هو خدمه كل يوم تيم، كل يوم تيم معين، فما تيم اوتوماتيك، تيم حاسه مش شدتهم الحقيقه اللي تيم الكل، اما احنا مشينا في التيم بتاع البيوميديكال اللي هو النهار الرابع، كان اسمه بايوميديكال داي، هو اللي كان فيه لي كونفيرونس. كانوا فيه تروا كونفيرونس، دو انترناشونال سبيكرز، واحد بروفيسور انطونيو بيتشي اللي هو بروفيسور في الانستيتيو بتاع بيتزا الايطاليه، وهو دكتور في الروبوتيك، والدكتور رمزي نويرة الجراح التونسي اللي قام بأول عملية جراحية باستعمال الجراحة الروبوتية.
0: هاي معروف برشا الدكتور رمزي. يعني انتو ما مشيتوا استفدتوا من زوز هذوما، والاخرين حضرتوا ولا ما حضرتوش؟
1: هما احنا حضرنا على تروا كونفيرونس، كونفيرونس تاع بروفيسور سيلفين مارتيل، كونفيرونس تاع بروفيسور انطونيو بيتشي، والكونفيرونس تاع دكتور رمزي
0: رمزي.
1: نويرة.
0: واضح، يعني الاستفادة لهنا انتو ما حسيتوا انه مهم برشا اللي قاعدين تقراو فيه، يظهر لي كي مشيتو شفتو.
1: صحيح.
2: صح.
1: انا الاستنتاج اللي خرجت بيه انه بالحق على قد ما نزيد نعرف على الدومين اللي نقراو فيه، على قد ما نحس روحي مشني عارفه حتى شيء.
0: حر يعني هو الدومين
1: برشا حاجات جديده عرفتهم، ما كنتش مثال نتصور انه عندنا، معناها عندنا الروبو في تونس ينجم يقوم بعمليه، كنت نتصور انه تونس مازالت ما وصلت لهيش الحقيقه التطور هذا، خليني نقول بين قوسين. طلعت فما اون سال دوبيراسيون كامله في الشارل نيكول يقوموا بالعمليات هذه، العمليات الباطنية.
0: احنا تقدمنا برشا في الطب في تونس، وكفاءتنا ما شاء الله بالحق، ونستنوا في الكفاءات اللي انتم ان شاء الله باش تولوا غدوه.
1: ان شاء الله ان شاء الله، هانا مازلنا نكتشف ومازلنا نشوف.
0: ولا محاله اللي قاعدين تعملوا فيه في كل مره ما شاء الله، يعني اللي جوني الكل، وانت جيتني قبل جيت من قبل، يعني بتعرف بالحق تعرفت انه انتم تعملوا في حاجات دي بروجي ولو انهم صغار، لكن بالحق راهو عندهم قيمه كبيره وكبيره برشا. اذا انتم مازلتم ما تخرجتوش تعملونا في حاجات مزيانه، كي تتخرجوا شنو باش تعملونا، هذا هو
1: ان شاء
0: اللي
1: الله
0: يستنى فيكم.
1: ان شاء الله.
0: نستنى فيكم. يعني انتم كي مشيتوا استفدتوا اكثر من التكنولوجيا اللي موجوده واللي اليوم لازمكم تكونوا مواكبين ليها.
1: سورتو انا حسيت انه نقراو فيه نظري هذاك، كي مشينا للكونفرنس هذيا وحتى اي كونفرنس اخرى، حس روحك تطبق في اللي قاعده تقرا فيه، معناها نقراو تريتمون سينيال، نقراو اوتوماتيك، نقراو ديب ليرنينغ، حتى تحس قاعد متطبق معناها على الارض الواقع. كي تشوف ان بروجي كامل كيما قلت لك بروفيسور انطونيو بيتشي عامل سوفت هاند، تشوفوا شنو هما لي تكنيك اللي مستعمل اللي استعملهم، وشنو هما لي الجوريثم وكل شيء، تحس معناها اللي تقرا فيه قاعد يطبق في ارض الواقع.
0: يعني مش حكايه انه نظر يقرينا وذاك يمشي على روحه.
2: مثلا لي بروتيز اللي يصنع فيهم مسيو انطونيو بيتشي، نورمالمون كانوا ديما لي بروتيز قبل ما فماش وضع حسي فيهم، تويكا معناها تكنولوجيا قاعده تحب تخلط انه اي حاجه حتى لو كان هي مصنوعه من حديد، حتى من اي حاجه راهو باش تنجم تخلط تحس به، معناها هو خلط تويكا فيها معناها بصمات، فيها دي موتور معناها يخليوك تحس بالنار، معناها لو كان انت ديك معناها البروتيز هذيك باش تتحرك انت باش تحس انه ديك تحركت.
0: يعني هي العضو المبتور نقول احنا الساق ولا رجل ولا يدين يا ربي، اذا كان تعاملت فيها هذه حتى كانها حديده باش يحسها الشخص كانه يحرك في يديه، مش يحس انه ما ثمش احساس وهو يحرك فك اليد هذيك اللي هي في الاخر برشا باش يقول لك لا بروتيز مانيش باش نحس
2: أي.
0: بها، هو ليد ولا الرجل اللي باش يركبها ينجم يولي يحس بها كما نحن نحسوا،
2: صحيح
0: ممكن مختلف
2: شوية كهو هي ما تويك حاول قاعدين نحاولوا انه تولي جزء من بدن الانسان، معناها تنجم تستعملها وتنجم تحس بكل شيء.
0: وصلوا له ولا وصلوا له؟
2: اي وصلوا له. هو كانت الخلاصة من هذا الكل، حب انه لو كان انت قاعد تستخدم في البروتيز هذه معناها ما لازمكش تبقى تخزر ليديك كيفاش تتحرك وفين مشيت، تنجم تتحرك معناها لا اراديا توي
0: من غير ما تبقى
2: من غير ما تبقى تعس على يديك كيفاش، معناها باش تشد الكيس ولا حاجه تولي تتحرك عادي كانها جزء منك.
1: وميم هو خرج من البروتيز كلاسيك، من البروتيز كلاسيك 5 موتور، كل موتور في صباعه، تو قاعد يعمل فيه موتور واحد يتحط في المعصم لهنا وهو اللي يتحكم في اليد الكل. تو فاسون كي باش تشد حاجه باش تاخو شكل متاع الحاجة باش تشدها، معناها مش باش تقفوا يقفوا الكل مع بعضهم مثلا السوابع،
0: فهمت يعني كأنه إيد
2: قدرة
1: إيد حقيقية،
0: كأنها إيد حقيقية وتشد الحاجة ولا رجل، مش كان ليد بك يعني كأنها إيد حقيقية ولا رجل حقيقية تتحرك وتمس وتحس، ممكن مربوطة هي
2: مربوطة بالأعصاب، هما هذا فين يحبوا يوصلوا معناها.
0: يعني اليوم تطور البيوميديكال بشكل كبير وكبير برشا، اللي نجموا غدوة نعاولوا عليه في حياتنا، واليوم هما بتبعتهم وبدأوا اللي نجموا نعاولوا عليه في حياتنا، انه اللي تتقسلوا رجل ولا ايده يقول سيئ وليت ما عادش كيما
2: ناقصته حاجة، ليه بالعكس
0: في والي أموره واضحة كيف وكيف الناس الكل.
1: ولا فما ولا بتطور هذا ولا فما برشا حلول، معناها نجم نلقاو
0: هو يعني نعاولوا عليكم انتوما
1: ان شاء الله
0: المستقبل، ان شاء الله باش تلقونا برشا حلول ان شاء الله بقدرة ربي.
1: ان شاء الله
0: تقولوا ليش ليه ما لقيناش ولا
2: ان شاء الله
0: ولا تخاموا
1: ليه من ناحية الحلول ليه فما
0: حلول ثم هو ممكن حتى بجزئيات بسيطة، لأنه جو برشا اللي يقراوا معاكم مع مناول ولت عم ناول يعني حكيت معاهم يقول لك حتى من حاجة صغيرة نعملوا حاجة اللي تعاوننا بشكل بسيط ومبسط يعني الحل موجود،
1: تقول الفكرة بسيطة أما ذكية
0: صحيت هذا هو، يعني واحد يلزمه يخمم فيه فكرة مزيانة واللي تعاون الناس الكل بطرق بسيطة وبطرق ما تكلفش برشا،
1: وصرتو ما يمشيش للمشاكل الكبار، معناه يشوف حتى الدايرة بيه، حتى العبيل الدايرة بيه شنو أبسط المشاكل اللي عندهم يحاول يخدم عليها كمشكل وتكون له فكرة ناجحة.
0: هذا اللي انتم ان شاء الله مكملين فيه
1: ومش
0: تقراو فيه
1: مع البروجي اللي نخدموا فيهم تاو بشوي بشوي.
0: انتم سنين زادة عندكم البروجي موجودين؟
1: اي هو البروجيات كل سمستر، كل سمستر مطالبين بروجي سمستريال ابار البروجي موديول اللي ناخذوه من عند البروف.
0: يعني انتم قداش من بروجي تقريبا تعملوه
2: في العام؟ ابوبخي 4 بروجيات، زوز كل سيمستر بروجي، ومعاه في السيمستر هكا بروجي نتاع ماتير بركه مثلا.
1: البارح نتفكر البارح
2: مينيموم
1: عمناول نتفكر خلطنا السيمستر الاولى 4-5 بروجي.
0: ما شاء الله. هو انتم اللي حكيناه وقتها حتى مع سي انور يقول لي يعني محلاهم البروجي اللي قاعد اللي تخدموا، اما للاسف حتى الطلبه والتيديونات اللي جونا يقولوا انه للاسف ما يتمش استغلالهم، ما يتمش استغلالكم انتوما باش نستغلوكم في حاجه مهمه في مستشفياتنا، في عياداتنا الطبيه، في ما نعرف مستوصف، في اي حاجه تهم الصحه البشريه راهو مهم برشا. ما نعرفش كان نعرف انه سيمونس في الهواني هكا مدير جهوي للصحه في الكيف انه ما شاء الله اكتيف برشا ويخدم ويحب اللي جن هكا، ما ضبينا كان بالحق يتلفتوا لكم هكا ويشوفوا معاكم حاجه تنجموا تفيدوا بها مستشفياتنا اللي قاعدين ناقصه، مش ما نقولوش تهبل ما ناقصه ناقصه برشا حاجات، وكل شيء تقريبا فما برشا حاجات ناقصه.
2: تسرعوا زاد الخدمه معناها تكون اسرع، معناها مش
0: صحيح.
2: تولي صحيح. فما حاجات تسرع الخدمه فعوض ما برشا عبيد تبقى معناها تستعمل في نفس الماكينه تولي برشا اكثر ماكينات، والماكينه تنجم حتى تخدم اوتونوم وحدها معناها
0: وما تتكلفش برشا. هذا اللي مهم برشا اللي نحكوا فيه في كل عام معكم انتوما الطلبه، انه يعملوا حاجه بسيطه وفكرة ممتازة ومهمة للمستشفى، للعيادة الطبية، للمنعرشنا حتى اللي يعملوا في الهلال الأحمر يعني وين يمشوا يزرقوا العبيد والكل ولا يقص خانة، ثم برشا حاجات انتم ما خدمتوا عليها اللي هي ما تتكلفش برشا وسهلة في استخدامها ومهمة برشا زادة للصحة صحة المواطن. وهذه ان شاء الله ديما نقوله الجهة
2: إن شاء الله.
0: المسؤولين إن شاء الله يتلفتوا بالحق اللي قاعدين تخدموا فيه ويحاولوا ما نعرفش كيفاش يعملوا صيغة يلقوا
2: نوصلوا
0: حاجة.
2: الخدمة بتاعنا
0: إن
2: للي
0: شاء الله يا
2: يستحقوها إن
0: رب، إن
2: شاء
0: شاء
2: الله.
0: الله، وإن شاء الله أنتم زيدة بالتوفيق، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن. صحيح
1: عايشك
0: كي ربينا
1: عايشك
0: في القراية، أما إن شاء الله بنجاح
1: أبدينا
0: والتوفيق مزينة. يظهر لي قريب تعملوا دياسات.
2: صحيح
1: قريب قعدك فيهم
0: إن شاء الله بنجاح والتوفيق أكيد. المهم الأيامات وقتاش أنتم صارت هذه، خلينا نذكروا بها اللي مشيتكم لينسات.
1: 10 سبتمبر،
0: بقيتوا 3 أيام.
1: 10 سبتمبر
0: 10 سبتمبر بقيتوا 3 أيام، وبعد رجعتوا للدير.
1: لا لا، مشينا في هي بالخميس 10 سبتمبر، مشينا في نهارنا
0: في نهارك
1: وروحنا. هو نهار معناه الايفينمون،
0: واضح في نهايركم وروحتوا، اكيد مهم برشا. ان شاء الله تحية للطلبة اللي كانوا معاكم، تحية زيادة
1: تحية اليوم
0: للمدام راضية فرجاوي اللي كانت حاضرة معنا من بكري، وبطبيعة خليكم
1: تحية
0: كلمة كلمة التحية تزرب على
1: التحية
0: التحية
1: لوسيان زيادة على
0: بطبيعة. سي انور ديما نشكره فيه،
1: ما يسالش زيد نشكره،
0: مش تغشش عليا يقول لي انا معاش كلمة. تحية ليك سي انور، اكيد تفضلوا كلمة نخلي لكم كلمة الختام، تفضلوا.
1: الحقيقة أن نشجع أي طالب وأي طالبة أنه ما يفلتش فرص كيما هكا، كونفيرونس، سيمينير، حتى هاكاطون، بالحق أي حاجة تخليك تطبق اللي تقرأ فيه ما تفلتوش، على خاطر الفاك في الأخر صحيح باش تقرأ تقرأ تقرأ تقرأ تقرأ، أما الفاك العمدة على الأوتو فورماسيون بتاعك، معناها الفاك باش تعطيك الأساسي
0: هي
1: والنظري.
0: أما أنت شنو كيفاش تستغلها؟
1: أنت صحيح، أنت كيفاش تستغلها، وأنت كيفاش زادة تلوج وتمشي وتحضر وتشوف على عين الواقع، وتشوف تعمل علاقات مع برشا عبيد، معناها كلك سوا توين سوا إلى من برا، وتشوف سوق الشغل زاد أنت نهاري.
0: أكيد
2: ما تبخلش على روحك بالحق، ما تبخلش على روحك وعلى تعليمك، خاطر بالحق فما برشا أفكار كنا نخسيبهم من حسب بالاسم. مثلا نانو روبوتيك نحسبوا انه بالحق روبو، بعديك كي مشينا وفهمناهم فهمنا اللي هما ماهمش دي روبو، معناها يعني مانيش باش ندخلوا دي روبو للبدن نتاع الانسان، فهمنا انه بالحق باش نخدموا باغ دي بكتيري، باش نخدموا حاجات ديما في البيولوجي، معناها
0: مهم برشا.
2: وديما الانجينيور بيوميديكال راهو ماهوش باش يخدم وحده، راك باش تخدم مع دي ديسيبلين اخرين، باش تخدم مع انجينيور الكترونيك، انجينيور في الانفورماتيك، معناها ديما نوسعوا الافاق نتاعنا.
0: اكيد مهم برشا، نسلموا عليهم الكل، ادارتكم وزملائكم الكل، وتحيه ليهم اكيد، وتحيه لسي انور، وان شاء الله ديما من حسن الى احسن. مرحبا بكم البنات مره
1: شاء
0: اخرى،
1: ان
0: شاء الله بالنجاح والتوفيق. شكرا لكم، نحن اكيد مازلنا باش نواصلوا معكم المشوار، باش نمشوا النغم. شكرا لامنه، شكرا لاروى، وان شاء الله موافقين ان شاء الله نرجعوكم.

تحياتنا لكم الناس الكلها. كنا معكم الختام مشوارنا في رحاب الجامعة، إن شاء الله بنجاح والتوفيق لكل طلبتنا وين ما يكونوا. شكرا لأسعد قايد رحلة لليوم، وشكرا على الأنغام هذه اللي تحبوها أنتم طلبتنا. شكرا لريان اللي كان معنا اليوم، تحية كبيرة لي لأنه اليوم جاء خصيصا ظهر معنا في شعدين اللايف. شكرا لك ريان. ألفة ناجح، تحياتنا لكم الناس الكل وين ما تكونوا.

0: بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.
1: بيقولوا في أرواح مهما افترقت بدها ترجع تلتقي، وكأنه الدنيا لفت بس ترجع تجمعهم ولولا مرة أخيرة.

0: كان ابعد كلا الورد.
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معه؟
1: نسيتك؟ وانت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

0: مرحبا بكم الناس الكل. حصة احتفالية اليوم أكيد مناسبة بداية الشبكة الجديدة، شبكة خريف شتاء على موجات إذاعة الكيف اللي كعليش برشا موسيقى باش تكون حاضرة معاكم في موعدنا جديد. هكا شوية تغيير في التوقيت، لكن الموسيقى ديما حاضرة والأركان زادة اللي تعودتوا عليها موجودة، وتوصلكم أنتم زادة كيف كي كالعادة يكون في من خلال باج راديو كيف، وين تخليوا لي كومنتير نتاعكم الكل. طمنونا عليكم، يحكيوا لنا جواكم نهار قبل زاد العودة المدرسية، أكيد برشا حركية في الدار، برشا تحذيرات، وتختلف التحذيرات من عائلة العائلة أكيد، ومع مستوى زاد وعمر الصغيرات. إن شاء الله عودة مدرسية موفقة للجميع، عودة مدرسية ذهلي حتى كيكون فما عائلة صغيرات هكا كبروا يخدموا الكل، لكن ديما يعيشوا أجواء العودة المدرسية، خاطر روها في شوارعنا، روها قدام المدارس، العطار يخدم أكثر، البحث المدرسة ثم خدمة تولي تنشط أكثر، فما شكون اللي يبيع هكا حاجات قدام المدرسة ولا دوات وغيره، كل حركية أكيد مختلفة برشا. إن شاء الله ربي يرزق الجميع، وإن شاء الله الأهم يكونوا الصغيرات يكونوا بصحة وعافية ويرجعوا هما بخير ويرجعوا وهما متفرهدين زيدا وعاملين جو. إحنا معاكم ديما مع الموسيقى.
1: Esta canción es para todos los marroquíes.
2: Radio FM.
1: Los que llevan dos tierras en el corazón, va por vosotros, hermanos.

تحياتنا لكم. هذه موسيقتنا اليوم معكم في بين كلمة ونغمة، أكيد كما عرفتوا من بداية مشوارنا لليوم وعرفتوا اللي البرنامج مش يوصل معكم في شبكة خريف شتاء بطبيعة مع مختلف الفقرات، ومن الفقرات اللي حبيتهم هي فقرة زوم على فنان، اللي هي فرصة في الحقيقة أنه تسمعوا الفنانين اللي تحبوهم في أكثر من نغم. اليوم فنان مش تسمعوه مش يكون معاه حنين الحقيقة المرحلة معينة من حياته. أوكي يقول لكم هو قدم روحه بروحه بكلماته يا ما قالوا، كلنا قلنا اللي الجو كيف معاه حكيم، ذكرنا بجواء وحفلات الثمانينات والتسعينات وسهريات اللي فوق السطحي شيء صحيح بالضبط مع العروسات ومع زيد الحفلاتك اللي تجي قبل العرس اللي تلموا فيها العائلة والكل. حكيم كان منور الديار الكل في تونس وعمل ضجة كبيرة السنة جاية عاد حكيم كيد برشا حضروا في إطار مهرجان دوكا الدولي. خليكم مع ذكرياتكم مع حكيم في زوم على فنان.

المزيكا مشنا خارجين اكيد مع مختلف الاركان اللي حاضره معنا كيما عودناكم اكيد مع زيدا فقرات اللي تعودتوا عليهم سيف كامل وكا تعودتوا على فقره سيني كافي. حبينا نكملوا بها الحقيقه خاطر المغرومين بالافلام وبالسينما ما تقتصرش كان على العطله وعلى الصيفيه والكل على امتداد العام ينجم هكا يتفرج اكيد في فيلم سواء مع العائله والا وحده. اليوم اخترت لكم فيلم ميموري، فيلم اللي يرجع ل 2022 واللي هو فيلم امريكي يحكي قصه قاتل ماجور يتعامل مع القتل كمهنه ووظيفه يؤديها بحرفيه ويخلي من بعدها مسرح الجريمه نظيف، لكن القاتل هذا بعد تاريخ حافل بالجرائم يلقى روحه امام هدف مختلف يزم يحوله الى ضحيه، لكن خصوصيه المستهدف في الحاله هذه تقلب الامور والقاتل خاطر يكلف بمهمه قتل رجل وزوجته وبنته الصغيرة. لهنا معناتها تنقلب الأحداث ويلقى روحه أكيد في أجواء أكشن زيدة كبيرة ودرامية زيدة كيف كيف الحقيقة خاطر باش نلقوا جانب آخر ووجه آخر للقاتل المأجور اللي يتحول إلى مهمة نبيلة. هذية بالنسبة للفيلم نتاعنا لليوم في سيني كافي ميموري كيما حكيت اللي فيلم يعتبر قديم شوية 2022 يعني موجود أكيد على مختلف المنصات ما يصعبش عليكم. من أجواء الأفلام نرجع لأجواء الموسيقى في كوكتيل، نذكركم اللي بعد شوية زادة نرجع لكلمتكم اللي توصلنا في باج راديو كيف.

تحياتنا لكم الناس الكل. اليوم مش غير شوية في ترتيب الفقرات، بما انه حنين خذيناها مع حكيم، خذيناها مع عدد من الاختيارات الاخرى زي كانت حاضرة معنا لليوم، فحبينا التوقيت هذا يكون مع دويتو باش يكون دويتو غربي لليوم، باش يكون فيه لقاء القمة مع ديديو كبار واغاني زاد عرفتوهم وسمعتوهم برشا وحبيتوهم. نحكي على اللقاء اللي جمع سيلين ديون جارو واللقاء اللي جمع زاد داليدا والان دالون، نسمعوهم مع بعض.

تحياتنا لكم الناس الكل من جديد. مرحبا ديما على مجتمعات الكيف. وصلنا تقريبا لنهاية المشوار من أجواء الأغاني الغربية وبطبيعة الثنائيات الرائعة اللي كنا في الاستماع لها. نمشيو لأجواء مختلفة تماما باش نرجعوا هكا مع تربيات ما بصوت الفنانة أصالة رفقة العود في تسجيل جميل جدا نسمعه مع بعضنا. احنا نتلقاو إن شاء الله غدوة في نفس التوقيت مع بين كلمة نغمة. باي باي.

0: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرك.
1: العيادة البيطرية، إعداد وتقديم رفيق الكافي.
2: تحية مسائية متجددة لكل مستمعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا الفضاء دائما على موجات إذاعة الكيف، فضاء العيادة البيطرية، واللي من خلاله نتابع كل ما يتعلق بمستجدات أمراض الصحة الحيوانية، وأيضا تحيين معطيات التلقيح الموسمية، ونتابع معكم مستجدات الطب البيطري. مرحبا بكل مستمعينا إلى حدود الخامسة.

0: الفلاحة مستدامة.
1: إذن تحية متجددة لكل مستمعينا ولكل أوفيائنا دائما على موجات إذاعة الكيف. نلتقي في هذا المساء ودائما فضاء العيادة البيطرية مفتوح على ذمتكم في بثنا المباشر لحدود الخامسة، نحاول من خلاله واستنادا إلى خبرة وأيضا توصيات فنية يقدمها لنا الدكتور شفيق بن صالح رئيس الدائرة الفرعية لأمراض الصحة الحيوانية بقلعة سنين، مشكور جدا على تفاعل وتجاوبوا معنا في هذا اللقاء حتى نحاولوا نعطيكم مستجدات الطب البيطري، عفوا مستجدات الصحة الحيوانية. نحينوا معاكم ونتابعوا معاكم الحملات الوطنية اللي تطلقها وزارة الفلاحة ووزارة الصحة، لأنه اليوم نحكيه على أمراض الصحة الواحدة في إطار التفاعل ما بيناتهم حتى نخرجوا بضماننا يعطينا معناها الأمان على أنه حيواناتنا سليمة في إطار فلاحي، فلاحة عائلية، في إطار حتى حياتنا اليومية، والحيوانات اللي نشاركوا معها أبسط تفاصيل معناها العيش الحيوانات الأليفة. خليني نرحب بضيفي الدكتور شفيق بن صالح، مرحبا بك على موجاتنا وأهلا وسهلا بك دكتور.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعينا، مرحبا بك أنت أيضا سيدة رفيقة، مرحبا بكل عاملين بداية الكاف، وإن شاء الله أمسية طيبة تكون فيها إن شاء الله بإذن الله إفادة موجودة والمعلومة حاصلة بإذن الله.
1: إن شاء الله يا ربي تكون دائما يعني خطواتنا التحسيسية والمتابعات اللي نحاولوا من خلالها تقديم الإرشادات والتوصيات تكون فيها برشا منفعة، لأنه حتى على امتداد الأيام العادية كانت تجينا تليفونات، وكنت تفضلت أنت دكتور شفيق وأيضا دكتور مروان النواصري مشكورين للزوز لأنكم أعطيتونا برشا من وقتكم حتى للاستشارات اللي توصلنا على الخاص اللي نحاولوا بطبيعة الحال نقدموا فيها برشا توصيات للسادة المستمعين اللي تجي معناها في سياق ربما عنصر المفاجأة، وحتى الناس اللي كانت غافلة على الأمراض المستجدة. علاش نحكي في السياق هذا؟ لأنه كما تعرفوا مفتتح سبتمبر يعني تقريبا موسم يتجدد من المواسم اللي هو موسم الحملة الوطنية للتلقيح ضد داء الكلب، واللي هو ينطلق في هذه الفترة يتواصل إلى غاية نهاية شهر أكتوبر 2026. ومهمتنا احنا نذكره، علاش ارجعنا ونذكره ونعاودوا نذكره ونعاودوا نتابعه بكل دقة على هذا يعني مقاومة هذا الداء، وعليش اليوم من مبدأ الوقاية متاع الحيوان اللي هو مسؤوليتنا جميعا يلزمنا نتابعه معناها بالتفصيل، نشوفوا المراكز متاع التلقيح وين متوفرة، طريقة معناها الانخراط في الحملات هذية، لشكون موجهة، شكون الإطار المشرف عليها، وعليش اليوم رجعنا نحكي عليه هذا الخطر. أول حاجة دكتور الإحصائيات اللي يلزمنا ديما نقفوا عليها في إطار التذكير، لأنه مش من فراغ قاعدين نحكي وربما في نفس الموضوع توا تقريبا لموسمين.
2: هو صح يعني انه رجعنا للموضوع اللي هو الحالين في موضوع الساعة، لانه كما ذكرت هي افتتاح يعني الحملة الوطنية للتلقيح ضد داء الكلب. الحملة هذه تخص الكلاب بصفة أولى وأيضا القطط في مرتبة ثانية، إضافة أيضا إلى الأبقار المنشأ اللي هم في الطيعات المراقبة، أيضا إلى الخيل والإبل اللي في المناطق السياحية. علاش أنه الحملة هذه؟ لأنه ديما نذكر ونعود وراء داء الكلب للأسف مازال موجود في تونس. داء الكلب من بين الأمراض الخطيرة وخطيرة جدا، لأنه الإصابة بها يعني الموت للأسف. ومع العلم أيضا أنه الدولة التونسية قائمة بمجهودها سواء على مستوى الحيواني بتوفير اللقاحات، أو أيضا على مستوى الإنساني والبشري بتوفير العلاجات بصفة مجانية. يعني كل إنسان يتعرض لعضة أو يتعرض إلى تخبيشة من طرف قط أو كلب سواء كان معروف أو غير معروف يلزم يتنقل مباشرة إلى أقرب وحدة صحية وين مش يقع معينته، وعلى إثر المعاناة الإطار الطبي يقرر نوعية اللقاحات والبرنامج اللي نجم يعمله واللي نجم الإنسان يعني يتمتع به باش نضمنه في الآخر شنو صحة الحيوان وضمان إنه الإنسان يكون أبعد ما يكون على خطر الموت بداء الكلب لا قدر الله.
1: اليوم واحنا نحكيه على حملة وطنية للتلقيح ضد داء الكلاب عفى الله الجميع للموسم 2026-2027 كان في إطار يعني الحملات أو الاجتماعات المسبقة اللي خذتها طبعا الدوائر العامة للخدمات البيطرية أنه يلزم الأعداد الجيد لانطلاق الحملة الوطنية واعتماد مقاربة تقوم على إعطاء الأولوية للمناطق الساخنة والمناطق ذات الخطورة المرتفعة. يعني هنا إذا كان حبينا نعرف المناطق هذه دكتور المناطق الساخنة وإلا المناطق ذات الخطورة المرتفعة. هنا وقت نحكيه على المناطق الساخنة مانيش نحكيه على الطقس وإلا المناخ، نحكيه ربما على اللي فيها الحالات ظهرت فيها الحالات مكثفة.
2: يعني صحيح معناها مناطق ساخنة ولا ذات خطورة يعني أكثر خطورة هي للمناطق اللي ابتداء من جانب في 2026 إلى حد الساعة يعني شهدت وجود حالات لداء الكلب. نقولوا داء الكلب برا نقولوا داء الكلب حيوان، يعني ثم حيوانات في المناطق ذيك مرضت بداء الكلب وأثبت المخبر والتحليل إنها مصابة بداء الكلب بعد رفع عينات من طرف المصالح البيطرية سواء كان يعني التابع للدولة الحكومية أو أيضا الزملاء البياطرة الخواص.
1: بالنسبة لنا احنا على مستوى الشمال الغربي وين وصلت ربما الحالات المستجدة وإلا آخرها وين كان يعني تم تسجيل الحالات على ما أعتقد أنه سجلناها معناها قريب من روحية.
2: هو على مستوى الشمال الغربي كنقولوا الشمال الغربي كنقولوا احنا الولايات الكاف جندوبه باجا سريانا ثم انه تعرف نجم تقول انه نقطه الالتقاء بين معتمديه الروحيه وولايه القصري هذه النقطه الاولى اللي تستوجب اكثر حيطه وبالتالي انه القيام بعمليه تلقيح اكثر للكلاب والقطط الموجوده في المنطقه ذيك وصول الى نسب تلقيح تكون مرتفعه. يعني بعبارة اخرى ماذا بينا ما نخلو حتى قطوس وحتى كلب في المنطقه ذيك موجود ماهوش ملقح وذلك باش نقطعوا يعني سلسله العدوى.
1: واضح.
2: ايضا على مستوى ولايه باجه نقطه الالتقاء بين معتمديه نفسها وولايه بنزرت ايضا تشهد وجود عدد من الحالات مرتفعه نسبيا وبالتالي يستوجب اكثر عمل واكثر تغطيه لمنع سلسله العدوى في المنطقه ذيك.
1: واضح.
2: على مستوى ولايه كيف احنا في السنه الفارطه يعني نقول السنه الفارطه يعني نقول انه من جانب 2026 الى حدود اليوم شهدنا تنزوز حالات لداء الكلب الحيواني كانوا موجودين بمعتمديه التهماني ومعتمديه قلعه سنان. الحالات تسموا ما همش حالات يدعو للذعر ولا يدعو للخوف لكن هذا ما يمنعش انه راهو ماذا مش يعني انه خلينا نرقد ولا نقولوا نحن لاباس ما خافوش لا بالعكس لانه احنا في رقعه ترابيه مفتوحه شمالا وجنوبا وغربا وشرقا الكلاب المسعوره والا الكلاب المريضه ولا القطط المريضه اذا مش تمر الولايه نتاعنا ما ثماش حاجز لا طبيعي ولا بشري ولا حاجز يعني قانوني يمنحها من المرور وبالتالي الحل الوحيد اللي باش تحافظوا على سلامة ولاية الكاف وعلى انه الحالات ما تكونش كثيرة وما تفوتش الحالتين والا ايضا علاش لا ما نكونش عندنا صفر حالة في ولاية الكاف حيواني هو الانخراط بشكل يعني يعني تشاركي وشكل ايجابي من طرف كل المستساكنين سواء كان مواطن وايضا من طرف جميع الادارات مهما كان نوعها في ان نقوموا بالحمله هذه في كنف يعني الجديه في كنف الانتاجيه الجيده والنتائج الجيده باش ان نحافظ على ولايه الكاف اقل خطر وصفر خطر من داء الكلب الحيواني.
1: واضح. دونك هنا
2: ولهنا اذا باش نوقف البدايه كانوا كنقولوا انه صفر حاله كلب حيواني يعني راهو تكون النتيجه مباشره هي صفر حاله كلب إنسان. ولك علاش أنه في ظل الصحة واحدة باش نضمن سلامة مواطنينا يلزمنا نكونوا نعمله بشكل إيجابي وبشكل مكثف وتشاركي، على أنه الحيوانات الموجودين في الكيف يكونوا كلهم سالمين من داء الكلب.
1: واضح. يعني خلينا نقوله فما رهان، فما هدف انه نوصلوا لصفر حاله مجددا، نرجعوا لها بعد ما سجلناها قبل، واليوم عادت معناها الحالات تتكرر في بلادنا، فيلزمنا نقضيوا على المناطق الساخنه هذه بصفر حاله، وهذا ما ينجم يكون الا بتفاعل ايجابي تشاركي بين المواطن المربي الفلاح الانسان العادي وبين المشرفين على التلقيح، اللي ديما نذكروا انها صفتها مجانيه ولكن في نفس الوقت اجباريه.
2: طبعا الحال هي تلقيح ضد الكلاب للكلاب والقطط حسب ما ينظم القانون والتشريع التونسي، وكل مالك كلب على التراب التونسي مطالب بشيئين. الحاجه الاولى انه الكلب نتاعو يكون ملقح، ودي اجباريه، والحاجه الثانيه انه يكون مربوط ما يكونش مسيد، باستثناء حالتين، هو كلاب الراعي عند الراعي وكلاب الصيد عند الصيد.
1: واضح. علاش الاستثناءات هذوما دكتور؟
2: لأنه أثناء الراعي الكلاب مش تكون مطلوقة، ما هي مش تكون مسيدة، لكن يلزمها تكون ملقحة. يعني ما نجموش أنه نفرض على إنسان مش يمشي يرعى في الجبل ولا يرعى في مناطق غابية تنجم تكون فيها حيوانات مفترسة أنه الكلاب بتاعه تكون مربوطة، يلزمها تكون مسيبة باش ترعى الأغنام. هذه حاجة الأولى. وبالنسبة لكلاب الصيد أيضا أثناء عملية الصيد، هو الغاية من تربية كلب الصيد هو القيام بعملية الصيد ورياضة الصيد،
1: واضح.
2: وبالتالي أنه أثناء عملية الصيد يكون الكلب مسيب مطلوق ما يكونش مربوط باش نجم يقوم بعملية الصيد، سواء كان الأرانب أو الحشل أو الحمام أو غيره.
1: واضح. ونشوفوا احنا حتى اذا كان معناها لا قدر الله كلب الصيد قادر على انه هو بيدو، اذا كان لا قدر الله يكون حامل معناها لداء الكلب، بنجم يعدي برشا حيوانات في البريه دكتور.
2: وهو هذاك علاش انه قلنا انه القانون يفرض حاجتين. الحاجه الاولى يلزم اي مربي كلب يقوم بتلقيح الكلب نتاعو، والحاجه الثانيه انه يكون مربوط. اذا نقولوا احنا الكلب صيد وصل باش يحمل المرض، هنا تكون إشكالية كبيرة وخطر كبير. يعني نقولوا احنا مين جاه أصل للمرض، وكيما جاه المرض يعني هو تعرض لعملية عض أو خدش من طرف حيوان مريض، إضافة إلى أنه علاش هو تنحمل المرض، لأنه مش ملقح. لو كان جاء ملقح أنه التلقيح راهو يقطع وأنه يقص يعني سلسلة العدوى ما بين الحيوانات المريضة والحيوانات غير المريضة. لذلك علاش نفرض عملية التلقيح لازم تكون إجبارية مرة في العام.
1: واضح. مرة كل عام تتجدد هذه، معناها في الفترة من سبتمبر لغاية أكتوبر من كل عام، وهكيك معناها تضمن أنه الكلب متاعك يتحرك عادي، ما يكونش ناقل للداء هذية، لا عدوى للإنسان ولا عدوى للحيوان. هكا ولا
2: هو
1: دكتور؟
2: نقولوا أنه كلب يعني قوقعة تلقيحه،
1: أيه.
2: نقولوا كلب أنه أضمننا بنسبة كبيرة انه الجسم بتاعه يكون محمي من داء الكلب حتى ان تعرض لعدوى من حيوان لا قدر الله مريض.
1: واضح واضح
2: دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه ايضا اللي ناكدوا عليها انه راهو انه صحيح الفتره هذه هي حمله تلقيح مكثفه ضد داء الكلب، يعني الغايه منها انه نوصلوا نلقوا اكثر نسبه نتاع واكثر عدد نتاع كلاب في الفتره هذه. لكن ايضا انه راهو على طول العام الدوائر الفرعية للإنتاج الحيواني المنتشرة على كامل تراب الجمهورية وفي جميع المعتمديات مفتوحة للتلقيح على طول العام.
1: واضح. بي دكتور، يعني في بداية معناها التعريف بال يعني الحيوانات اللي موجهة ليهم معناها الحملات متاع التلقيح، انت ذكرت لي بخلاف الكلاب والقطط ذكرت لي الأبقار اللي يتم تربيتها معناها في مستغلات خاصة، الخيل والإبل في المناطق السياحية، هذوما زادة علاش دكتور هما يخضعوا للتلقيح الإجبارية هذه والمجانية؟ هل لأنه معناها وعليش هما بالذات معناها يكونوا سبب في نقل العدوى؟ هل لأنهم أكثر معناها عرضة للاحتكاك بالإنسان ولا كيفاش معناها؟
2: هو شنو احنا ديما احنا نخدم في نطاق صحة واحدة، هو الخيول والإبل اللي في المناطق السياحية إنهم كما قلت إنهم في تواصل مباشر ومكثف مع الإنسان،
1: واضح.
2: يستعملوهم الخيول هذه والإبل للركوب ولعملية الرياضيات ولا رياضات سياحية ولا للتنزه غير ذلك. وبالتالي باش نحمو المواطن والإنسان اللي يكون في يعني تلاصق وفي قرب كبير مع الحيوانات هذه، كما قلنا راهو الحل الوحيد إنه الحيوانات هذه ما تكونش مريضة.
1: واضح.
2: وباش الحيوانات هذه ما تكونش مريضة، ثم حل واحد هو إنها تكون ملقحة،
1: واضح.
2: باش الأجسام بتاعها تنجم تكون أجسام مناعية حتى لو كان إنها تعرضت للعدوى بداية الكلب، البدن بتاعها ينجم يسيطر على المرض وبالتالي ما يخليش الحيوان يمرض بداية الكلب.
1: واضح بي. هذه توضيح فقط للناس اللي تبع فينا، وهيت نحكي في إطار معناها دائما التحسيس والجانب
2: أما لهنا
1: الوقائي.
2: مش نشيروا علاش ممكن التونسي يقول لك باهي برشا حيوانات يمرضوا بداية الكلب. وما راهو باش نقولوا، خلينا اليوم حصة، خلينا اللي يسمع فينا يوصل
1: يفهم،
2: بعد المعلومة الصحيحة،
1: هو يفهم
2: يوصل المعلومة
1: ويعطيك الصحة
2: ويوصل
1: دكتور. أي
2: ويوصل غايتي انه راهو انه نكون كلنا بعد منابر لايصال المعلومه الصحيحه وباش نوقوا بلادنا من داء الكلب. هو شكون يمرض بداء الكلب؟ هما كل الحيوانات الولوده، بمعنى كل الثدييات، يعني الحيوانات اللي تولد واللي ترضع راهي هي قادر داء الكلب بمرضها.
1: واضح.
2: باهي برشا ما تقول لي ثم العلوش وثم النعجه وثم المعزه وثم البهيم وثم البغل وثم غيره غيره غيره غيره غيره. لكن الحيوانات الكل اللي ذكرنا هي ضحايا لحيوان وحيد هو متسبب في الإشكال في تونس في داي الكلب.
1: هو الكلب.
2: حيوان واحد هو الكلب،
1: واضح.
2: يعني راهو الخازن والحيوان الوحيد اللي في تونس متسبب لنا في المشاكل الكل هما حاشا المستمع الكلاب.
1: وهذيك علاش الأولوية لهم هما في التلقيح.
2: وهذاك علاش احنا كي نلقوا الكلاب اللي عندنا الكل ونضمنوا انه الكلاب اللي عندنا الكل ما همش مرضى وما ينقلوش المرض، نضمنوا بطريقه مباشره انه الحيوانات الاخرين ما يمرضوش بداء الكلب، وبالتالي نمرضوا انه الانسان ما يمرضش بداء الكلب. اذا احنا شنو باش مطالبين؟ حتى كل انسان عنده جاره، عنده اخوه، عنده اخته، عنده ولده، عنده ابوه، عنده امه، عنده قريبه وصاحبه يملك كلب، يوصل له المعلومة هذه، راهو الكلب اللي عندك إذا يتلقح يتحمى، وإذا يتحمى يعيشه كل لباس، وإذا ما يتلقحش ينجم يمرض، وإذا ينجم يمرض ينجم يمرضك أنت، ينجم يمرض الجيران، ونجم يمرض الحيوانات الآخرين، وبالتالي هو يولي مصدر عدوى. فالحل الوحيد رانا كي نلقوا الكلاب اللي عندنا ونخدموا على تلقيحهم ونتعب ونهير ولا نصيف نهير باش نزل كلبي يتلقح ولا باش نوفر كلبي ولا نحضر كلبي لفرق التلقيح اللي تو نحكوا عليها كيفاش باش تنقل المرات الكل. كي تلقح كلبك مره فك العام تضمن عام كامل اللي تونس الكل، مش انت بركه، تونس الكل بولادها وبناتها كلهم لاباس وابعد ما يكون على انهم يمرضوا بداء الكلب.
1: واضح. إذن هذه راهو في إطار معناها القوانين المنظمة لطريقة معناها تعاملنا مع الحيوان اللي هو مسؤوليتنا واللي هو تحت إدارتنا وتحت تربيتنا، يدخل وسط العائلة، يدخل أيضا في وسط الحيوانات متاعنا، يشاركنا في مساحاتنا الخاصة، لعابه وإلا فضلاته وإلا الوبر متاعه قادر على أنه يتنقل حتى معناها في النفس متاعنا. فاليوم المجانية والإجبارية راهم واضحين معناها في السياق هذا. لكن دكتور يعني إذا صح التعبير، الكلاب السائبة اللي ما عندناش عليهم حتى سيطرة واللي منتشرين وموجودين ونعرف الخطورة ودرجة الخطورة متاع الكلاب هذوما، كيفاش نجموا نتعاملوا مع الخطر متاعهم في إطار الوقائي قبل ما نحكي بطبيعة الحال على العلاج وعلى غيره معناها من المراحل؟
2: وما هي الكلاب السايبة الساعة لأنها كلاب سايبة مملوكة ولا كلاب سايبة ما هيش مملوكة؟
1: غير مملوكة، هي منتشرة تقريبا في شوارع احنا في حتى معناها في الطرقات الرئيسية في مدينة الكافي، معناها أسراب أسراب
2: هي في كامل تراب الجمهورية بنسب مختلفة صحيح، لكن موجودة في برشا بقايا من تونس. الكلاب السيبة هو خلينا نشوف راهو منين جت الكلاب السيبه هذه؟ لازم نعرف الكلاب السيبه علاش متوجد في الحي هذاك وما توجدش في حي الاخر، علاش توجد في النهج هذاك وما توجدش في نهج اخر. هذه الاسئله اللي لازم نسالوها لواحنا، لانه في الاخر نقولوا كلاب سيبه صحيح راه هي اشكال بين اشكال، لكن تواجد الكلاب السيبه راه هي نتيجه لاشكاليات اخرى. راه يلزمنا نرجع للاشكاليات الاصليه نعاون يعني نعالجوها، والا نحدوا منها والا نمحوها فتتنحى من مشكله الكلاب السيبه اللي موجوده.
1: واضح.
2: مبدئيا الكلاب السيبه هي تكون موجوده تلوج على الماكل، يعني اذا حومتي ونهجي راهو فيه يعني مصبات عشوائيه راه مش تكون مصدر لانها لاستقطاب وجلب الكلاب السيبه. هذه الاولى. اذا يعني الحاويات اللي في الحومه بتاعي وفي النهج بتاعي ما يوقعش رفعها في وقت معين وتكون الماكله موجوده فيها مش تكون سبب في استقطاب وجلب الكلاب السيبه.
1: واضح.
2: وبالتالي هذوما يلزمنا نعالجه، وجود المصبات العشوائيه ووجود الحاويات النفايات اللي تبقى فتره طويله، والا ان المواطن يطيش في بقعه مش حط في وسط الحاويه يطيش بجنب الحاويه.
1: هذا هو دكتور. دونك هنا المسؤوليه عند نحن المواطنين بدرجه اولى، وعند ايضا البلديات اللي زاده يلزم تشارك في رفع الفضلات باش هكاك نتجنبوا معناها انه الكلاب السائبه تكون موجوده معناها في المناطق هذه.
2: والقطط ايضا، يعني كذا مش تحضر باكله مش تولي مصدر لانها تتلم في الكلاب والقطط.
1: واضح واضح دكتور.
2: غير الاولى. الحاجه الثانيه، انت كمواطن صحيح الكلاب السيبه اشكاليه، يلزمنا تو نعلم اولادنا، وخاصه تو في الفتره دي تو اليوم مفتتح السنه الدراسيه، الوليدات يخرجوا من الديار ماشيين للمدارس ماشيين للليسيات للكوليج حتى الروضات، ينجموا في الطريق نتاعهم يلقوا كلاب. لازمنا ان نعلم اولادنا انه اول حاجه ما يحاولش انه يعني يتعامل مع الكلاب السيبه ولا يحاول يقرب له، هذه الاولى، ولا يلعب معاه ولا يحاول يمسح عليه لانه نجم يكون مصدر خطر وعدوى، هذه الاولى. ثاني حاجه ما يحاولش يضربه بحجر ويستفزه وبالتالي نجم هو يولي يجري الكلب باش يخطى عليه بعضه. حاجه ثالثه ما تضربش بالكلاب لانه الكلب يشوف انسان يجري هو مش يخطى عليه يجري راهو.
1: بالضبط معناها يرد الفعل.
2: كي يشوفك تجري يعتبرك يعني فريسه ولازم هذا يخطى عليك. هذوما نعلموا ولادنا على الاقل. الحاجه الاخرى انه ولدنا نقولوا له كانت عفريت وتخبشت ما تخبيش، ويش اقول لي باش نجموا نهزوا للسبيطار ولا المستوصف ولا الوحده الصحيه باش ان لك العضه تداوى على الجده باش ما تكون السبب في مرور العدوى ومرور المرض، وبالتالي لا قدر الله بعد تولي المشكله في ولدنا يمرض وما عادش عندنا امكانيه باش نعالجه.
1: واضح. دونك هنا اول ما معناها يصير خدش يلزم التفاعل جديا مع
2: يلزم على اولادنا انه كي يتخبش ولا يتعظ انه ما يخافش ما يدرجش ما يخبيش، خاطر كي يخبي راهو تنجم تكون هذيك الخطوه الاولى باش هو يموت.
1: واضح.
2: يعني نعلمه اللي ثم فيق ما بين الولي والولده باش انه اي حاجه تجرى يقول له عليها.
1: واضح دكتور.
2: ولازم تكون في الحوايج الكل طورات في اي حاجه انه تكون ثم ثقه ما بين الولي وابنه، ومن بين ذي باش يتخبش من قطوسه ولا يتخبش من كلب ولا يتعض من قطوسه ولا من كلب ما يخافش وما يخبيش باش نهزوه للوحده الصحيه ياخذ العلاج نتاعو.
1: واضح دكتور. انتم معناها نفهم من هكا من كلامك انه عندكم عمل يعني مع الطب المدرسي معناها في اطار الحملات هذه الوطنيه؟
2: والله احنا شوف احنا ان شاء الله انه كما تعرف نحن في بالي انه مش نحكي لها الجمعه الجايه ولا الجمعه بعد، وتعرف انه ديما 28 سبتمبر تم اليوم احياء اليوم العالمي لمقاومه داء الكلب. هو احياء يوم عالمي 28 سبتمبر انه مش يقع مبرمجه ايام تحسيسيه والا خيمات تثقيفيه على مستوى كامل الجمهوريه بما فيهم مش نخرطوا احنا في ولايه الكيت في الخيمات هذه والايام التحسيسيه، بس ديما نذكروا انه داء الكلب راهو قاتل صحيح، لكن راهو مقاومته والتجنب الوقوع في اشكاليه الموت والنفوق عند الحيوانات والا لا قدر الله موت الانسان راهو سهل ياسر بالتلقيح في الحيوانات وبالتلقي العلاج بصفه مباشره، ونستكمل العلاج يعني عند الانسان وقت يتعرض للعض ولا للخدش يعني التخبيش والا لحس من طرف حيوان على جرح مفتوح اللي نجم يكون سبب في مرور العدوى ودخول الفيروس في بدن الانسان.
1: واضح.
2: اللهم الخيمات والأيام التحسيسية طرحكم عليهم إن شاء الله في
1: في
2: حصة
1: موعدهم إن
2: قادمة
1: شاء الله.
2: في معادلة. يعني إحنا اللي حبينا نقوله اليوم إنه راو وعينا كمواطنين بأهمية تكاتفنا مع بعضنا وعملنا مع بعضنا باش نجعلوا رقعة ترابية معينة ما فيهاش داي الكلب، راهو مش دور وزارة الفلاحة وحدها ولا دور وزارة الصحة وحدها ولا وزارة البيئة وحدها ولا البلدية وحدها ولا الولاية وحدها ولا منظمات المجتمع المدني وحدها، هو دورنا ككل، كل واحد عنده دور يقوم بيه باش نوصل مع بعضنا لنتائج يكون الكل يعني الجانب الإيجابي يرجع لنا علينا كل المتساكنين في المنطقة دي.
1: واضح. بي دكتور نرجع معك للأصل الأساسي اللي خلينا نحكيه على الفيروس هذايا اللي يتسبب في داء الكلب عفى الله الجميع. يعني نعرف احنا الأعراض متاع العدوى تنجم تكون عن طريق معناها كما كنت تحكي اللعق متاع الكلاب وإلا معناها الإفرازات متاعهم، لكن الكلب كيفاش يتصاب بيه؟ معناها شو الأسباب اللي تخلي هالفيروس هذا يظهر في بيئتنا ويكون معناها شرس في تغيير معناها جينات الكلاب اللي عنا، من الطبع الهادي، من الطبع معناها متاع انه الكلب وفي وانه يتحرك عادي وانه يقوم يعاوننا على تأدية واجباتنا، الى انه يصبح عدواني، يصبح خطير، يصبح مندفع، ويصبح مصدر قلق، معناها مصدر حياة او موت في نهاية الامر.
2: هو بالنسبة للفيروس هذا موجود ومستوطن في بلادنا يعني منذ باش ما نقولش آلاف السنين لكن نقول مئات السنين موجود الفيروس، لكن انه شدة ظهوره وخفوته مرتبط ديما بمدى يعني تحقيقنا لنسب تلقيح كبيرة، هذه أول حاجة، وأيضا لمدى وعي المواطن في انه يربط كلابه ويمنع وجود خطر لكلابه، لأنه أنت إذا عندك كلاب ما تلقحهمش، كلابك مسيبين، الكلاب المسيبين يمشوا مسافات طويلة، يلوشوا على ماكلة، يتعاركوا مع كلاب أخرين، وقت يتعارك مع كلب ويكون الكلب الآخر مريض، بطبيعة الحال وقت مش يعرضوا الكلب المريض مش يعديروا الفيروس في البدن بتاعه واللي هو بيدو مريض.
1: واضح.
2: باش نحمو كلابنا ما تمرضش، كما قلنا الحاجة الأولى يلزم نلقحوها، والحاجة الثانية أن نمنعوا أن علاش نحن نقولوا نربطوا كلابنا، روكي نربطوا كلابنا مش باش هما ما يمشوش يعرضوا العباد، لا مش لغاية كيكا، أنا كي نربطوا ما نخليش ويمشي البقايا اللي ينجم يتعرض فيها ولا يتعرض فيها مع
1: معناها
2: كلاب.
1: حماية ليه، حماية ليه،
2: حماية ليه بطبيعة الحال، حماية ليه من شيرة وحماية منه من شيرة أيضا، لأنك بدك تسيب كلابك يدوروا في الشارع أي صغير مش يتعدى مش يعرفوا لك الوليدة ذاك. الكلب مش بسيط تقول ما تعضش الصغار، الكلب بطبيعته هو في جيناته انه يحب يعض، يحب لانه هو من الحيوانات
1: اللحمة اي
2: من حيوانات اللحم، يعني ذيك في غريزته
1: اي
2: في جيناته انه يعض، انه يخبش، انه يهجم، انه يفترس. يعني احنا شو نقولوا باش تحمي كلابك ما تمرضش يلزمها تكون ملقح، يلزمها ما تكونش مسيبة دور في المصبات الكل وتخالط الكلاب الكل، وبالتالي تنجم تحمل لك مرض ذاك لا قدر الله ومعها مجموعة من الأمراض الأخرى، يعني مشكلة الكلاب تنجم تعدي عديد من الأمراض رأي.
1: أكيد
2: خلينا نحكم ونركز على ذاك الكلاب، لأنه خرق، لأنه داء قاتل، وللأسف راهو لحد الآن في تونس بزلنا نخسره في أرواح بشرية كل عام نتيجة داء الكلاب.
1: هذا هو
2: نقولوا
1: الخطر.
2: احنا في تونس عندنا 9 حالات هذوما رسميين على الاقل ماتوا بداية الكلب،
1: 3 وفيات اي
2: 3 وفيات بشرية متوزعين على ولاية تونس الكبرى، على ولاية الجسرين، وعلى ولاية
1: والقيروان.
2: قيروان. قيروان هذوما يعني مسؤولية شكون؟ هما صحيح الأرواح يعني الأعمار بيد الله وذاك الأجير بتاعهم، لكن في الآخر نقولوا زعما شكون متسبب في أنه ما عملش باش يقضي على داي الكلب في تونس باش هذوما ما يموتوش بداي الكلب، على الاقل هما كانوا مش يموتوا لكن ما يموتوش بداي الكلب، لانه في الدول المتقدمه والدول اللي تحترم نفسها داي الكلب اصبح من الامراض المنسيه، ما عادوش يحكوا عليه داي الكلب.
1: لانه معناها لانهم هما تقريبا معناها ما فماش انقطاع على عمليه التلقيح منظمه،
2: لانهم هما سنوا قوانين وطبقوا القوانين، سنوا قوانين انه كل حيوان من فصيلة الكلاب لازم يكون منقح ولازم يكون ملقح، وسنوا قوانين يمنع يعني تجول الكلاب بدون يعني مقوى، ما تحولش الكلاب، ما تخليش الكلاب تسيبه وتطبق القانون. وايضا كل مالك حيوان يسيب كلبه لتعيش كلبه يقع معاقبته، لانه تسبب في شيء يجب يكون هو بداية حصول أخطار للمواطن.
1: واضح. يعني دكتور، هذا سؤال يجينا ديما برشا، يعني جاري ماهوش قايم بعملية التلقيح، ولا نعرف شخص ماهوش قايم بعملية التلقيح ومصر على أنه ما يلقحش الكلاب متاعه، والكلب هذا وارد أنه يكون سبب خطر معناها للأجوار ولا للصغار متاع العائلات، هنا من حقه الإنسان المتضرر أنه يتقدم بشكاية قانونيا.
2: وهكذا شوف، ما دام
1: أي
2: القانون، احنا شوف احنا في دوله نطبق القانون ما نطبقوش حاجه اخرى، لكن الدوله يقوم القانون مهما يكون.
1: واضح. أها
2: القانون كان صريح، قال لك
1: أها
2: كل مالك كلب مطالب انه كلبه يكون ملقح ويكون مربوط.
1: واضح.
2: يعني هذا قانون،
1: أها
2: يعني اذا يخالف حاجه كما هكا مخالف للقانون، اي
1: أها
2: حاجه مخالفه للقانون تستوجب الردع والعقاب.
1: واضح واضح. هنا هذايا الجانب الردعي. بي نرجع للتلقيح دكتور، عندكم مراكز قارة، عندكم أيضا فرق معناها ميدانية، فرق هذه تخرج تقريبا بمعدل قديش من مرة معناها في الأسبوع؟ وين بالضبط تختاروا الأماكن، طريقة الإعلام باش الناس اللي تسمع فينا تتفاعل كما كنت تحكي في بداية اللقاء على أنه يلزم تفاعل تشاركي وأيضا إيجابي، على خاطر إذا كان فماش تفاعل إيجابي وتشاركي ما عملنا شيء، وقتها معناها نحكيه على حملة تفشل قبل ما تبدأ. اليوم يلزم الناس اللي عندها الكلاب، الناس اللي معنية بالحملة الوطنية للتلقيح ضد داء الكلاب عفى الله الجميع للموسم 2026-2027 يتابعوا المعطيات اللي تهمهم باش ينخرطوا إيجابياً.
2: هو كما قلت انه البرنامج الوطني للتلقيح ولا الحمله الوطنيه للتلقيح ضد الكلاب، كي نقولوا ضد الكلاب راه نقولوا بالنسبه للولايات كل هما الكلاب بصفه اوليه ولا بدرجه اولى، ثم القطط. الحيوانات الاخرين خلوهم لانهم ثم اماكن معينه وحسب الولايات وحسب الخصوصيات. بالنسبه لهذوما يبداوا حسب اكتوبر، حتى الموفى اكتوبر مبدئيا، لكن نجم وراه نزيدوا شيء اخر حسب خصوصيه كل منطقه، ولا ان الحمله استكملت ولا ما استكملتش.
1: واضح، لانه هو وارد انه تصير ما نعرفش
2: ثم
1: انا عوامل
2: متغيرات
1: جوية.
2: مناخيه، ثم اي ثم يعني العديد من الاشكاليات، مرات تغيرات مناخيه، مرات نجم تكون انه لوجستيه وسائل النقل
1: غير
2: تتعطل
1: متوفرة.
2: تتعطل ايضا، يعني العديد من المتغيرات.
1: واضح.
2: باش خاطر البرنامج يتغير من منطقه الى منطقه حسب خصوصيه، ويتغير اي حسب استعدادية الفريق واستكمال الجانب اللوجستي. لكن كل مواطن نقولوا في الولاية في المعتمدية نتاعو عنده خلية نتاع إرشاد فلاحي وعنده دايرة نتاع إنتاج حيواني،
1: واضح.
2: يمشي لهم يسأل يقول أنا في منطقتي الفلانية وقتاش تجوني، هذه الأولى تو يعطوه الإجابة. ونجم أيضا يخلي رقم التليفون نتاعو باش كيظل جايين للدوار
1: يعلموا.
2: نتاعهم ولا يعلموه قبل بنهار، مش
1: واضح.
2: يعلموا وقتها، يعلموا قبل بنهار باش هو يعاوننا ويكون سبب في وصول المعلومة واللي يقول لجيرانه، ويكون شارك بجانب إيجابي كما قلت سيادتك، تولي مشاركته أنه صحيح لقح كلاب ولكن أعلم وصل المعلومة لجيرانه باش هم زاد يلقوا يشدوا كلابهم.
1: واضح، معناها
2: أنا ديما
1: وكأنه عاونكم في طريقة الإعلام باش الناس
2: طبيعي.
1: الكل نهارتها معناها، وفريق ميداني قار يخرج، خاطر يعني غير وارد انكم تخرجوا مثلا الفرد معناها يلزم مثلا.
2: لا لا لا، هو احنا ديما البرنامج الرزنامه كده حط نقولوا مثلا النهار الفلاني ثم الدوار الفلاني والدوار الفلاني والدوار الفلاني،
1: واضح.
2: يعني ما نخرجوش كشخص،
1: اي اللي باش
2: نخرجوا لمجموعة
1: اللي
2: مجموعه
1: حاجته معناها بصفة فردية هو اللي يتنقل لكم، هكا حسب ما فهمت.
2: هكاك يولي انه يسال وقتاش يكون المركز القار موجود وينجم يجيب الكلب بتاعه للدائره الفرعيه.
1: واضح.
2: لكن احنا ديما راهو انه الغايه بتاعنا ديما نقولوا انه مربي الكلاب ما نحبهمش يكونوا منتفعين بالتلقيح، لا نحبهم هم يكونوا شركاء في عمليه التلقيح، وبالتالي شركاء في الحمله الوطنيه للتلقيح ضد الكلب، وبالتالي شركاء في ان نكونوا كلنا مع بعضنا نخدم باش نحمو تونس من ده الكلام.
1: واضح، معناها يشارككم في عملية التلقيح عن طريق إعلام غيره من معناها المتساكنين اللي بجنبه، في نفس الوقت حيوانه هو متسانس به ومؤلف به، معناها حتى عملية معناها التلقيح تكون أسهل على عند معناها الفرق اللي باش تقوم بالتلقيح، وفي نفس الوقت إذا كان عنده أي تساؤل وإلا تحيين
2: استفسار
1: المعلومة
2: وأي.
1: ولا معناها تكون أسهل العملية على الميدان دكتور.
2: طبيعي، وهنا قلت لك احنا كل ماذا بين المواطنين يتواصلوا مع دائرة الانتاج الحيواني، يستفسروا شنو هو ذا الكلب، بيسألوا بيسالش يعرف شنو هو، كيفاش العدوى تجي، كي لا قدر الله وقعت العضة.

0: صار مع وهذا التلقيح متطوع بشنو؟ كي تظهر كلب مثلا لا قدر الله فيه علامات توحي بظهور ذا الكلب، بنجم يتصل بالاداره باش يخبرها، باش الاداره تاخذ الاجراءات اللازمه. فالكلب ذا اللي فيه يعني اشتباه ولا فيه بعض العلامات اللي توحي، كيفاش تعملوا له باش لا قدر الله ما يوصلش يحفظنا كلاب اخرين ولا بقرات اخرين واللي يحفظ عباد، وبالتالي تكون الاشكاليه اكبر.
1: واضح. باهي دكتور، هذايا فيما يتعلق طبعا فرقكم الميدانيه كيفاش تتمركزوا وكيفاش تقدموا في الحملات هذه، وتكونوا معناها داعمين للعائلات وللفلاحه وللمربين. باهي، الحاجات اللي تسبق عمليه التلقيح كما كنت تحكي هو انه معناها نحضروا الكلاب نتاعنا، نكلموا معناها نتواصلوا مع اكثر ما يمكن من السكان اللي موجودين غادي، كنشوف حيواناتي الاخرين اللي زاد النجم معناها ينخرطوا في الحملة الوطنية هذية، نسأل ونحضر الاستفسارات إذا كان عندي استفسارات. وإحنا تو استفسارنا الأساسي لازمنا قبل ما نختم الحصة نذكروا به، بما أنه نحكي على التلقيح وعلى حملات التلقيح، الأعراض دكتور، الأعراض اللي في وقت سابق كنت ذكرت أنها تتبدل، معناها مش ديما بنفس الدرجات عند الحيوانات الكل، لكن الأساسيات اللي يلزم المربي والإنسان العادي معناها يتعامل مع على انها مصدر خطر او علامات حمراء يلزم نتوقفوا عندها ونشوفوا حل معناها مباشره مع الاعراض هذه.
0: هو خطر كي نقولوا ده الكلب، العديد من الاعراض اللي تنجم توحي بدا الكلب لانه هو مرض عصبي، وبالتالي حسب العضو اللي تمثله لاني مش تكون اعراض مربوطه به. يعني اذا يتمس على مستوى العصب بتاع السيق ينجم يكون مثلا شلل، اذا مش يتمس مثلا على الاعصاب بتاع الجلد ينجم تكون حكه في الجلد، اذا مش يتمس بالاعصاب بتاع الفم ينجم سيلان دوار، اذا مش يتمس بالعصب بتاع البلعان يولي عنده اشكاليه بتاع البلعان وغير ذلك، اذا مش يتمس الاعصاب بتاع الجهاز الهضمي مش تكون عنده اشكاليه هضميه. يعني تتغير الاعراض بصفه كبيره
1: بتغير المكان المصاب، معناها تتغير الأعراض
0: بتغير العضو
1: أي.
0: اللي الأعصاب نتاعو تمثلوا لي
1: واضح.
0: هذاك علاش
1: معناها هنا بربي توضيح دكتور على انه خاطر الناس الكل معناها وقت نحكي لهم على هذا الفيروس وهذا الدي ديما يمشي لبالهم العدواني، ديما يمشي بالهم انه الشراسه معناها نتاع الكلاب، هو الكلب بطبيعته شرسه
0: بيحسب، لكن خلينا همش نعطوهم حاجه باش على الاقل تكون هي الاساس. بالنسبه للحيوانات بتاعك مهما كان نوع الحيوان، حتى قلنا الفيديو تقول فاش تمر هي ايش معناه، هو ذاك تغير في الطباع، الطبيعه بتاعه تتبدل. ايش معناه؟ كان ياكل عادي يمشي عادي، من غدوه اصبح ثم لعاب يجري يمشي بالسيف، كان هادي ولا كان نرفوزي شوية، كان انه ناشط وقوي ولا خامل، يعني ثم تغير في الطباع، طبيعته تغيرت.
1: واضح.
0: اي حيوان تغير الطباع بتاعه نجم تكون ايحاء بامكانية يكون مصاب بداء الكلب.
1: واضح
0: يعني
1: دكتور.
0: تغير في الطباع في السلوكيات بتاع الحيوان بتاعي مهما كان نوع الحيوان، شريت من حيوان يكون من الثدييات، ما نحكيش لنا لا على الدجاج ولا على الجرمان ولا على البندو،
1: وارد
0: الطيور
1: انهم
0: ما تمرضش.
1: بيه وضحت لي دكتور، واضح دكتور، خاطر خوفتني معناه. واضح.
0: احنا كل تغير في طباع الحيوان بتاعك
1: الثدييات اللي عندنا
0: الثدييات عندنا نتصل بأقرب طبيب بيطري خاص وإلا حكومي، نسأل على الأقل بالتليفون راهو كذا كذا كذا وراني خايف ليكم كذا كذا، اسأل قبل ما تعمل أي تدخل علاجي اللي تنجم من خلاله أنك أنت تعديك العدوى، لأنه في طبيعة أريف بتاعنا خاصة إذا ثم سيلوا اللعاب يحبوا يحلوا الفم يثبتوا، خاصة عند البقر وعند البهيم وعند الحصنة يثبتوا بالكش حاجة في فمه، وقت اللي تحل فمه وهو اللعاب معبي بالفيروس أي جرح في ديك مش يدخل منه الفيروس، وبالتالي تكون مصدر عدوى كبيرة ليك. يعني تغير طباع الحيوانات، تغير سلوكياتها، سيلان من اللعاب من الفم، تحس انه المشي بتاعه ما هيش عادية، الخزرة بتاعه ما هيش عادية، حاول تتصل بالطبيب البيطري.
1: واضح.
0: لأنه هو المؤهل فنيا الوحيد باش ينجم يبت في الحياة.

0: على تذية ويقول لك ثم اشتباه كبير وإلا راهو ما ثمش اشتباه.
1: واضح، معناها التشخيص ما ينجم يقدمه لك كان الطبيب البيطري اللي يسجل الحالة ويقرأ معناها التشخيص بالباهي ويعرف شنو الصلاحيات، وإلا يعطيك معناها التفاصيل اللي تنجم تتدخل بها يا إما بالتخلص من الحيوان.
0: ولا حتى كي مش تعالج شنو الاحتياطات اللي تاخذها بعين الاعتبار باش تحمي روحك وتحمي جيرانك وتحمي حيوانات اخرين وتحمي عائلتك.
1: هو مش المتعارف عليه انه ما فيهوش علاج دكتور، لكن
0: متفاهمين؟ لك شوف احنا
1: اي
0: لو ديما قلنا انه كل علامات سريريه راهي ديما نقولوا اشتباه في حاله الاصابه بدعي الكلب.
1: اها واضح.
0: الوحيد اللي نجم يبتلنا في الاشتباه ويقول صحيح والا
1: التحاليل
0: غلط رفع التحاليل وارسالها الى المعهد باستور اللي هو المعهد الوحيد في تونس اللي يقوم بالاختبار الردة تاع الكلب، وبالتالي النتيجه الاختبار هيك نقول ده رايد نتيجه ايجابيه وبالتالي الحيوان مريض بتاع الكلب، والا رايد نتيجه سلبيه وبالتالي الحيوان ماهوش مريض بتاع الكلب.
1: واضح. في الانتظار انه تحضر معناها التحاليل وتحضر
0: وهو
1: العينات.
0: الحمد لله
1: اي
0: في مستوى تونس الحق ثم تفاعل ايجابي
1: اها
0: وتشاركية كبيرة وإيجابية مع معهد باستور، إنه كي تبعثوا اليوم صباح
1: اها
0: يتظهر لك النتيجة في العشية، يعني إنه عمل
1: السرعة معناها في
0: مشكورين
1: اي
0: مشكورين يعني المخبر بتاع التحليل ضد الكلب في باستور كل العاملين فيه الحق يعني عمل متقن وسريع، لأنه علاش إحنا كما قلنا دخلنا في صحة واحدة وبالتالي راهو السرعة في ظهور النتيجة يخلينا نتخذ القرار الصحيح بأن يعني نواصل العلاج بتاع المواطن ذاك، خاطر ثم إمكانية كبيرة باش يكون تعديل، وإلا أن نغيروا من البروتوكول بتاع العلاج إذا ثم نتيجة سلبية وبالتالي نقصوا من نسبة العلاج ونقصوا من نسبة المصاريف الزايدة.
1: واضح. إذا نهيت قبل ما نختمه دكتور، نذكره أنه يعني عمليات التلقيح والتحسيس بها انطلقت منذ بداية سبتمبر إلى غاية أكتوبر، ونجم نوخروا فيها إذا كان صارت ربما بعض معناها التعطيلات سواء لوجستية وإلا مناخية تابعة للطقس. نحاولوا بطبيعة الحال أنه نتواصلوا ديما ونتفاعلوا إيجابيا مع حملات التلقيح سواء على مستوى القار والا الفرق الميدانيه، نسهلوا لهم الخدمه نتاعهم، نكونوا شركائهم في معناها عمليه التلقيح، وحتى في الاستفسارات باش نجموا نجنبوا بقيه الحيوانات اللي عندنا. بطبيعه الحال اللي وخر عليه التلقيح يمشي بصفه فرديه على امتداد العام، موجوده معناها الفرق القاره هذه تخدم في الهيئات معناها الفرعيه والا الدوائر الفرعيه لامراض الصحه الحيوانيه في كل جهة من الجهات.
0: هو كما قلت ان شوف احنا ماذا بينا، علاش انا نخلي الموعد يوخر علي؟ نمشي من تو نسهر ونثبت روحي. راهو يكفي انه المواطن حتى في الريف اذا عنده كلاب انه يشدهم كيف اليوم كما قلت يجي فريق التلقيح اذا مربوطين، ينجم فريق التلقيح بمعاونة أي فرد من العائلة أنه يقوم بعملية التلقيح، المهم يكونوا الكلاب مربوطين ماهوش مسيبين.
1: واضح واضح، معناها هنا حذروا الكلاب متاعنا ونحاولوا انه ننخرطوا بكل ايجابيه في حملات التلقيح. راهو اليوم الرهان متاعنا صفر حاله، مش معقول في 2026 وداخلين على 2027 ونرجع نحكيو على امراض يعني قد
0: منسية.
1: منسيه، معناها كان المفروض هو ما نعرفش علاش عاودت رجعت، يمكن لانه غفلنا على التلقيح متاعنا كان فما
0: وللأسف احنا في تونس راهو ما تنحتش معنا، عمرها ما تنحت من عنا.
1: يعني ما وصلناش صفر حالة جملة دكتور؟
0: صفر حالة عند الإنسان وصلنا مرة اثنين على طول التاريخ، بالنسبة عند الحيوانات عمرنا ما وصلنا في تونس صفر حالة.
1: واضح واضح دكتور، يعني اليوم جدي الموضوع ويلزمنا بطبيعة الحال نكونوا يد واحدة من أجل صحة واحدة. راهو علاش نحكيو على المرض هذايا؟ لأنه راهو مرض قاتل، قاتل للإنسان، يعني جينا من الحيوان وقت اللي احنا كإنسان قادرين على أنه نسيطروا عليه عن طريق عملية التلقيح، والدولة موفرة التلقيح المجانية وموفرة الحملة هذه تنطلق منذ سبتمبر و
0: انطلقت هي ديجا.
1: اي انطلقت واحنا ما زلنا مكملين معها دكتور، ان شاء الله تو نزيدوا نحكيوا عليها حتى للي تنتهي تماما تماما باذن الله. احنا وصلنا راهو الختام
0: ان شاء الله يعني الاحصائيات نقولوا حتى كان ثم معتمديات مازال ما وصلوش بالكدا والا وعمادات مازال ما وصلوش بالكدا تنشروا لهم باش على الاقل نسبه التلقيات توصل بالكدا. احنا في الكيف راهو الحق نسمو ماناش خايبين، لكن ما بين صفر حاله داء الكلب عند الحيوانات اللي كنقولوا صفر حاله داء الكلب عند الحيوانات راهو ضمنيا تكون عندنا صفر حاله داء الكلب عند الانسان.
1: هذا هو دكتور. دكتور يعطيك الصحة، شكرا جزيلا لك على تأمين هذا اللقاء وعلى كل النصائح، إن شاء الله فيها برشا منفعة لكل مستمعينا وربي يحفظ الناس الكل. ونختم معاك المشوار، إن شاء الله ملتقانا الثلاثاء القادم في نفس التوقيت من الأربعة للخمسة على راديو الكيف. إلى اللقاء، نفسح المجال زميلتي أمينة تكمل معاكم في نبض المساء. أجمل تحيات كامل الفريق، قدوة إن شاء الله نتقابل معاكم أنا في نبض المساء من الستة للثمانية على راديو الكيف. كيف نقول لكم في الأمان وإلى اللقاء.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. اللهم صبحنا صباحا تنفرج فيه الهموم، وتنشرح فيه الصدور، وتقبل فيه التوبة، وتتسع الأرزاق، ويستجاب فيه الدعاء، يا خير من سئل وأكرم من أعطى. حديثنا اليوم أحبتي في الله عن العمل الصالح في الدنيا. يسعى المسلم طوال حياته للوصول إلى رضا الله ومحبته، فيقوم بجميع ما أمره الله به، ويبتعد عن جميع ما نهى عنه. وإن الأعمال الصالحة التي يمكن للعبد التقرب من خلالها إلى الله سبحانه وتعالى كثيرة ومتعددة، فمنها ما يكون بالفعل، ومنها ما يكون بالقول، ومنها ما يكون منشأه القلب. ومن شروط العمل الصالح أن يكون موافقاً لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الآية الكريمة تبين أنه واجب على المسلمين طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطبيق أحكامه. ومن شروط العمل الصالح أيضاً وقبوله أن يكون العبد مخلصاً لله سبحانه وتعالى في عمله. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالآية الكريمة تبين أن الهدف الأساسي الجوهري من الدين والإيمان هو إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وأن يكون العمل مبنياً على أساس الإيمان والعقيدة الصحيحة.

نواصل الحديث أحبتي في الله في حصة اليوم عن العمل الصالح. للعمل الصالح ثمرات عديدة، منها حصول الحياة الطيبة للعبد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالآية الكريمة تبين أن الله سبحانه وتعالى وعد كلا من المؤمنين والمؤمنات الذين يعملون الصالحات بالحياة الطيبة في الدنيا، وفي الآخرة يكون الجزاء هو الجنة. ومن ثمرات العمل الصالح أيضا الجزاء الحسن وتكفير السيئات للذين يعملون الأعمال الصالحة وتكون موافقة لشروط العمل الصالح. حصول الفلاح، أي الفوز بالمطلوب الذي يرجوه العبد المؤمن من ربه، والنجاة من المرهوب الذي يخافه ويهابه العبد المؤمن. كما تحصل الهداية للمؤمنين الذين يقومون بالأعمال الصالحة وينالون محبة الله سبحانه وتعالى ويفوزون برضاه. فكلما تقرب العبد من الله سبحانه وتعالى بفعل الأعمال الصالحة زادت محبة الله سبحانه وتعالى له. ومن آثار محبة الله محبة الخلق، فعندما يحب الله العبد المؤمن لقيامه بالأعمال الصالحة يقذف محبة العبد أيضا في قلوب الناس فيحبه الناس، وتصلح أحواله في حياته الدنيا وفي حياته الآخرة. والعمل الصالح أحبتي في الله يدخل صاحبه في زمرة عباد الله الصالحين، ومن يدخل في زمرة الصالحين فقد فاز بولاية الله سبحانه وتعالى لها. ومن الأعمال الصالحة المحببة في الدنيا إماطة الأذى عن الطريق، ولإماطة الأذى عن طريق الناس أجر عظيم، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. اللهم اجعلنا من الصالحين ولا تجعلنا من الغافلين يا أرحم الراحمين.

اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين وإلى أعلى درجاتك سابقين. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم، وارحمنا يا أرحم الراحمين، برحمتك نستعين. سبحانك اللهم لك الحمد، لا إله إلا أنت. أستغفر الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم اغفر لي ولكل المسلمين جميعا، الأحياء منهم والأموات، وادخلهم جناتك وابعدهم عن عذابك. اللهم لك الحمد يا كريم. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم يا جامع الشتات ومخرج النبات، يا محيي العظام الرفات، ويا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، ويا مفرج الكربات، يا سامع الأصوات من فوق سبع سماوات. اللهم إنا نعوذ بك من العلم الذي لا ينفع، والقلب الذي لا يخشع، والدعاء الذي لا يسمع، ومن النفس التي لا تشبع. اللهم إنا نسألك خير السؤال وخير المسألة، ونسألك الخير كله. اللهم مع أنفاس هذا الصباح ارزقنا حلو الحياة وخير العطاء وسعة الرزق وراحة البال ولباس العافية وحسن الخاتمة. أسعد الله صباحكم.

0: صوت الشمال الغربي في عين درهم على الذبذبة 90.3.
1: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الحمد لك والملك لك والكون يسجد في صفاء الصبح لك وجوارحي تسعى إليك لتستجير وتسألك يا صاحب المنن التي لا تنتهي أورد فؤادي من هلك يا صاحب الفضل العميم أتيت بابك أسألك الحمد لك والملك لك والكون يسجد في صفاء الصبح لك آيات فضلك قد تجلت في الظلام وفي الضياء وفي انبثاق النور من قلب الحلك لا كفء لك أنت الذي في الأرض رب والسماء فلا شريك من مليك أو ملك أجريت كل الكائنات بحكمة في الأرض في البحر الخضم وفي مدارات الفلك إلهي أجر الفؤاد بفيض لطفك إنه يا ربي يلجأ منك لك الحمد لك والملك لك والكون يسجد في صفاء الصبح لك

0: إذاعة الكيف صوت الشمال الغربي الصوت الأقرب لي.
1: إذاعة الكيف صوت الشمال الغربي

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصباء، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد دماء، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثر، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعين الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

0: عظيم.
1: صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

0: بإمضاء نورة الهمامي.
1: وأجمل منك لم ترى قط عين، وأكرم منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. يا حبيبي يا رسول الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم، موجز الدعاء يرجو أن تكونوا بخير وسلام. هو أرقى من عرفت البشرية كلها، منبع النور وموطن الفيض الإلهي الأول. هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي بلغ الأمانة ونقل الرسالة لكي يمتعنا برحمة الله المهداة في الإسلام والتسليم. هو الشفيع والقائد والمعلم، هو الزوج والأب والجد والصاحب، هو الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدي وشفيعي وحبيبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحبك والله لأنك حبيب وأهل للحب، فأنت حبيب الرحمن وصفيه وخاتم المرسلين. قرن اسمك بلفظ جلالته في الشهادة، وطهرك وآل بيتك بالرحمة والرقة واليقين. لقيت وأهل بيتك من الآلام ما لم يره أحد، وظلت أفئدتكم كأفئدة الطير تفيض رقة وحنانا وعطاء.
2: يا رب
1: يا رحمن يا رحيم، وأنت السميع المجيب الرؤوف، هل لنا من مغفرة ومن نظرة حنان ورأفة؟ يا رب اجعله لنا شفيعا، اجعله لنا شفيعا، واجعلنا أهلا لذلك.
2: يا رب
1: من لنا أن متنا بالذنوب ولو وثثنا الخطايا والعيوب.
2: يا رب
1: ارحم به واجعله لنا حبيبا وقدوة في الدنيا وشفيعا لنا في الآخرة، ولا تحرمنا شربة هنية نارية من يديه الشريفتين لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أمين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب.

فها أنت ذا يا حبيبي وسيدي، عليك الصلاة وأزكى السلام. بسام الثغر وضاء الجبين، رحيما لطيفا رقيق القلب، جميل الوجه والمحية، حتى يقول فيك حسان بن ثابت في مدح وصفك به: وأجمل منك لم تر قط عين، وأكرم منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. وتذهب إلى الطائف يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، عليك الصلاة وأزكى السلام، تذهب إلى الطائف لتخبر عن رسالة المولى عز وجل، فيهينوك ويؤذوك ويغر بك السفهاء، يقذفوك بالحجارة ويرمونك بكلمات السفه، يرجمون ساقيك حتى تختضب نعلاك بالدماء ويسيل دمك الشريف، وزيد بن حارثة يلقي نفسه عليك، يحاول أن يقيك الأذى حتى تشج رأسه، ويلجؤوك إلى حائط فتركن إليه بظهرك، وقلبك مليء بالحزن والكآبة، بأبي أنت وأمي يا حبيبي يا رسول الله، وتدعو دعاءك المشهور الذي ندعو به كلما أصابنا هم، ولم نرى ما رأيت يا حبيبي يا رسول الله، عليك الصلاة وأزكى السلام. اللهم إليك أشكو قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتهجمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. وترفع رأسك يا حبيبي فإذا سحابة تظلك، فتنظر فإذا فيها جبريل عليه السلام يناديك ويقول: إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد عليك، وقد بعث الله لك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. ويناديك ملك الجبال ويسلم عليك ويقول: يا محمد، ذلك فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، هما الأخشبين، هما جبل مكة وأبو قبيس، والذي يقابله واسمه قعيقعان. وترد يا خير خلق الله عليك الصلاة والسلام: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، بأبي أنت يا رسول الله أمي. والله يا صفي الرحمن، إنك لعلى خلق عظيم، أي قلب هذا الذي يستطيع أن يرجو الرحمة وينطق بالدعاء لمن آذوه برغم الألم والمهانة؟ أي قلب إلا قلبك وحدك الذي طهره المولى عز وجل وزينه بالرحمة والرقة والطهر والعفاف؟ رقيق القلب يا خير الأنام، ملأت الدنيا بعبق الوئام، شذا كلماتك لا زال يشدو في روحي وعقلي بأحلى كلام، أراك بقلبي واهف للقياك، بأبي أنت يا رسول الله وأمي، وأرجو من المولى يوم أراك أن يأذن لك بالشفاعة لي يوم الزحام، ويأذن لي بجوارك يوما جوار الكرام. حبيبي يا حبيب الله، عليك الصلاة وعليك السلام. اللهم أمين، وأنت المجيب يا رب، اجعله لنا شفيعا جميعا. وقد قلت: إذا سألك عبادي عني فإني قريب. وإذا

أحبك يا رسول الله، وليس الحب تعبيرا عن التقوى والإيمان، وليس لأنني مسلم، وليس لأنني الولهان، وليس لأنني عبد ومأمور من الرحمن. فحبك داخلي نوع من الظمأ، من الحرمان. أنا الماء على شفتي، ودوما في الهوى ظمآن. أحبك يا رسول الله، أحبك يا محمد الإنسان. أحب محمد العدل طليق الوجه إذ يعفو، أحب محمد الصادق إذا ما قال، أحب محمد البر بكل الناس يعطيهم بغير سؤال، أحب محمد الأخلاق، أحب محمد الإشفاق، أحب محمد الجار الذي يكرم، أحب محمد الأب الذي يحنو، أحب محمد الميثاق، أحب محمد الزوج الذي يعدل كما الميزان إذا قسم، أحب محمد الصدق إذا قال وإن أقسم، أحب محمد الواثق، أحب محمد المكسور للخالق، أحب محمد الطاهر، أحب محمد الصابر، أحب محمد القائد، أحب محمد الزاهد، أحب محمد الرحمة، أحب محمد الطيب الذي ينضح، أحب محمد الإنسان إذا يأسى وإذ يفرح. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا هممت بشرب الماء من عطش إلا رأيت خيالا منك في الكاس، ولا جلست بين أناس أحدثهم إلا وكنت حديثي بين جلاسي. أنا يا رسول الله المكروب، وكلي في الحياة عيوب، وعمري مذ أتيت ذنوب، وأخطائي بلا حد، وزلاتي بلا عد، وإخلاصي مثار الشك والنقد، وأكره بعض الأحيان على الذنب الذي حل، أقوم دائما نفسي ولست أرى لها حل، وأحفظ من كتاب الله أحفظ 10 آيات أرددها بكل صلاة، ووقت لم أجد عندي رغيف الخبز والله وليس سواه، وأطفالي تسائلني تطاردني هنا الأفواه،

وبعد دقيقة أعصاه: أحبك يا رسول الله، وكان الحلم في عمري، أحج البيت أعتمر، ولكن حالتي الأقدار وبؤس الحال، ستبقى كل أمنيتي أجئك حاملا عشقي ومعصيتي وعند الباب، وأنت تقابل الأحباب، تصافحهم، تحصنهم، تحضنهم، تقبلهم بكل الحب والترحاب، وتعطيهم من الرحمات، تعطيهم بغير حساب. ترى دمي على خدي أنا العاصي، وها هم غلقوا الأبواب، وربك دائما تواب، فتشفع لي بيوم كلنا آتيه منفردة بلا مال ولا جاه ولا أنساب. أحبك يا رسول الله.

0: السادسة صباحا على موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: موجز الأنباء. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، مبارك يومكم وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تتجه اليوم بعثة اقتصادية تونسية إلى الجزائر وإلى غاية 24 من سبتمبر الجاري في إطار مهمة تنظمها كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية الدولية كونكت الدولية بالشراكة مع الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، بهدف تعزيز العلاقات بين المؤسسات التونسية والجزائرية واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة. قال رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشتري أن وحدات الحماية المدنية على أتم الاستعداد لمجابهة التقلبات الجوية المتوقعة بداية من يوم غد الأربعاء وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، مؤكدا أن الوضعية العامة

0: مطمئنة ولا تدعو إلى القلق. بثلت متابعة جاهزية منظومة التزويد والتوزيع بقوارير الغاز المنزلي واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انتظامية تزويد السوق بهذه المادة محور جلسة عمل انتظمت مؤخرا بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، وذلك في إطار الاستعدادات الاستباقية لتأمين حاجيات السوق المحلية ومجابهة تزايد الطلب خاصة خلال فترات موجات البرد. أكد رئيس المجلس المحلي بعين دراهم أحمد السلمي أنه تم تدخل إزالة مخلفات الانزلاق الأرضي على مستوى الطريق الوطنية رقم 17 الرابطة بين عين دراهم وتبرقة وعودة انسيابية حركة المرور في انتظار استكمال الدراسات لحل حالة إشكال الانزلاق المتكرر بالمنطقة. تواصل جمعية الوسيط الخيري تنفيذ عدد من مشاريع سقي الماء لتحسين تزويد عدد من المناطق الريفية بولاية الكاف وسليانة بمياه الشرب والتي تشمل حفر آبار وتهيئة عيون وخزانات، حيث سيتم قريبا تدشين مشروعين بقلعة أسنان من ولاية الكاف بالتوازي مع برمجة عدد من المشاريع بالولايتين وفقا لمنسقة الجمعية أمل مفتاحية. في الشرق الأوسط يواجه قطاع غزة أزمة صحية غير مسبوقة مع وجود حوالي 20,500 مريض وجريح ينتظرون السفر لتلقي العلاج خارج القطاع جراء الحصار الصهيوني في ظل عجز المستشفيات المحلية عن تقديم الرعاية التخصصية اللازمة للعديد من الحالات المعقدة. نهاية الموجز، نلتقي تمام السابعة، يوم سعيد للجميع.
1: صباح الخير.
2: طير في وكلين.

0: بي.
1: صباح الخير.
2: صباح الخير، صباح الورد، صباح الفل والياسمين. الثلاثاء 22 سبتمبر 2026. مرحبا بكم، مرحبا بكل من التحق بنا على موجاتنا، موجات إذاعة الكاف. نأخذكم في رحلة صباحية كيف ما عودناكم عبر موجات إذاعة الكاف من توا حتاش للتسعة متاع الصباح. هذه أولى منوعاتنا التنشيطية، نبدأها بهذا الدعاء: اللهم في صباح هذا الثلاثاء افتح لنا أبواب رحمتك، وانزل علينا واسع فضلك، وبارك لنا في أرزاقنا وأعمالنا وأعمارنا. اللهم اجعل هذا اليوم بداية خير ونهاية لكل هم، وفرجا لكل كرب، وشفاء لكل مريض، واستجابة لكل دعاء. اللهم ارزقنا راحة في القلب، سكينة في النفس، وتوفيقا في القلب والقول والعمل، واجعل التوكل عليك سبيل نجاحنا في الدنيا والآخرة. آمين يا رب العالمين. مرحبا بكم، شكرا لكل سادة المستمعين اللي اخترتوا في بداية الصبحية هذه، اخترتوا إذاعة الكيف باش تكون حاضرة معكم، اخترتوا إذاعة الكيف باش تونسكم في أولى فتراتنا التنشيطية. توقيتنا بالضبط 5 دقائق بعد السادسة صباحا. يا فتاح يا رزاق، هذا يا فناننا التونسي الراحل أحمد حمزة يبدينا ويستفتح لنا منواتنا.

يا علي سهل الأحوال، بارك لي في كل عمل وارزقني من رزق حلال من خيرك ورجايا فيك. يا علي سهل الأحوال، بارك لي في كل عمل وارزقني من

0: يا فتاح ويا رزاق ويا ربي العمال عليك وشد فيك محلام. هل الكلمات هذوما وهذوما نستفتحوا بهم لقائنا الصباحي صبحية هذا اليوم. برشا متابعات إن شاء الله باش تكون حاضرة معنا بالنسبة لنهار اليوم. برشا مواضيع باش نتحدثوا فيها، باش نتحدثوا على جاهزية منظومة التزود وتوزيع قوارير الغاز المنزلي قبل ما يدخل علينا الشتاء، وحتى باش ما نتيحوش فك ربما النقائص اللي يصير صرنا وطحنا فيها عامني. هو الحقيقة الاستباق، العمل الاستباقي يلزم يكون في كل فصل وفي كل مناسبة، حتى ما نتيحوش كما قلنا فيها كل النقص الفادح وهكل بعدش نتيحو في ربما فك الصف والتشكي والتذمر متاع المواطن اللي هو راهو من حقه. هذيك علاش هذيا باش نخصوله حيز كبير من حديثنا في صبحيتنا اليوم. بتبيع طقسنا باش نتحدثوا عليه، باش نتحدثوا على تغيرات في الطقس. البارحة فقط كانت فما أمطار في تونس العاصمة، تنشوفوا اسكو الأمطار هذيا باش تكون حاضرة اليوم في ولايات الشمال الغربي وألا لا. باش نتحدثوا عن الاعتدال الخريفي وبداية فصل الخريف، باش نتحدث عن غرفة نقل المواد الخطيرة، يعني مواصلة تزويد محطات الوقود نهار 23 غدوة هذية. ولو انه في تونس العاصمة الحمد لله احنا في المناطق الداخلية ما عناش ربما هالتذمر هذية، وما عناش الصف الطويل على المحطات التزود بالوقود، لانه منذ يوم امس ابارامو في تونس العاصمه في المدن الكبرى فما هكا النقص هذيك، باعتباره انه فما دعوه للاضراب فيما يخص التزود بالوقود. والغرفه الوطنيه لنقل المواد الخطره والجامعه الوطنيه للنقل التابعه للاتحاد التونسي للصناعه والتجاره والصناعات التقليديه قدمت في بلاغ الحقيقة يوم أمس الاثنين تجند شركات توزيع النفط وشركات نقل المحروقات ومحطات بيع الوقود وسعيها لتزويد المحطات بالكميات اللازمة ومواصلة النشاط نهار 23 و 24 سبتمبر، نهارين هذوما اللي كان من المفروض وأنه بيش تكون فما إجراب في محطات التزود بالمحروقات. الغرفة قالت وأنه نقل المحروقات لم تتلقى بأي برقية إضراب قانونية. هذو ما زاد كما قلت إن شاء الله من المواضيع اللي إن شاء الله باش نتحدث فيهم في لقائنا وصبحيتنا لنهار اليوم. هيت نغيروا شوية، سمعنا أحمد حمزة يا فتاح يا رزاق، فما نغم زاد اللبناني أحلو برشا تغنينا وإحنا في بداية فصل خريف وحلوك النسمة الصباحية لحلوة، هيت نسمعوا هوى الوديان مع الفنان الراحل وديع الصافي.
1: هوى الوديان ذكرني بهواكم هوى لبنان، قلبي الولهان

رزق الله على أيام زمان. يعني بلهجتنا احنا تونسية نقولوا يا حسرة على أيام بكري، أيام الخير والبركة وكل الحقل كما نقولوا احنا، الريف والحاجات الحلوة اللي افتقدناها. ما نعرفش علاش ديما الحاجات متاع قبل، متاع زمان، متاع 20-30 سنة، 40 سنة التالي، ديما عنا كل نوستالجي ونحنولها ونفتقدوها، ونفتقدوا أيامات قبل، نفتقدوا أيامات البركة، أيامات الأخوة الصادقة والصداقة المتينة والكلمة الطيبة والجبر بالخاطر، اللي مالوغوزمون للأسف اليوم ربما مع تواتر سرعة الحياة فقدناهم بتيتا بتي، بشوية بشوية فقدنا الكلمة الطيبة، فقدنا الجبر الخاطر، إنك تاخذ بالخاطر، إنك تعدي، إنك ما تشدش في أي كلمة، إنك تسأل، إنك تتفقد جارك، تتفقد خوك، تتفقد صديقك، تتفقد المحيطين بيك، تسأل مش فقط يعني رسالة ربما صوتية، وإلا رسالة عند عبر البريد الإلكتروني. كرهت هنا كلمة عبر البريد الإلكتروني، لأنه حنينة بالحق، عنا حنين كبير لتصفح ورقات الكتاب، عنا حنين كبير لساعي البريد، عنا حنين كبير لللمة، عنا حنين كبير للضحكة اللي تخرج من القلب، يعني الضحكة البريئة. هذوما هما التلخيص متاع هالأنغام هذوما. وشكرا للفنان الكبير سمير حنا من الزمن الجميل، زاد هو فنان لبناني، أنا نحب ونحب الأنغام متاعه. على كل احنا باش نواصلوا الحقيقة في هالأنغام هذية، هاكا كل مرة نسمعوكم تقطوقة من أنغام الزمن الجميل. هيت نعطيكم فكرة أولية لطقسنا اليوم 23 سبتمبر، كيفاش باش يكون، باش يتميز بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة بالمناطق الساحلية، في حين يكون الطقس مغيم جزئيا ببقية الجهات. الرياح اليوم من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، وتكون قوية نسبيا قرب السواحل، ضعيفة معتدلة ببقية المناطق. البحر اليوم يكون مضطرب بالشمال، قليل الاضطراب، متموج ببقية السواحل التونسية. درجات الحرارة تسجل ارتفاع طفيف اليوم، تتراوح القصوى عامة بين 27 و 32 درجة، تكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية، وقت هي توصل إلى 35 درجة بأقصى الجنوب. توتليفاسون أنتم باش تبقوا معنا، لأنه هذه يعني فكرة أولية، لكن التفاصيل، كل التفاصيل والجزئيات والحاثيات يقدموا هنا يعني أصدقائنا بالمعهد الوطني للرصد الجوي. سلام عمري، شكرا على أنه كلامي موافق. تقولنا زمن القلوب الطيبة، بالحق زمن القلوب الطيبة. إن شاء الله أحنا نكونوا قدوة زادة لأولادنا، وإن شاء الله نكونوا قدوة للجيل القادم في أنه نمروا لهم الأخلاق الطيبة، نمروا لهم الأخلاق الحميدة، نمروا لهم الرسالة الصادقة. وهذه الحقيقة يعني رسالة مقدسة، إن شاء الله أنه نوصلوها للجيل القادم. هيت نرجع مع الصبحية متاعكم الجميلة اللي توصلني على الباج متاعنا، باج راديو كيف. برشا أنا الحقيقة برشا متوقعين، وأنه نكون اليوم في متابعة للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. يعطيكم صحة، لأنه تعودتوا فعلا، وشكرا لمستمعي الأوفياء اللي يعرفوا وتعودوا على ربما المتابعات متاعي. سنة حبينا وأنه تكون التقديم ربما نقسموا الأدوار، زميلتنا وصديقتنا الجميلة رفقة العبيدي هي في افتتاح هذا المهرجان، وين إن شاء الله باش نواكب لكم الاختتام يوم الخميس. خدوا باش نكون حاضرة معاكم إن شاء الله، ونواكب لكم فعاليات هذا المهرجان مباشرة من المدينة الساحلية الجميلة الحمامات. سلام عمري، يقولون إلى أعز الناس، صباح خاص للغالين مغطرة بالفل والياسمين، صباح الورد وعطر الورد، إلى من هم أحلى من الورد.
اي كليم كيف هكا حلو برشا. شكرا سي العمري، ربي يفضلك وربي يفضل لك العائله نتاعك. جليله الخياري، صباح النور جليله، بوسه كبيره اللي كنتي زاده جليله، تقول لنا صباح الفل. والياسمين سي منير اللوسيتي يقول صباح الفل للناس الملاح، شكرا وانت منهم سي منير. صابرين اليونسي تقول لنا صباح الفل والياسمين، تحيه ليك اخت ليلى، شكرا يا ليلى والى كامل الفريق برنامج العامله معك. معايا خيري صديقنا الشاب، هذوما شباب اللي نحكيوا عليهم راهم اللي هما باش ياخذوا علينا المشعل في اذاعه. لا لا مازلت شباب خيري، مازلت عندك بنوته مهبلتك ربي يفضلها لك، لكن جنينه عندك، جنينه ربي يفضلها جنين، انتم مازلت باش تشوف منها الويل، جنينه ربي يفضلها لك وربي ربي يسونها. معنا سليم، فوالا معنا سليم الرزقي تبعنا البث نتاعنا، شكرا لسليم. بعدش باش تلتحق بنا زميلتنا سهاد في عملية التنسيق. سي محمد الناصر يقول لنا تبع فيكم من فرنسا، صباح الخيرات والمسرات، وتحية لكل الجالية نتاعنا للمغتربين في فرنسا. سي محمد الهادي البلطي، أنا سعيدة جدا وأنه ينضاف لي مستمع اليوم، مستمع جديد سي محمد الهادي البلطي، شكرا شكرا من القلب على كلماتك الجميلة، وإن شاء الله نهارك من أسعد الأيامات سي محمد الهادي. محجوب يا خدوجة، أسعد الله صباحك يا زادة أنت، وإن شاء الله نهارك من أسعد الأيامات. خميس جواب لي صباح النور. سيهام هميسي، صباح النور يا سيهام، موفقة زادة أنت. عادل بونجور، صباح النور يا عادل. سالم صفصافي، صباح النور سي سالم، إن شاء الله نهارك من أسعد الأيامات. والناس الرياحي، صباح النور صباح الفل صباح الياسمين. واصلين مستمعينا مع انغامنا، هات نبقاو في ربريس، هذه إعادة لنغم للموسيقار محمد عبد الوهاب، احنا باش نسموها مع مروان الخوري، يا وردة الحب الصافيه.

أهلا وسهلا بالجميع. هيت نذكركم بالتوقيت لأنه توقيت مهم في صبحيتنا، بالضبط 37 دقيقة بعد السادسة صباحا. رجعناكم مستمعينا الكرام بعد ما سمعنا زوز أغاني لمروان الخوري، بقينا فك الزمن الجميل وإي بوي مشينا للأنغام الشبابية، أنغام مروان الخوري بعد ما سمعنا وديع صافي، بعد ما سمعنا سمير حنا. نرجع حديناكم فكرة على طقسنا اليوم كيفاش باش يكون، ان شاء الله ربي يرحمنا بالامطار، وهذه هو الفايده ان شاء الله، امطار الخريف تكون امطار الغيث النافع. نذكركم وانه متابعه جاهزيه منظومه التزويد والتوزيع بقوارير الغاز المنزلي واتخاذ الاجراءات الكفيله بضمان انتظاميه تزويد السوق بهالماده هذه كان محور جلسه عمل انتظمت نهاية الأسبوع اللي تعدى بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات السيد سمير عبيد في إطار كما قلنا الاستعدادات الاستباقية لتأمين حاجيات السوق المحلية ومجابهة زيد الطلب خاصة خلال فترات موجة البرد. يليد هو الحقيقة هل الجلسات وهل يعني انه المسؤولين يتلموا مع بعضهم في عمليه استباقيه بالنسبه لجاهزيه منظومه التزويد، بالنسبه لجاهزيه الليسانس، بالنسبه لجاهزيه الامطار، واحنا نتحدث على الامطار وفما امكانيه نزول امطار بالنسبه لليوم والأيام القادمة، لأنه احنا تواصي في فصل الخريف، وفصل الخريف يتميز بنزول كميات كبيرة من الأمطار. ورينا هالكميات يعني ما كانتش كبيرة برشا، إن شاء الله احنا ديما نقول إن شاء الله نتمنى الغيث النافع، لكن زادة وقت لي تنزل في ربع ساعة وألا نصيف ساعة أمطار على مستوى تونس العاصمة ولا في أي مكان، وتصير هك الكوارث هذيك وتصير هك الفيضانات هذيك، فإنه هذا يدل وإنه ما فماش جاهزية لاستقبال فصل الأمطار، معناه جاهزية لجهر يعني الليغوغار متاع المصبات متاع الماء اللي كلها محشوة بالتراب وكلها معبية بالفضلات. علاش؟ لأنه الفضلات متراكمة هنا وهناك، وهذه راهي مسؤولية مشتركة. أنا منيش اللوم كان على السلطات المحلية والسلطات المعنية زادة والسلطات الإشراف، أنا اللوم زادة مرة أخرى نرجع اللوم على المواطن. المواطن رو فقدنا درجة كبيرة من الوعي، درجة كبيرة من الوعي لدرجة وإنك تاكل كعبة يغرد ترميها نغمال في الشارع، تستعمل بابي مشواغ ترميه يعني بقصد ولا بغير قصد والأكثرية بقصد، لأنه أبارامون في داره تعود إنه ما هوش نظيف، تحل باك وشي بس ترميه كيف كيف، تحل حاجة من الشباك وترمي الباك والدخان، ولا ترمي كيفت سيجار وترميك البنتة متاعك، يعني ما عنيش هكا الثقافة متاع النظافة في دارك وإلا في شارع، لأنه شارع هذيك راهو دارك الثاني، راهي هذيك بلادك ويزم تحمي بلادك ويزم تخلي بلادك نظيفة، مكش تستنى في عمل النظافة باش يجي يهزلك الأوساخ متاعك. صحيح كل واحد وعنده الخدمة متاعه، لكن هذا هو كما نحكي توا على العمل الاستباقي، راهو يلزمنا يكون عنا عمل استباقي في مخيخنا وعنا عمل استباقي ميداني في كل شيء، مش فقط في وزارة التجارة، اللي وزارة التجارة زادة راهو يلزمها تكون عندها عمل استباقي في عديد الأعمال، مش فقط في التزود بالقوارير الغاز. هذه بالحق هذه التربية، هذه الوعي اللي دائما نقول وأنه يرجع للعائلة، يرجع للأسرة. الأسرة وقت تربي صحيح، وقت تحط ولدها وصغارها على السكة تلقى بعديش، يعني صغير وقت تربى عن ضعفة
ويتربى على انه هذه لا وهذه عيب وهذه حرام وهذه ما يجيش وهذه راهو وهذه بلادنا ما نوثقوهاش وهذيك فما بجنبي سله المهملات والا في بجنبي حاويه ما نرميش الساشي بارتو وين ما وقت يتربى على النظافه ويتربى انه الكابت الاخر هذيك كي كلها ما يرميهاش بارتو وين ما يجي لي حطها يا سيدي حتى وانت حطها في الساشي نتاعها حطها في كرهبتك وقت اللي توصل للمكان متاعك وهبطت وكملت مشوارك ترميها عندك تعرضك أول سلة مهملات أول حاوية ترميها كلزم يا سيدي تدخل ترميها في البوبيلة متاع دارك لهنا يجي الوعي لهنا يجي التربية هذايا من غير ما نشعر هذا من غير ما نشعر قوس حليته ونسكروه ونرجعه ومع الأنغام متاعنا ونحبك هذايا جديدة الفنانة لطيفة ونحبوا بلادنا ونعشقوها لكن بلادنا نحبوها متميزة نحبوها متميزة في المحافل الدولية نحبوها نظيفة نحب ولادنا مستقيمين ولادنا متربين ولادنا متخلقين في الشارع الكلام البذيء بعيد عليهم كلام ولادنا بالتربة التربية الباهية الكلمة الحلوة الاحترام تاع الكبير مش وقت يتعدى الكبير تسمع الكلام البذيء وتسمع البسب والشتم بلادنا نحبوها مزيانة إن شاء الله ديما مزيانة وإن شاء الله تبقى ديما مزيانة بلادنا

0: نحبك أكثر من اللي كان، نحبك أكثر من اللي كان،
1: نحبك أكثر من اللي كان. لطيفة. توصلنا ل 47 دقيقة بعد السادسة. بدينا بشوية بشوية نقربوا مواد الأخبار، أخبار السابعة. فما أنا حبيت الحقيقة نحكي على انيفينمو، وهذايا يشرف تونس كما قلنا، وهذايا يخلي تونس أنها تكون دائما في المسارات الأولى. البارح حكيت عليه الحقيقة في برنامجي نبض المساء، نتحدث عن إدراج مقدمة ابن خلدون رسميا في سجل ذاكرة العالم التابعة لمنظمة اليونسكو في شهر سبتمبر 2026. وفما جهود الحقيقة، جهود لإدراج المقدمة كما قلنا لابن خلدون في سجل ذاكرة العالم، وهذا يراي حاجة ماهيش شوية، حاجة كبيرة برشا. وتعمل تونس عبر ترشيح مشترك مع الجزائر ومصر وتركيا على إدراج كتاب المقدمة للعالم والفيلسوف عبد الرحمن بن خلدون ضمن سجل ذاكرة العالم لمنظمة التربية والعلم والثقافة اليونسكو. المندوبة الدائمة لتونس في اليونسكو في بيان لها ذكرت وقالت أن تقديم هذا الترشيح يجي إيمانا منها بالقيمة التاريخية والعلمية الاستثنائية لكتاب المقدمة. تنسيق هالخطوة هذه مع الدول الشقيقة بدأ عنده عام، وملف الترشيح الآن بصدد التقييم من قبل لجان الخبراء المعتمدين لدى المنظمة. من المتوقع وأنه يتم الأعلان عن لائحة التراث الثقافي اللي باش يجرى إلحاقه بسجل ذاكرة العالم في ربيع 2027 بمناسبة اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو. وعبد الرحمن ابن خلدون ينتمي إلى أسرة الصحابي الجليل والبن حجر اللي جاء مع الفاتحين من حضرموت في اليمن إلى الأندلس، وأطلق عليه هناك اسم خلدون تبجيلا وتعظيما بحسب العادة السائدة في تلك البلاد، مثل اسم حمدون وألا زيدون. ونذكر وأنه ابن خلدون عمل في التدريس في جامعة الزيتونة بتونس وجامعة القرويين في المغرب والجامع الأزهر في القاهرة، وتولى القضاء المالكي بمصر قبل أن ينتقل إلى جوار ربه في القاهرة عام 1406 ميلادية. ويعد كتاب المقدمة أشهر مؤلفاته على الإطلاق، هو كتاب موسوعي يشمل عدة علوم من بينها الشريعة والتاريخ والجغرافيا والاقتصاد وعلم الأحياء والكيمياء. اليوم المقدمة لابن خلدون تدرس في أعرق الجامعات الأمريكية وفي جامعات أوروبية. إن شاء الله احنا نقول إن شاء الله بالتوفيق، وإن شاء الله فعلا يعني كتاب ابن خلدون والمقدمة تحظى بهذا التكريم، وحتى تكون حاضرة في سجل ذاكرة العالم لليونسكو. مقدمة ابن خلدون كما قلنا إن شاء الله تكون ضمن هذا السجل من خلال حفل إسناد جائزتي ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية، واللي كانت حاضرة في دورتها 26، وجائزة محمود درويش للشعر في دورتها الثانية. إن شاء الله إن شاء الله علاش لا يتم تسجيل مقدمة ابن خلدون ضمن سجل ذاكرة العالم لليونسكو.
2: وي عملي نحبابك سال عليا.
1: نمشي مع أنغامنا المغربية، هذه الفنانة لطيفة رأفت. خوي إن شاء الله ربي يفضلك وخواتكم، وإن شاء الله ربي يحنن العائلة والأصدقاء والخيوة الكل على بعضها. 51 دقيقة بعد السادسة صباحا.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: السابعة صباحا.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: موجز الأنباء. أسعد الله صباح الجميع. تتجه بعثة اقتصادية تونسية للجزائر بداية من اليوم إلى غاية 24 من سبتمبر الجاري في إطار مهمة تنظمها كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية الدولية كونكت الدولية بالشراكة مع الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين بهدف تعزيز العلاقات بين المؤسسات التونسية والجزائرية واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة. قال رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري أن وحدات الحماية المدنية على أتم الاستعداد لمجابهة التقلبات الجوية المتوقعة بداية من يوم غد الأربعاء وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، وأكد أن الوضعية العامة مطمئنة ولا تدعو إلى القلق. أكد رئيس المجلس المحلي بعين دره محمد السلمي أنه تم التدخل لإزالة مخلفات الانزلاق الأرضي على مستوى الطريق الوطني رقم 17 الرابطة بين عين دره وتبرقة وعودة انسيابية حركة المرور في انتظار استكمال الدراسات لحل حالة إشكال الانزلاق المتكرر بالمنطقة. تواصل جمعية الوسيط الخيري تنفيذ عدد من مشاريع سقي الماء لتحسين تزويد عدد من المناطق الريفية بولايتي الكاف وسليانة بمياه الشرب والتي تشمل حفر آبار وتهيئة عيون وخزانات، حيث سيتم قريبا تدشين مشروعين بقلعة أسنان من ولاية الكاف بالتوازي مع برمجة عدد من

0: المشاريع بالولايتين وفقا لمنسقة الجمعية أمل مفتاحية. انطلقت أشغال إعادة بناء دار الثقافة ببوسالة من ولاية جندوبة بكلفة تفوق مليوني دينار بهدف الإحاطة بشباب المنطقة ودعم النشاط الثقافي بالجهة. أكدت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تجند شركات توزيع النفط وشركات نقل المحروقات ومحطات بيع الوقود وسعيها لتزويد المحطات بالكميات اللازمة ومواصلة النشاط يومي 23 و24 من سبتمبر الجارية. عالميا وفي الشرق الأوسط، حذر المكتب العالمي الحكومي في غزة أمس من كارثة إنسانية غير مسبوقة يواجهها القطاع الصحي جراء منع الاحتلال الصهيوني إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية في ظل استمرار العدوان على القطاع منذ أكتوبر 2023. نهاية الموجز، تواصلون المشوار مع زميلتي ليلى سميدة. ليلى، صباح النور من جديد.
1: صباح كلمة الخيرات رفيق، شكرا لك. يرجو لنا قسم الأخبار رفيق، ترجع لنا 7:30 عندك أنت عناوين النشرة. مرسي رفيق، يعطيك الصحة. شكرا لكم مستمعينا الكرام. البارتي الأولى من ماتينال تعديت، إن شاء الله كانت موفقة في اختياراتنا الغنائية. ما تكلمناش برشا الحقيقة، لكن الحديث باش نخليوه لل الجزء الثاني، البارتي الثانية من ماتينال الثلاثاء. خلينا نستغلوه ونسهلوه بفيروز. تطلبوا برشا فيروز وسورتو التوقيت هذايا الصباح. انا فيروز الحقيقة ما عنديش معها توقيت معين، لكن انتو ما تعودتوا مستمعينا الكرام، هيد نبقوا في الاستئناس هذايا ليكم انتوما، لكل من يحب ويعشق فيروز. نسمعوا احكي لي عن بلدي.
2: صباح الخير.

الله الله الله.

0: فلوس
1: وحلوة
0: مرة ليال بالو ركاب
2: أهلا وسهلا بكل السادة المستمعين. شكرا لكل من التحق بنا والتحقت بنا صديقتنا من المعهد الوطني للرز الجوي سيدة سعيدة بن صالح باش تعطينا أكثر تفاصيل عن طقسنا اليوم. هو الحقيقة فما اللي حكيت عليه اليوم الصباح الاعتدال الخريفي وبداية فصل الخريف النصف الشمالي من الكرة الأرضية نغمة المو غدوة الأربعاء 23 سبتمبر. مدام سعيدة صباح النور.
3: نور أخت ليلى، تحية ليك ولكل مستمعي ذات الكيف.
2: شكرا يا ليلى. طقسنا كيفاش باش يكون اليوم غدوة وهالاعتدال الخريفي؟ صحيح احنا دخلنا رسميا في الخريف سيدة سعيدة.
3: صحيح دخلنا رسميا في الخريف، دخلنا في الخريف باعتدال وفي درجات الحرارة ويعني درجات حرارة مستحبة مقربة برشا المعادلات العادية لشهر سبتمبر. في أغلب المناطق تكون بعامة بين 28 و 32 درجة، تكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية وتوصل 34 درجة بالجنوب الغربي. بالنسبة للطقس اليوم يكون مغيم جزئيا في أغلب المناطق، تتكثف السحب في المناطق الساحلية مع أمطار تكون متفرقة مش كبيرة، مش حاجة كبيرة من ناحية الفاعلية في المناطق الساحلية، وبعد تشمل الجا أقصى الجنوب وين تكون مؤقتة رعدية وكذلك محليا الوسط جهات القيروان وسيدي بوزيد أثناء الليل. الريح اليوم تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة في معتدلة ببقية الجهات. بالنسبة للبحر اليوم متموج إلى مضطرب بالشمال وخليج الحمامات وقليل الاضطراب ببقية السواحل. بالنسبة ليوم الغد الأربعاء تتواصل يعني سحب عابرة على أغلب المناطق، تكون أحيانا كثيفة خاصة في المناطق الساحلية مع بعض الأمطار المتفرقة، وبعد تولي مؤقتة رعدية في أقصى الجنوب الشرقي بعد الظهر وتشمل تدريجيا بقية مناطق الجنوب وكذلك مرتفعات الغربية. الريح اليوم غدوة إن شاء الله من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، البحر قليل الاضطراب إلى محليا متموج، والحرارة ديما توقع في نفس المعدلات فاستقرار نسبي حتاكش إن شاء الله لنهاية الأسبوع. الخميس والجمعة زال الوضع الجوي ملائم لنزول أمطار متفرقة خاصة قرب السواحل الشرقية وبأقصى الجنوب، بقية مناطق تكون فيها أو تصحب عابرة إلى طقس مغيم جزئيا.
2: يعني إحنا معنيين بالأمطار هذه في الشمال الغربي على الأقل؟
3: لا بالنسبة اليوم والأيامات هذه معناش توقعات بنزول أمطار في الشمال الغربي، تو يعني تكون في المناطق الساحلية ومحليا بالجنوب معنيين الفترة هذه بالأمطار.
2: إن شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع.
3: آمين.
2: شكرا لك سيدة سعيدة.
3: شكرا لك زين.
2: نهارك من أسعد الأيامات، بارك الله فيك. إن شاء الله ربي يرحمنا بالأمطار وربي رحمته كبيرة واسعة. نتحدثوا عن باش نهزكم للمعهد الفرنسي بتونس لنظم نقاش حول التحديات البيئية للبحر الأبيض المتوسط، وهذه باش يحتضنوا كما قلنا الانستيتيو فرنسي نهار غدوة، انطلاقا من نهار غدوة 23 سبتمبر. فما نقاش حول التحديات البيئية اللي تواجه البحر الأبيض المتوسط تحت شعار العمل من أجل متوسط خال من البلاستيك. هذا يدخل على هامش انعقاد المنتدى العالمي للبحر ببنزرت. أبرز التحديات البيئية اللي تواجه المنطقة خاصة التلوث البحري الجوي، النفايات البلاستيكية، إلى جانب تداعيات التغيير المناخي من ارتفاع درجات الحرارة، حرارة المياه وتآكل السواحل، مع بحث المبادرات القائمة على المستويين الأوروبي والتونسي سبل تحقيق توازن بين الأولويات الاقتصادية وحماية البيئة. المائدة اللي باش تكون حاضرة وتنطلق غدوة، المائدة المستديرة باش تكون تبحث أيضا الإجراءات والتعاون الأورو متوسطي من شأن تعزيز حماية البحر الأبيض المتوسط باعتباره فضاء بحري يربط بين ثلاثة قارات. كلمة الافتتاح باش تكون للسفيرة نادية الهاي المندوبة الوزارية المشتركة لشؤون البحر الأبيض المتوسط بوزارة أوروبا وشؤون الخارجية الفرنسية. النقاش هذية باش يكون حاضر فيه أستاذة جامعية في القانون العام ووزيرة البيئة السابقة، نائب رئيس منتدى باريس للسلام والمفاوض الأوروبي السابق للتجارة زهرة رئيسة مركز التفكير أوروبا ومدير قسم المياه والتطهير بالوكالة الفرنسية للتنمية. فعليت دورة تاسعة للمنتدى العالمي للبحر كما قلنا ببنزرت تنطلق نهار 25 مش 23 سامحوني 25 سبتمبر بمدينة بنزرت تحت شعار من أجل متوسط خالي من البلاستيك. 20 دقيقة بعد السابعة صباحا نغيروا الإيقاعات نمشيو لتونسي خيرية هيت نمشيو مع زياد غرسة محليم الغام تاعنا التونسية وباش نسمعكم برشا تونسي اليوم أبقى وبدون ما فقط بغنشي على إذاعة الكيف.

0: إذا هذو ما أنغمنا التونسية اللي حبيت نقدم لكم الفنان أنا باش نخليه ديما شابة زيادة غارسة لطون اللي باش نفسح المجال الخيري يحب يطلب لانتين باش يقدم لكم عنا هكا بعض الومضات الإشهارية السبعة ونص يرجونا قسم الأخبار بعناوين نشرة الثامنة ثم نكمل معكم المشوار.
1: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إشهار.
4: شبيك جاري الباهي يتكلم في روحك مولا باز؟
5: والله إيش باش نقولك، فاتورة الزوج جاتني كاسحة المرة هذه.
4: وانت شبيك لتوا ما ركبت فوتوفولتايك؟ فلوس كياسر؟ تيانا أخوك ركبتها عندي سنين، خلص القرض منه فيه وتوا الفاتورات ولا تجيني حكاية فارغة ما نحسيش.
5: برعات خذ ترخيص مع عند ستاك ومشي للبنك خذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك قرب لا تشدك شهور.
4: لا لا مش هكا بالكل، انت ما عليك تختار الشركة المعتمدة من عند لايانامو اللي تلقاهم في السيت ويب، وننصحك باش تاخذ ثلاثة ولا أربعة دوفيات وبعد ما تتفاهموا صح الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الإجراءات الكل كي قرض ستاك ومنحة الوكالة وزيارة المراقبة، وبعد ما يركبوا ويخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتورة مبلغ اللي باش تخلص به القرض، وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقة اللي باش تعملوا. هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه.
5: يعطيك الصحة جاري الباهي على هالفكرة وهالمعلومات.
6: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
7: أهلا أهلا بابا، شني أحوالك؟ شبيهوشك مش عاجبني؟ لباس
8: لباس، كان خلاتي دبوست الغاز.
7: عشبيها دبوست الغاز؟
8: أمك وفات عليها دبوست الغاز وهي تدوش، كملت بالبرد هاوكا مرضت.
7: وانت بابا علاش ما تركبش السخان الشمسي وترتاح منها دبوست الغاز؟
8: يا اخي بلاش هو السخان الشمسي.
7: مش بلاش، اما الدولة تعطيك منحة كي تاخذ سخان وتقسطك البقية على 5 سنين على فاتورة ستاك
8: والتركيب.
7: تي الكل داخل في الحسبة، يجيك مختص من عند واحد من المزودين اللي معتمدتهم وكالة التحكم في الطاقة، يركب ويجر وامورك مريقلة يا سيدي، وما تدفع حتى من الليل.
6: كي تشري السخان الشمسي صندوق الانتقال الطاقي يساهم معاك ب 400 دينار للسخان 200 لتر و 700 دينار للسخان 300 لتر، والباقي تقسطهم لك ستاك على 5 سنين على فاتورة الضوء. الطاقة الشمسية بلاش والماء سخون ما يوفاش. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
3: إشهار.
9: السابعة والنصف.
10: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
9: عناوين النشرة. تحية طيبة ضمن عناوين نشرة الثامنة. الحماية المدنية تؤكد أن وحداتها على أتم الاستعداد لمجابهة التقلبات الجوية المتوقعة بداية من يوم غد الأربعاء. عودة حركة المرور على مستوى الطريق الوطنية رقم 17 الرابطة بين عين درهم وتبرقة في انتظار استكمال الدراسات لحل حالة إشكال الانزلاق المتكرر بالمنطقة. تواصل إنجاز مشاريع مائية لتحسين التزود بمياه الشرب بعدد من المناطق الريفية بولايتي الكاف وسيلينا. بعثة اقتصادية تونسية تتجه اليوم إلى الجزائر في إطار مهمة لتعزيز العلاقات بين المؤسسات التونسية ونظيرتها الجزائرية واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة. أكثر تفاصيل ترقبونا في نشرة الثامنة، نعود معك ليلى.
0: شكرا، شكرا جزيلا رفيق، وشكرا لقسم الأخبار. Les oliviers baissent les bras, les raisins rougissent du nez et le sable est devenu froid au blanc soleil. هذوما المطلع نتاع النغم اللي باش نسمعوه توا. C'est en septembre. الألبوم هذايا c'est un album studio 33 tours لي Gilbert Bico. هيت نسمعوه tout de suite. Gilbert Bico, c'est en septembre.
11: Les raisins rougissent du nez et le sable est devenu froid

0: حلوة برشا. سيتون سبتمبر جيلبر بيكو يوصلنا ل 35 دقيقة بعد السابعة. إن شاء الله ثنيتكم زينة، كل من هو وراء مقود السيارة قصد ربي في مكان العمل أي بلاصة، نقول لكم إن شاء الله ثنيتكم زينة. وبعد شوية باش نحكيو على المحروقات والأعراف اللي تجندوا لتجاوز إضراب يومي 23 و 24 سبتمبر.
1: ثنية زينة مع توفيق الشرني.
2: مرحبا بكم الناس الكل، وإن شاء الله ثنية زينة للجميع. اليوم حديثنا بش يكون على السلامة المرورية للأطفال، ونحن ما زلنا نعيش على وقع العودة المدرسية. السلامة المرورية للأطفال تحمي الصغار من مخاطر الطرقات وتنقذ حياتهم عبر قواعد بسيطة ومحددة. شنو قواعد عبور الطريق؟ أولا يلزم نقف على حافة الرصيف قبل العبور، يلزم ننظر إلى اليسار ثم اليمين ثم اليسار مرة أخرى قبل الخطوة الأولى، يلزم نمسك بيد الشخص عند عبور الشارع، وما نسمحوش للأطفال باش يتعدوا الشارع وحدهم وهما أقل من 7 سنين. بالنسبة للسلامة داخل السيارة، استخدام مقاعد الأمان المخصصة والمناسبة لوزن وعمر الطفل. المقاعد الخلفية يلزم الأطفال اللي دون سن 12 سنة يلزم يجلسوا في المقاعد الخلفية. نمنع الأطفال من إخراج الرأس أو اليدين من النوافذ، وباش ما يستخدموش أقفال الأمان للأبواب. بعض النصائح الإضافية للمترجل ولسواق الدراجات. مثال شو تكون عنا ملابس زاهية نرتدوها وكلولك الملابس العاكسة لكي يراهم السائقون بوضوح في الإضاءة الضعيفة. ركوب الدراجات يلزم ارتداء الخوذة الواقية والسير في المسارات المخصصة بعيدا عن الازدحام المروري. إن شاء الله فيها زينة لكم الكل، سيصواحكم وحيدة وحيدة، وإن شاء الله ديما سلمين.
1: ثنية زينة مع توفيق الشرني.
0: نذكركم أنه تسغر بوغ عن برقيات الرياضة، الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية، تجند شركات توزيع النفط وشركات نقل المحروقات ومحطات بيع الوقود وصايها كل صاي لتزويد المحطات بالكميات اللازمة، مواصلة النشاط يومي 23 و 24 سبتمبر. هذوما النهارين هذوما اللي تحدثوا عليهم أنه فما إمكانية إضراب. يأتي تأكيد الغرفة والجامعة على إثر إصدار قسم القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل نهار 27 أوت برقية تنبيه بإضراب بقطاع نقل المحروقات يومي 23 و 24 سبتمبر، ينفذوا عمال شركات نقل المحروقات بمقرات العمل بكامل تراب الجمهورية على خلفية ما اعتبروه تعطل الحوار وعدم معالجة حقوق عمالية واضحة ومطالب مشروعة. الغرفة الوطنية لنقل المحروقات يعني تأكد أنه ما وصلهاش يعني نقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية لنقل التابع نقل المحروقات التابع للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات، تقول أنه على إثر إصدار هالقسم القطاع هذي الخاص بالاتحاد العام فيما يخص الجريف متاع نهار غدوة وبعد غدوة، الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابع لمنظمة الأعراف أفادت في بيان لها يوم أمس، تعلن أنه شركات نقل المحروقات ما تلقاتش حتى برقية إضراب قانونية وفق أحكام الفصل 376 واللي يليه من مجلة الشغل، وتقول نعتبر أنه كل توقف عن العمل وإلا أو تعرض لجولان الشاحنات هو تصرف غير قانوني. وبينت أنه مؤسسات القطاع تحترم القوانين القائمة في مجال التغطية الاجتماعية وتصرح بعمالها وتكفل لهم السلامة المهنية وفق معايير دولية، وتعتبر وأنه تعرض مؤسستين اثنتين فقط إلى صعوبات مالية أدت إلى التأخير في دفع المساهمات لصندوق الضمان الاجتماعي، وهذا ما يبررش تنفيذ إضراب يستهدف تزويد السوق وإرباك حركة المواطنين ونشاط الاقتصاد. وأشارت إلى تسوية وضعية الشركتين مع الصندوق، وتابعت غرفة وجامعة الأعراف تقول مطالبة الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية بتفعيل محضر جلسة 2 مايو غير مبرر، وإذا تم تراجع فيه وإبطاله منذ أكثر من 7 سنوات نتيجة عدم احترامه من طرف السواق والنقابات، وكذلك تجاوزه بمفعول الاتفاق العام للزيادة في الأجور 2022-2024. دونك يقول لك راهو الإضراب تاع غدوة وبعد غدوة راهو ماهوش شرعي، معناش حتى إشعار بالإضراب، نورمالمون الناس تخدم على رواحها، نورمالمون يتم التزويد بصفة طبيعية. شركات النقل والمحروقات تقول لك ما تلقيتش برقية إضراب، الأمور هانية، الأمور ماشية، ما فماش إضراب. بون تو نستني غدوة 23 و 24. بعد شوية كريم مكو حاضر معنا في الاستوديو باش يقدم لكم برقيات الرياضة. اون اتوندون هذيا اون تري بيل ريبريز لغنية ليو فيري افيك لو تون. Avec le temps.

0: إشهار.
1: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معهم دي زابيل اون ليميتي بيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
0: اشهار
2: صوت الشمال الغربي في جندوبة على الذبذبة 102.2.
3: صباح الخير، يوم سعيد للجميع، أهلا وسهلا بكم في أخبارنا الرياضية الصباحية لهذا اليوم الثلاثاء 22 من سبتمبر 2026. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم بدأ البارح تحضيراته في رادس استعدادا للزوز مقابلات الخاصة بتصفية كان 2027 يومي الخميس وكذلك الاثنين المقبلين أمام أوغندا وبوتسوانا في تصفية الجولتين الأولى والثانية من كان 2027. يوم أمس كان الحضور مقتصر على 15 ملاعبي من جملة 26 ملاعبي في انتظار التحاق البقية البارح، وكذلك اليوم الملاعبي الحاضرين البارح في الحصة التدريبية أيمن دحمان، صبري محسين، حراس مرمى علي معلول، معتز النفاتي، منتصر الطالبي، آدم عروس، محمد النصراوي، محمد أمين بن حميدة مدافعين، عيسى العيدوني، فرجاني سياسي، محمد علي برمضان وسط ميدان، والمهاجمين أربع مهاجمين سيف الله الطيف، صادق قديدة، ريان لومي، وخليل العياري. يواصل منتخبنا تحضيراته اليوم وغدوة ويوم الخميس المقابلة الأولى ضد أوغندا الساعة 8 ليلا في ملعب رادس. المقابلة الثانية بتكون هالاثنين 28 سبتمبر كذلك في ملعب رادس الساعة 8 ليلا، وبعدها بتكون مقابلة ودية أخرى ضد منتخب مالي يوم السبت 3 أكتوبر في ملعب رادس في الساعة 8 ليلا. إن شاء الله بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي في المقابلات الخاصة بالتصفية اللي كان حتى تكون البداية طيبة في هذه التصفيات دون مفاجآت، باعتبار أنه زوز مقابلات مش يكونوا في تونس. الرابطة الثانية لكرة القدم ترجع للنشاط نهاية الأسبوع الجاري بعد خلاص الديون الخاصة بالأندية، خاصة أنه ثم 19 من جملة 20 نادي اللي كانوا ممنوعين من الانتداب، يعني تم فك العقدة هذه ورفع المنع من الانتداب، وبالتالي بإمكانهم تأهيل كل منتدى بهم في البطولة من جملة الفرق هذه أولمبيك كيف وكذلك جندوبة الرياضية. أولمبيك كيف يلعب في كيف يوم الأحد 27 سبتمبر أمام اتحاد قصور السيف لقاء في 3:30 في ملعب الكيف فريق بوليفا، والفريق الثاني جندوبة الرياضية يتحول للقاء الشبيبة القيروانية في نفس اليوم في ملعب حمد العواني بالقيروان. في أخبار الترجي الرياضي التونسي، هل يغادر المدرب الروماني ريجي كامبل الفريق بعد تلقي عرض من فريقه استواء بوخارست بطلب شخصي من مالك النادي؟ يوم أمس كانت جلسة بين هيئة الترجي والمدرب، ولحد الآن لا وجود للتسريبات عن الاجتماع. لحد الآن ريجي كامب هو المدرب نتاع الترجي الرياضي التونسي باعتباره أشرف البارح على حصة تدريبية صباحية للفريق، بعدها تقريبا ماضي ثلاثة أو بين ساعتين ونص وثلاثة كان اجتماعه بهيئة الترجي الرياضي التونسي. الترجي في صورة مغادرة المدرب الروماني باش يبدأ في رحلة البحث عن مدرب جديد، وهذا يأتي قبل دخول في منافسات رابطة الأبطال الإفريقية في أكتوبر المقبل واللقاء المهم ضد فريق السويحلي الليبي في الدور الثاني. المدرب قد يكون إما صربي أو إسباني باعتبار أنه أسماء كيف المدرب بابلو فرانكو المدرب السابق لفريق المغرب الفاسي 46 عام، وكان أحرز البطولة المغربية الموسم الماضي مع فريق المغرب الفاسي. مبدئين لحد الآن لا جديد، المدرب ريجي كامب هو اللي درب في الترجي الرياضي التونسي. الرابطة الجهوية للشمال الغربي بالكيف تعلم كافة الجمعيات الرياضية المنضوية تحت لواء الرابطة أن روابط أعداد الإجازات الموسم الرياضي 2026-2027 متوفرة في مقر الرابطة بداية من اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر، والمعلوم هو 150 دينار، والفرق بإمكانها الحصول على هذه الإجازات، ويرجى ختم الجمعية أن يكون موجود في الإجازات. الحكم المساعد التونسي وائل الحناشي ابن الكيف باش يكون موجود في طواقم تحكيم مباريات اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم اقل من 20 عام في مصر، وبطولة تبدأ يوم الخميس 24 سبتمبر الجاري. المرجل الرياضي بتبرقة وتركيبة الإطار الفني للفريق وبداية التحضيرات مش تكون يوم السبت 26 سبتمبر. بديع زواغي مدرب، معتز بلاه بوعلي مساعد مدرب، فراس بوغاني معد بدني، وجدي العزيزي مدرب حراس، وخالد الغربي مش تكون مدير فني للشبان. المنتخب الوطني التونسي لكرة الطائرة في بطولة افريقيا للأمم في تونس يتأهل للدور نصف النهائي بعد فوزه البارح على منتخب رواندا بثلاث أشواط مقابل صفر. منتخبنا باش يواجه في الدور نصف النهائي غدا التاسعة أو الساعة السادسة مساء المنتخب المغربي. المغرب فاز على نيجيريا ثلاث أشواط مقابل اثنين، والكامرون فاز على غانا ثلاثة مقابل اثنين، والجزائر تعود في مقابلتها أمام مصر وتفوز ثلاثة مقابل اثنين. الجزائر تواجه كامرون التسعة متاع الليل، وتونس المغرب الستة متاع العشية. لقاءات الدور نصف النهائي لبطولة افريقيا غدوة الأربعاء 23 سبتمبر. في كرة اليد منتخبنا يتأهل للدور النهائي لبطولة افريقيا الأمم الصغر في كوت ديفوار، وهذا يأتي بعد فوزه البارح على المنتخب الغيني 40 مقابل 22. منتخبنا يواجه اليوم في الدور النهائي الساعة الخامسة والنصف بتوقيت تونس المنتخب المصري اللي فاز بسهولة كبيرة، فارق 32 هدف على حساب المغرب 44 مقابل 12. مقابلة مشكون صعبة بين المنتخب التونسي والمنتخب المصري. منتخب مصر يعني فاز بنتائج عريضة جدا في هذه البطولة الأفريقية، آخرها البارحة المغرب بفارق 32 هدف، وقبلها في الدور ربع نهائي على منتخب نيجيريا بفارق 34 هدف 55 مقابل 21. كرة السلة وتركيبة الإطار الفني الخاص بالبراعم والمدارس في فريق النادي الرياضي بالدهماني أو الأمل الرياضي بالدهماني وكذلك الأصغر، المدارس إناث وذكور، الإناث للمدرب عمير التنوبي، المدارس ذكور محمد أمين الزواري، والأصغر ذكور فريد الجاسمي، بينما الأنسة النادي الضاوي باش تشرف على تدريب أشبال الأكاديمية. وتدريبات الفريق كانت بدأت البارحة للموسم الرياضي 2026-2027. عربيا وأكمل بمقابلة في البطولة الجزائرية تتلعب اليوم الثمانية متاع الليل بين مولدية الجزائر اللي دربها التونسي خالد بن يحيى وفريق مولدية وهران، كيف ما قلنا لقاء ينطلق في الساعة الثامنة ليلا. ختام أخبار الرياضة على موجاتنا، نلتقي إن شاء الله بعد أخبار الساعة الواحدة في متابعات رياضية أخرى. إلى اللقاء.

0: إشهار.
1: جابتا ريحة البرزجان، مجريسة السيجة السرس وقلعة سنين، بلاد القصبة تجروين والدهماني، مائدة يغرطة وصد ملاق العالي. يا حليلي على سيدي بو مخلوف، وصليحة تغني في الملوف، هاك النهار الكيف العالية في المنار.

0: إشهار.
1: باش نرجع كيف ما ذكرت لكم مع أنغامنا التونسية 54 دقيقة بعد السابعة 8 عنا نشرة كاملة للأخبار. واليوم بصفة استثنائية في ركن النجاعة الطاقية عدنان حديد باش يحدثنا عن حماية الكيف مدينة الكيف من الفيضانات. هل البنية التحتية هل هي مستعدة للأمطار الاستثنائية للخريف لشتاء 2026 و27 وإلا لا؟ نتندون هذا الكل هيت نرجو مع أنغامنا التونسية كيف ما قلت لكم. فما ديو أعجبني قدمت البارح لي أول مرة هو الحقيقة النغم لي عدنان الشواشي باش نسموه مع صديقه شادلي الحاشي.

0: الثنائي
1: ميرسي
0: عدنان
1: حلوة قوي.
0: الشاويشي والشاد لي الحاجي يوصلونا بيك لثمانية ستة صباح. ترجع تلتحق بنا زميلتنا آسيا رويسي، هي اللي باش تتولى تقديم أخبار هذا الصباح. آسيا صباح النور.
2: صباح النور ليلى.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية وضمن عناوينها: تواصل إنجاز مشاريع مائية لتحسين التزود بمياه الشرب عدد من المناطق الريفية بولايتي الكاف وسليانة، عودة انسيابية حركة المرور على مستوى الطريق الوطني رقم 17 رابطة بين عين درهم وطبرقة في انتظار استكمال الدراسات لحلحلة إشكال الانزلاقات المتكررة بالمنطقة، بعثة اقتصادية تونسية تتجه اليوم إلى الجزائر في إطار مهمة لتعزيز العلاقات بين المؤسسات التونسية والجزائرية واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة. في تفاصيل الأنباء، تواصل جمعية الوسيط الخيري تنفيذ عدد من مشاريع سقي الماء لتحسين تزويد عدد من المناطق الريفية بولايتي الكاف وسليانة بمياه الشرب، والتي تشمل حفر آبار وتهيئة عيون وخزانات، حيث سيتم قريبا تدشين مشروعين بقلعة أسنان من ولاية الكاف بالتوازي مع برمجة عدد من المشاريع بالولايتين وفقا لما تضيف منسقة الجمعية أمل المفتاحية.
4: ان شاء الله باش يتم تدشين من قريب العاد، اللي هي عين سيسيفيه بعد تمديد قلعه اثنين وعين العنيت. بعد ما يتشنوا جوج بروجيات هذوما باش نبداو نخدموا على عين الرمايديه. حسب الاتفاقيه مع ولايه الكيف احنا كانت فيها 13 مشروع كملوا الحمد لله، وزدنا عليه ثلاثه بروجيات هذوما. بالنسبه لعين العنيت المستفيدين هما حوالي 100 عائله، بالنسبه لعين سيسيفيه المستفيدين قرابه 70 عائله، بالنسبه لعين الرمايديه المستفيدين اكثر من 80 عائله. في ولايه سليانه عندنا مشاريع انكور اللي هو خزان صدين في معتمديه مكسر شرب في أكثر من 500 عائلة. عندنا بير العقبة قاعد يحفر في منطقة العقبة بن حازم من معتمدية مكسر ولاية سليانة. البريكات إن شاء الله في نهارين ذوما باش تبدأ، وعندنا خزان ولاية زناد باش نبدأ فيه.
2: انطلقت أشغال إعادة بناء دار الثقافة ببوسالم من ولاية جندوبة بكلفة تفوق 2 مليون دينار بهدف الإحاطة بشباب المنطقة ودعم النشاط الثقافي بالجهة. عضو المجلس المحلي ببوسالم سهيل الساحلي:
5: مشروع يهم إعادة تهيئة كاملة دار الثقافة، مشروع بكلفة 2 مليار و239 مليون، باش يشمل إعادة قاعة العرض كاملة. بالنسبة للفضاء الأمامي القاعة الكبيرة اللي هي قاعة العرض باش يتم إعادتها زوج طوابق، وباش تكون مخصصة المكاتب الإدارة.

0: نتاع دار الثقافه، قاعات خاصه للنشاط نتاع النوادي خاصه كيما الرسم كيما الموسيقى كيما غيره من الانشطه. اكيد انه دور الثقافه الموجه للشباب ولا للمنطقه باش يكون عنده تاثير كبير، باش يتم استقطاب فئه من الشباب باش ينخرطوا في النوادي اللي باش توفرها دار الثقافه، من شانه باش انه يحميهم.
1: أكد رئيس المجلس المحلي بعين دراهم أحمد السلمي أنه تم التدخل لإزالة مخلفات الانزلاق الأرضية على مستوى الطريق الوطني رقم 17 الرابطة بين عين دراهم وتبرقة، وعودة انسيابية حركة المرور في انتظار استكمال الدراسات لحلحلة إشكال الانزلاقات المتكررة بالمنطقة.
2: بالنسبة للطريق الوطني 17 الانزلاق اللي صار ما شكلش خطورة كبيرة بحكم تضافر الجهود تدخل السلطات المحلية والإدارات المعنية، وحاليا الحركة عادية. بقينا معنا للقدام راهو الشيء يخوف أنه الماء قاعد ديما يخرج من اللوطة، معناها راهو متى ماش حل إلا تدخل قوي، خاطر الماء يبدأ من الكوت من المعبر الحدودي، هي مادة سطحية مائية كبيرة، معناها لا ثم تدخلات ثم دراسات جات السلطات المركزية من وزير التجهيز من مدير عام الجزر الطرقات، وقعت المعاينة تو حاليا مكتب الدراسات، إن شاء الله كان تخرج الدراسات نتصور معناها نعملوا خطوة باهية باهية عندك.
1: قال رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري إن وحدات الحماية المدنية على أتم الاستعداد لمجابهة التقلبات الجوية المتوقعة بداية من يوم غد الأربعاء، مؤكدا أن الوضعية العامة مطمئنة ولا تدعو إلى القلق، وأوضح أن توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي تشير إلى أن تساقط الأمطار بمختلف ولايات الجمهورية سيتكون أقل حدة من التقلبات الأخيرة، مبين أن الخطة التي وضعها الديوان الوطني للحماية المدنية ستتواصل، وأن الأهبة العملياتية للوحدات الميدانية للحماية في أعلى مستوياتها. تتجه بعثة اقتصادية تونسية إلى الجزائر بداية من اليوم وإلى غاية 24 من سبتمبر الجارية في إطار مهمة تنظمها كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية الدولية كونكت الدولية بالشراكة مع الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، بهدف تعزيز العلاقات بين المؤسسات التونسية والجزائرية واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة. عضو المكتب التنفيذي لكونكت كريم أحرس:
3: نعملوا شراكة مع الأخواننا في الجزائر في الميدان الصناعي وفي استراتيجية، حتى باش نعملوا تقديم للرؤية، خاطر بصراحة توا مع الجزائر لازم نبنيوا رؤية على 2040-2045 وهذا اللي ماشيين به، ونعملوا شراكة بين الصناعيين، يعني النهار الأول باش يكون نحكيوا على الرؤية وشنو باش نعملوا، والنهار الثاني باش نمشيوا نزوروا مصانع باش نشوفوا كيفاش هالشراكة دي بين الصناعيين وكيفاش نجموا نبنيوا الرؤية مع بعضنا. علاش ما نعملوش لزون فرانش ما بين تونس والجزائر في ميدان البحث وميدان الكلية وميدان توا بالذكاء الاصطناعي، نجموا نخلطوا الحاجات ما بين تونس والجزائر اللي تبني مستقبل 2040 و2045، خاصة في الصناعة 4.0 مثل الاندستري 4.0، نجموا نبنيه مع بعضنا، نشوفوا نحلوا مشاكل بعضنا نبنيه مع بعضنا باش نخلطوا النتائج اللي ربما في المستقبل تربط بين تونس والجزائر ونبنيه مستقبل خير من هذا.
1: أكدت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تجند شركات توزيع النفط وشركات نقل المحروقات ومحطات بيع الوقود وسعيها لتزويد المحطات بالكميات اللازمة ومواصلة النشاط يومي 23 و24 من سبتمبر الجارية. ويأتي تأكيد الغرفة والجامعة على إثر إصدار قسم القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل يوم 27 من أوت الماضي برقية تنبيه بإضراب بقطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 من سبتمبر ينفذه عمال شركات نقل المحروقات بمقرات العمل بكامل تراب الجمهورية، على خلفية ما اعتبرته تعطل الحوار وعدم معالجة حقوق عمالية واضحة ومطالب مشروعة على حد قولهم. أكدت المصالح البيطرية خلال اجتماع متابع عقد أمس أهمية تعزيز اليقظة الصحية والاستباقة والاستعداد لموسم نشاط البعوض والنواقل، ولا سيما لمتابعة المخاطر المرتبطة بالأمراض المنقولة بالنواقل بالنسبة للمجترات، بما يتيح رصد المؤشرات في الوقت المناسب والتدخل المبكر عند الاقتضاء. وخصص الاجتماع لمتابعة عدد من الملفات ذات الأولوية، من بينها تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد داء الكلب. تتواصل اليوم فعاليات الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية وبالتعاون مع مؤسستي التلفزة والإذاعة التونسيتين ومؤسسة عربسات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل. في أنبائنا العالمية، أصيبت سيدة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الصهيونية في جباليا بشمال قطاع غزة، فيما واصلت آليات الاحتلال فجر اليوم إطلاق النار على مناطق متفرقة من القطاع. هذا وحذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أمس من كارثة إنسانية غير مسبوقة يواجهها القطاع الصحي جراء منع الاحتلال إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية في ظل استمرار العدوان على القطاع منذ أكتوبر 2023. شن الكيان الصهيوني أمس غارات جوية وقصفا مدفعيا طال مناطق عدة بجنوب لبنان بالتزامن مع تحركات لآليات عسكرية وعمليات تمشيط بالرشاشات الثقيلة، وفق ما أفادت وكالة الأعلام اللبنانية. في نهاية النشرة من أهم ما جاء فيها من عناوين: تواصل وإنجاز مشاريع مائية لتحسين التزود بمياه الشرب بعدد من المناطق الريفية بولايتي الكاف وسليانة. عودة انسيابية حركة المرور على مستوى طريق الوطنية رقم 17 الرابطة بين عين درهم وطبرقة في انتظار استكمال الدراسات لحلحلة إشكاليات الانزلاقات المتكررة بالمنطقة. بعثة اقتصادية تتجه اليوم إلى الجزائر في إطار مهمة لتعزيز العلاقات بين المؤسسات التونسية والجزائرية. هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
4: السياقة في حالة تعب مثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: ابتداء من 14 سبتمبر 2026،
7: البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
6: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
7: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبرامج إخبارية حينية،
6: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
7: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
6: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
7: بكل الألوان.

0: رجعناكم مستمعينا الكرام بعد نشرة الثامنة 12 دقيقة بعد الثامنة صباحا توتسويت باش نهزكم مع خبير النجاعة الطاقية عدنان الحداد اللي ديما حاضر معنا في المواد كل نهار ثلاثة. يتغير شوية التوقيت متعودين مع 8:30 اليوم ناخذوه 8 درجين. اليوم موضوع كل عادة يقدم لنا هو الحقيقة كل جمعة وكل أسبوع يقدم لنا موضوع كل موضوع أهم الموضوع اللي يتعدى. اليوم باش نتحدثوا على حمل حماية الكاف ولاية الكاف والشمال الغربي بصفة عامة من الفيضانات. هل البنية متاعنا التحتية مستعدة للأمطار الاستثنائية أمطار الخريف وإلا لا؟ هي الحقيقة البنية متاعنا التحتية والفوقية كلها تعبة. عدنان صباح النور، شنو أحوالك؟
1: صباح النور ليلى وكل مستمعي إذاعة الكاف.
0: شكرا يا عدنان، شكرا ليك، يعطيك الصحة وشكرا على حرصك لاختيار هالمواضيع هذه اللي تكون دائما في الإطار، يعني في إطار التوقيت الزماني ولا المكان. التوقيت الزماني إنه توا فصل الخريف، نتحدثوا على استعداداتنا والاستباق لهل الفصل هذايا فصل الخريف وفصل الشتاء. ورينا الجمعة اللي فاتت مع كمية صغيرة متاع أمتار شنو اللي صار في تونس. دونك مستعدين للأمتار وإلا لا يا عدنان؟
1: هو ليلة نورمال مورا مستوى التعدادات
0: يصير اي أمتار
1: خطر نورمال مورا وإذا كله يصير قبل بعد سيف الاستثناء
0: الاستباق اي اي
1: 2026 سيف تاريخي معناتها الحقيقة. لازم نعرفوا اللي على كمية الحرارة اللي صارت ارتفاع درجات الحرارة ثم بعد شيء بيصير معناتها التوقعات صارت وإن شاء الله ربي يعطينا الخير بالطبيعة. يعني ثم توقعات يقول لك اللي بيش يصيروا معناتها أمطار استثنائية. هو مش ديما التوقعات تكون صحيحة بتبيعة، لكن احنا لازم نحضروا رواحنا للحالات الكل، الحالات الاستثنائية والحالات القصوى. الموضوع مهم على الاخر خاطر حماية الكيف من الفيضانات والشمال الغربي هو معناتها هو الموضوع اللي لازم نحكيه فيه طوى، خاصة كما قلت انت صبت شوية مطر. شوف شنو صار فينا حتى العاصمة كان شفت انت توا
0: ريت ليه ريت اي اي
1: معناتها المنسوب المياه طلع بصفة معناتها كبيرة الحقيقة، بالرغم راه الامطار ماهيش قوية، راه شكون واضح راه اللي نزلت ماهيش قوية، راه كميات الامطار ماهيش قوية، لكن مشكلتنا فيس في تصريف الامطار هذه على خاطر اليوم مع التغييرات المناخية ولات الأمطار تنجم تكون في وقت قصير بكميات كبيرة معناتها الحقيقة، معناتها ما عادش نجم مثلا ما عادش كيما نكونوا مثلا نمطر في ساعتين، قبل تنجم تصير لك تو في نص ساعة الكميات ينزلوا في نص ساعة. لأن البنية التحتية بتاعنا تتحمل كميات الأمطار هذية؟ ما تتحملش. علاش؟ على خاطر احنا مشكلتنا في تصريف مياه الامطار. عندنا برشا مناطق، عندنا زاد اوديه سكرناهم البناء الفوضوي، عندنا معناتها مشاكل كبيره في البنيه التحتيه، ما عندناش زاد الطرقات نتاعنا ما همش زاد مهيئين باش يقاوموا هالجريان نتاع مياه الامطار الكبير. هذي كله عنا مناطق منخفضة، عنا منحدرات، معناتها عنا برشة مناطق هي طبيعية معناتها مزيانة. راه نقولوا نحنا مدينة الكاف من أحسن معناتها المدن اللي هي تشوف الناتير تشوف الطبيعة، لكن كي تنزل كمية الأمطار تفهم اللي هي البنية التحتية
0: تعبة برشا
1: تعبة على خاطر ما صارت في السيانة منذ سنوات أو الحاجة. ثاني حاجة راهو المياه الأمطار تتجمع في في في في المنخفضات ويكون مستوية متاحة ينجم يطلع، ينجم هنا يصير لك معناتها مخاطر على المناطق السكنية متاعك، فما مناطق زادت بنات، فما توسع العمراني، إذا ما كل خلق لنا مشاكل. شنو لازم يكون؟ احنا لازم أول حاجة شنو لازم يكون؟ لازم تكون عندنا خريطة للمخاطر من الفيضانات أول حاجة. لازمنا التشخيص والدراسة أول حاجة شنو نعمله. لازم أنا نعرف المناطق اللي أكثر خطورة، معناتها وين يتجمع اكثر كميات الامطار. كارتوغرافي دي ريسك دي نونداسيون معناتها موجوده هذه اول حاجه. لازم تكون خريطه مجرد راهو معناتها محطوطه في الـ في الـ في الرفوف الاداره، راهو لازم بحق تكون موجوده باش نجموا نحن تكون فما دراسات مبنيه على الخريطه هذه. لازم فيها ارتفاعات الاراضي، مسارات المياه، قدره قنوات التصريف زاد كيف كيف، حجم الامطار اللي نجم تصير، خاطر التوقعات الكل نجم نتوقعوا توا شنو قداش نسبه الامطار. التوسع العمراني اللي ما نعرفوش عليه وين مشينا به،
0: وكل البناء الفوضوي والبناء العشوائي. اي
1: البناء العشوائي والفوضوي لازمني انا لازمني اول حاجه تصير فما تكون فما دراسه. كيفاش نعرف انا المناطق اللي هي تغرق اكثر من المناطق الاخرى؟ ما نجمش نعرف الا ما تكون عندي انا نعمل الدراسه. اسكو فما دراسه؟ فما فما فما فما استراتيجيه موجوده؟ فما حلول؟ انا مراني هي ما فماش الحقيقه. البنيه التحتيه كما قلت لك في مواجهه الفيضانات لهنا راه لازمك يصير صيانه للتصريف القنوات التصريف المياه، وزاد لازم توسيعها على خاطر بالتوسع العمراني وبال التغيرات المناخية ما عادش نجم تتحمل القنوات القديمة اللي هي مبنية معناتها بدون صيانة وعندها برشا كما نقولوا نحن فما انسداد في قنوات التصريف بالتلوث اللي قاعد يصير عندنا. ماك تعرف في المطرة الأخرانية شوف لي بكمية البلاستيك اللي طلعت مع الماء، التلوث اللي صاير، ريت كميه البلاستيك اللي موجوده، الدبابز والغرز معناتها فضحتنا الامطار وفضحت التلوث اللي قاعدين نحن نتبوا فيه في الـ في الـ في الـ في الـ في البلاد نتاعنا.
0: نعم.
1: لانها مسؤوليه الدوله ومسؤوليه المواطن.
0: هذا اللي ذكرته انا اليوم في حتى نحوصل في اقل من ثانيه عادين لانه عندي الاشهار. كيفاش في ساعه هكا نديركو الامر باش يتعدى موسم سالم؟
1: هو اول حاجه لازمنا نقسم من التلوث. اول حاجه المواطن بالحق لازم يكون عنده وعي تجاه البلاد نتاعو، هذه حاجة. ثاني حاجة لازمنا قنوات التصريف في المياه الأمطار يصير فيها صيانة بطريقة سريعة. ثالث حاجة لازمنا المسارات الأودية اللي سكرناها بالتوسع العمراني نلقاو حلول أخرى ونعملوا مسارات طبيعية أخرى. هذوما الحاجات اللي نجم نعملوهم أكثر حاجة. ولازمنا كما قلت لك نعملوا الخريطة المخاطر من الفيضانات.
0: نعم.
1: هذه أول حاجة لازم تصير.
0: شكرا عدنان، يعطيك صحة بارك الله فيك. شكرا على النصائح القيمة اللي قدمتها لنا. الجمعة الجاية نتقابلوا مع نصائح أخرى ديما في ركن النجاعة التقية. نمشي مباشرة لركن الأيتك.
2: إشهار.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
4: مع اريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
5: اريدو طور عالمك.
2: اشهار
0: هاي تك. في الهايتك اليوم باش نحكي لكم على الساعات. اليوم رجعت ان توندونس الساعات الذكيه، وسوق الساعات الذكيه العالمي يشهد تباطؤ لافت رغم استمرار نمو بعض الشركات الكبرى وعلى راسها الابل اللي سجلت اسرع نمو بين اكبر 5 علامات تجاريه في السوق خلال الربع الثاني من عام 26، واختطفت هواوي بصداره الشاحنات او الشحنات العالميه. وبحسب أحدث تقرير صادر عن Counterpoint، تراجعت شاحنات أو شحنات الساعات الذكية عالمياً بنسبة 4% على أساس سنوي خلال الربع الثاني، في أول انخفاض يسجله السوق منذ عام كامل. هل انتهى عصر الساعات الذكية وإلا لا؟ لا يبدو أن المستهلكين فقدوا اهتمامهم بالساعات الذكية، بل تشير البيانات إلى مشكلة مختلفة تتمثل تمثل في أنه أصحاب الساهات الحالية ما عندهم ما يلقاوش أسباب كافية تدفعهم إلى استبدالها بأخرى جديدة. والتقرير يقول لي أنه السوق يواجه ما يشبه حالة من التشبع بعد ما أصبحت الساهات الذكية الحالية تقدم مستوى جيد من الوظائف والمزايا، ما يقلل الحاجة إلى الترقية المتكررة. وبعبارة أخرى، لا يزال المستهلكون يحبوا الساعات الذكية، لكنهم مش بالضرورة هما مستعدين لشراء ساعة جديدة كل عام وإلا كل عامين. الساعات الاقتصادية تفقد الجاذبية امتاحها. نهزكم لليابان. اليابان اللي كل يوم يطلعنا بالجديد وعالم الروبو ولا الاي اي، الذكاء الاصطناعي، على قدر ما نحب نتفاداه الذكاء الاصطناعي، لانه نحسوه انه غزاء حياتنا، يعني دخل في حياتنا. ومازال اليابان تطلق اول سياره اسعاف للروبوتات الشبيهه بالبشر، وقبل ما تصبح الروبوتات الشبيهه بالبشر جزء متكامل من حياتنا اليوميه وتنتشر في المنازل وفي المصانع وأماكن العمل. بدأت شركة يابانية التفكير في البنية التحتية اللازمة لخدمتها وصيانتها. وكشفت شركة جي ام او عن سيارة أطلقت عليها اسم سيارة إسعاف الروبوتات الشبيهة بالبشر، ومن المقرر أنها تبدأ تشغيلها خلال سبتمبر، وبش تتولى مهام الصيانة وإصلاح الأعطال في مواقع العملاء. وتعد هالمركبة هذية بحسب الشركة الأولى من في اليابان وربما في العالم، والمخصصة بشكل مباشر للتعامل مع أعطال الروبوتات الشبيهة بالبشر وصيانتها ميدانيا. بحسب تقرير نشره موقع نيو والتس بيزنس، وتشبه السيارة هذه في تصميمها سيارة اليورجنس، سيارة الإسعاف التقليدية المستخدمة في حالات التطور الطبي، لكنها تحمل رسومات وعبارات مخصصة على هيكلها لتوضيح طبيعة مهمتها المختلفة. وتأتي المبادرة هذه من قسم الذكاء الاصطناعي. فلا نمشي ونرجع للذكاء الاصطناعي التابع لمجموعة جي ام او انترنت جروب، واللي يتوفر روبوتات من شركة مصنعة أو شركات مصنعة متعددة، من بينها شركة يونيتري الصينية، وإلى جانب تقديم خدمات مرتبطة بهاللي غبو هذوما. المجموعة لفتت الأنظار في وقت سابق من العام بعد تهاونها مع الخطوط الجوية اليابانية للاستيعاب باللي غبو هذوما شبيهة بالبشر لمساعدة موظفي الخدمات الأرضية في التعامل مع الأمتعة، تشغيل المعدات في مطار هانيدا بالعاصمة طوكيو. يعني مش غريب عليكم إنه نهار آخر تطلع في الطيارة يجيب لك الروبو هذية، هو يجيب لك الماكلة أمتعك، الروبو ربما في تدخل إدارة هو اللي يتعامل معاك، الروبو البشري هذية يتعامل معاك بالأوراق ولا يتعامل معاك مع أي حاجة أخرى تشمل الـ الإدارة. هذا اليوم عادنا شوانا في الآي تيك، نرجع مع أنغامنا في انتظار الأركان القارة لمنوعتنا ومتنال الثلاثية مع أسعار السوق ومع ميكو تخطوار. نذكركم أنه التسع غرباب شكون لنا صديقتنا رفقة عبيدي باش تحوصل لنا الافتتاح البارح في ما يخص مهرجان اتحاد الإذاعات العربية. هاي تك.
2: إشهار.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
4: مع اريدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
5: اريدو طور عالمك.
2: اشهار.

0: إشهار.
1: بلاد الخير غار الدماء باللاريجيا عين دراهم وبنين تير قبل للفيجة شلالاتها وهواها وحبس في تبرقة مرجينها وغناها الثلج البحر والخضار أيما وخيتي جندوبة في المنار.
2: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معاهم ديزابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
0: اشهار
3: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
4: وانا من مجاز الباب باش نهزكم الجندوبة وباش نعطيكم فكرة أولية تاخذوا نساء وبصفة عامة العائلة في جندوبة تاخذوا فكرة عن الأسعار اليوم قبل ما تخرجوا وتهزوا القفة تمشوا للسوق. يحضر معنا صديقنا مراسلنا هشام الصغيري. هشام صباح النور.
5: طبعا نور ليلى، تحيه ليك وتحيه لكل مستمعي ذات الكيف.
4: شكرا ليك.
5: بالفعل شكرا ليك عايشك. اليوم جولتنا الصباحيه في سوق البلدي مدينه جندوبه كالعاده، ثم شويه حركيه مش حركيه كبيره برشا. نعرفوا ان في مدينه جندوبه تكون حركيه يوم السوق الاسبوعيه اللي هو غدوه الاربعاء، حركيه كبيره تكون موجوده، كل شيء متوفر، ما فماش نقص في مواد معينه على مستوى بتبيع المنتجات اللي تعرض على في السوق البلدي. الاسعار ما تغيرتش برشا، ننطلقوا بالخضر، عندنا الفلفل من 2 دينارات و500 مليم حتى 3 دينارات و200 مليم، الطماطم من دينار و800 مليم حتى 2 دينارات و400 مليم. والحقيقة ليلى لاحظنا وأنه الجودة ما هيش هي منذ أسابيع تقريبا في علاقة في بالطماطم خاصة الفترة الأخيرة، النوعية والجودة مش حاجة كبيرة رغم أنه سعرها من دينار 800 مليم حتى 2 دينارات، البطاطا من 2 دينارات حتى 2 دينارات و500 مليم، البصل من دينار و500 مليم حتى 2 دينارات، السناريا ولفت السناريا دينار و500 مليم، اللوبيا الحمراء 6 دينارات و500 مليم، اللوبيا الخضراء 7 دينارات، الخضرة جويدة 500 مليم، الكرنب من دينار و400 مليم حتى دينار و800 مليم، البروكلو من دينار و800 مليم حتى 2 دينارات و500 مليم، الخس من دينار و500 مليم حتى دينار و700 مليم، هذا بالنسبة للخضر. بالنسبة للغلال الدقلة من 8 دينارات حتى 12 دينار بتبيع حسب النوعية والجودة، عندنا البطيخ من دينار و200 مليم حتى 2 دينارات الكيلو، الدلاع من 800 دينار 800 مليم حتى الدينار، عندنا العوينة من 4 دينارات حتى 4 دينارات 800 مليم، الأنزاص ب 6 دينارات 800 مليم، والتفاح من 4 دينارات حتى 7 دينارات. بالنسبة للحوم البيضاء الكيلو متاع الدجاج ب 8 دينارات 490 مليم، الخز ب 10 دينارات 890 مليم، السكالوب 21 دينار 400 مليم، والكبدة 19 دينار 800 مليم. بالنسبة للعلوش والبرش 60 دينار، الهبره نتاع العجل من 38 دينار حتى 40 دينار، الكبده ب 50 دينار حتى 54 دينار، عندنا الدواره من 10 دينارات حتى 15 دينار، والمرقاز سبيسيال 42 دينار، الحمر راس 25 دينار. بالنسبه للحم مخلط نتاع العجل 32 دينار حتى 34 دينار. بالنسبة لأسعار الأسماك مش موجودة كميات كبيرة، عندنا النظالي 23 دينار، القاروس 28 دينار، البوري ب 12 دينار، عندنا الشورو من 8 دينارات حتى 13 دينار، ثم البوقة ب 8 دينارات، والمغزل ب 12 دينار و 800 مليم. بالنسبة لأسعار بعض البقول البقوليات يعني البقول الجافة، الحمص من 6 دينارات 9 دينارات، اللوبيا ب 7 دينارات، والعدس كيف كيف بسبعة دينارات. هذه تقريبا الأسعار، وللملاحظة أنه ما ثماش تغيير يعني في الأسعار منذ خطرة على مستوى السوق البلدي بمدينة جندوب.
4: ما فماش تغيير لكن محافظة، وما فماش يعني هاك ربما التخفيض في الأسعار، تغيير يعني بقات مستقرة حتى باش ما نقولوش إنها ارتفعت الأسعار، لكن لا سبيل إليه إنه الأسعار باش تتراجع وتنخفض. شكرا.
5: حتى الجودة، نعم حتى الجودة ليلى الحقيقة
4: تراجعت،
5: الخضر تراجعت شوية في الفترة الأخيرة
4: المفروض، وإنه توا ربما في الانتقال بالصيف للخريف تبركلها تكون يعني موجودة الغلة، موجودة على أنواعها على أشكالها، هي ساعات رفهم الغلة موجودة لكن الأسعار نار يا هشام يعني ملحق. شكرا لك هشام، يعطيك صحة، بركلها فيك. شكرا لك، يعطيك صحة. شكرا وتحية لكل أهلينا واللي يسمعوا فينا في ولاية جندوبة، عنا برشا أصدقاء وبرشا متابعين من ولاية جندوبة وبيجا زيدا كيف كيف، ما ننسوش بيجا باش نمشي البيجة في ميكرو تروتوار. اليوم المواطن اليوم التونسي اليوم عنده كلمة ولا لا؟ يجيك يقولك لحداش نتقابلو، اسكو لحداش ونص، اسكو لاثناش، اسكو يقصد فيها العشية؟ اي غدوة، غدوة رجع لك فلوسك، غدوة فلوسك تكون حاضرة عندك، يعني تحلو انت خنيق وانت تفرهد عليه وكي باش تاخذ فلوسك يولي يتهرب منك، والله غدوة بعد غدوة. التونسي اليوم اسكو عنده كلمة؟ ما عندوش، على قد عنده المبادئ نتاعو يحافظ عليها وإلا لا؟ هذي موضوعنا الشيق مع فيتن. فيتن صباح النور.
0: صباح الورد ليلى، نهارك فل ياسمين، انت وكل المستمعين.
4: يا حيشك يا فيتن، شو هالموضوع هذي؟ شو هالموضوع من صميم الواقع، من صميم الحياة اليومية امتاعنا مع التونسي اليوم؟ برشا ناس يقولك والله تعبت منه هذيك، يعطيني كلمة وما يجيش، يعطيني كلمة انه باش يقضي لك القضية وما يقضيهاش. هل بالحق يعني هذه التعب، التعب اليوم حتى في معاملتنا اليومية.
0: هذا هو ليلى الموضوع، والموضوع الحقيقة مين جاني ومين جاتني الفكرة هي المحالة من أيام العودة المدرسية، معناتها نخدم مع المكتبجية المكاتب يقولوا لي نمشي للمركز البيداغوجي كل يوم يقولوا لنا غدوة، معناتها يقولوا لهم غدوة. المكتبجية يقولوا لي انه المزودين بتاع الكراس المدعم يقول له أتنجيب لك وما يجيبلوش. كيف الاولياء زادة، الاولياء يمشي يتفاهموا مع مكتب يجي باش يجيب له الكتب المفقوده. احنا تو نحكي على الكتب المفقوده، فما شكون يوعدك ويهنيك لكن يجيب كما تعرف، معناتها حسنا تو فما بعض العناوين مفقوده ليلى، انه تجي يا اما كميات محدوده يا اما كي الناس الكل تسمع انه الكتب جات تصدم عليك، معناتها اللي انت تو مثلا بوصيتك فاتن نمشي ما نلقاش، برتو انت عاطيني الكلمه ومهنيني.
4: علاش النقص هذايا في تزويد الكتب؟ برتو وقت اللي في واحنا نحضروا للعوده المدرسيه وقلنا وانه الامور هانيه، خمسه على خمسه، العصافير تزقزق والسماء صافيه. يعني
0: للأسف ليلى برشا عناوين مفقودة، حتى في الثانوي في الابتدائي، زادة سنة ثالثة في الابتدائي لتوا فما بعض العناوين مفقودة. أول صيف كانوا موجودين، كان زوز كتب بركة تاع الفرنسية حسب ما قالوا لي الأولياء والمكتبات. الأيامات اللي فاتوا بدأت فما شوية عربية، بدأوا يجيوا الكتب، لكن إلى يومنا هذا معناتها ما هيش كان مكتوبة سنة ثالثة. في الثانوي قالوا لي مثلا ثانية ثانوي أبارامون بين 5 و6 كتب موجودة من جملة 11 ولا 12 كتاب ليلى، كما حكيت لك معناتها الفكرة هذه جاتني من انه هالوعود هذه، انه واحد يعطيك كلمة يقول لك باش نجيب لك باش نوفر لك وفي الاخر ما فما حتى شيء.
4: به هيت نسمو الروبورتاج مع بعض.
6: كلمة كلمة واللي يعطي كلمة وقت هذا كتو، هذا الناس قبل ليش يقولوا كلمة كبيرة. ثمانية ستوى ما توزنيش، ثمانية كي يعطي كلمة مفروض يزمي يكون عند في حد الكلمة اللي يعطيها، ما يلزمش معناها توا يعطي كلمة عبارة وبر عديه وكهو. الكلمة شرف، بالنسبه لينا يعطي كلمته شرف مش تو كيما تو اللعب تاع تو نقول كلمه برا تاع دراح كذا بالنسبه لينا والناس قبل ما غلطوش كيقول لك يعطيها كلمته تاع رقبته كتفرحوا بحبل ما عندها مكان لتو ثم ناس كانت قبل تشري بكلمه تتسلف فلوس بالكلمه من غير عقود وربي سبحانه قال معنا عملوا عقود على الموت على الحياة نحن تو الناس قبل كانت تسافر وتتعامل بالكلمه تمشي لاي بلاصه اخرى تتعامل بالكلمه وعند حد كلمتها تو ولت معناها العباد تعدي في رواحها بالكلمه وتو غدو نجيك وبرا ما عادش تشوف معناها الشرف في الكلمه ما عادش موجود
7: عند الناس قبل كلمه كلها حكمه كلها عبر كلها تجربه الجماعه تقبل راهم شافوا وعاشوا معناها برشا تجارب كبيره خلت متخرج حكم من افهام حكم ذهبيه لليوم نستعملوا فيها معناها نجم برشا حاجات نتفكروها معناها ونعرفوها ونعيشوها دونك كل كلمه عندهم كلمه بالذهب شوف قبل كان العرس بالكلمه يجي وتقابل بوها وبوه هيا اسمع تعطيني كلبنيه قالوا سيدي كان مبروك عليك حتى الجمعه الجاي وتمشي بالكلمه الصابه نتاع ارض بالكلمه هاي سيدي الصابه هذه ليك سنه ما تخافش عليها بيع وشري بالكلمه تعلوش يتهز تعيد بالكلمه تو هز ورا تو بعد نخرسك ان شاء الله ربي باقي لنا سترك هو اليوم سيدي تعرف كان ان شاء الله وش بيه وساعه ذاك ان شاء الله ما نعرف راهو سيء معناها ما فماش من الحكايه مره واحد كلمه ان شاء الله كلمه كبيره معناها ان شاء الله نحن نقولوا مش نعملك الحاجه الفلانيه في المستقبل وان شاء الله المره هذه يقول لك اسمعني مش نخدم اي ان شاء الله ان شاء الله مش تخدم اي مش تقرا سنه ان شاء الله ان شاء الله معناها اصبحت كلمه ان شاء الله وكلمه الكلمه اصبحت خطيره برشا واحد
8: كانت الكلمة مسموع كلمة الكبير تسمع عطاو معاد
9: الكلمة هي رصيد كل حي يدور على البلاد بكلمته والراجل بكلمته والمرأة بكلمتها واللي ما عندوش كلمة ما عندوش وجود الناس تو معناها وقبل اللي عنده كلمة ينجم يقضي قضيته الكل ينجم يتواصل مع العباد بكلمته وكلمته هي قدره كلمته هي سمعته كلمته هي اسمه إذا كان تحت كلمته كل شيء تحت في الماء تو الكلمة ولت عملة نادرة شوية معناها الناس ما عادش عندها كلمة بصفة عامة ديما ذاك حديث يتقال نحن نوصوا الناس اللي يسمعوا فينا الكل شدوا كلامكم يا عباد والكلمة راهي رسمية الكبير حافظوا عليه
4: فوالا اللي عطى كلمته عطى رقبته الكلمة شرف سمعته الكلمة هي سمعته هي قدره هي اسمه هي قدره بين الناس وللأسف أصبحت عملة نادرة اليوم عجبتني كلمة إن شاء الله يعني محلاها كلمة إن شاء الله يعني بتوفيق وبتقدير من عند ربي سبحانه لكن كلمة إن شاء الله ذيك يعني رو ماكش بتشوف مني حتى شيء فيت
0: للأسف للأسف كما قلنا معناتها ليلى اليوم برشا وعود برشا ناس تعطي كلمة وتخلف بها في المقابل معناتها قبل كانت الكلمة عقد الكلمة معناتها يقول لك الراجل بكلمته هي هذه من بين الأمثال معناتها الراجل بكلمته الراجل على كلمته وكما كنت تسمع معناتها البيع والشراء الناس تقضي بكلمة معناتها تحل وتربة الكلمة
4: صحيح.
0: اليوم للأسف ولات وعود زائفة برشا كما خاصة في التلف والدين في المواعيد معناتها العشرة نتقابل ايه العشرة العشرة قلت لك العشرة كلمة ومن غدوة كما تعرف معناتها الناس ما تجيش في الوقت سوى كما قلنا معناتها في مع العودة المدرسية هذية هالوعود هذية تلقى عندي لدوات الكل تنخلي لك ينجيب لك يا بي بهيش تهنى وبعد هنا قاعدين نشوفوا انه معناتها سواء الناس مش قاعدة تلقى في الأدوات سواء كيف يزد على النقلة على المعاملات بين الإطار التربوي معناتها بين كذا أي مش نعطيك تيزيه متهنة تيزيه مليك بعد يمشي يلقى روحه في قسم آخر سواء معلم معناتها صبع حاجات لأنه تدخل فيها هالمحابات هل إنه ساعات بيع مشروط زادة الكل هذية للأسف ليلى داخل في الكلمة واللي كيما نذكره ديما راهي الكلمة أساس وحتى توكي نحكيه على العنف ليلى يبدأ بالعنف اللفظي معناتها بكلمة بتنمر يوصل العنف برشا حاجات اللي هي السبب الرئيسي بتاعها الكلمة لسانك صوانك
4: كان صنت وصانك وكان خنت وخانك
0: هذاك عليك اليوم حبيدة نرجع ونحكيه على حاجة الكلمة معناتها اللي هي عقد اللي هي شرف اللي هي زادة كيف تحل مشاكل وكيما زادة تنجم تتسبب في حروب وكوارث ردوا بيننا على
4: ردوا بيننا
0: كلمة تجرح وتداوي احنا ماذا بينا كان على الكلمه اللي تداوي.
4: شكرا لك يا فاتن، يعطيك صحه وميرسي بوكو وبرافو على الاختيار الموفق واختياراتك ديما موافقين في ميكرو تروتوار. ربي فضلك صغيراتك ونعملوا فيه هذيا ان شاء الله يكون يسمع فينا المكتب يجي وان شاء الله يوفر لنا الكتب هذوما. شكرا لك فاتن رفقه، اي خاطر رفقه عندي لهنا تستنى فيا رفقه العبيدي. صباح النور رفقة.
10: ألو.
4: مرحبا.
10: ليلى صباح الأنوار صباح الفل والياسمين.
4: يا عايشك يا رفقة صباح المسرات، كانت سهرية باهية البارحة في
10: جميلة جدا.
4: أي. نذكر وأنه البارح كنت في حفل افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته 26 على المسرح الأثري بكارتاج ورينا، ونذكر السادة المستمعين ينجموا يدخلوا على الباج ورينا الحوارات الشيقة اللي قدمتها مع الممثلين السوريين برشا سوريين السنة عنا في الدورة هذه ومن الخليج زادة.
10: بالفعل ليلى البارح اذا كان حفل افتتاح فعاليات الدورة 26 مهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بالمسرح الأثري بقرطاج، وكانت ايضا تكريم ضيوف المهرجان 12 شخصية وقع عليها الاختيار للتكريم في المجال الفني والثقافي والإعلامي. واكثر اللحظات المؤثرة الحقيقة هو تكريم السيدة الممثلة القديرة لطيفة القفصي، يعني تقريبا المسرح اهتز بالكل، معناها تقديرا لها لمسيرتها لفنها لما قدمته طيلة هذه السنوات، يعني كان مشهد مؤثر برشا برشا الحقيقة. مع تكريم السيدة لطيفة القفصي شفنا زاد حاجة أخرى شدتني، هو بعض المكرمين اللي كانوا لابسين الزي التقليدي متاع البلدان متاعهم، وهنا نحكيه على أنه كل شخص يتنقل من دولة إلى دولة يعرف ببلاده من خلال اللباس، من خلال الثقافة، من خلال الانتماء. دونك لهنا شفنا حاجات جميلة جدا. وثم سهرة الافتتاح بالطبع اليوم، احنا بعد شوية ما زلنا في العاصمة في تونس، بعد شوية تقريبا 9:45 في
4: تجاه المدينة الحمامات،
10: يعطيك الصحة لمواكبة اولا ثم افتتاح المعرض، تدشين المعرض اللي ككل سنة فيه التكنولوجيات الحديثة والعالم الرقمنة في المجال الاعلامي في مجال الاذاعة والتلفزيون، باش نشوفوا شنو فيه 110 جناح 80 عارض من عدة دول عربية واجنبية باش نكونوا متواجدين لنقل هذه الفعاليات، وايضا هناك مجموعة من الندوات اليوم وغدوة. دونك احنا باش نتابعوا ندوات نتاع اليوم اللي على مستوى المدينة المتوسطية كما قلت لك في مدينة الحمامات، اكيد باش نكونوا صوتا وصورة معناها ليلى طبعا في المواكبة الحينية عبر موجات إذاعة الكيف، وكل جديد طبعا نتواصل معكم دوبا نخلط معناها ليلى، اكيد باش نكون معكم في المباشر مباشرة مع مختلف الضيوف، وباش نتعرفوا سنة حتى على الجديد على مستوى التكنولوجيا الحديثة والرقم منا في عالم الاتصال وعالم الاعلام، وكيف كيف عربسات ايضا يحتفل بالخمسينية نتاعو باش يقدم عنده في جناح نتاعو باش يقدم التكنولوجيات الحديثة الخاصة به في عالم الأقمار الصناعية.
4: نعم شكرا لك يا رفقة، يعطيك الصحة، وإحنا ننتظر المداخلات القيمة. ورينا الصور متاعك الحقيقة البارحة، بعطينا برشا صور مزيانين. كيفك يا رفقة؟
10: عايشك ليلى.
4: اليوم الثلاث افتتاح معرض لازبو للتكنولوجيا وتجهيزات وسوق لإنتاج البرامجي مدينة ياسمين الحمامات مدينة المتوسطية. عندكم ندوة زيدة نصف نهار رفقة حوارية البودكاست اتجاهات المستوى وقوة التأثير، والعشية الأربعة فعالية الترويج للتعاون الصناعي السمعي البصري بين الصين والدول العربية داخلة بقوة صناعية الصين. هذه كل باش
10: تكتشف.
4: مرسي بوكو يا رفقة، يعطيك الصحة وشكرا على المداخلة الجميلة، ومازلنا في انتظار مداخلتك في قادم البرامج متاعنا على موجات إذاعة الكيف. وكيف ما قلت تنجموا زيادة تبعوا رفقة وزميلنا علي اليونسي في التغطية لهذه الدورة الجديدة، الدورة تحمل 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون من ينطلق البارح ومتواصل إلى غاية 24 سبتمبر.

هذوما فرقة الثلاثي جبران علاش قدمتهم اليوم؟ لأنه بعد 10 سنين رجعوا البارح لفلسطين باش يقدموا لي كونسير متاعهم الحلوين. فرقة الثلاثي جبران لو تريو جبران المجموعة الثلاثي جبران اللي تأسست على يد 3 أشقاء فلسطينيين ينحدروا من 4 أجيال من عائلة متخصصة في صناعة العود والعزف عليه، أمل سمير ووسام وعدنان، على تحويل هالآلة الموسيقية إلى شغف ومهارة وحياة كاملة. وتعاونوا مع عازف الإيقاع يوسف حبيش لأداء موسيقاهم المتناغمة والفريدة أمام الجماهير في أنحاء العالم. دونك قلت أنه بعد 10 سنوات لو تريو جبران يرجع مرة أخرى ويحيي حفلاته الجميلة. أنا اخترت لكم هالإكسخي هذية للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ أهواك. خليكم مع تريو جبران. شكرا لكم، يعطيكم الصحة الناس الكل. ميرسي للفريق اللي كان عامل معايا صبحية هذا اليوم، انطلاقا من خيري سليم، وكانت حاضرة معنا في عملية التنسيق صديقتنا وزميلتنا سعاد. أنا نقول لكم يعطيكم الصحة، ميرسي على حسن المتابعة، وإن شاء الله نهاركم زين. بعد شوية زميلتنا خيرة أشاني باش تواصل معكم المشوار.

0: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف
1: نحبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهي
2: عالسلامة مدام.
1: مرحبا،
2: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدموا خدمة باهية مع بعضنا
3: إن شاء الله.
2: لكلكم باش توليوا وتشبهوا للبحر كي يبدا هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء، الكل امشيوا في الفضاء، حوصوا. امشي امشي امشي.
0: زينب اختم معاهم،
2: امشيوا البوز ومن بعد نرجعوا.
4: يلا
2: زينب شبيك روتيري شوية هكا ومكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
5: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
6: لا للمخدرات، نعم للحياة.
7: إشهار. الروما كانت مطمور، مجاز الباب نفزت برسق وتستور، بلاد الخير مجردة وجبال خمير، زلابيا ومخارق قوتة وجبن، فتات مفوح بالسمن وعلوش من تبار، حلوة باجة في المنار.
8: إشهار. الساعة الآن تشير إلى تمام 9 صباحا.
9: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
8: تحية متجددة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. تتجه بعثة اقتصادية تونسية إلى الجزائر بداية من هذا اليوم وإلى غاية 24 من سبتمبر الجاري في إطار مهمة تنظمها كونفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية الدولية كونكت الدولية بالشراكة مع الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل بهدف تعزيز العلاقات بين المؤسسات التونسية والجزائرية. قال رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية إن وحدات الحماية المدنية على أتم الاستعداد لمجابهة التقلبات الجوية المتوقعة بداية من يوم غد الأربعاء وفقا للمعهد الوطني للرصد الجوي، مؤكدا أن الوضعية العامة مطمئنة ولا تدعو إلى القلق. أكد المجلس المحلي بعين درهم أنه تم التدخل لإزالة مخلفات الانزلاقات الأرضية على مستوى الطريق الوطنية رقم 17 رابطة بين عين درهم وطبرقة وعودة انسيابية حركة المرور في انتظار استكمال الدراسات لحل حالة إشكال الانزلاق المتكرر بالمنطقة. تواصل جمعية الوسيط الخيري تنفيذ عدد من مشاريع سقيا الماء لتحسين تزويد عدد من المناطق الريفية بولايتي الكاف وسليانة بمياه الشرب، والتي تشمل حفر آبار وتهيئة عيون وخزانات، حيث سيتم قريبا تدشين مشروعين بقلعة أسنان من ولاية الكاف بالتوازي مع برمجة عدد من المشاريع بالولايتين. أصيبت سيدة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في جباليا بشمال قطاع غزة، فيما واصلت آليات الاحتلال فجر اليوم إطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع. حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أمس من كارثة إنسانية غير مسبوقة يواجهها القطاع الصحي جراء منع الاحتلال الصهيوني إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية في ظل استمرار العدوان على القطاع منذ 2023. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.

استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة

صباح النور، مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. استوديو ناس يبدا معكم انتوا ان شاء الله حتى لل 11 في مجموعه من المواضيع اللي نقدموها لكم تباعا بطبيعه المواضيع اللي تهم الناس في مختلف المجالات. البدايه حديث الناس، نبدا بجسور الامل، نبدا بكل ما هو ايجابي. نتحدث اليوم في استضافه الحقيقه نعتبرها خاصه، ولو انه هو يعني تمت استضافته في برشا وسائل اعلام عموميه وخاصه نظرا للتجربة الإنسانية والمبادرات الإنسانية اللي قاعد يقوم بها في كل مرة. أنا نقول ماذا لو تعممت الفكرة فيما يتعلق ببني جسور الأمل، هكا يتسمى في تونس بني جسور الأمل. كريم عرفة هذا الشاب التونسي اللي مازال مواصل في مسيرته التطوعية في بناء الجسور وتسهيل الحياة أكثر ما يمكن على المواطنين وفك العزلة عليهم، خاصة الناس اللي تسكن في مناطق نائية. سهل برشا برشا الحياة على برشا متساكنين، سهل على التلامذة أنهم يلتحقوا بالمدارس متاعهم. بناء تقريبا 11 جسر حتى لليوم، والجسر رقم 12 إن شاء الله في الطريق. كما قلت، ماذا لو تعممت الفكرة بعيدا عن جلد الذات وإلا جلد كل ديما نحملوا المسؤولية للدولة الدولة الدولة، ماذا لو تعممت هذه الفكرة وكل واحد من موقعه بادر باش ينجم يصلح، باش ينجم يقوم بأعمال تنجم تعاون الناس، راي حتى حاجات بسيطة أما تنجم تعاون. كريم عارفة باش يكون ضيف في شوية آخر إن شاء الله في ركن حديث الناس، ومن خلاله هو نستلهم كل ما هو إيجابي، الأفكار الإيجابية، المبادرات الإيجابية، المبادرات الإنسانية اللي تمس الناس في حياتهم اليومية. لأنه مشاهد الفرحة في عينين الكبار والصغار في المبادرات اللي قاعد يقوم بها تغني عن كل تعب وعلى كل صعوبات تنجم تعترض في المسيرة اللي مازال مواصل فيها. ناخذ النموذج هذية، كريم عرفة الإنسان في ركن حديث الناس بعد شوية. في لقانا لليوم الفكرة للمشروع، الركن هذية اللي نقدمه لكم أسبوعين كوتش نسيم العايفية. اليوم نتحدث وباش نواكبوا فعاليات الدورة الثانية لتظاهرة أو لبرنامج إرادة. البرنامج اليوم إن شاء الله يكون موجود في ولاية الكيف. كوتش نسيمة العايفية إن شاء الله تكون حاضرة معنا باش نقدموا التظاهرة هذية، وأيضا باش يكون حاضرة معنا سي مهدي باتا المدير العام لديوان تنمية الشمال الغربي بالكيف ليشرفوا أيضا على هذه التظاهرة. برنامج إرادة كيف كيف من البرامج اللي تمس الشباب في بعث المشاريع. هذه الدورة الثانية شنو الجديد اللي فيها، وأكيد يصير تقييم الدورة الأولى، والدورة الجديدة هذه يتم تطويرها بأفكار جديدة. وشكون تمس البرنامج إرادة، شكون المعني به، نحاول نبسطوا المعلومة لكل المعنيين بالأمر في بعث المشاريع، نقدموا لهم المعطيات والتفاصيل اللي تنجم ربما تسهل عليهم الأفكار متاعهم، تسهل عليهم وينجموا يتوجهوا. لأنه احنا كنا حكينا في بداية ركن من الفكرة للمشروع على البرامج اللي تنجم تعاون أصحاب أفكار بعث المشاريع. اليوم نتحدثوا على البرنامج هذي كما قلت إن شاء الله بتفاصيله في الجزء الأول من لقانا. الجزء الثاني ركن ثقافتك الجبائية، ترجع معنا أستاذة هبة عنالي المستشار الجبائي في حصة اليوم، وكل عادة نقدموا أبرز الأخبار وكل ما يهم الأداءات والجبائية. نحاول نعرفوا كيف نقدموا المعلومة أيضا للناس المعنية. وكل عادة نختموا لقانا بجولة مع أخبار الجهات وجولتنا في ولاية الشمال الغربي إن شاء الله مع زملائنا اللي يكونوا حاضرين معنا اتباعا. هذه عناوين لقانا لليوم، مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والاستماع.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. نبدا معاكم حديث الناس كما قلت، نتحدث على تجربه انسانيه 100% تجربه تونسيه بايدي تونسيه مع الانسان قبل كل شيء. كريم عرفه الحقيقه انا سعيده باستضافته اليوم في ركن حديث الناس باعتبار المبادره الانسانيه اللي قاعد يقوم بها ويسهل حياه الناس. سعيده باستقباله معايا مباشره على الخط. على السلامه ومرحبا سي كريم، اهلا وسهلا بك.
1: مرحبا بكم، مرحبا بكيف المستمعين.
0: شكرا لك اكيد على حضورك معنا. نعرف يعني استضافتك اليوم انا الحقيقه، وانا اخترت اني تكون حاضر معايا في لقانا، وانت تبارك الله معناتها حضورك الاعلامي في كل وسائل الاعلام تقريبا العموميه منها والخاصه، لانه تجربه فريده من نوعها، تجربه متميزه، تجربه خصوصيه تستحق ان نعرفوا بها، وان في كل مره نرجعوا ونذكروا بالخدمه اللي قاعد تقوم بها سي كريم عرفه. تسهل حياه الناس، هذا هو شنو نجمها، انها تسهل حياه الناس، وكي تشوف يظهر لي فرحه الناس هذه تغني على برشا تعب ربما وبرشا الصعوبات، وما زلت مواصل اكيد في التحديات والمبادرات التطوعيه اللي قاعد تقوم بها خاصه في المناطق النائيه. سي كريم، الجلسه الرقم 12 ان شاء الله قريبا يظهر لي، تفضل.
1: البداية الأشغال إن شاء الله يوم الخميس في منطقة النجلية بنيمتير ولاية جندوبة.
0: أي.
1: الجسر رقم 12، الجسور هذية ديما نقول رأي صغيرات رم يتعبوا بشوش المدرسة، رأوا صغيرات ولا يخافوا من الوديان يخافوا كلهم، نذكروا كلنا شهيدة العلم مهيجة القاضي وبرشة
0: الغادية،
1: الله يرحمهم الكل. الحقيقة شيء أسف في المناطق الداخلية، ديما نقول أنا رو مع بعضنا نجمو نعملو، رو مش مجهودات الدولة وحدها، رانا قادرين كلنا نبنو تونس جديدة بالعمل بفنيان الركبة. رب باش نحكي لك على صغيرات، الدنيا مسحبة، اللي يفهمني الدنيا مسحبة، مثلا مش مطرق يقول لك لا ما نبعتش ولدي لازم يمشي يقرا ساعتين ولا ثلاثة تصب المطر ما عادش ينجم
0: يروح.
1: راي صدقني هذه حاجات تأسف برشا، مستوى الانقطاع المبكر عن التعليم خاصة في المناطق الداخلية، هذا سبب من الأسباب. فصل الشتاء حتى أو توك عودة مدرسية سبتمبر قلت أنا نخاف على ولدي ما يمشيش يقرأ. شفت
0: عينت وشفت أكيد برشا مآسي، خليني نقول البرشا عائلات وصغير يكون الضحية الانقطاع المبكر، هذه من الأسباب صعوبة أنه يوصل للمدرسة، وخوف الأهالي معناتها، وخوف مبرر الحقيقة، يقول لك أنا صغيري سبحان الله يمشي يقرأ، شوف يرجع، شوف ليه ما نعرفوش، أكيد مع التغيرات المناخية والأمطار وغيره، هذاك اللي يخلي ربما بين الأسباب الانقطاع المبكر على الدراسة. سي عارفة وأنت أكيد عينت برشا وضعيات، تفضل.
1: أكيد عينت برشا وضعيات ونعطيك شهادات كما مدير مدرسة جميلة نفزة بعد إتمام الجسر السادس في نفزة طول 40 متر، يقول لي أول عام صفر غيابات من منطقة الترعية. يعني يقول لك ما ثماش حتى سبب ما يخليش التلامذة ما تجيش للمدرسة، ما ثماش حتى سبب يغيبوا على المدرسة نتاعهم، يعني حاجة فرحتني برشا. في برطة أبو عوان المرأة الكبيرة اللي افتتحت الجسر رقم واحد قالت رانا كنا متوحينا بسبب هذا الجسر. يعني راي حاجات تبقى في الذاكرة، حاجات الحمد لله، ديما نقول الحمد لله يا ربي سخرني باش نعمل الجسور هذيا، سخرني من 12 مليون تونسي. نشكر المهندسين اللي معايا، نشكر بعض الأصدقاء اللي معايا كانوا داعمين للمبادرات هذيا، مع شوية عراقيل من بعض مؤسسات الدولة خاصة الشيمينو وزارة النخل بسبب القوانين البيروقراطية. فما رجال الدولة راهو زادة نشكرهم، وليت خاصة نشكر ولي سليان قبل زي عبد الرزاق الدخيل، نشكر ولي جندوبة توا سي محمد دريدي مشكور برشا، سمير كوكا زادة، راهو فما رجال فما يخافوا على البلاد هذه يحبوا يقدموا الإضافة.
0: فما شكون مسؤولين نقولوا احنا تسهل لك الخدمة، وفما للأسف شكون يعطل في المقابل. ما وانت قلت كلمة به يا سي كريم، قلت لو كان انت واحد من 12 مليون تونسي اللي قاعد تقوم بالأعمال هذية، انا قلت في بداية تقديمي ماذا لو تعممت المبادرة، تعممت الفكرة وكل واحد اللي نجم، وفما برشا ينجموا هما باش ينخرطوا في مثل هكذا مبادرات بدل جلد الذات وإلا جلد الدولة، والدولة كل شيء ما نجموش نحمله كل شيء للدولة، لأنه هذه واقع الدولة، الناس كلنا نعرفوه الوضع، الناس كلنا نعرفوه، والدولة ما تنجمش تعمل كل شيء لأنه الوضع للأسف الوضع صعيب، معناتها على الدولة كيما صعيب على المواطن. إذا كان كل واحد من وراء شاشة التليفون بتاعه ونبعدوا بالحق على جلد الذات ولا جلد الدولة، وكل واحد هكا التعليقات اللي نشوفوا فيها وكل شيء نحملوا المسؤولية الغيرنا، كان كل إنسان بإيد ليد في الليد نجموا بالحق نغيروا برشا حاجات. سعاد أي أي
1: هذه اللي نتمناها أنا، أي شخص ينجم يقدم الإضافة، أي شخص خاصة في المدارس وفي التعليم العمومي قادرين نصلحوا مدارسنا، كل ولي ولا كل واحد قادر يزرع حتى وردة في المدارس، قادرين نعملوا برشا حاجات، نجموا العباد الكل نجموا ننقضوا، لكن ما هذا ما يغير شيء، نعرفوا إمكانيات الدولة من منذ الاستقلال، المدارس نفسها الإمكانيات نفسها، ظروف صعبة مر على الدولة، ما ظروف صعبة مش تبرر نقد، هذيك الإمكانيات، أما إيجا مع بعضنا نبني وإيجا مع بعضنا نصلح، وكل واحد من الموقع نتاعه ينجم يبدل، كل واحد يوصي صغيره باش ما يكسرش حاجة ملك عمومي، ما يفسدش طاولة في مدرسة، ما يفسدش كرسي، نكونوا لاباس ونكونوا بخير، إيجا مع بعضنا نبني وراو ساهل باش نكونوا أفضل وأفضل، إيجا نرجعوا شوية للبلاد هذيا اللي كلينا من خيراتها وشربنا ماها. حتى دينيا هذيك الجسور ولا المدارس تكون صدقه جاريه. نتمنى يوصل الميساج نتاعي، نتمنى برشا عباد تنخرط في الاعمال هذيا، كل واحد من الموقع نتاعو، كل واحد شنو ينجم يعمل وشنو الاضافه اللي ينجم يقدمها.
0: اي فما تفاعل معاك سي كريم، لانه نعرفوا اكيد رو بناء الجسور هذيا فيه تكاليف ماديه، يعني التفاعل المبادره نتاعك كيفاش قاعد معناتها نقولوا احنا تخدم، وفي كل مرة كما قلنا أنت إن شاء الله نهار الخميس الجسر رقم 12 وأمل 12 هذه إن شاء الله، وحياة رقم 12 كما قالت المرأة اللي كنت تحكي عليها سي كريم، أما أكيد هذه يتطلب معها إمكانيات مادية
1: مش برشا ديما نقول مش برشا إمكانيات مادية، إذا مع بعضنا الجسور راه نجمو نعملوها من السكك الحديدية، من الفيران تاع المدارس راه من لا شيء نجمو نعملوا أشياء، يمكن المصاريف تاع الحديد والبيتون المرة الأولى، راه المكتب الدراسي متطوع، المهندسين مشكورين متطوعين، نشكر ديما شريف داود المهندس زياد المولهي من خير شباب تونس متطوع، يقول لك نمشي معاك وبلاش للمناطق هذيك على حساب وقته وعائلته، نشكرهم برشا، راهو فما عباد تحب تبني، عباد تحب تصلح، لكن ديما عندي انا الاشكاليه ديما في القوانين في البيروقراطيه، ان شاء الله صناع القرار في تونس يتصلهم الرساله، راهو عندنا برشا في راي موجود في برشا اماكن
0: نجموا تستغلوه يصير تثمين، وعلاش يبدا
1: اكيد
0: ملوح حقيقه في الطبيعه نجم يقع استغلال. واي تفضل سي كريم.
1: مروع عنده سنين ربي، مروع عنده عشرات سنوات، راهو نشوف في سكك حديديه من التسعينات موجوده في سيدي بورويس لقريب محطه العروسه، ثم خطوط ما عادش تخدم وسكك على اليمين وعلى اليسار، لو كانت تمسها تولي مسؤول. رانا برغم المراسلات ان شاء الله يوصل صناع القرار
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله،
1: لا أطلب ولا جزاء ولا شكورا، كما بيت تقول لك راني بعيد كل البعد على الأحزاب وعلى السياسة، فقط نحب أنا فرحان باللي نعمل فيه، برشا دعوات خير، برشا حب، برشا مفاجات وخدمة.
0: لا هو اللي يشوف الصفحة، هني معناتها نشوف الصفحة متاعك سي كريم والناس ودعاء الخير والتفاعل متاع الناس بالحق حاجة تمسك برشا نتصوره، وأكيد ما تنجم تزيدك كان إصرار أنك تكمل، معناها بالرغم هالصعوبات هذه الكلها اللي موجودة
1: اكيد ان شاء الله، ومازلت مكمل رغم الصعوبات، ديما قلت الصعوبات اللي هي باش تستعملك الفراية ذاك، ان شاء الله ان شاء الله عن طريق صناع القرار في تونس تتبدل شويه، يعني راهو نقول على سكك حديديه راهو تنجم زوج سكك حديديه طول الواحد 12 متر، راهو كانوا موجودين في البلاصه الفلانيه ولاو في القنطره دي باش نحميو السيارات، يعني مع المتابعه والمراقبه ويكونوا شركاء ان شاء الله في الاعمال هذه، برشا حفلات زادت تنجم تكون مكتبات داخل المدارس الريفيه، قادرين نعملوا برشا حاجات من الرسكه، وراي الرسكه الوكل في رأيي نشوف فيه مش مشكل، ينجم يكون هو حل.
0: اي نجم يكون حل بالحق سي كريم، هذه رسالتك، وان شاء الله بالحق ان شاء الله تلقى التفاعل مع صناع القرار كما قلت سي كريم في في في بلادنا. علاش لا، احنا في رأيي نشوفوا فيه ملوح على اليمين وعلى اليسار، يقع استغلال ويقع تثمين، ونجم يحل مش مشكل برشا برشا برشا مشاكل. نخلي كلمه الختام سي كريم.
1: كلمة الختام للتونسي كل نشوف الأزمات يعني برشا، رغم بلادنا مش تحتاجنا كل إذا مع بعضنا رانا في مركب واحد، يعني كان نغف ونغف إذا نبنيه إذا نصلحه، كل واحد من الموقع نتاعه ينجم يغير ينجم يبدل برشا حاجات. إن شاء الله يوصل المساج
0: إن شاء الله
1: يكونوا أقوى، ويجا خاصة خاصة التعليم، يجا نصلحوا التعليم بتوقع، وبعد 10 سنين و 15 سنين جيل آخر يبني البلاد هذه. رغم جيل آخر باش نلقاه أولادنا هما اللي احنا فات سيئة، ما هم أولادنا هما اللي نخاف عليهم، يجا مع بعضنا نبني البلاد هذه.
0: هذا هو أحسن من نختم
1: به، ومغير حسابات رغم نكون وزير ولا والي باش تصلح. رو أنت كمواطن من الموقع اللي أنت فيه، انت كصحفي من الموقع اللي انت تصلح، الكل العباد الكل قادرين نصلح.
0: هذا هو هذا هو. يعطيك الصحه سي كريم، هذايا الوعي نحبو ان شاء الله يكون، ويكون وعي جماعي يتعمم على الناس الكل، والحالات الايجابيه هذه ان شاء الله تكون عدوى ايجابيه للجميع، باش ننخرطوا بالحق باش نجموا نبنوا البلاد بحاجات بسيطه. راه المهم الفكر يتبدل، ان ما نكونوش في حسابات ضيقه على حساب البلاد، او بافكار بسيطه حلينا مشكل نتاع شوف قديش من من من من مكان، والمسيره مازالت متواصله. انا كنت سعيده الحقيقه باستضافتك سي كريم، نموذج ايجابي نموذج طيب في البلاد الطيبه هذيا، ان شاء الله كما قلت تكون عدوى ايجابيه للناس الكل تنخرط في مثل هكذا مبادرات. يعطيك الصحه سي كريم، ان شاء الله بالتوفيق ليك، وان شاء الله اكيد صوتك يوصل، خاصه وهل بيروقراطيه ولا التعطيلات اللي تصير ماذا بينا الحقيقه ما نسمعوش بها، ويصير معناتها التفاعل معاك في المطالب نتاعك اللي هي ماهيش مستحيله، بالعكس ممكنه وممكنه جدا، فقط نتخلوا على العقليه البيروقراطيه وانا نعطلوا الناس اللي تحب تخدم. شكرا ليك سي كريم، شكرا ليك، يعطيك الصحه ان شاء الله بالتوفيق ليك. هكينا هكا حبيت نبدا الحقيقه لقانا في ركن حديث الناس بالتجارب الايجابيه بالجوانب الانسانيه اللي بالحق مستحقينها اليوم في في بلادنا. الناس الكل نجم، وكل واحد من البلاصه اللي هو فيها ينجم راهو يعاون البلاد، لكن هذا راه ما ينفيش مسؤوليه الدوله، معناتها في مسؤوليتها في القطاعات والمجالات الكل، لكن التبقيره اذا كان احنا نجموا نعاونوا علاش لا ما نجموش، علاش لا ما نعاونوش، ولعلوا تجربة سي كريم عارفة أكبر مثال على التجارب الإنسانية، كما كنتوا تسمعوا المرأة الكبيرة اللي قالت رجعتنا للحياة، وقالت هما كانوا عبارة ميتين ورجعوا للحياة، من الجمل اللي تمس برشا وتعطي درس، معتها درس درس بالحق كيفاش كل واحد ينجم يساهم من الموقع متاعه باش نجمو نقدمو باش نجمو نصلحو. هذه تجربة كريم عارفة مررت هنا اليوم في ركن حديث الناس، إن شاء الله صوته يوصل، إن شاء الله يتسمع، وإن شاء الله تتحلحل المشاكل اللي قاعد يتعرض لها، لأنه كيما قال علاش توا مثلا حاجات هي في الفراي سنوات وسنوات هكيكة موجودة، وقت اللي يجيبش يستغلها مواطن في حاجة إيجابية باش تنفع الناس تولي فيها قوانين وما تتمسش، والله من المفارقات العجيبة بصراحة. إن شاء الله نتجاوزوا هالأفكار هذية، ونتجاوزوا هالقوانين هذية اللي بالحق ما تضر ما تنفعش، وإن شاء الله نطوروا حتى في قوانيننا، ونطوروا حتى في أفكارنا. وكما قال فما مسؤولين يعاونوا فما مسؤولين يعطلوا، للأسف الشديد هذية كما قلت من المفارقات اللي موجودة للأسف. شكرا لي كريمة عارفة، تحياتي ليك، تحية خاصة خالصة ليك أكيد على كل ما تقوم به مع رفقائك أكيد اللي هما زيادة مساهمين معاك في المبادرات هذه في بناء جسور الأمل. موصل معاكم في توقيت 9:25 دقيقة على موجات راديو الكيف، من بعد شوية نتحدث على برنامج إرادة، نفهم البرنامج هذه بتفاصيله الكل إن شاء الله مع ضيوفي اللي يكونوا حاضرين معايا في المواكبة للدورة الثانية اليوم اللي موجودة في ولاية الكيف.

0: مرحبا من جديد، نرجو نواصلوا معاكم على الأركين في استوديو الناس. ركن من الفكرة للمشروع، كما قلت نرجع اليوم على برنامج إرادة لبعث المشاريع وطبيعة هذا البرنامج. خليني استقبل معايا ساعة كوتش نسيمة العايفية اللي هي ترافقني في الركن هذي من الفكرة للمشروع. صباح النور ومرحبا بك نسيمة، أهلا وسهلا بك.
1: صباح الأنوار على الأخوة والأخوات المستمعين والمستمعات في ذات الكيف.
0: شكرا لك، مرحبا بك نسيمة، عايشك. شكرا لك على حضورك معنا أكيد في ركن من الفكرة المشروع. احنا تذكر نسيمة أول حصة تقريبا تحدثنا على البرامج اللي تنجم تعاون أصحاب أفكار المشاريع، وانت وقتها قدمت مجموعة من البرامج والهيك اللي نجموا يتواصلوا معهم. هذه من البرامج الجديدة أيضا، برنامج إرادة اللي يفتح ربما الأفاق أمام أصحاب المشاريع، واللي اليوم تصير الدورة الثانية في ولاية الكيف. خليني نخلي لك التقديم نسيمة للدورة هذية والتفاصيل المحيطة أكيد بالبرنامج هذية. تفضل.
1: عسليمة، مرحبا ربوز المرة أخرى. دونك باش نحكي اليوم على برنامج إرادة فور يوت أو إرادة للشباب، هو برنامج بتمويل من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتنمية في الكيف، لودنو، ومركز أعمال الكيف. حاليا قاعد يتم التكوين والمرافقة متاع المشاركين. عنا 35 مشارك، تم بعض الأخوة يزيدوا يعطوك التفاصيل. فكرة البرنامج هذا هو إتاحة الفرصة ل 18 حامل فكرة مشروع باش يتمتعوا بتمويل على شكل منحة يوصل إلى حوالي 70 دينار. البرنامج هذا في النسخة الثانية متاعه موجود في ولاية زغوان، ولاية المندية، ولاية القيروان، ولاية الكيف، ولاية قبلي، ولاية توزر. الفكرة متاعه دونك فيه إحاطة ومرافقة وتكوين، وبعد هي على شكل مسابقة. الهدف متاعها كما قلنا هو دعم التنمية الاقتصادية المحلية المستدامة وتشغيل الشباب من خلال ريادة الأعمال. إن شاء الله نتمنى التوفيق لكل المشاركين، و18 اللي باش يتمتعوا بالتمويل ان شاء الله يكونوا يخلقوا ليهم موارد شغل ليهم والباقي الاخوه موجودين معنا من كل معتمديات ومناطق ولايه الكيف، يعني حتى من الارياف ومن غيرها. المشاريع متنوعه، دي مشاريع مجدده، مشاريع خدمات، مشاريع فلاحيه، فما مشاريع متطوره جدا، وفما مشاريع افكار متكرره. ان شاء الله ربي يوفقها من الناس الكل.
0: ايوه، فما تفاعل كوتش نسيمة مع البرنامج هذا، وشنو طبيعه الحضور ولا طبيعه التفاعل معناتها بالنسبه للشباب خاصه والافكار اللي موجوده كيف خلينا نقدموا فكره اللي يسمعوا فينا.
1: والله الافكار هاني قلت لك يعني
0: متنوعه في الاختصاصات الكل،
1: متنوعه حتى المستويات، يعني موجوده من فما حتى اصحاب شهادة عليا، وفما ناس في التكوين المهني وناس في الفلاحه، فما مهندسيه، يعني فما من كل القطاعات ومن كل الاختصاصات. وكما قلنا الافكار فيها في المجال نتاع الصناعه، في المجال نتاع الترفيه، الخدمات بصفه عامه، فما مشاريع مجددة فيها الطبع تقني، فما مشاريع عندها زيادة أثر بيئي وإلى اجتماعي. لكن الأكيد أنه الغاية الأولى هما من المشاريع اللي تميزوا إن شاء الله بعد ما يكملوا المرحلة متاع المرافقة هما تقدموا قدام لجنتهم بعد الخير.
0: أي بيه هاو معنا، أي بيه واضح. شكرا ليك كوتش نسيمة، يعطيك الصحة أكيد على تقديم هذية، وإحنا باش نمشوا في أكثر تفاصيل. يعطيك الصحة مرة أخرى كوتش نسيمة العايفية، نرجع معك إن شاء الله الجمعة الجاية، الثلاثة الجاية إن شاء الله باش نقدموا.
1: أي بربي مدى نشكر مركز أعمال الكيف، راح نحكي مع الوضعية الصعبة نتاعهم.
0: أي
1: بعد ذلك نحن توا الدورة راهي قاعدة تقوم في المقر نتاع مركز أعمال كيف، مستقبلينا فرحانين بينا جميع لهنا،
0: يعطيهم الصح
1: رغم الظروف اللي قاعدين يتعدوا بها الكل. وان شاء الله هذا مكتب بالنسبه لينا، مركز اعمال كيف للجهه، ماذا بينا ان شاء الله نستحفظوا عليه. وبالتوفيق للمشاركين الكل ويسلموا عليكم بخير.
0: يعيشك، اكيد تحياتي ليهم كوتش نسيمه، نتقابل ان شاء الله الثلاثاء الجاي وباش نقدموا تجارب نجاح ولا نماذج نجاح اكيد في السياق هذا. يعطيك الصحه كوتش نسيمه. سي ياسين تم بعد زاد كيف باش يكون حاضر معنا باعتبار انه التظاهره هذه هي تنتظم بالشراكه بين الاداره الجهويه للتنميه بالكيف وايضا مركز اعمال الكيف. وعلى ذكر اداره التنميه استقبل معي مباشره سي مهدي باتا المدير الجهوي للتنميه بالكيف. صباح نور ومرحبا بك سي مهدي، اهلا وسهلا.
2: صباح الخير اختي خيره.
0: مرحبا سي مهدي، عايشك. دوره ثانيه، دوره جديده، نتصور بافكار جديده ربما ولا فما تطوير على الدوره السابقه فيما يتعلق اذا بمشروع اراده ولا برنامج اراده لدعم التنميه الاقتصاديه المحليه المستدامه من اجل تشغيل الشباب. تعطينا تظاهره اليوم ان شاء الله وشنو الجديد اللي فيها سي مهدي؟ تفضل.
2: شكرا ومرحبا بك أختي ومرحبا بكافة السادة المستمعي إذاعة الكاف.
0: مرحبا.
2: احنا اليوم في ثاني طلب مشاريع، كان طلب الأول سنة 2023 في نفس إطار البرنامج هذا، وين ولاية الكاف ساهمت عن طريق البرنامج هذا في تمويل 9 مشاريع في حدود 850 ألف دينار ككلفة جملية. اليوم احنا في ثاني طلب مشاريع واللي طورنا فيه، من الأول كان موجه أساسا للنساء وأصحاب الشهادة العليا، اليوم قلنا نحلوا الباب أكثر وتوجهنا أيضا لخريجي التكوين المهني واللي متحصلين على شهادة كفاءة مهنية، وكانت الأوسع معناتها لفرشات التعامل لتوفير منحة سون رتور باش تكونوا واضحين في حدود 70 ألف دينار لكل مشروع أيا كان المقترح نتاعو. وإحنا قدموا تقريبا 105 صاحب فكرة مشروع بطلباتهم
0: 105 على مستوى ولاية الكيف سي مهدي،
2: نحكي على ولاية الكيف. 105 مشروع تقدموا، صارت عملية فرز أولي على مستوى الملفات الإدارية، ثم تم إحالة الملفات هذه بصفة معناتها دون ذكر أسماء أصحاب المشاريع، معناتها وصلتنا الملفات أنونيم وين قاموا ممثلي البنوك على مستوى الجهة بدراسة فاعلية أو قابلية إنجاز المشروع
0: المشاريع هذه
2: فوالا، وتم ضبط قائمة أولية في 35 صاحب فكرة مشروع، واللي احنا اليوم انطلقنا في دورة تكوينية ونسموها اكومبانيمون اكثر من التكوين،
0: مرافقة
2: لبلورد، مرافقة بالضبط لبلورد فكرة المشروع ونطيبوها، كان نجم نستعملوا الكلمة هذه تولي ناضجة اكثر فهمني، وتكون واقعية بتوفير مثلا الفاتورات التقديرية، يشوف اللوكال هل انه يتطلب اوتوريزاسيون سبيسيال
0: ترخيص خاص ولا لا،
2: العناصر هذه الكل اللي اعتمدناها واليوم قاعدين يتكونوا. هما مطالبين اليوم ال 35 اللي قاعدين يتكونوا مطالبين انه في اخر فتره التكوين يقدموا لنا ما يسمى بدوموند كومبليت، طلب مكتمل يتضمن انتر اوتر البلان دافير نتاعهم، ونعاودوا ثم تصير عمليه ليفالواسيون نتاعهم من طرف ان اكسبير كي سورا ريكروتي من ابناء الجهه، نتمنوا انه يكون، وعلى اثر ذلك يكون عنده محادثه مع لجنه فنيه على مستوى اداره التنميه الجهويه، وان شاء الله نوصلوا نمولوا 18
0: يعني من 35 هذوما سي مهدي باش تصير زاد من بعد فرز ثاني هكا ولا باش يوصلوا باش يوصلوا 18 معناتها هو الكوتالي عندكم 18 مشروع. تفضل سي مهدي.
2: اي بالضبط احنا في الاخر نتعاو ان نمولوا 18 مشروع، واذا كان وصلنا مع الاداره العامه المندوبيه الجهويه للتنميه والاتحاد الاوروبي نجموش ناخذوا حتى اكثر من هكاك، خاطر احنا كجهه نطالبوا كود بار نو با انه عدد، علاش؟ خاطر احنا تم مشاريع اللي مشي مشوخ 70 ألف دينار طالبه في 20 ألف دينار، وبالتالي احنا كجهه نسعى انه ناخذوا الكوتا نتاعنا كامله وان شاء الله لو مينيموم سورا معناتها موجود 18 صاحب مشروع، ولكن ناكدوا انا ناكدوا ونزيدوا ناكدوا على الجديه المطالبين.
0: احنا
2: التسعه الاولى اللي قلت لك عليهم في بالنسبه لولايه الكاس نجحنا في سبعه وعنا زوز خسرنا. وهذا راهو كي تخسر دو بروجي راك خسرت على الاقل 5 بوست دومبلوا.
0: اي خمسه مواطن شغل.
2: يعطيك الصحه بالضبط. هذاك علاش ناكدوا على جديه والتزام الباعثين باقامه مشاريعهم والوقوف عليها. راهو اللي ما يقفش على مشروعه غدو ماناش باش نلقاوه.
0: بالطبيعه.
2: واحنا اذا كان ما نضمنوش لا بيرينيتي دي بروجي نتاعنا ما نجموش نفتشوا على حاجه اخرى. فهمتني؟
0: هذاك علاش مهم اهميه الفكره ساعه ومن بعد اهميه الدراسه فيما بعد، وانه
2: بالضبط
0: ما اي ما راهو يلزم فما مراحل ما قبليه قبل ما نوصلوا للمشروع في ان نخموا في ديمومه المشروع والاستمراريه نتاعو. راهو
2: وهذاك علاش احنا عملنا عمليه المرافقه هذه، وكما كانت تحكي معكم مدام نسيمه احنا اخذنا زوز دو كوتش بالنسبه لنا من ابناء ولايه الكاف واللي قاعدين يتعاملوا معهم. الحق انا تعاملت مع دي كوتش بارتو، لكن لقيت اون كاليتي نتاع دي كوتش اللي عندنا ما شاء الله عليهم. وايضا يفو با اوبلي الرول تاع مركز الاعمال اللي توا اليوم يقوم معناتها اللي احتضن هو كفضاء عمليه المرافقه وسون كونفنسيون. غدوه معنا احنا ومع زملائنا من التنميه المندمجه يقوموا بعمليه المتابعه في كل فتره. كل ما نعملوا دي بلوكاج تاع فلوس نخرج ونشوفوا اسكو تصرفت الفلوس للقسط الاول في مكانها ولا لا. وهذاك علاش احنا نقول لك راهو السبع مشاريع الاولى اللي نجحوا بفضل عمليه المتابعه
0: بالطبيعه
2: المرافقه الاوليه والمتابعه والمرافقه في خلال انجاز المشروع.
0: هذه مهم. طبيعه الافكار المشاريع سمادي واللي بناء عليها تم اختيار ال 35 هذه صاحب فكره مشروع مبدئي، لانه بعديك فما مرحله ثانيه من الفرز. تعطينا فكره على طبيعه المشاريع هذه.
2: نقول لك انه اساسا تسمى مشاريع فلاحيه هامه وهامه جدا في تربيه الابقار، تربيه الاغنام، الاجبان، الفلاحه. لكن ايضا نلقوا عندنا شباب معناتها ما شاء الله عليهم في لي نوفيل تكنولوجي تك بصفه عامه في دي بروجي نتاع المداوات بالدرون في الكاف، التوبوغرافي اترافير الدرون.
0: هذوما نوعيه الافكار الجديده مطلوبين سي مهدي، لانه اليوم زاد حتى الافكار جديده وتكون مطوره تعتمد على تكنولوجيا. اي مهمه.
2: احنا اليوم نحكوا في الفلاحه، راه مش نحكوا بالفلاحه كلاسيك البروجيات اللي جاتنا،
0: الفلاحه العصريه.
2: نحكوا على ديفيرنت بيداغوجيك، نحكوا على الري قطره قطره بتقنيات مختلفه اللي نعرفوها. فهمني؟ كي نحكوا على فاب لاب، هذا اللي كان ان بروجي كان مش يتعمل عن طريق ان بايور دو فون في الكاف، واليوم نلقاوه في ولايه قبصه. شاب من الشبان اقترح انه يقوم به، وهو متكون اساسا في المجال واحنا مشينا معاه. وبالتالي الافكار حلوه ياسر، نتمناو النجاح واللي نأكد عليه نجاح الباعث قبل المشروع. لأنه الباعث هو اللي يوقف المشروع.
0: لأنه مهمة نوعية المشاريع هذه، المشاريع الصغرى المتوسطة خاصة المشاريع اللي تنجم تلقى دعم. وانت قلت معناتها فما منحة ما يرجعوهاش، مش طبيعي، مش قرض، معناتها هي منحة باش تعاونهم.
2: انه المنحة هذه حتى كذاك ما طالب تمويل بنكي من مؤسسة بنكية ينجم نوفروه احنا كتمويل ذاتي لمشروعي. كذاك عنده مشروع تاع 400 ولا 300 ألف دينار، 70,000 دينار هذيك المنحة يوفرها كتمويل ذاتي تولي.
0: أي. لأنه التمويل الذاتي هذايا مشكل سي مهدي بالنسبة لباعثي المشاريع. مشكل التمويل الذاتي بالنسبة
2: حقيقة ماهوش مشكل. لو كي ناخذوا طبيعة المشاريع اللي قاعدة تجينا،
0: لا نحكي لك إذا كان هو وحده بمبادرة فردية باش يقوم بمشروع باش يلقى مشكلة في التمويل الذاتي. تبقى كي باش يستفيد من نوعية برامج كيما برنامج إرادة باش تسهل عليه برشا مع
2: أكيد
0: العمل.
2: أكيد. وإحنا أيضا راهو ما ننساوش أنه كوزارة الاقتصاد والتخطيط عندنا صندوق اعتماد الانطلاق واحد اللي نوفر التمويل الذاتي للمشاريع اللي تاخذ المصادقات على البي تي اس.
0: اي
2: لانه هذه فرصه بعد اذنك.
0: تفضل.
2: اليوم احنا خارجين من جلسه من معناتها في ظرف 4 أو 5 أشهر ما لقيناش عدد ملفات اللي باش نعطوها المصادقات. اتصور انت اليوم جلسه فيها 3 ملفات برك. يعني هنا دعوه لاصحاب المشاريع اللي مش ياخذ تمويل على البي تي اس يتفضل عنا ونوفروا له التمويل الذاتي. فهمني دوك هذا
0: يمكن حتى المعلومه ما توصلش ساعات روسي مهدي المعلومه ما توصلش وفما زاده الارتباط انه مثلا باش يبعث مشروع باش يلقى مشكله وبطء الاجراءات وطول الاجراءات ونعرفوا معناتها برشا وثائق ما فما ساعات
2: هذا السيستم اللي نتعاملوا بيه
0: اي
2: في انتظار انه سهل العملية. احنا عنا آليات اليوم خلنا نستغلوها.
0: اي
2: راهو اللي ما تستغلوش اليوم غدا ما تلقاش. وهذه معناتها فرصة بالنسبة لي. احنا بصدد التنسيق مع السلطات الجهوية وان شاء الله في شهر اكتوبر مش نقوموا معناتها بحملة تحسيسية في كافة المعتمديات.
0: بخاطر
2: نجوش بحذاكم ونحكوا عليها الحملة هذه بخاطر مش نتوجهوا لي للشبان
0: أيوة.
2: لأصحاب أفكار المشاريع اللي باعثين المشاريع واللي فتش على توسعة تفضلوا احنا على ذمتكم كمؤسسات دولة معناتها مؤسسات المساندة هذا سواء مركز الأعمال
0: هيك المساندة
2: فضاء المبادرة خليت لحاتة بالمستثمرين هذا الكل على ذمة المستثمر صحيح لرواج إليلون لكن يفو ميو اتر لون كي نكزيستون خلينا احنا نحاولوا وممتون نسعوا انه نحركوا العملية التنموية على مستوى الولايات.
0: أيوة لأنه الحقيقة بالنسبة لولاية الكيف مستحقين أكثر خدمة سي مهدي في بعث المشاريع سواء منها الخاصة وإلا العمومية والمشاريع أكيد. الصغرى أكيد. المتوسطة نعم هذه شنو نجم نقوله على الدورة هذه سي مهدي الدورة التكوينية هذه اليوم
2: إن شاء الله
0: تفضل كان عندك إضافة نخليك
2: احنا تتكلم. احنا إن شاء الله معناتها بعد العملية هذه في موفى شهر اكتوبر على اقصى تقدير مش نعملوا لي كونترا مع اللاعبين ومش تكون فرصه لاذاعه الكاف انها تغطي التظاهره هذه وتحضر تشوف 18 مبعث وتكون باينه على الاثنين احنا نوفر تمويل وهم يوفروا الخدمه والبقيه على قدر العزائم
0: ان شاء الله سي مهدي هذه اذا بالنسبه للدوره التكوينيه اليوم ان شاء الله في اكتوبر نكونوا حاضرين وتكون حاضر معنا سي مهدي علاش لا
2: اكيد
0: في متابعه في متابعه
2: عمليه امضاء العقود
0: بالنسبه ل 18 ملف من اصل 35 ملف ان شاء الله ان شاء الله تكون اكثر علاش لا تكون اكثر
2: ان شاء الله ان شاء الله
0: عقوده ماذا بينا
2: لو مينيموم مش يكون 18
0: هذا اقل حاجه 18 فكره مشروع ان شاء الله باش تتمتع بالبرنامج هذايا برنامج اراده الموجه للشباب هذا هو سي مهدي يعطيك الصحه اكيد على كل ما تفضلت به ان شاء الله تكون حاضر معنا في حصه ولا في لقاء خاص سي مهدي لأنه الحقيقة عنا برشا ما نتكلموا على الكيفة في مجال التنمية وكل ما يحيط بالتنمية على مستوى الجهة إن شاء الله تكون حاضر معنا سي مهدي في مواعيد قادمة إن شاء الله بارك الله فيك يعطيك الصحة سي مهدي باطا المدير الجهوي للتنمية بولاية الكيف باش نكمل في نفس السياق لأنه زاد مركز أعمال الكيف هو من الشركاء في هذه الدورة التكوينية باعتبار المقر نتاعه يحتضن المرافقة اليوم لل 35 شاب اللي هما يعني منخرطين في برنامج إرادة حاضر معنا سياسين خليل مدير مركز أعمال الكيف صباح النور مرحبا بك سياسين أهلا وسهلا
3: صباح النور مدام خيرة صباح خير الخاين كل المستمعين إذاعة الكيف
0: شكرا لك
3: ديما انتم تبعوا في الانست على المستوى الجهوي يعطيكم الصحه دونك المتابعات هذه تخلي الشباب نتاعنا توصلوا المعلومه ويستفاد ان شاء الله من البرامج هذه
0: يعطيكم الصحه انتم زاده سياسيين تخدموا في ظروف استثنائية لحقيقة وانا نحب نحييك ونحيي أكيد كل زملائك في مراكز الأعمال الكل في كل ولايات الجمهورية بالرغم الظروف الصعبة اللي تخدموا فيها لكن مواصلين العمل نتاعكم سياسيين. خليني نذكر واحنا تحدثنا راهو في مناسبه سابقه على مراكز الاعمال في كل ولايات الجمهوريه اللي الناس راهي تخدم وماهيش ماخذه الشهري نتاعها توا اشهر معني اشهر اللي في بالي بيها
3: سياسي. مراكز من شهر ابريل مراكز من شهر جوان ماهيش
0: يعني نلقوا 4 شهور 5 شهور 6 شهور كل مركز كيفاش تصوروا معني
3: ما غير الناس تخدم من غير شهري من غير موارد نستنوا في ان شاء الله في
0: فما بوادر انفراج ان شاء الله سياسيين
3: والله ان شاء الله تم وعود وان شاء الله في اقرب الاجال تتحل الاشكاليه نتاعنا
0: ان شاء الله
3: ما يمنعش باللي نحن ديما نواصلوا خدمتنا ومهمتنا الاساسيه
0: والدليل هو استضافتك معنا اليوم اللي في العمل اللي قاعدين مواصلين وتقوموا به في برنامج اراده انتم موجودين بالشراكه مع الاداره الجهويه للتنميه بالكيف وتقوموا بدوركم هذيا في استضافه الدوره التكوينيه والاشراف عليها والمرافقه سياسيين
3: اي هو هي ولا محل السياسي مهدي ما خلانيش بس حاجات يبقى هو هي الدورة الثانية لبرنامج إرادة للشباب تعدت الدورة الأولانية واستنفعوا منها مجموعة من الشبان تاع ولاية الكيف وإن شاء الله ربي يوفقهم إن شاء الله يبقى هذه الدورة الثانية دونك الدورة الثانية تم اختيار 35 باعث مشروع ولا
0: صاحب فكرة مشروع
3: واللي بشي يتمتعوا بالتكوين والمرافقة في مركز الأعمال. في مركز الأعمال تم اختيار زوج خبراء اللي يأمنوا دورات التكوينية والمرافقة هذه. دونك الدورات على محاور على 6 أيام في محاور أساسية تتعلق ببعث المشروع بخبرته كيف تتعلق بدراسة جدوى المشروع من ناحية دراسة السوق ومن الناحية المالية والديمون المشروع أضم كل مكونات متاع الدوموند كومبليت اللي هي بطلب المحتمل هذاك اللي باش يتقدم للجنة. دونك البرنامج هذايا معناها الباحثين المطالبين باش يعمروا الموديل ولا النموذج هذايا ومن بعد باش يعرضوه للجنة. دونك نحن كمركز اعمال معناها في اطار اتفاقيه مع المندوبيه العامه للتنميه الجهويه وبطبيعة مع إدارة الجهوية التنمية ديوان تنمية الشمال الغربي دونك ومختلف الشركاء اللي هم اللي يكونوا اللجنة الجهوية تاع البرنامج هذايا بمتابعة الملفات هذوما والباحثين هذوما اللي من بعد ان شاء الله باش يقدموا المشاريع نتاعهم قدام اللجنة بالك معناها نحن نساعدوهم في المرافقه هذه في التعميل تاع النموذج هذايا ومن بعد كيف باش نشوفوا خبير من الخبراء اللي باش يقوم بتقييم الملفات هذوما ويعطينا معناها الراي نتاعو في الملفات هذوما ومن بعد اللجنه باش تدرس كل ملف على حده
0: بالطبيعه بعديك يقع الاختيار
3: ثم محادثه فرديه للباحثين هذوما. نشكر برشا للمندوبيه العامه للتنميه الجهويه اداره التنميه وزاره الاقتصاد اللي بالحق هو مشروع رائد او اذا كان نحكوا على ما فماش برشا مشاريع اللي توصل تعطيك حتى 70,000 دينار في شكل هيبه وانت مطالب فقط بانك تحضر 7,000 دينار فقط. دونك ثم دعم مالي مهم برشا ثم افكار بالحق عنا وليدات متميزين في مختلف الاصناف معناها في السي ا بي اللي عندهم كفاءه مهنيه واللي عندهم المؤهل التقني المهني والمؤهل التقني السامي والحامل الشهاده العليا ومهندسين حتى نشكر عندنا في الدكتوراه اللي هما يحضروا في الدوار التكوينيه هذه وباش يحضروا الملفات نتاعهم وباش يخدموا على المنظومات الاقتصاديه اللي في الدير ايكونوميك نتاع ولايه الكيف معناها في الفلاحه في تطوير في الماكينه الفلاحيه في التكنولوجيات الحديثه في الاقتصاد وفي في السياحه المستدامه.
0: نعم.
3: دونك معناها هذوما الانشطه الاقتصاديه ولا بليتو الكرينو بورتور اللي موجودين في ولايه الكيف اللي عندهم اثاق واعده لتطوير الجهه. احنا هذا دورنا ومعناها في المرافقه تاع الباحثين على مراكز الاعمال دونك اللي هي رغم من 2005 راهي موجوده راهي تخدم في تنميه روح المبادره ودفع الاستثمار الخاص في ولايه الكيف. واي واحد ما موجود احنا رانا على ذمته باش نرافقوه باش
0: نعطيكم الصح
3: في مجال حتى اللي نشوفه ان شاء الله مشاريع امام الثوره ونشوفوا ان شاء الله بلاد كيما هكا ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله. سي ياسين تصور المنافسه باش تكون كبيره 35 مشروع لانه باش يقع اختيار 18 مشروع ان شاء الله نتصور باش تكون فما منافسه بين اصحاب افكار المشاريع ان شاء الله بالتوفيق لهم. على كل حال ان شاء الله نشوفوا اليوم نوعيه مشاريع جديده بافكار جديده باساليب جديده لانه اليوم التطور التكنولوجي والرقمنه والذكاء الاصطناعي يظهر لي اصبح التوجه الجديد اليوم واللي عليه رهان الحقيقه كبير برشا حتى في طبيعه يعني افكار المشاريع والرهان عليها اليوم في قبولها. يعطيك الصحه سي ياسين بارك الله فيك ان شاء الله بالتوفيق لكم يعيشك وان شاء الله انتم زاد على مستوى مراكز اعمال كيف تقع حل حاله المشاكل المتعلقه لانه ناس راهي تخدم ومواصلين الخدمه نتاعهم في ظروف ناس ماهيش قاعده تاخذ في الشهري نتاعها تخيلوا تخيلوا معناها لا تستقيم الامور ان شاء الله يقع التفاعل مع
3: نضيف يا مدام ما فماش معناها شهري ما فماش تغطية اجتماعية راهو يمشي ما فماش تغطية اجتماعية راهو المحل اللي مكيل راهو مش يخلص في الكراء راهو معناها ما فما حتى فلوس تدخل المركز الاعمال من طرف وزارة الصناعة
0: من وقتاش ياسين مراكز الأعمال موجودة خدمة سنوات نتصور سنوات
3: 2005
0: 21 سنة تصور 21 سنة وناس وضعيتها ماهيش مساوية وتوا 5 و6 أشهر ناس ماهيش تاخذ في الشهري ومكملين يخدموا إن شاء الله نسمعوا الأخبار به إن شاء الله في قادم الأيام سي ياسين إن شاء الله يا ربي إن شاء الله بارك الله فيك سي ياسين خليل مدير مركز أعمال الكيف تحياتي ليك وإلى لقاء. كانت هذه إذا ركن من الفكرة للمشروع عرفنا برنامج إرادة والدورة التكوينية اللي تحتضنها ولاية الكيف تحديدا مركز أعمال الكيف. نخدموا معاكم الجزء الأول في استوديو ناس نرجع معاكم إن شاء الله الجزء الثاني ثقافتك الجبائية الأستاذة هبة عنالي المستشار الجبائي تكون حاضرة معنا ونواصل مع بقية الفقرات إن شاء الله.

0: استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة الكاف. ابتداء من 14 سبتمبر 2026،
1: البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف، شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
0: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
1: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبرامج إخبارية حينية،
0: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
1: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
0: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
2: العاشرة صباحا.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف،
2: موعد موجز لأهم الأنباء. مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم. تتجه باعثة اقتصادية تونسية للجزائر بداية من اليوم إلى غاية 24 من سبتمبر الجاري في إطار مهمة تنظمها كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية الدولية كونكت الدولية بالشراكة مع الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، بهدف تعزيز العلاقات بين المؤسسات التونسية والجزائرية واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة. قال رئيس إدارة فرعي العمليات والمتابعة بإدارة العمليات الحماية المدنية أن وحدة الحماية المدنية على أتم الاستعداد لمجابهة التقلبات الجوية المتوقعة بداية من يوم غد الأربعاء وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، مؤكدا أن الوضعية العامة مطمئنة ولا تدعو إلى القلق. أكد رئيس المجلس المحلي بعين درهم أحمد السلمي أنه تم تدخل إزالة مخالفات الانزلاق الأرضي على مستوى طريق الوطنية رقم 17 الرابطة بين عين درهم وتبرقة، وعودة انسيابية حركة المرور في انتظار استكمال الدراسات لحل حالة إشكال الانزلاق المتكرر بالمنطقة. تواصل جمعية الوسيط الخيري تنفيذ عدد من مشاريع سقيا الماء لتحسين تزويد عدد من المناطق الريفية بولايتي الكاف وسليانة بمياه الشرب، والتي تشمل حفر أبار وتهيئة عيون وخزانات، حيث سيتم قريبا تدشين مشروعين بقلعة سنان من ولاية الكاف. حذر المكتب العالمي الحكومي في غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة يواجهها القطاع الصحي جراء منع الاحتلال الصهيوني إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية في ظل استمرار العدوان على القطاع منذ شهر أكتوبر لسنة 23 و2000. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في موعد إخبارية لاحقة. إلى اللقاء.

استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة

0: مرحبا من جديد، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. هذه الجزء الثاني من استوديو ناس ومواصلين معاكم توا الموعد يكون مع ركن ثقافتك الجبائيه. حاضره معايا في الركن هذه الاستاذه هبه عنلي في موضوع جديد اكيد اليوم معاها ان شاء الله ناخذوا عليه التفاصيل الكل. صباح النور ومرحبا بك هبه، اهلا وسهلا بك.
1: صباح النور مدام خيره،
0: مرحبا، عايشك، شكرا ليك. اكيد استاذه هبه عنلي على الحضور معنا في خلينا نقولوا تعريفات جديده. اليوم نتحدثوا على الفاتوره الالكترونيه، هكا ان شاء الله باش ناخذوا عليها التفاصيل. اي الفاتوره الالكترونيه هذيا اللي وقت انطلق العمل بها يظهر لي برشا ناس ما كانوش قابلينها، ما كانوش متفاعلين معاها، لقوا فيها صعوبات استاذه هكا ولا تفضل.
1: اي هو اخترتها انا، هي ماهيش جديده للتعامل بالفاتوره الالكترونيه. اما احنا ولينا نسمعوا بها برشا من جام في 2016 من اول العام. هي راهو بدينا نتعاملوا بها من 2016، تعاملت الفاتوره الالكترونيه بالامر الحكومي 2016، كانت تشمل كان المؤسسات الراجعه بالنظر لاداره المؤسسات الكبرى اللي هما دي جي او والمؤسسات اللي يتعاملوا مع الدوله، يعني لي جران انتربريز. بعد في قانون الماليه 2029
0: الله اعلم مش باش يجينا جديد
1: بالزمن ان شاء الله كان الخير،
0: ان شاء الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله.
1: في قانون الماليه 2019 تزيد قطاع المحروقات وقطاع الادويه باستثناء تجار التفصيل هون، لكن ما كانش فما عقوبات إلا في 2025 ظهرت فما عقوبات جديدة للي يبدأوا ملزمين بأنهم يتعاملوا بالفاتورة الإلكترونية، لكن هم ما همش قاعدين يتعاملوا بالفاتورة الإلكترونية. هوني كي نقول عقوبات ماهيش عقوبات مالية فقط، معناها خطايا ولا حاجة، فما عقوبات جزائية زادة. احنا حكينا المرة اللي فاتت على مراقبة الفواتير، قلنا لي فما عقوبات جزائية بعدم إصدار فاتورة. زادة كيف اللي يكون ملزم بإصدار فواتير عن طريق الفاتورة إلكترونيك وما يصدرهاش عن طريق فاتورة إلكترونية، راهو فما عقوبة جزائية إذا ما أصدرهاش جملة. إذا هو صعبت عليه أنه يصدرها عن طريق الفاتورة الإلكترونية وأصدرها ورقية، وقتها تولي فما خطية. ومازالت هي مش منظمة برشا الحاجة هذه، خاطر احنا نسميه بما انه التحقنا اللحق ودفع 26 مازالت هكا فما شوية غموض في المذكرات ولا البلاغ ولا اللي هو. دونك جينا في واحد جام في 2026 مع قانون المالية 2026 وتزادوا مصدي الخدمات اللي هما تقريبا 380 ألف مطالب بالأداء في 15 سبتمبر هذا.
0: أيوة.
1: هو عنده أيامات التالي 5 سبتمبر 2029 حلت بلاتفورم جديدة. البلاتفورم هذه جات المزدي الخدمات الصغار اللي ما عندهمش برشا نومبر دو فاكتور، وكانت مجانية. البلاتفورم اسمها الفاتورة.
0: أيوة.
1: هي طبقت اللي جاء في قانون المالية 2026 اللي نورمال ما يدخل حيز التنفيذ من 1 جانفي 2026، لكن كما قلت انت لقينا برشا صعوبات في أننا باش نجمو نتعاملوا معاه. هذه قلنا المنصة تشمل مصدي الخدمات واللي يكون إصداء الخدمات هذا مذكور في نشاطه الأصلي أو الثانوي، يعني مثلا ينجم يكون تاجر في نفس الوقت يعمل في سيرفيس أبريفونت. إذا السيرفيس هذا مش مذكور في الباتونت متاعه راهو يولي غير معني بالفاتورة عن طريق الفاتورة الإلكترونية. يعني هوني يولي تاجر فقط. لكن إذا مذكور كنشاط ثانوي أو غيره وقتها يولي معني بالفاتورة عن طريق فواتير إلكترونية، يولي مزدي خدمات. المهن الحرة زادة معنية بالفاتورة عن طريق الفاكتور الإلكترونيك، خاطر المذكرة اللي هاتة تتفسر شكون المعنيين قالت بصريح العبارة مذكرة الأتعاب تخضع إلى الفاتورة الإلكترونية. احنا نعرفوا المهن الحرة ما يتعاملوش بالفاتورة، يتعاملوا بمذكرة الأتعاب.
0: نايوة.
1: دونك مذكرة الأتعاب زادة معنية بالفاكتور الإلكترونيك. شنو اللي جانا جديد اليوم؟
0: شنو؟
1: المشمولين بالفاتورة الإلكترونية هذم اللي كنا نحكيو عليهم على معنى قانون المالية 2026 كانوا ملزمين ومجبرين باش يسجلوا في شبكة تونس للتجارة، ومن بعد يهزوا الدوسيه متاعهم ويمشيوا يصبوه سور بلاس في شبكة تونس للتجارة تيتيان. يعني المنظومة هوني كانت ورقية، يعني سجل أونليني تنخرط أونليني بلوتو وبعد تهز باش يصادقوا على الأوراق متاعك سور بلاس. بما أنه وقع التنصيص على عقوبات من جويلية 2025، ثم ناس ديجا كانت معنية على حسب قانون 2016 وقانون 2019 ثبت لي دوسي متاحة وقتها، وقت اللي أعنوا اللي فما عقوبات
0: أيوة.
1: من قبل قانون المالية 2026 ما تمتش المصادقة عليهم لليوم. من بعد خلطت الدفعة الجديدة الملزمة بالإجراء هذا اللي قلنا ديجا تقريبا 380 ألف مطالب بالأداء، دونك ما عادش نجم تستقيم أنه المنظومة تقعد ورقية نومبر كبير على الأخر، والمطالبين بالأداء هذهم الكل مطالبين بإيداع ملفاتهم شبكة تونس للتجارة. فتم إطلاق منصة جديدة ولينا نجم ونخرطوا فيها عن بعد باستعمال إيميل ورقم الهاتف والهوية الرقمية اللي هي الهوية.
0: أما أستاذة هبة، يعني معناتها الناس اللي المعنيين باش ينخرطوا في المنصة هذية على بالميل وغيره وغيره، مش الناس الكل الحقيقة ملمة بالتكنولوجيا الجديدة وهذه، دونك باش يكون ينجموا يتصلوا باش ينجموا يسهلوا على رواحهم أكثر الانخراط في المنصة هذية؟
1: ينجموا يتصلوا بالأرقام متاع شبكة تونس للتجارة وهما ينجموا يعاونوهم، ينجموا يتصلوا بالمهنيين المتخصصين في الجباء أو المحاسبة أو المحامين ينجموا يعاونوهم.
0: أيوة به واضح، ما باش نجموا نوجهوا ممكن فما ناس يسمعوا فينا يقولك ما وين نمشي أنا، باش نكون نتوجه باش نجم نخرط ونكون موجود على المنصة هذه ونسجل فيها، هذاك علاش به تفضل.
1: أي أكيد.
0: أي
1: هم أهل الذكر هاني قلت لك.
0: أيوة
1: بالضبط. ينجموا يتصلوا زاد بشبكة تونس للتجارة تيتيان أرقامها موجودة وينجموا يعاونوهم أما شنو ينجم يمشي للمهني مختص وينجم يعاونوا أكثر وينجم ينخرط له ويتبعوا معناها
0: واضح.
1: الهوية هوني ديجا تعطيك الحق في السينياتور الإلكترونيك، معناها انك تصحف الفاتورة الإلكترونية متاعك. الانخراط في البلاتفورم هذه سهل برشا، الرابط هو اديزيون الفاتورة بوانتيين، هذا باش تنخرط لأول مرة. فهمت؟ ومن بعد تحمل الوثائق الشخصية ديجا هو باش يطلبهم منك، تبقى تبع في الليزيتاب اللي هما شنو مضمون السجل الوطني المؤسسات اللي هو الإكستري الارنو متعارف عليه، هذا بطاقة التعريف الجبائية اللي هي باتونت وبطاقة تعريف وطنية. إذا كان الشركة هي اللي قاعدة تتعامل مع الليان هذا والمنصة هذه، وكيل الشركة البلاتفورم تمكنوا من سينياتور إلكترونيك بالأهوية متاعه. حاجة واحدة تقعد غامضة، البلاغ يقول الإجراء هذا يشمل أنه يكون عدد فواتيرهم محدودة، لكن ما حددش عدد الفواتير هذه، دونك احنا ما نعرفوش شو معناها محدودة بالضبط. بلاغ جاء عام برشا وفيه نوعا ما غموض. زاد البلاغ الحرفاء اللي انخرطوا قبل 5 سبتمبر 2026 وهزوا الدوسي نتاعهم حسب المنظومه الورقيه وما خداوش المصادقه لليوم، راهو لازم يعاودوا ينخرطوا اونليني الانخراط كما حكيت عليه بكري شويه. تدخل اليوم وتحمل الوثائق المطلوبه منك. السيرفيس هذا وامضاء الفواتير قلنا هو سيرفيس مجاني 100%، لكن بقات حاجة واحدة، ارسلها الى ادارة الجباية منزل التوى مش متاح، معناها تدخل تعمل الانخراط متاعك، ومن بعد تدخل تعمل الفاكتور متاعك، تعمل سينياتور الكترونيك بالهوية الرقمية متاعك، كسوا كنت شخص طبيعي يعني انت عندك باتونت شخص طبيعي او وكيل لشركة راك تنجم كيف تصح بالهوية الرقمية متاعك في ما يخص الفاتورات اللي تخص الشركة هذيك، لكن ارسلها الى ادارة الجباية باش نصرحوا بها عن طريق فواتيرنا نصرحوا بها يعني اداره الجباية غير متاح.
0: هذه يعني انه باش توصل لاداره الجباية، اما نتصور معناتها هما يعرفوا الامور هذية ربما، اما نتصور زعما باش تعطل شويه الاجراءات، ما نعرفش استاذه اكيد انت ملمه باكثر تفاصيل، وقت ما تمشيش معناتها ما يتمش رسالها لإدارة الجباية، فما ربما أثار أخرى تنجم تنجر عليها، وإلا لا عادي معناتها هو يقوم بالإجراءات هذوما وينتظر من بعد يعني.
1: بتبيع احنا توفينا في حالة انتظار، وما هوش بش ما نصورش انها بش تزيد تبتع اكثر انهم بش يلقوا حل للمشكلة هذه انكور. ديجا الناس اللي تتعامل بدي جي جو مع شبكة تونس للتجارة زادة قالوا انهم انكور، شو وليوا نجموا ينخرطوا يحطوا في المنصة هذه، بما أنهم صرحوا أنه مازال فما إجراءات أنكور معناها باش يحلوا المشكل هذا. في الحالات الكل نتصور أنه ينجموا يطبع الفاتورة ويهزها ورقية إلى أن تتحل المشكلة هذه متاع ديجيتاليزاتيون وتولي إدارة الجيبية تطلع ديركت على الفاتورات، وإلا نجموا نبعثوهم عن طريق الانفوا. هو ديجا فما ليكون متاع انفوا أما مازال غير متاح، معناها الامتياز هذا بلوتو الإمكانية أن نبعثه مازال غير متاح أما هو موجود.
0: واضح. هذه إذن شنو نجم نقوله على الفاتورة الإلكترونية وجديد بالنسبة للفاتورة الإلكترونية والمنصة هذه جديدة اللي برشا معنيين بها باش ينخرطوا ويقوموا بتحميل الوثائق متاحهم، فما أجيل أستاذة ولي للانخراط؟
1: هو توا ملزمين أنهم ينخرطوا الكل، فماش أجيل، أما أي مصدر خدمات مطالب أنه ينخرط البلاتفورم هذه، والبلاتفورم متاحة للجميع مجانية، يعني نورمال ما فما حتى عذر. فما عقوبات بتبعتها تم التنصيص عليها من 2025 ماهيش جديدة، دونك لأي حد ما ينخرطش باش يعرض روحه للعقوبات هذه. بالنسبة للهوية الرقمية، أنا ننصح أي حد توا يعمل هوية رقمية، رو احنا هنا قاعدين نشوفوا معاملتنا الكل ولا ديجيتاليزي بالهوية الرقمية من أبسط حاجة إلى آخرها الفاتورة الإلكترونية. وهذا هو.
0: واضح أستاذة هيبة، هذه في ركن ثقافتك الجبائية اليوم بالنسبة للفاتورة الإلكترونية. عفوا، هكا نجم إن شاء الله نكون وإحنا وصلنا المعلومة وعاوننا الناس المعنيين باش تكون عندهم الفكرة. تبقى نحب نأكد اللي راهو الانخراط ضروري للناس الكل المعنيين بطبيعة الحال في الفاتورة الإلكترونية باش ينخرطوا ويكونوا موجودين على المنصة. إذا كان تعذر عليكم تنجموا كما قلت لكم الأستاذة مع الناس المختصة في الجبائية، محامي شبكة تونس للتجارة، هكا أستاذة ينجموا هذوما الأطراف المعنيين نجموا يتواصلوا معاهم باش ياخذوا أكثر، ينعاونوهم يعني على الانخراط في المنصة هذه والتسجيل فيها. شكرا لك أستاذة
1: هيبة. والتعامل بها.
0: أي هذا هو التعامل بها بالطبيعة.
1: احنا بما أن في الأيامات الأخيرة متاع شهر سبتمبر، حبيت نفكر اللي 30 سبتمبر 2026 هو آخر أجل للانخراط في العفو الجبائي والتمتع بالعفو الجبائي.
0: واضح، هذا هو. شكرا لك أستاذة، بارك الله فيك على كل ما تفضلت به. الأستاذة هبة عونلي، تحياتي لك وإن شاء الله في لقاءات قادمة أستاذة، بارك الله فيك مرة أخرى. شكرا لك. هذه شنو عنا في ركن ثقافتك الشبائية لليوم، واصلين معاكم في توقيت 10:18 على موجات راديو الكيف. استوديو ناس يتواصل معاكم إن شاء الله حتى للأحدش.

0: الكاف. صوت الشمال الغربي في الدهماني على الذبذبة 88.2.
1: نبدأ جولتنا مع أخبار الجهات. البداية تكون من ولاية بيجة. زميلتنا فاتن توجيني حاضرة معنا. صباح النور فاتن، مرحبا.
2: صباح الورد خيرة،
1: مرحبا بك.
2: مرحبا بكل مستمعينا. آخر أخبار ولاية بيجة خلينا نقولها ببعض الحوارات اللي كانت مع المواطنين اللي الحقيقة الناس كلها اليوم تتشكى من غلاء بعض المنتوجات، خاصة الارتفاع المفاجئ في أسعار الطماطم خيرة. أربعة دينارات، ثلاثة وثمانين ريال لأربعة دينارات، والنوعية مش جيدة.
1: صحيح.
2: هي نقطة التفاهم اليوم يطرحها المواطنين فيما يخص المنتج هذا، كيف الخضر اللي تخص السلطة بلشينو والنوعية زادة كيف حصل ما أكدوا لي غير زايدة. فقدين المواد الأساسية زادة أخيرة زادة نرجعوا نحكيوا عليه اليوم. الفرينة حتى وسمي الفرينة هي بدرجة أولى الحقيقة اللي تسجل نقص هين خلينا نقوله بداية زيجة زادة كيف يتسألوا يا أخي القمح وكي عندها وين بشي مهم شي يخدموا فيه المعامل، علاش نوع أسباب هالتأخير بزية خاطر في الوقت هذا في العادة ما يكون تم تسجيل نقص في السميد والسرينة. في المنتوجات الحقيقة تم انفراد خليني يقول في أزمة الماء يتوفر زادة معناتها تو كما كنا حالات المفقودة نحكيه على الحاجات المتوفرة. الحليب برشا الناس بدات تتخوف من الازمه معناتها ولا انه يكون ثم نقص الكميات، لكن هو الحقيقه الى حد الان متوفر. بالنسبه للميزم الدواجن قاعد خير شويه معناتها من مده الكميات، لكن تم ناقصه شويه. بالنسبه للاسعار لسه لو احنا ما وصلش للعشرين الف معناتها كما في برشا القايع ولا 21 مازال في 18. هذا هو معناتها في بقية لقاء وجوله بتبيعها المواطنين حبيت بها هي معناتها مدى توفر بعض السلع او النقصان نتاعها. بالنسبه للعوده المدرسيه مازال الاشكال بتاع انه بعض العناوين مفقوده في بعض الكتب الاخيره. الكراسي المدعم زاد كيف معناتها برشا تشكيات انه ناقص برشا كانوا من الكتبين وان المواطن يقول لك نمشي وبالرغم نشري ب 150 الف وفي الاخر يعطيني زوج ولا ثلاثه كراسات يقول لي ما نعطيكش ما عنديش ما جابونيش وشويه شويه باش نزلزل العباد الكل. خلينا نمشي بكم المعتمديه تسوق غدوه. معتمديه تسوق تحتضن الايام التحديثيه اللي تهم تسمين وتحويل المنتوجات الفلاحية، خاصة هنا نحكيو على تحويل منتوج الرمان اللي نساء تسور أبدعوا فيه. شكون فما ورشة الحقيقة كبيرة المهنيين سواء كانوا هياكل مهنية إدارة فلاحات محولات. هذه بالنسبة للقاء غدوة وبعد غدوة الأربعاء ولا تكون في تسور تكون في زيارة ميدانية زادة للتعرف على مشروع طريق الرمانة. طريق الرمانة اللي يضم عدد من الحرفيين والحرفيات اللي هم يخدموا في تحويل وتثمين ثمرة الرمان على مدار السنة الأخيرة. اختصاصات مختلفة تهم تحويل المنتوجات الفلاحية، تهم حتى التريزة والكروشيه بطبيعة كلها تدور في صلب منتج واحد اللي هو الرمان. نقضوا في تسوير أخيرة ونذكر زادة أنه غدوة إن شاء الله عمادة واد الزرقة من معتمدية تسوير شفت زيارة لعدد من نواب الجهة سواء كانوا معاهم يمثلوا المجلس الجهوي المجلس المحلي باش يحطوا رحال في عمادة واد الزرقة للاستيلاء عن كثب على مشاغل المواطنين. مهم جدا بطبيعة الزيارات الميدانية لتحديد النقائص لتحديد الإشكاليات ثم اقتراح الحلول. تتواصل زادة أخيرة في ولاية بيجة البلديات قاعدة تقوم بخدمة الحقيقة لينات هذه بعد الامتار الاخيره جهر وتنظيف مجاري الاوديه في مخلفات الامتار الاخيره في وسط المدن. بطبيعه ان شاء الله المواطنين يذكروا ديما راهو مهم جدا اللي خصوصا عنده طوابع البناء اللي كانت عندهم مرمى فتي وما بيدهم ما فيها بيت يمدوا ايديهم ويعاونوا بطبيعه البلديات. نذكر زاده انه الموسم الثقافي على وسك البداية عديدة تظاهرات آخر الأسبوع هذا بتشهدها ولاية فرجة صادق بالنجاح والتوفيق.
1: واضح فيتن، شكرا لك زميلتنا فيتن التوجيني، هذه جولة في أبرز الأخبار بالنسبة لولاية بيجا. تحياتي لك فيتن وإلى اللقاء. من بيجا نمشي لجندوبة، زميلنا هشام صغيري حاضر معنا. عسلامة هشام، مرحبا.
3: مرحبا بك، خيرة، تحية لك، تحية كل مستمعي ذات كيف. بالنسبة لولاية جندوبة ننطلق بالحديث دائما على العودة المدرسية، تقريبا أسبوع منذ العودة انطلاق يعني السنة الدراسية. لازلت بعض الإشكاليات المتعلقة بالنقل المدرسي مطروحة بولاية جندوبة، ومؤخرا تم عقد جلسة بمقر ولاية جندوبة بحضور كل الأطراف المعنية بهذا الموضوع والنظر في أبرز الإشكاليات المطروحة في علاقة بنقل التلاميذ، وكذلك بطبيعة الحال الشركة الجهوية للنقل بالجهة، وكذلك النقل الريفي اللي هي تعتبر من يعني من الأطراف المعنية بهذا الأمر. تم التأكيد على ضرورة إحكام التنسيق بين مختلف الأطراف المدخلة، من بينهم بطبيعة شركة أو جمعية المدنية، الشركة الجوية للنقل، وكذلك المعتمدين وكل الأطراف لإيجاد حلول لإشكاليات النقل المدرسي ببعض المناطق الريفية بولاية جندوبة، وكذلك دعوة الشركة الجوية للنقل بجندوبة إلى مزيد يعني إيجاد خطوط والتغطية تكون أكبر بالنسبة لنقل التلاميذ، وتبقى دائما الإشكالية متعلقة بالمسالك والطرقات في المناطق الريفية بالنسبة للحافلات. دائما في الشأن التربوي من تم تخصيص 1.7 مليون دينار لتهيئة المدرسة الابتدائية شارع الحبيب بورقيبة بمدينة عمدرام، تعتبر واحدة من أكبر المؤسسات التربوية في المرحلة الابتدائية بطبيعة الحال. إن شاء الله تتم يعني الأشغال في أفضل الظروف وتكون الأمور مهيئة بالنسبة للتلاميذ للدراسة في وضعية أفضل من الموجود عليها حاليا. نختم بالحديث على التقلبات المناخية الأخيرة على مستوى ولاية جندوبة، واللي الحقيقة نعرف أخيرا أنه في كل مرة تكون ثم أمطار تكون ثم إشكاليات متعلقة ببعض الأحياء وبعض الطرقات، وحتى الانطلاقات الأرضية كانت موجودة على مستوى التاريخ الوطني رقم 17، لكن في أضرار يعني يتمكن تم التدخل في التقارير في ظروف عادية، وكذلك تبقى بعض الإشكاليات المتعلقة بالأحياء. المجلس المحلي مثلا بجندوبة المدينة كان دعا إلى زيارة ميدانية لمجلس النواب في الشوارع للنظر في هذه الإشكاليات اللي طرحت أثناء الأمطار الأخيرة، واللي ما تمش برشا يعني هذا صار بعض الإشكاليات على مستوى هذه المدينة.
1: واضح هشام، شكرا ليك زميلنا هشام الصغيري من جندوبة. نرجع للكيف تجروين، زميلنا مصدق الشيرني حاضر معنا في آخر الأخبار. عسلامة يا مصدق، مرحبا بيك.
4: مرحبا بيك خيرة، مرحبا بكاس مستمع ذات الكيف. أخبارنا اليوم خيرة، نبدأها الحقيقة نحن الفلاحة ديما نتاعنا يطالبوا أنه ساعات الساعات يغرسوا في حاجة ولا يزرعوا حاجة ما تكونش التربة مواتي للعملية ذيك. تم الحقيقة في جهة جروين وبالتالي وتحديدا في صد سرات، وقع تحليل التربة من خلال المخبر هذا، مخبر متنقل هو الأول في تونس وشمال أفريقيا. تم الشروع في تحليل التربة بالمنطقة الصخوية صد سرات لمساعدة الفلاحين على اعتماد الصنف الملائم من الأسمدة والكميات الكافية منها، وذلك بواسطة مخبر متنقل لتحليل التربة اقتنته الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية بوزارة الفلاحة، وهو كما قلنا أول مخبر في تونس وشمال أفريقيا. المخبر ذا يساعد الفلاح على معرفة النقاص للتربة نتاعه، سواء من الأسندة يزيد ينقص، وبالتالي حتى نوعية الزراعات يولي يعرفها، وبالتالي يكون الانتاج ويتحسن. وهو في الحقيقة هو مخبر متنقل، جاء الصد صرات على الصد صرات، لأنه على الصد هو زراعات سقوية الحبوب خاصة، باش يعرف هو نوعية الأسندة اللي ممكن يزيدها ولا اللي ينقص منها. هذا الخبير الأول. فيما في الخبر الثاني هو إحداث اختصاص العلوم والتكنولوجيا المستدامة والمتجددة في مسار الإجازة بالمدرسة العليا للفلاحة، وكل موتي بعضها يعني. تم إحداث اختصاص العلوم والتكنولوجيا المستدامة والمتجددة في مسار الإجازة بالمدرسة العليا للفلاحة بالكاف، من شأنه هذا التكوين الأكاديمي يفتح أفاق جديدة أمام الطلبة بالتوسع معاش. تم اختصاصه الاثنين، أنه التكوين الأكاديمي يكون متنوع. خبيرا ثالث لما كذا من الحاجات الباهية، ثم سيقع توسيع القسم الطب النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي بالكيف بقيمة 4.1 مليون دينار، وبالتالي سيتم بطبيعة الحال القسم هذا سيكون قسم جامعي، يعني أساتذة جامعيين مش يولوا يدرسوا، وبطبيعة الحال حاجة مهمة، والعمليات ربما حتى العمليات الصعبة تكون تم في المستشفى الجهوي بالكيف. هذه من ثلاثة خبيرات. عندنا خبير آخر الحقيقة بينا بالإيجابي، عندنا في تجروين الحقيقة وما جاورها، قلعة سنان، القلعة الخصبة جريسة، ما ثماش مسلك بلدي. معناها وين الجزارة، وين يذبحوا في المنتوج نتاعهم، الله أعلم. ثم شكون يهز لي كيف، ثم شكون يهز لي الكسور، لكن الحقيقة سنوات معناها أشهر وهما يعانوا. معناها تصور أنت
1: يعني مصدق هو فما مسلخ تبقى، شنو هو اللي صاير، فما مغلق، شنو هو المشكل؟
4: مغلق بالنسبة للتجروين، تجروين رأيه معناها برشا يلقوا برشا، ولكن الحقيقة يقول لي جزار، يقول لي بالنسبة للبقري يهزوا فيه للكيف، بالنسبة للحاجات الأخرى العلوش يهزوا فيه للكسور، شوف التنقل، شوف كذا، لكن هذا اللي يهز تصور انت اللي عنده علوش ولا اثنين ما تصورش باش يهزوا، تولي برشا تجاوزات برشا كذا،
1: ما فماش مراقبه، اي
4: حتى ما فماش مراقبه، حتى مش يمشوا للمناطق المجاوره، قلعه سنان، القلعه الخصبه، جريسه، ما فماش مسلخ بلدي، اربع معتمديات ما فيهاش مسلخ بلدي. من هنا هاو مش الحقيقه هو التجربه كانت فيه، لكن في بالنسبه للمراقبه ما وافقتش عليها، المقاول خدم جت المراقبه ما وقفتش عليها، ولكن باقي الحال كما هو عليه. نحن نداء هذا نداء حتى مش من المواطنين بركه، من حتى من الجزارة، يقول لك نحن رانا تعبنا، ما عدناش وين نسخوا، ما عدناش وين نمشوا، بعيد علينا بطبيعه الحال. هذا ما يولد، علاش نحن نخلو الجزار يولي يلتجأ إلى طرق أخرى؟ علاش نخلو الجزار يذبح تحت الحيط ويجي بيه من غير مراقبة؟ وبالتالي لابد من تدخل حازم وفي قريب العاجل بالنسبة للمسالخ هذه.
1: إن شاء الله يا مصدق، بالحق هذه من المواضيع المهمة اللي إن شاء الله يتم إيجاد الحل بالنسبة ليها، لأنه حاجات هذه ما تستنيش الحقيقة، ما تستنيش ما مسلخ موجود وصارت فيه خدمة ما وفقتش عليه الرقابة، ولا ما نعرفش شكون الهياكل المسؤولة، اي نحبس الخدمة، معناتها ناس كما قلت تسبخ في تذبح في ظروف لا أعلم بها كيفاش، ما هو زيد ننتبهوا لهنا. اي مصدق ما عرفش، اي تفضل. اي
4: راو اربع معتمديات ما فيهمش مسلخ بلدي،
1: اي تصور معني، اي
4: معناها راو النهار الاول النجم نهز نسلخ، نهار الثاني، أما نهار الثالث راني نسلخ تحت
1: ما زاد هو باش يتنقل من معتمدي المعتمدي عليه كلفة التنقل وغيره، كاريا وغيره، معناتها باش يحسبها
4: كي جيت المراقب يقول لك هو ما ثمش المعشر عليه من طرف البيطري، اي واش نعمل وقت هذاك مثلا يولي ثم حاجات بصراحه راهو اشهر، راهو كي نحكوا راهو مش نحكوا على جمعه وجمعتين وثلاثه جمعات، راهو نحكوا على اشهر. بالتالي بالضبط اللحم اللي قاعد يتباع توا في اربع معتمديات، هل هو مراقب ولا مش مراقب؟
1: اي نطرحوه السؤال وان شاء الله يجاوبونا، مصدق اللي نجم يجاوبنا يجاوبنا. اللحم اللي قاعد يتذبح في خلينا نسمو تجروين، قلعه سنين، شكون
4: المعتمد؟ القلعة الخصبة والجريسة.
1: القلعة الخصبة والجريسة، الأربعة معتمديات هذوما، الحمل اللي قاعد يتذبح مراقب ولا ماهوش مراقب؟ جاوبونا سيد المسؤولين كان تسمعوا فينا، ما يسيلش من هنا لحداش ولا حتى في المساحات الجاية، مرحبا بكم تنجموا تجاوبون، ومن حق المواطن أنه يسألوا زاد المسؤول من دوره أنه يجاوب زاد.
4: وهو حتى الأصحاب معناها المهنة معناها هو بيدو متقلقين
1: بالطبيعة من حقهم،
4: هم بيدو متقلقين يقول لك معناها تو علاش نمشي أنا عندي هالطرا أنا عندي مش نذبح زوز عليه لش اليوم علاه نهزم لي كيف ولي لكسو مو بعيد عليا ثاني وتجي مؤخر برضه حاجات يعني فهمت كيفاش هذه
1: مصدق
4: هذه كانت اخبارنا اليوم لولايه كيف
1: ان شاء الله مصدق نلقوا تفاعل الاسبوع القادم ان شاء الله كان فما جديد اكيد نتحدثوا فيه الموضوع. شكرا لك
4: ان شاء الله
1: زميلنا مصدق الشيرني، هذه أخبار ولاية الكيف واللي معها نختم جولتنا مع أخبار الجهات. نمشي معنا غم هشام، وبعد هي زميلتنا فاتن كانت أشارت لمادة الطماطم شنو اللي صاير نقص وغلاية في الأسعار مع جودة فماش تقريبا ما نجموش تحثوا على جودة، أو باش غنجاوبكم أنا بعد من أهل المهنة وأهل الاختصاص شنو جاوبوا في الموضوع هذه. نرجع بعدنا غم

إذن كما ذكرت قبل النغم زميلتنا فاتن كانت أشارت لمشكل النقص في مادة الطماطم العديد من الأسباب، ولعل من أبرزها ما صرح به عضو الجامعة الوطنية للطماطم عادل عنطيت واللي قال أن السوق التونسية تشهد حاليا نقص في مادة الطماطم، وأرجع ذلك إلى أساسا لظروف المناخية اللي شهدتها البلاد الفترة الأخيرة، وأوضح أن الطماطم تزرع خلال أواخر شهر جوان لأن موجات الحرارة المرتفعة اللي تزامنت مع فترة غراسة الشتلات تسببت في تلف عدد منها، ما أدى إلى تراجع الإنتاج وتقلص الكميات المتوفرة في الأسواق. وأشار إلى أن النقص هذية باش ينعكس حتما على أسعار الطماطم، مرجحا أن تتواصل الوضعية هذية نجم تتواصل حتى شهر أكتوبر وفيفري، ودعا إلى عدم اللهفة من قبل المواطنين، مؤكد أنه طماطم متوفرة في الأسواق ولكن بكميات أقل من المعتاد. هذية أضف على هذية رئيس نقابة الزيتين بالساحلين كان أشار إلى أنه من بين المشاكل الرئيسية هي التغير المناخي والارتفاع الغير مسبوق في درجات الحرارة، أضاف أيضا شح في الموارد المائية وهو ما أدى إلى تسجيل نقص في هذه المادة بالأسواق، إضافة إلى تراجع الجودة امتاحة. وبالإضافة لهذه فإنه الفترة هذه تشهد ما يعرف بتقاطع الفصول والفجوة الخريفية، حيث انتهى موسم الانتاج بالبيوت المكيفة في الساحل مثلا لينتقل العرض تدريجيا إلى مناطق الانتاج الفصلي كما سيدي بوزيد والقصرين. هذه إذن أبرز الأسباب اللي أدت إلى نقص الانتاج في يعني مادة الطماطم بالأسواق وتدني الجودة الحقيقة، ومع ارتفاع زاد الأسعار هذه من بين الأسباب. الاستعدادات الفصل الشتاء فيما يتعلق في برشا مواضيع الحقيقة، من أبرزها متابعة جاهزية منظومة التزويد والتوزيع بقوارير الغاز المنزلي واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انتظامية تزويد السوق بهذه المادة، وكان مثل يعني محور جلسة عمل انتظمت نهاية الأسبوع المنقضي في وزارة التجارة وتنمية الصادرات من أجل يعني الاستعدادات الاستباقية لتأمين حاجية السوق المحلية ومجابهة تزايد الطلب خاصة خلال فترات موجات البرد. إن شاء الله على كل حال أكيد ما نعودوش نشوفوا مظاهر أخرى متاع صفوف طويلة كما شفناها يعني الشتاء اللي فات، وتكون بالحق فما عمليات استباقية واستعدادات استباقية لربما ما ينجر على النقص وإلا غيره. تقريبا في سياق متصل أوضح الأمين العام المساعد الاتحاد العام التونسي للشغل سلوين السميري أنه الإضراب المبرمج في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 سبتمبر 2026 ما يزال قائما وقانونيا، وأكد أنه برقية التنبيه بالإضراب صدرت منذ نحو شهر وتم إرسالها إلى كافة الأطراف المعنية بما فيها الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة ووزارة الشؤون الاجتماعية والنقل والتفقدية العامة للشغل عبر البريد، مشيرا إلى تلقيهم إشعارا بالوصول. وكشف أيضا أنه جوهر الخلاف يكمن في عدم تسوية مستحقات العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى التأخر في صرف منح متفق عليها، لافتا إلى أنه تم سداد القسط الثاني من اعتمادات التغطية الاجتماعية لسنة 2022 خلال الأسبوع الماضي، وأعلن أنه اجتماع سيلتئم اليوم يضم النقابات اللي عبرت عن استعدادها لإلغاء الإضراب شريطة التوصل إلى اتفاق يحافظ على التوازنات المالية للشركات ويضمن حقوق العمال. في المقابل أكدت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعتين للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بلاغ مشترك أمس الاثنين تجند شركات توزيع النفط ونقل المحروقات ومحطات بيع الوقود لتزويد المحطات بالكميات اللازمة ومواصلة النشاط يومي 23 و24 سبتمبر. وأوضحت الغرفة أن شركات نقل المحروقات لم تتلقى أي برقية إضراب قانونية وفق أحكام الفصل 376 وما يليه من مجلة الشغل، معتبرة أن أي توقف عن العمل أو تعرض لجولين الشاحنات يعد تصرفا غير قانوني. هذه إذن آخر الأخبار بالنسبة لتوزيع الغاز واللي صاير هذه الكل. على كل حال نختم معاكم حالة الطقس المنتظرة
واللي أكيد من خلال توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، قال رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري أن وحدات الحماية المدنية على أتم الاستعداد لمجابهة التقلبات الجوية المتوقعة بداية من يوم غد الأربعاء وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، مؤكدا أن الوضعية العامة مطمئنة ولا تدعو إلى القلق. بالنسبة لطقس اليوم إن شاء الله يكون مغيم جزئيا، فأحيانا كثيفة السحب بالمناطق الساحلية مع أمطار متفرقة وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بعد الظهر بمناطق أقصى الجنوب، ثم تشمل محليا الوسط أثناء الليل. تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 28 و32 درجة وفي حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية، وتوصل 34 درجة بالجنوب الغربي، وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب سواحل الشمالية وبخليج الحمامات، وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، ويكون البحر متموج إلى مضطرب بالشمال وبخليج الحمامات وقليل الاضطراب ببقية السواحل. هذه شنو عنا في استوديو ناس لليوم. شكرا لكم الناس الكل على المتابعة والاستماع لبرامج مازالت متواصلة على موجات راديو الكيف. شكرا زميلنا هشام بن صحابة، وقبله كان زميلنا خير الدين القرفي في التنفيذ التقني، سعاد عباس زميلتنا سعاد عباس في التنسيق، نحيي زملائنا في الغرفة الرقمية المركزية عزيز في الديجيتال، وزملائنا في الغرفة الهاتفية. نتقابل معكم غدوة إن شاء الله في حدث ورائي من نص نهار حتى الماضي ساعة. إلى اللقاء.

0: بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: تابعونا على الفيسبوك. راديو كاف، إذاعة الكاف، الصفحة الرسمية لإذاعة الكاف. آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كاف، إذاعة الكاف.
2: 11 صباحا هنا على موجات إذاعة الكاف.
3: صوت الشمال.
2: تحية لكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تتجه بعثة اقتصادية تونسية إلى الجزائر بداية من اليوم في إطار مهمة تنظمها حتى 24 من سبتمبر الجاري كونفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية كونكت دولية بالشراكة مع الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، وذلك بهدف تعزيز العلاقات بين المؤسسات التونسية والجزائرية واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة. قال رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية إن وحدات الحماية المدنية على تم الاستعداد لمجابهة التقلبات الجوية المتوقعة بداية من يوم غد وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، مؤكدا أن الوضعية العامة مطمئنة ولا تدعو إلى القلق. أكد رئيس المجلس المحلي بعين دراهم أحمد السلمي أنه تم التدخل لإزالة مخلفات الانزلاق الأرضي على مستوى الطريق الوطنية رقم 17 الرابطة بين عين دراهم وتبرقة وعودة انسيابية حركة المرور في انتظار استكمال الدراسات لحل حالة الإشكال المتعلق بالانزلاق المتكرر بالمنطقة. دعا وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي بالخارج محمد علي النفتي الدول العربية إلى استعادة روح المبادرة إزاء مختلف القضايا المطروحة على المستويين الإقليمي والدولي والعمل على إيجاد حلول سلمية ودائمة لها في كنف احترام سيادة الدول العربية ووحدتها الترابية. وأكد النفتي في كلمة ألقاها خلال ترأسه أمس بنيويورك الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول العربية في إطار رئاسة تونس لمجلس جامعة الدول العربية، أكد أهمية مواصلة سنة التشاور والتنسيق بين الدول العربية بشأن مستجدات القضايا الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية العادلة. أصيبت سيدة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في منطقة جبالية شمال قطاع غزة فيما وصلت آليات الاحتلال فجر اليوم إطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع. هذا وقد حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أمس من كارثة إنسانية غير مسبوقة يواجهها القطاع الصحي جراء منع الاحتلال الصهيوني إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية في ظل استمرار العدوان منذ أكتوبر 2023. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: معا نحميها. معا نحميها مع هناء مدفعي.
4: صباح الأنوار، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما تكونوا، مرحبا بكم معنا في معا نحميها من توا النص نهار إن شاء الله. اليوم باش نحكو إن شاء الله في تبني شاطئ، لأنه حكينا عليه في الجهات الكل، اليوم باش نحكو عليه في هنا في نفزة، في أزوارع، في كاب نيجرو. إن شاء الله باش تكون

الأسبوع القادم واللي بعده، على كل تو ناخذوا أكثر تفاصيل مع سيريذا التبوبي اللي باش يعطينا وين باش تكون وكيفاش باش تكون تبني شاطئ، وماهيش أول مرة يعملوها أكيد جدا، شنو اللي باش يصير فيها، خاصة نورينا في الجهات الساحلية الكل وقت اللي صار التبني شاطئ والتظاهرة هذية كان ياسر جمع لي النفايات، واللي بالحق النبر كبير برشا، العدد كبير برشا، وبرشا من الحملات اللي صارت هذه. من بعد زيدا باش نحكوا على التالنت اكاديمي اللي صارت في بوهدمة في سيدي بوزيد، واللي كان حاضر فيها بالطبيعة المركز او الطبيعة بشمال افريقيا، العالمي للطبيعة بشمال افريقيا، وباش تكون حاضرة معنا مدام انتصار باش ناخذوا معها اكثر تفاصيل. وان شاء الله كنا حابين زيدا نحكوا عن المرجين في تبرقة، ان شاء الله الاسبوع القادم نحكوا عليه باكثر تفاصيل مع اهل الاختصاص، شنو الميزات، وقتاش بالطبيعه ينجموا السايد نتاعو، كيفاش يصير المرجين، نحكوا على النبته اللي هي حيوان بطبيعتها مش السمكه اللي ناكلوها. على كل تحياتنا لكم الناس الكل وين ما تكونوا، مرحبا بكم معنا، مواصلين معكم المشوار، رجعين.

0: تحية من جديد، مواصلين معكم المشوار في معن نحميها. وبتبيع كما أسبق حكينا في بداية المشوار باش نحكو عن تظاهرة تبني شاطئ اللي باش تقوم بها إن شاء الله ليامات الجاية جمعية حماية الطبيعة والبيئة والتنمية المستدامة بنفزة. وحاضر معنا سيريدا التبوبي رئيس الجمعية اللي باش يعطينا أكثر تفاصيل على التظاهرة هذه، وخاصة نحن تو في الخريف البحر بتبيعته ينظف روحه اما اوسخ الناس هي ايش باش ينظفها. تحياتنا ليك وصباح النور، مرحبا بيك سيريدا.
1: صباح الخير ليك اختنا هناء، وصباح الخير لكافة مستمعي ومستمعات اذاعه كيف.
0: مرحبا سيدي،
1: شكرا للاستضافة المتجددة.
0: يعيشك الله يخليك، مرحبا سيدي. ذا أكيد شتوتنا وشواطئنا الكل نعرفوا أنه عنا إشكاليات كبيرة من الناس اللي ترمي في الفضلات وين ما يجي، وفي أي بلاصة هو مش شتوت بركة، هو حتى في وسط البلاد، في وسط المدينة، في الريف، في أي بلاصة. المهم نحن باش ركزوا على الشواطئ اللي شفناها المدة الأخرانية هذه الكل، أنه صارت تظاهرة تبني شاطئ في جل المناطق الساحلية، واللي على أساس مازالت متواصلة هذه المرة الأولى وباش تصير مرة أخرى. حبينا زيدا وحكينا قبل قلنا إن شاء الله تصير في نفزة، يعني في كاب نيجرو زويرع، وكيف كيف في تبرقة. اليوم نحكو عن كاب نيجرو وشط زويرع إن شاء الله باش تصير فيهم حملات. شنو اللي باش يصير وقتاش بالضبط؟ ناخذ من عندك التفاصيل، تفضل.
1: شكرا بارك الله فيك. على كل حال، هي نعود نذكر ببرنامج تبني شاطئ اللي هو معروف بالانجليزي Adopt Beach، ومعناها مبادرة بيئية هذه العلوم التشاركية. هي تظاهرة علمية أطلقها صندوق العالم للطبيعة بشمال أفريقيا VVF بهدف جمع بيانات دقيقة حول التلوث الساحلي والبلاستيكي وحماية السواحل. التظاهرة ذي احنا كجمعية حماية الطبيعة والبيئة المستدامة تبني حاليا تو تضم اكثر من 130 عملية تبني شاطئ، معناها 130 جمعية، اكثر من 130 ذولي 134 جمعية وصلوا حاليا اللي متبنين شواطئ في كافة الجمهورية. بالنسبة لنا نحن تبنينا شط زوارع في سنة 2024 وتو نشوفوا نحكيوا شوية على ما تم انجازه، وتبنينا شط كاب نيجرو سنة 2026.
0: واضح.
1: العملية دي هي الهدف نتاعها كما قلنا هو هدف علمي. احنا متعرف البحر وفنتي معنا وقت يتلوث البحر، يهيج البحر يرجعنا الملوثات نتاعنا، يرجعهم على سطر على الشاطئ.
0: قلنا خذوا نتاعك.
1: خذوا نتاعك. احنا باعتبار ان الجمعية تخدم على حماية السلحفاة البحرية وعلى حماية التفريخ والتبييض والبيع البيض وغيره، فكان من الضروري علينا خيار معناها إجباري علينا، ومعناها ليس خيارا أنه نتبنى شاطئ أي زوارع وكاب نيجرو، خاصة شاطئ زوارع اللي هو معناها مركز ومكان وفضاء لتبييض السلحفاة البحرية. تقريبا منذ سنة 2022 السلحفات البحرية اختارت شط زوارع لوضع البيض نتاعها. نعرفوا من هذه من يحكينا عليها من قبل قداش كيفاش تعمل البيض. إذن ضروري جدا أن نخدم على تقديم إحصائيات دقيقة. فنحن العملية الإحصاء هذه تصير على 4 مرات في السنة. وثم فريق عمل معناها وقت تختار شاطئ تدخل تختار معناها ثم معناها منصة تختار الشاطئ تقع مسابقة، وبعد تم معناها كل نوع من انواع معناها الملوثات مثلا بطونيد نوري عندها كود عندها رقم مثلا نقولوا احنا مثلا كل ما هو معناها كل ما هو ليس
0: يعني تم تصنيف يعني سيري ذا يتم تصنيف الفضلات حسب بعدد ترقموه باش من بعد تشوفوا شنو هي الانواع الموجوده.
1: واش نعملوا احنا عندنا فريق عمل. الفريق عمل هذايا يكون تشكيله من مجموعه المتطوعين والاصدقاء او التلاميذ. بالطبيعه ما يقلش على 10 من الناس. ويقع اختيار تحديد الشاطئ لتسجيل معناها لتسجيل ومتابعه باش خطره المنصه هذه تتبنى شاطئ باش تصب المعطيات تاعك، وبعد تصير المقارنات كل 3 شهور تعمل زياره اللي نحن باش نعملوها ان شاء الله معناها نهار الخميس 29 في شط الزويره، وفنتي نهار السبت 1
0: واحد
1: اكتوبر
0: اكتوب
1: في شط كابنيك. دونك
0: باهي.
1: احنا بالنسبه لنا نحن الفريق بقى نجمعوا معناها نجيو ناخذوا نخرجوا فريق العمل نتاعنا بالطبيعه نعلموا الاطراف نعلموا بالطبيعه الاطراف اللي لازمها تكون مع ما عندها علم بخروجنا في حرس الوطني حرس البحري صورة المسؤوله ونخرجوا وناخذوا المنطقه اللي نحن خدمنا عليها المره الاولى بالطبيعه عندنا لي بارامتر ماب نتاعها نرجعوا لها هي بيدها بخاطر نحن عندنا في انت رفعنا في اخر جمعه رفعنا معناها عملنا عمليه رفع صبيناها في المنصه تويك باش نعاودوا نرجعوا لنفس المكان ونظفنا نظفناه البقعه هذيك معناها اللي نحن حددناها وعملنا لها 10 متر ولا 10 متر و100 متر مربع البقعه هذيك بطبيعه هذا يعني انه ما نظفوش الشتة ما نحن الخدمه الاساسيه نتاعنا لكن 100 متر مربع هذيك اللي فيها بارامتر مابس نرجعوا لها مره اخرى ناخذوا لي بارامتر نتاعنا نحطوا الحبال نحطوا الوحدات نتاعنا ونرجعوا نلفوها كاملة ونحطوا ذاك المواد اللي لقيناها الكل في شكاير او في معناها اواني ونبعدوا بها على المكان هذاك نحطوها في سطح على سطح معناها منبسط ونعاودوا نصنفوها هذه فنتي مثلا اكياس بلاستيكي وحدها قوارير وحدها بطودين دوري وحدها معناها لي بوشون تاع الجازوز معناها جميع انواع الملوثات كل واحده وحدها وبعديك نصنف عندنا فنتي عندنا معناها مطبوعه فيها جميع انواع الوحده تقريبا 280 صنف وكل صنف نحط له قداش لقينا منه بالطبيعه فهمتي ممكن نصبوهم بعد يقع صب المعطيات هذه على المنصه. نحن كنت باش ما نفوتكش يعني ونحن بعد ما كملنا وجمعنا ان نكملوا ننظفوا الشط على قدر ما نستطيع خاطر الشط مترامي الاطراف نبدا تعرف 26 كيلو متر نبدا طول الشواطئ اما احنا بحث المكان اللي لميناه مستحسن انا ما نخرجوش نخليه بالتاكيد دونك احنا نجمعوا وبالطبيعه نحن بالتعاون مع بلديه نبذه اللي مشكوره معناها تقوم بالرفع نعم مو باش هي تجي ترفع ما تبقى من الفضلات والفريق بالطبيعه يقع معناها جمع لك تصنيفها وصبها في على الورق وبعدين كنصبوها في المنصه وبالطبيعه هي عمل علمي احنا النجم نقولوا بالمقارنه
0: شنو هو الجدوى من انه تصنفوا الفضلات هذي؟
1: ها وشني الجدوى اولا نعرفوا شنو هي انواع الفضلات اللي تجي لشط الزوار احنا نعرفوها وزاره البيئه تعرفها وصندوق العالمي للتربية حتى الباحث العلمي خاطر تم كما نعرفوا تم باحث في علوم التاريخ تم باحث في الجغرافيا الناس اللي يبحثوا في علوم البيئة وهم كثيرون في تونس وحتى الطلبة اون تاكسي سي شوز خاطر الطلبة يدخلوا المنصات هذه طلبة في البيئة طلبة في علوم البيئة ما تعرف مجال شاسع يدخلوا هم يستعينوا بالمنصة هذه ومفتوحة لهم نجموا يدخلوا يعمل معناها يعمل نون ديتيزاتور مود باس ويدخل ويتمكن المعطيات هذه نعرف واش هي نوع الفضلات اللي تجي شط الزوار مثلا نعطيك ان اكزامبل مثلا بحر ويجيب يجيب مثلا من الاسف الشديد باعتبار ان احنا في مياه علو البحر يجيب ساعة يجيب مخدرات معروف معناها بحر فهمتي معناها فيه معناها الكاب خاصة الكاب هذاك يجيب ثم شواطئ اخرى مثل ما هي ذلاش نوع انواع من المخدرات دونك يقع تركيز ديما حتى معناها سلطة المسؤولة ديما مركز على بحث الشواطئ
0: يعني هو ساعات يقول لك ريتها حتى في قديش من جمعية يقول لك مثلا جيتنا حاجات من مش من تونس يعني من خارج تونس وجيتنا من دول أخرى وتوصل لنا بما أنه البحر دي ما ينظف في روحه من الفضلات اللي قاعدة تدخله فيرجعها هو ساعات
1: هو ما يرجع ساعة قبل ما يرجع أستاذ هنا هو يرجعنا ساعة نتاعنا الحاجات نتاعنا ذوكم يرجعها
0: يعني ذوكم تفضلوا هذا وسخكم سامحونه في الكلمة نتاعكم رجعته لكم
1: دونك فهمتي بحر انت والاتجاهات نتاع بيه ساعات مثلا شلوق يدوم مده طويله فهمتني ولا البراني معناها الريح هذا مده طويله يجي فهمت دونك نحن فهمتي الريح هذا الشمال الغربي يهز ويجي خاصه نحن الريح نتاع الجبال نسميوه رجعنا نتاعنا رجعنا نتاعنا خاطر البحر يهيج يقلب ولي رجعنا نتاعنا اما بالنسبه للريح يجي شرقي فهمتني شرقي يجيب ساعات يبدا قوي يجيب حتى
0: بالسلام
1: تعرف زاد السفن وزاد ما شاء الله انت اراضي كبيره اراضي عائمه على الريح هذيك زاد فيها برشا معناها ملوثات وحتى فهمتي معناها
0: يعني مش كان المستفير، راهي ثم برشا اللي يرمي من البواخر، واللي واللي واللي كل واحد
1: اي
0: كل قدير وقادر.
1: احنا معناها نوعيه الملوثات اللي تجي لشط صغيره ماشي تمشي المهديه ولا تمشي مختلفه، سي ديفيرون، ماشي نفس هذاك. علاش تصير مقارنات وتصير معناها
0: يصير التصنيفات
1: علاش هذه وعلاش هذيك وعلاش نوع انواع من بالطبيعه. الدراسه هذه تعاوننا باش نجموا تعاون الباحثين وتعاون العلماء وتعاون حتى الدوله باش تعرف كيفاش معناها تقاوم حتى لو التزايد وكيفاش تتصدى له وكيفاش تنجم معناها. بالطبيعه نحن الهدف في نهايه الامر هو نقي شواطئنا من الملوثات، خاصه اللي جايه من برا، لكن زياده من الملوثات نتاعنا. او كنعرفوا نحن على الاقل شنو قداش نسبه مساهمتنا. كيفاش قال يا غرت نتاعنا ما نسموش الماركات باش ما نعملوش اشهار، توقف انت بقايا الدخان نتاعنا وتلقى فهمت معناها الحاجات، تعرف
0: حاجات نتاعنا
1: جايك من برا وقداش النسبه نتاعنا نحن المصنع المحلي وشكون اللي يلوث. نجم فهمتي من خلال الملوثات تعرف شكون قاعد يلوث من هلو. الناس هذوما كبار صغار اطفال لانهم صياده فهمتي توا هذا كله بحثي علوم اسمع علوم البحار، هي بحوث كبيره تصير. والهدف في نهايه الامر الهدف في نهايه الامر هو المشاركة معناها الموثوقة وتشريك المتطوعين في الحد من التلوث البلاستيكي أولا وأساسا، خطر البلاستيكي يعيش تحت البحر 500 سنة وتعرف اللي معناها السلحفات البحرية وحتى برشا
0: يعني عديد من الحيوانات
1: تتأثر برشا برشا برشا معناها ومعناها بتعرف نحن نحاول باش نمنعوا جملة من الأحياء باش نحافظوا على التوازن البيئي اللي هو ضروري خاصة في البحر. الراوي يأثر برشا على نوعية الحياة
0: صحيح،
1: وخاصة مع التغيرات المناخية تويكة راهو مربوط ببعضهم في ماشة العالم كله، الكون كله ربي سبحانه وتعالى خالقه معناها مترابط، معناها راهو كي تنقص حي من الأحياء ينقص راهو يأثر على المحيط ويأثر على الحياة
0: صحيح.
1: ويأثر على نوعية الحياة ويأثر. الهدف في نهاية الأمر نحن على كل حال أنا مانيش معناها مختص معناها في المجال هذا مجال العلوم.
0: ولما حال الأسبوع القادم زاد باش يكونوا حاضرين معنا من الصندوق العالمي للطبيعة باش يكون ثم تقرير إن شاء الله.
1: يسعدنا جدا أن نكونوا معكم.
0: واضح.
1: ونعديوا حتى المشاركين خاطر معنا
0: هو وقتاش وقتاش بالضبط الأيامات اللي باش تصير؟
1: والله مبدئيا نحن هنا بريفيو لو 29 أكتوبر إلى أما إذا كان
0: 29 أكتوبر ولا سبتمبر.
1: برمجنا هذه الخرجه الاولى في شاطئ الزوار نهار 29 اكتوبر
0: اكتوبر ولا سبتمبر
1: هذايا، وان شاء الله معناها يكون له عمل مناخيه ونرجعوا نتواصلوا. وماذا بيا معناها نسمعوا الشباب خاطر الشباب يحبوا يسمعوا اذا اصواتهم على اذاعه الكاتب.
0: مرحبا بيه، مرحبا،
1: يخليهم معناها يزيدوا يتشجعوا وتعرف اذاعه كبيره
0: اكيد. مرحبا بيه
1: الشباب، هما بيهم طلبوا مني قالوا لي سير اذاعه نحبوا المره الجايه نحبوا معناها
0: يحبوا يكونوا حاضرين. مرحبا بهم
1: سيري.
0: ذا وقتاش بالضبط باش اذا كان ثم عباد اخرى تحب
1: تشارك؟ ان لو جودي بروشان دونك كيما اليوم على 11 نبداو غاديك نحن ان شاء الله ونعاودوا ان شاء الله على المباشر.
0: يعني انتم نهار 29 سبتمبر ومن بعد باش تعاودوها نهار 1 اكتوبر ان شاء الله
1: مبدئيا في لا 1 اكتوبر نمشيو لكاب نيغرو.
0: اي نعرف يعني في زوج شواطئ اي يعني كل واحدة. هل انه ينجموا
1: احنا متبنين في جمعية حماية الطبيعة والبيئة المستدامة في نبذة متبنين زوج شواطئ
0: واضح
1: شاطئ الزويرة وشاطئ
0: كاب نيغرو. هل انه اذا كان ثم ناس تحب تتطوع وتجي تكون حاضرة ممكن والا؟
1: بالطبيعة هذا يسعدنا نحن ماذا بينا شكون يشارك.
0: من نعطوهم التوقيت وقتاش تخرجوا بالضبط؟
1: الفريق الثابت هذاك اللي مسجل في كان ثم شكون يحب يمشي معنا يساهم نحن
0: التوقيت وقتاش باش اللي يحب يمشي ويساهم؟
1: نخرجوا من نبذة ان شاء الله 10 نتاع الصباح نهار الخميس دونك 11 نبداو سير تيران غادي في الزوارع. نحن في الزوارع معنا البقعة اللي خدمنا عليها على يمين الشاطئ نمشيو تقريبا في 300 متر على الشاطئ اتجاه المقاصب 300 متر عن الروبير نتاعنا نحطوا غاديك الماتريال نتاعنا ونكتبوا غاديك. دونك
0: واضح
1: اللي يحب يشارك
0: اللي يحب يشارك مرحبا في تنظيف وجمالية شواطئنا ان شاء الله. واضح.
1: وهذه العملية معناها أربع مرات في السنة، نحن هذه العملية ثانية بالنسبة للسنة
0: وإن شاء الله تتكرر وما زالت باش تتكرر إن شاء الله. واضح سيري ذا، شكرا ليك وتحياتنا ليك، وإن شاء الله نرجعوكم إن شاء الله، وإن شاء الله بالتوفيق في اللي قاعدين تعملوا فيه من أجل بيئة سليمة إن شاء الله. شكرا ليك سيري ذا. هذا سير الله يخليك. هذا سيري ذا التبوبي، رئيس جمعية حماية الطبيعة والبيئة والتنمية المستدامة بنفزة، حكينا معها عن تبني الشاطئ اللي باش تصير إن شاء الله 29 سبتمبر في شط الزويرة، 1 أكتوبر في كاب نيجرو. اللي حاب يكون موجود ينجم إما يتواصل مع الجمعية وإلا يكون متواجد تحديدا في الشوط أهذومة الزوز. تحياتنا لكم الناس كل، نرجوكم.
2: إذاعة الكاف، صوت الشمال الغربي في الدهماني على الذبذبة 88.2.

0: تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معكم المشوار في معنا نحميها، وأكيد باش نحميوها يلزم الظروف الكل تكون متلائمة ومناسبة لحماية بيئتنا وطبيعتنا ومناخنا. باش نحكو شوية عن تالنت أكاديمي اللي تنظمها أو ينظمها صندوق الطبيعة، صندوق الدولي للطبيعة أكيد شمال إفريقيا، أو الصندوق العالمي للطبيعة شمال إفريقيا. باش نحكو عن الدورة هذه أو النسخة الثانية اللي صارت في بوهدمة في سيدي بوزيد، وتحديدا في الحديقة الوطنية بوهدمة، واللي حابين نحكو عليها شنو اللي صار فيها، شنية الحاجات المميزة، وشنو الهدف خاصة من تحديد الحديقة الوطنية ببوهدمة. وحاضرة معنا مدام انتصار الفرجيني عن صندوق العالمي للطبيعة شمال إفريقيا، اللي نقول لها تحياتنا ليكم. مرحبا.
1: مرحبا بك هنا، مرحبا كل مستمعي راديو كيف.
0: الله يخليك، مرحبا. مرحبا.
1: يعيشك.
0: الله يخليك. انتم ما اختتمتوا يظهر لي النسخة الثانية هكا ولا؟
1: نحن اختتمنا النسخة الثانية، هي صارت من 14 سبتمبر إلى 19 سبتمبر في الحديقة الوطنية بوهدمة. والنسخة الثانية كانت منظمة من الصندوق العالمي للطبيعة لشمال إفريقيا بالتعاون والشراكة مع جي زاد اللي هي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ومع الإدارة العامة للغابات.
0: واضح. حابين نسألوا ساعة ليش تم الاختيار على الحديقة الوطنية ببوهدمة تحديدا في سيدي بوزيد؟ هل أنه ثم مميزات خاصة من تنوع بيولوجي موجودة غادي، وإلا أنتم ما حبيتوا تختاروا المنطقة هذيك تحديدا أسباب أخرى؟
1: واضح. هو احنا معناها الليديشن هذه، النسخه هذه كان من المفروض يكون قبلها نسخه غابات في جبال الدرج، ما بالظروف اللي صارت والحرائق اللي صارت اخترنا انه ناجلوها، على خاطر اي تدخل كان ينجم يصير في الوقت هذاك، تدخل مدني ولا تدخل معناها بروفيسيونيل، كان يلزم يكون في نطاق ان نعاونوا باش في اخماد الحرائق هذه، في معاونه العائلات والسكان. دونك اخترنا انه ناجلوا السيشن هذيا، وبقينا بالسيشن سافانا. اخترنا بهدمه على خاطر بهدمه فيه الخصائص الكل باش نجموا نخدموا السيشن سافانا، وهو موقع متميز جدا داير مصنف من اليونسكو. والمنطقه اللي يقع فيها الحديقه الوطنيه ببهدمه سمحوني ديجا تلتقي فيها العديد من الأنظمة البيئية، من المتوسطية، من المناطق القبل الصحراوية، وهي معناها تحتوي على تنوع بيولوجي مميز جدا، ومرتبطة ببرامج مهمة لإعادة إدخال بعض من الأنواع إلى الطبيعة، كما الغزال، كما المهاب وحراب، وفيها كما قلت نوع بيولوجي نباتي وحيواني مميز جدا. دونك الاختيار نتاع الحديقه الوطنيه لبوهدمه كان يغطي الاحتياج اللي كان موجود في الاديسيون هذيا، انه المشاركين ينجموا يراو التنوع البيولوجي هذيا الكل. دونك هذاك علاش تم اختيار الحديقه الوطنيه.
0: واضح. باش نرجع لك للفائده او شنو الهدف الاول من انه تصير الاكاديميه هذيا، او تصير يكونوا فيها مشاركين معاكم؟ يعني ما نعرفش اصلا قبل ما نحكوا على الهدف، يعني شنو لي كريتير، او على شنو اساس، على انا اساس لي كريتير تم اختيار المشاركين بها؟ كيفاش؟ هل انه هما يبعثوا؟ كيفاش ينجموا يشاركوا يحضروا معاكم؟ هل انه يتم اختيار شباب، الناس الكل تكون مساهمه؟ هل انه يختاروا او تم اختيار ناس عندها درايه بكل ما هو نباتات او حيوانات بالعالم الطبيعه والكل؟ كيفاش تم الاختيار، وشنو هو الهدف من القيام بالأكاديمية هذية؟
1: واضح. الاختيار لكريتير يختلفوا من سيشن لسيشن. أما في سيشن هذية، سيشن سابانا اللي تسارت في الحديقة الوطنية ببوهدمة، صار بيانسور كما كل مشروع ولا كما كل إديسيون اللي فيه مشاركة من برا، يصير فما انفورمولير اللي يصير طرحه على مواقع وتعريف به على مواقع الاتصال الاجتماعي
0: التواصل
1: الاجتماعي
0: الاجتماعي.
1: التواصل الاجتماعي عايزك ودونك نستدعاو المشاركين اللي يراو انهم يغطيوا لي كريتير هذوما باش انهم يقدموا ويوصلوا لنا الطلبات نتاع اللي الراغبين في المشاركه ويصير دراستهم لهنا ويقع الاختيار على ليستة اوليه اللي ما بين 13 الى 20 مشارك. دونك الاختيار كان سورتو في ليديسيون هذيا كان على حسب البروفيل، قديش الإنسان اللي راغب في المشاركة عنده وعي بالمحافظة على الطبيعة وإلا ديجا مشارك في تظاهرات قبل للمحافظة على الطبيعة، وزاد سبيسياليتي نتاع القراية نتاعو، خاطر هذه سيسيون شوية متميزة على خاطر فيها برشا ديزاناليز سيانتيفيك وفيها محاكاة للعمل الميداني أكثر من لي سيسيون اللي فاتوا الكل، وزيدا يلزم يكون فما معناها يلزم يكون فما عدل ما بينات معناها
0: مشاركين.
1: الطالبات والطالبين، معناها مشاركين ومشاركات، باش يكون فما ريبريزونتاسيون تاع لي دو جونغ، ويكون نحاولوا زاد فيها نكون ريبريزونتاسيون من الجهات التونسية المختلفة، معناها ما يصيرش قبول مشاركين من جهة واحدة، أما نطلب انه يكون هذيك تكون ممثلة لمختلف الجهات من تونس، على خاطر كل اكسبيريونس تنفع وكل مشارك او مشاركة يهز اللي يتعلمه ويحاول يطبقوا في الجهة نتاعو.
0: واضح. الهدف من المشاركة هذه أو من الأكاديمية هذه اللي صارت واللي كانوا فيها المشاركين عملوا برشا حاجات وراه بعد نعرفوهم معاك، أما شنو الهدف من الأكاديمية هذه اللي صارت في بوهدما؟
1: تو سامبلومون الأكاديمية اللي صارت في بوهدما ولا الأكاديمية اللي صارت قبلها ولا اللي بيصير من بعدها هي مساحة يخلقها الصندوق العالمي للطبيعة للتعلم والتبادل التجربة الميدانية لفائدة الشابات والشباب التونسي المهتم بالطبيعة والتنوج البيولوجي. معناها تو سامبلومون الفورماسيون اكاديميك، الفورماسيون الاكاديميه اللي ياخذها المشارك ولا المشاركه قبل العمل نتاعو، قبل معناها الكارير نتاعو ما تبدا، احنا نجيو نحاولوا في الوسط نغطيو جاب صغير، انه نقرب المشاركين والمشاركات للعمل الميداني، نوريهم شنو فما تنوع بيولوجي في تونس، نوريهم دي ميثود سامبل على كيفاش نجموا نحافظوا على الطبيعه، شنو المركز والاهميه نتاع كل انسان ولا كل حيوان ولا كل نبته اللي موجودين في الايكو سيستيم هذايا، كيفاش الاهميه نتاعهم وكيفيه التعايش في وسط الايكو سيستيم هذايا. دونك هي تقريب الشباب من العمل الحقيقي في مجال المحافظه على الطبيعه وتعريفهم، معناها نحاولوا ان نعرفوهم بالانظمه البيئيه الموجوده في تونس والمشاريع اللي يتم تنفيذها على الميدان، وبكثر نجموا ننفعوهم بشنو المهن ولا المهارات اللي يستحقولها في العمل نتاعهم في المستقبل.
0: واضح. نرجعوا للاكاديمي، شنو اللي صار فيها، شنو الانشطه اللي تم مارستها، البرنامج كامل على امتداد تقريبا 5 ايام هكا كاملين شغالته.
1: صحيح. البرنامج كان متنوع برشا، معناها في هال5 ايام هذوما المشاركين تعرفوا على برامج إعادة إدخال حيوانات معينة كما النهي حرب ولا الغزلان، خرجنا في زيارات ميدانية لمراقبة والتعرف على الحيوانات اللي موجودة في الحديقة الوطنية بوهدما كما النعام كما الذيوبة كما النهي حرب الغزال، شفنا شوية نسور، شفنا عنكبوت، شفنا عقارب، شفنا حوشه ديبير والا حتى دي كوبرا. بيان هذه الكل اللي يصير بتاثير وبحمايه من عند لي زيكسبير اللي استدعاهم الصندوق العالمي للطبيعه مكتب شمال افريقيا ولي بارتنير نتاعو جاي زايد والاداره العامه للغابات. دونك اللي يصير على مدى 5 ايام انه بعد كل زياره ميدانيه يصير ثم ان ديبا، ندخلوا اكثر في الحاجات التيوريك، نتعرفوا على المجالات اللي تقنن الزيارات الميدانية، تقنن إعادة إدخال الحيوانات هذوما في الحديقة الوطنية بوهدما، وإلا حتى شنو هو المغزى من أنه يكون عندنا حديقة وطنية، وإلا أنه نعاود ندخلوا حيوانات معينة. هذا صار كما قلت لك على الحيوانات، وصار لدى اكتشاف النباتات اللي موجودة في الحديقة ولا الأشجار اللي موجودة في الحديقة الوطنية ببوهدمة. صار زاد معناها عمل ميداني في تتبع الحيوانات باستعمال مصائد الكاميراوات، وزاد معناها قراءة الآثار الحيوانات، معناها حتى في العمل الميداني نكتشفوا شنو هو الآثار نتاع الحيوان هذا اللي تعدى، نحطوا الكاميرا تراب اللي هما مصائد الكاميرا، ونشوفوا شنو هو الحيوانات اللي تعداوا مثلا على مدى ال 15 ساعة اللي فاتوا، ونحاولوا نقراوا على الكومبورتمون نتاعهم، على شنو هو المميزات نتاع الحيوانات هذيا، كيف صار معناها المراقبة الصوتية، يتحطوا معناها دي زونريجستور ماكينات تسجل الاصوات، ونحاولوا نتعرفوا على الطيور اللي تعديت وعلى الخفافيش. وعلى ذكر الخفافيش، من الحاجات اللي صار تغطيتهم في المبادره هذه انه معناها تعرفنا على الخفافيش، مختلف السبيس اللي موجودين في الخفافيش، قديش عندنا في تونس من سبيس، شنو أهمية الخفافيش في الإيكو سيستم في تونس وإلا في العالم، وامتدت من الخفافيش إلى الحشرات، تقنية الاصطياد الضوئي، كيفاش تصير دراسة الحشرات، شنو الأهمية نتاع الحشرات في الإيكو سيستم وفي الحياة على الأرض. دونك كان هذا هو كان البروجرام على مدى 5 أيام، مع زادة شوية حصص اللي كانت تيوريك أكثر منها براتيك، كيما شنو هما المهارات اللي نستحقوهم في العمل نتاعنا، لي سوفت سكيل، وكيفاش نجموا معناها ان يوقع معناها كيفاش نجموا الاهانه من الكومبورتمون نتاع الحيوانات. ثم برشا مهارات اللي نجموا نراوها عند الحيوانات، وهي اللي تنفع برشا في عملنا معناها كاحترافيين والا دي زيكسبير في الانفيرونمون، كيما الكوميونيكاسيون من عند لي دوفان، كيما لوندورونس من عند الجمولات، من عند النمل، اكسترا. دونك الفكره كامله انه اترافير لي سيسيون كل مشارك يعيش التجربه بنفسه، ما يخفش جوست المعلومه في سيسيون ثيوريك، اما ياخذ المعلومه ويمشي يطبقها على الميدان، يطبقها في الانفيرونمون، يطبقها في الحديقه الوطنيه.
0: يعني حسستهم وعايشتهم الاجواء للسافانا اللي يعيشوها واللي نجموا، يعني حسستهم انه ثم حاجه مزيانه برشا تصير، انه واحد ما يعيشهاش كل يوم الحكايه هذيا، انه باش يمشي وباش يراقب وشو باش يصور، مش سهل. يعني عايشتهم اللي قاعدين يعيشوا فيه في السافانا، يبقوا يراقبوا هو بالشهر ساعات بالسنوات يبدو يراقب في حيوان واحد. يعني مهم برشا الدور هذية اللي عايشتهم فيه، واللي ينجم يفتح حتى الشيء انه مره واحده مره اخرى واحد يجرب الحكايه هذيا.
1: اكزاكتومون، هذا الامل نتاعنا ان هما يكونوا بالحق عاشوا، هذا كان الاوبجيكتيف نتاع ليديسيون هذيا. وهي سافانا، هي على ما اظن هي اخر سافانا في شمال افريقيا، وهي معناها ريشات موجوده عندنا في تونس، اللي بتاتر مش برشا منا يعرفوا شنو موجود في الحديقه الوطنيه بوهدمه، اما هي حاجه غنيه برشا بالتنوع البيولوجي، وحاجه اللي من نجم نكونوا كان فخورين بها كتوانسه انها تكون موجوده في بلادنا.
0: ان شاء الله اكيد باش تتواصل التجارب هذه مع مختلف المشاركين، ويعني ماهيش اخر يعني اكاديمي باش تصير، مازال ثم حاجات اخرى باش تصير ان شاء الله.
1: صحيح، ماهيش اخر اكاديمي، مازال الاكاديمي نتاع الغابات اللي باش تصير في جبل السرج بولايه سليانه، ومن بعد كل عام باش يكون ثم اكاديميات اخرى.
0: وقتاش باش تصير في سليانه ان شاء الله، ولا مازال ما تمش تحديد؟
1: والله مازال ما تمش تحديدها، انه احنا الوقت نحدوه سولون التلامذه اللي مشاركين وقتاش يصيروا العطله نتاعهم باش ينجموا يحضروا من غير ما يستحقوا انهم يتغيبوا على قرايتهم برشا. دونك تقريبا باش تصير في اول سلعه للمشاركين.
0: واضح، ان شاء الله اكيد بالتوفيق، واكيد نرجع كل ما يكون ثم حاجه جديده قدمها الصندوق العالمي للطبيعه شمال افريقيا تكونوا حاضرين معنا ان شاء الله. وشكرا لك على التفاصيل هذه كلها، وتحياتنا لك، وان شاء الله دائما موفقين ان شاء الله. شكرا لك يا للا، تحياتنا لك.
1: شكرا لك، يعيشك هناك
0: يعيشك،
1: تمام.
0: إلى اللقاء. شكرا لك وإلى اللقاء. هذه انتصار الفرجاني عن الصندوق العالمي للطبيعة شمال إفريقيا، حكيت لنا على تالنت أكاديمي اللي صارت في الحديقة الوطنية ببوهدمة، واللي كان فيها أجواء عاشوها كيما السافانا اللي تتعاش في أي بلاصة، وحلوة برشا التجربة. وإن شاء الله بالتوفيق للناس الكل. أكيد باش نواصل معكم حديثنا قبل ما نختم معكم المشوار. بالطبيعة حبيت نحكي عن بعض الاكتشافات اللي صارت مؤخرا، واللي هي ظاهرة تقع مرة في القرن، اكتشاف فوهة ضخمة حديثة التكوين على القمر، واللي من المعتقد أنها تشكلت نتيجة اصطدامه هذية اللي توصل له باحث في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، اللي اكتشف وجود فوهة وقت اللي كان يقوم بأخذ صور يعني من المركز ناسا. اكتشف أنه ثم فوهة موجودة في كبيرة برشا ضخمة التكوين موجودة على سطح القمر. وأكيد الاكتشاف هذية صار حديثا، لكن هما شاكين أنه ممكن تكون صارت في 2024، لكن الاكتشاف متاعها صار في الوقت هذية، ما تمش اكتشافها في الوقت اللي صارت فيه. ويعتقد انه ممكن صار اصطدام بين كويكب لسطح القمر، منه صارت الفوهة هذه، واللي هي في الصور واللي تنجموا تدخلوا للصفحات الموجودة بالطبيعة العلمية، انه موجودة الصور على شكل بقعة ساطعة كبيرة وتحيط بها هالة داكنة، يعني هالة كالظلال السوداء الغامقة اكثر من البقعة الساطعة فلوس. وهذا اللي خلينا اليوم نشوفه أنه أو بالطبيعة في ناسا أنه موجودة البقعة هذه أو الفوهة هذه على سطح القمر. ويقولوا العلماء أنه دراسة هذه تشكل التشكل الفوهات الحديثة هذه تساعد على فهم جيولوجيا القمر بصورة أفضل، مما قد يساهم في حاجة يحبوها هم على الأخر مش العلماء بالطبيعة، أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وهذايا مما قد يساهم أنه ينجموا يحضروا للبعثات المأهولة المستقبلية اللي تخطلها كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية، واللي من خلالها زيدة أنه يقولوا ينجم يكون ثم إن شاء الله انتقال للحياة في القمر بعد اكتشاف أنه الميكروبات اللي هزوها الفضائيين للقمر وقت اللي تيح الميكروبات هذيك فيها ميكروبات اللي تبقى مدة زمنية معينة تتعايش مع الوسط اللي موجودة فيه في القمر، رغم أنه ما ثماش نفس الكليما الموجودة المناخ الموجود في الأرض، لكن البكتيريا هذه تعيش وتتعايش بشكل كبير وكبير برشا مدة لما حالة معينة، مش الكل، لكن ثم بكتيريا معينة اللي هي تهم الموجودة في الأرض اللي هي تنجم تعيش أكثر من الميكروبات الأخرين. هذيك علاش قاعدين يخدموا في خدمة كبيرة وكبيرة برشا وجبارة بالحق، والخدمة اللي قاعدة تتخدم في الدول المتقدمة هذيك كما الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بغية ماذا؟ إنهم ينجموا على الأقل في المستقبل ينجموا إنهم يلقوا أرض غير الأرض هذية بطبيعة بعد ما دمروها بالاختراعات والتصنيع هذه الكلها، فإنهم ينجموا يلقوش بلايسة هكا في القمر، بما أنه في الكواكب الأخرى إما يلقوا أنه الماء يكون ملوث، إما الهواء ما هوش باهي، يلقوا ديما ثم حاجة اللي ما تصلحهمش باش يعيشوا فيها، فإنهم عندهم رجعوا عندهم أمل أنه القمر يكون هو الملاذ الوحيد لهم بعد الأرض، بما أنه يقولك أنه في المستقبل الأرض باش يكون الإشكال فيها متاع المناخ كبير وكبير برشا، هذاك علاش يلوجوا على بلاصة أخرى تكون لهم أأمن بعد التصنيع اللي قاموا بيها على كوكب الأرض. وهكيكا نجم ممكن حسب تقريب هكيكا يرتاح منهم كوكب الأرض شوي. على كل هذا اختيارهم هما، إنهم البحوثات اللي قوموا بيها والبعثات اللي قاعدين يقوموا بيها من أجل إيجاد ملاذ آخر للحياة بالنسبة لأمريكا والصين. بطبيعة إن شاء الله بالتوفيق للناس كلها، وديما نحميو أرضنا وبلادنا وديما نحافظوا عليها. كيفاش؟ بأنه ما نرموش الفضلات وين يجي نردوا بينا، كما تنظف دارك نظف البرة. إن شاء الله ديما لباس تونسنا الخضرة إن شاء الله يا رب. هكا وصلنا معكم الختام مشوارنا اليوم في معا نحميها. شكرا هشام، شكرا سعاد، وشكرا عزيز. في الله يفتح لكم ناس كل. إلى اللقاء.

0: معا نحميها. معا نحميها مع هناء مدفعي.
1: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف
2: تحبكم ترحبوا به برشا وتسمعوه شنو باش يقول. باهي
3: عالسلامة مدام.
2: مرحبا،
3: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
4: إن شاء الله.
3: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء الكل، امشيوا في الفضاء، حوصوا، امشي امشي امشي.
2: زينب اخدم معاهم،
3: امشيوا البوز ومن بعد نرجعوا.
2: يلا

0: تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج تاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
1: منتصف النهار هنا على موجات إذاعة الكيف. أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. تتجه اليوم وإلى غاية 24 من سبتمبر الجاري بعثة اقتصادية تونسية إلى الجزائر في إطار مهمة تنظمها كونفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية الدولية كونكت الدولية بالشراكة مع الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، وذلك بهدف تعزيز العلاقات بين المؤسسات التونسية والجزائرية واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة. تواصل جمعية والوسيطة الخيري تنفيذ عدد من مشاريع سقي الماء لتحسين تزويد عدد من المناطق الريفية بولاية الكاف وسليانة بمياه الشرب، والتي تشمل حفر أبار وتهيئة عيون وخزانات، حيث سيتم قريبا تدشين مشروعين بقلعة أسنان من ولاية الكاف بالتوازي مع برمجة عدد من المشاريع بالولايتين وفق منسقة الجمعية. تستعد تونس لتقديم برامج المتابعة والمراقبة الصحية لمنتجات تربية الأحياء المائية الذي تم وضعه مسبقا على مستوى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك في إطار الاستعداد للمهمة المرتقبة على المستويات الصحية والفنية التي سيؤديها خبراء المكتب الغذائي والبيطرية التابعة للاتحاد الأوروبي لتونس خلال شهر نوفمبر القادم. وتكتسي زيارة خبراء المكتب الغذائي والبيطري للاتحاد الأوروبي أهمية بالنسبة لهذا القطاع، باعتبار أن السوق الأوروبية تستأثر بحوالي 50% من القيمة الجملية لصادرات منتجات تربية الأحياء المائية التونسية. دعا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي الدول العربية إلى استعادة روح المبادرة إزاء مختلف القضايا المطروحة على المستويين الإقليمي والدولية، والعمل على إيجاد حلول سلمية ودائمة لها في كنف احترام سيادة الدول العربية ووحدتها الترابية. وأكد النفطي في كلمة ألقاها خلال ترأسه أمس بنيويورك الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول العربية في إطار رئاسة تونس لمجلس جامعة الدول العربية، أهمية مواصلة سنة التشاور والتنسيق بين الدول العربية بشأن مستجدات القضايا الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية العادلة وفق ما ورد اليوم في بلاغ لوزارة الخارجية. استهدفت قوات والاحتلال الصهيونية اليوم قريتين بريف درعا الغربية جنوب سوريا، كما أطلقت قوات الاحتلال 4 قنابل مذيئة في أجواء المنطقة، وكانت قد استهدفت أمس أطراف عدة قرى مما أدى إلى أضرار في ممتلكات المواطنين السوريين. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي في نشرة الواحدة للأنباء في الشأن العام الآن مع فوزي العثماني.
2: في الشأن العام، إعداد وتقديم قسم الأخبار بإذاعة الكاف.
3: طبت أوقاتكم جميعا مستمعين الكرام، يجد معكم اللقاء في الشأن العام كما تعودت، مواضيع تتعلق بالشأن العام في تونس. اليوم في هذا اللقاء نعود على الاجتماع الأول للدورة السادسة لمجلس الإقليم الأول اللي ضم ولاية الشمال الغربي، نتحدث على الكيف وجندوبة باجة وأيضا بنزرت. الاجتماع هذايا احتضنوا مقر ولاية باجة في هذه الدورة السادسة كما ذكرت. نرجع شوية على فحوى الاجتماع خاصة فيما يتعلق بمجال التنموي في هذا الإقليم، نتحدث على تدعيم مقومات التنمية بالإقليم

0: أول، وأيضا الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات والإمكانيات المتوفرة في الإقليم وحسن توظيفها لدفع التنمية، وذلك في إطار العدالة الاجتماعية. مجموعة من الضيوف يحضروا معنا هاتفيا باش نتحدثوا في الموضوع هذايا. باش يكون حاضر معنا ممثل في المجلس الإقليم عن ولاية الكاف سعد القادر العبيدي، أيضا سعد الغزواني ممثل ولاية جندوبة في مجلس الإقليم الأول، وباش يكون حاضر معنا أيضا سي أيمن الدلاعي عن ولاية باجة كما ذكرت في مجلس الإقليم الأول، باش نتحدثوا أكثر كما ذكرت على الاجتماع هذايا، كيفاش يمكن نتحدث على التنمية والأخذ بعين الاعتبار كل مقومات التنمية في هذه الولايات اللي تمثل الإقليم الأول، وأيضا الأخذ بعين الاعتبار بالمقومات الموجودة والإمكانات الموجودة في الإقليم. إذا كان حاضر معنا سعاد القادر ناخذوه مباشرة. سعاد القادر، أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا سي فوزي، شكرا لكم على الاستضافة وشكرا لكافة الحضور ولكافة المستمعين على مستوى وطني.
0: يعطيك الصحة سي عبد القادر. حبينا نرجع معك شوية اليوم على الاجتماع اللي صار يوم الجمعة 18 سبتمبر الجاري بولاية باجة بحضور ممثلي الولايات الإقليم الأول. الاجتماع هذا هو الدورة السادسة لمجلس الإقليم الأول واللي احتضنته ولاية باجة. أكيد فما نقاش وخاصة حديث حول دعم مقومات التنمية بالإقليم الأول. ناخذ معك شوية تفاصيل نحط الموضوع في إطاره بطبيعة الاجتماع هذا، وبعد باش نتحدث على الملفات اللي تم تطرحها أو الحديث فيها أيضا في علاقة باحتضان ولاية باجة لهذا الاجتماع، وبعد باش نتحدث أيضا على التنسيق بين السلطات الجهوية في هذا الإطار بما يدفع، خاصة نتحدث على إذا كان فما ملفات تتعلق ببعض المشاريع أو التنمية في الإقليم الأول.
1: شكرا في فوزي. احنا باش ناخذوا يعني في التقسيم الترابي الجديد في المشروع الوطني وباش نحكوا على اقليم لول كوحده متكامله. كيف باش نعرج على الاساسيات اللي المشروع الوطني اللي هي نشوفها من النقاط الهامه وضروره الاحتكام بها كما ضروره الاحتكام بالعلم، خاطر هي العلم هو اللي باش يخلينا نحكوا على حتى كيف نقيمه وعندنا مقياس نعتمد عليه. النقاط الهامه هي الحد من التفاوت بين الجهات، يعني ولايات الاقليم ولخلق التوازن بين الولايات داخل الاقليم وخلق التوازن بين الاقاليم الخمسه. يعني هنا يحملنا الى ضروره الحديث عن المخطط التنموي تحقيقا لعداله اجتماعيه وتنمويه وتوزيع عادل للثروات. هنا باش نسأل شكون باش يقوم بالعمل هذا اللي انا نشوف فيه صلب المشروع الوطني، معناها كي باش نحكوا على بناء قاعدي ونحكوا على عمل تشاركي وتضافر جهود وتدعيم اللامركزيه، كيف سيتم معناها توزيع المشاريع هذه تحقيقا للنقاط اللي كنت ذكرتها حاليا. معناها كي نحكوا على الخصوصيه الفلاحيه داخل الاقليم الاول، نحكوا على السياحه الايكولوجيه، السياحه الممزوجه بالسياحه الساحليه، نحكوا على الغابات، نحكوا على المساحات الخضراء، نحكوا على يعني نقاط القوه.
0: لأن معناها الإمكانيات المتوفرة في الإقليم هذا. نعم.
1: اي نعم، الامكانيات المتوفره نقاط القوه والفرص هنا كيف سيتم العمل عليها ومن سيعمل عليها، معناها هنا كلها تحطت في المخطط. انا مش قاعد حديث كله
0: اي 2026
1: اي نعم
0: 2030 اي
1: 2030 هنا، هل يعني هذا هو اللي مش خلينا ندافعه على مش نعتمد نقاط القوه هذه، وكذلك مش نخدموا على تجاوز الاشكاليات والنقائص معناها الموجوده
0: موجود اي
1: ونقاط اللي تمثل نقاط ضعف، معناها من بينها البنية
0: تحتية.
1: التحتية. أي نعم، معناها يعني ربط ولايات الإقليم الأول معناها بالطرقات بالسكة الحديدية، طريق السيارة
0: نعم
1: اللي موجودة، معناها الحاد يعني مش نحكوا على الفلاحة، مش نحكوا على يعني اعتماد يعني البحيرات يعني محافظة على يعني دعما للسياحه، وفي نفس الوقت حافظ على الميادين المائيه،
0: مائي.
1: وفي ويعني وديما معناها عندها ديما بين الثروه وحافظ على الثروه المائيه معناها تحضر السياحه لها، ويلحق شعب فلاحي متطور لاحتكام للعالم
0: به
1: الكبير.
0: سعد قادر، سعد قادر لو تسمح تغير شوية المكان لأن الصوت متقطع باش نسمعوك بالواضح. وأكيد كما كنت تتحدث على أنه هل المشاريع هذه أساسا هو كيفاش نجم اليوم نتحدث على تنفيذ المشاريع هذه على المستوى الإقليم الأول أيضا، واللي المشاريع أكثرها تقريبا وردت في المخطط التنموي 2026-2030. تفضل. باهي صوت باقي متقطع، نرجع معك شوية سي عبد القادر أكيد باش نتحدثوا أكثر على نرجعوا للاجتماع، وهذايا هو الأساس متاع الاجتماع هذايا، خاصة أنه الخصوصيات متاع الإقليم هذايا الإمكانيات المتوفرة كيفاش نجموا اليوم نوظفوها وحسن توظيفها باش نتحدث على دفع التنمية، نتحدث على تشبيك بين مختلف الولايات المكونة الإقليم هذايا باش نتحدثوا على تنمية تمثل إقليم كامل. كيفاش نجموا اليوم نتحدثوا على عملية التشبيك أو التنسيق هذه سي عبد القادر بين مختلف الولايات الممثلة للإقليم الأول؟
1: اليوم سي فوزي معناها كي باش نقيموا، احنا كي باش نقيموا اشخاص يعني
0: نعم
1: على اي مقياس باش نقيموهم؟ على مدى يعني تمكنهم، وعلى يعني على
0: ثم مشكل تقريبا في الخط سي عبد القادر، ثم مشكلة نرجع لك بالطبيعة إذا كان تحسنت الأمور باش نتحدثوا معك أكثر تفاصيل في هذايا. نتحدثوا اليوم على المقومات نتاع الإقليم الأول كيفاش في أول اجتماع بالنسبة للدورة السادسة هذايا لمجلس الإقليم الأول، والطريقة الجديدة نتاع أنه كل إقليم يبحث عن مواطن القوة باش نتحدث على تنمية وعدالة اجتماعية، بطبيعة نتحدث على الحد بالتفاوت بين الجهات، وإذا كان فما كيفية استغلال نقاط القوة هذه باش نخدموا على مستوى إقليم، نتحدث على قوة إقليم لهنا بطبيعة الاقتراحات هذه نابعة من ما هو جهوي ومحلي، وتم تضمينها ضمن المخطط 2026-2030 باش تكون موجودة في شكل مشاريع قابلة للتنفيذ على المستوى الجهوي، وإذا كان أيضا بعض الصعوبات أو الإشكاليات اللي نحاولوا نتجاوزوها اليوم في ظل البحث عن التنمية بطبيعة سي عبد القادر العبيد يتحدث على أنه فما بعض الإشكاليات على مستوى البنية التحتية، لازم نحسن الطرقات أيضا سكك الحديد، وبالتالي اليوم نتحدث على أنه فما تبادل، فما ربط بين مختلف الولايات الإقليم الأول، نتحدث على باجة والكاف وجندوبة وأيضا بنزرت في الإطار هذا، ونعرف أنه منفذ البحري في بنزرت ينجم يعاون برشا. نرجع معك سعد القادر تفضل.
1: شكرا ونعتذر على
0: مرحبا.
1: به هنا قلنا معناها باش نفصلوا خلي باش التشخيص صار معناها باش نحكي عن المخطط، تشخيص معناها نقاط موجوده
0: اي نقاط والتشخيص صار والبرامج اتوضعت، اذا كان
1: اي
0: فما مشاريع موجوده باش تتحط اليوم، اليوم نتحدثوا على التنفيذ ونتحدثوا على التنسيق
1: التنفيذ
0: وتذليل الصعوبات باش هالمشاريع هذه تكون موجوده على ارض الواقع سعد القادر.
1: بالضبط
0: نعم
1: هذا هو يعني هنا انا باش تحكم كيفاش باش تتكرس معناها الحد من التفاوت، معناها الحد من التفاوت الحاصل بين الولايات.
0: نعم
1: وهنا باش نذكر معناها ولايه الكاف الحقيقه، معناها
0: تفضل.
1: في غياب تام للمواطن الشغل معناها حتى مؤشرات التنميه جليه وواضحه يعني للعيان، كيف سنعمل على يعني تذليل الصعوبات هذه اللي تلتحق معناها ولايه الكاف بالرقبه التنموي داخل ولايات الاقليم الاول، معناها في القطاع الفلاحي او الصناعي معناها وغيره. هنا يلزمنا هنا تضافر جهود، هنا يلزم كل مجلس يلعب الدور نتاعو دوره كما يجب، الدور الموكول اليه في الدفاع على المشاريع هذه وكيفيه تنفيذ المشاريع، ويعني في يعني خصوصا معناها الدوله اللي توفر معناها ميزانيه خاصه او اعتمادات خاصه للحد من التفاوت، معناها هناك نعاود خطر هنا لتحقيق العداله الاجتماعيه ماهيش باش تحقق وحدها هكاك. حد من التفاوت هذا الحاصل بين الولايات باش نخدم عليه معناها ونجاوزوه لخلق التوازن داخل ولايات الاقليم الاول، الحديث على اقليم متكامل كيف ما يجيش وحده. هنا سياسه الدوله تضافر جهود المجالس المنتخبه من المجلس يعني خاصه الغرفه الاولى وثانيه، احنا كمجلس الاقليم معناها مش نبادروا اكيد وكما بدرنا سابقا وتحدثنا سابقا، خطر الحديث ما يكفيش، يلزم اليوم تتضح الرؤيه حتى يعني من جانب الدوله ونعرف اذا كان ثم دي باير دو فون لعده مشاريع او لمشاريع معينه بشكلها معناها تمويل اجنبي او خارجي. هنا ماذا بينا تتضح الرؤيه في الايام القليله القادمه حتى تزامن حتى تو مع ميزانيه 27
0: اي
1: بالضبط. هنا يلزمنا
0: اي فما هو في الاطار هذا صار اجتماع مؤخرا سي عبد القادر بخصوص الاعداد لميزانيه سنه 2027 وتحدثنا فيه، هذا خاصة اللي في علاقة بمخطط التنمية 2026-2030، فما الربط بين هل المخطط هذا وأيضا ميزانية 2027، هذا تقريبا النقطة اللي يلزم اليوم كيفاش نجمو نتحدث عليها، وخاصة في علاقة بتمويل المشاريع هذه وتنفيذها اللي توضعت ضمن المخطط هذا، نتحدث على الأقليم الأول وغيرها من الأقاليم الأخرى. سعد قادر
1: بالضبط. نعم. سي فوزي هنا باش كي نحكوا على الأقليم الأول يلزموا معناها حقيقة اعتمادات خاصة، مانيش نميزوا لكن هذا ما يجب اعتماده تكريسا لمبدأ يعني اللي انطلقنا به في مسار اعداد المخطط وانتظاراتنا كنواب وكأهالي. معناها اليوم حاجتنا معناها بالاقليم الاول ياخذ القطاع بتاعه وياخذ حقه
0: نصيبه. نعم
1: نصيبه بالضبط من التنميه من المشاريع هذه على الاقل. احنا صحيح باش نحكي لك من كوتي اخرى على وحده الدوله، ولكن كذلك يلزم النصيب هذا يكون جلي على الاقل، المشاريع تكون يعني وضوح باش احنا كنواب نكونوا على درايه، المواطنين معناها معناها ولايات تكون كذلك على درايه، تكون ثم بلانينج معناها وترتيب معناها اولويات تكون يعني منهجيه كما بدينا بها في تحقيق العداله الاجتماعيه ونحد من التفاوت وخلق التوازن. نقولوا عندنا مشاريع كذا وكذا كذا في كل ولايه، مع انه حتى داخل الاقليم الاول نعاود، لانه الحديث هذا مانيش نجيبه من راسي وهذا الهدف نتاعي حتى كي بكري حكيت لي فوزي، اذا كان اليوم باش نقيموا بعضنا ونقيموا ذواتنا ونعمل مصالحه ذاتيه ونقيموا غيرنا راهو بالعلم. خاطر هنا المرحلة تقتضي تضافر جهود والنظر عن كتب وتمعن يعني مش بالعين المجردة، وإنما خاطر توا كل شيء ولا أرقام، ويعني كل شيء جلي تشخيص مبني على أرقام معينة. يعني
0: أي معطيات موجودة. نعم
1: الديموغرافي لولاية الكيف.
0: نعم
1: هنا هذا كله يحملنا إلى اعتماد مقياس هام وهو الحد من التفاوت وتحقيق العدالة الاجتماعية داخل ولاية الإقليم، وفي توزيع المشاريع
0: بيه.
1: وفي يعني نصيب كل ولاية داخل يعني الاقليم الاول.
0: خليني تبقى معنا سي عبد القادر، نحب نرحب سي علي الغزواني ايضا ممثل ولاية جندوبه في مجلس الاقليم الاول اللي حاضر معنا عبر الهاتف. سي علي اهلا وسهلا بك.
2: اهلا بك خويا. مرحبا بإذاعة الكاف وكل مستمعي هذه الإذاعة.
0: شكرا لك على الحضور وتلبية الدعوة. اليوم في لقائنا سعلي رجعنا شوي على الاجتماع الأول للدورة السادسة لمجلس الإقليم الأول. حضر معنا سي عبد القادر العبيدي مؤثر عن ولاية الكاف
2: ايوه
0: في مجلس الإقليم الأول. اليوم نتحدث على كيفاش انه هالإقليم الأول هذايا نتحدث على تدعيم مقومات التنمية بالإقليم، وأيضا انه نشوفه والأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات والإمكانيات المتوفرة في هذا الإقليم. نتحدث على ولايات باجة والكاف وجندوبة وبنزرت، كيفاش
2: وبنزرت
0: هاي
2: أي.
0: كيفاش اليوم نجمو نوظفوا هالإمكانات المتوفرة باش ندفعوا التنمية اللي هو هذا هو الهدف بالأساس عليه.
2: باهي توا نحن باش نبدو في إطار احتضان ولاية باجة لأعمال المجلس الإقليم الأول يوم 18 سبتمبر 2026، والذي كان مقرر يوم 20 نورمالمون سبتمبر، ونظرا لنهار 20 يوم عطلة تقرر نهار 18. أشرف السيد الوالي على أحمد السيد الوالي أحمد بن خلاط على أشغال الاجتماع الأول للدورة السادسة للإقليم، وقد حضر كذلك السيد المعتمد الأول والسيد الكاتب العام للولاية وبالطبع أعضاء مجلس الإقليم، حيث استهل السيد الوالي كلمة ترحيبية بين خلالها حرص السلطة الجهوية والمحلية على توفير الظروف والإمكانيات الكفيلة بحسن سير الأعمال
0: باهي.
2: أعمال المجلس.
0: هذايا باش نجوه من بعد كيفاش يمكن هالتنسيق هذايا مع السلطة الجهوية وكذلك المحلية باش نسهلوا العمل نتاع مجلس الإقليم الأول، وأيضا حتى على مستوى المجالس المحلية والجهوية. سي علي خلينا نمشي معاك مباشرة، تحدثوا شنو هو الملفات اللي تم طرحها في الاجتماع هذايا، واليوم نتحدث على انه نبحث على التنمية، نبحث على الحد بين التفاوت بين
2: جاي في ايه
0: الجهات. هاي
2: صحيح
0: هذا هي
2: صحيح
0: هذا هي الهدف
2: صحيح
0: الأساسي تقريبا. نعم
2: ما وزاد قبل ما نذكر هذا، بس
0: تفضل.
2: نذكر اللي السيد اعطانا السيد الوالي اعطانا نظرة على مميزات الإقليم وما يتمتع به من ثروات طبيعية وبحرية
0: هيا
2: وفلاحية
0: نعم
2: مائية غابية وأثرية وسياحية، وكيف يمكن حسن استعمالها وتوظيفها بما يساهم في التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الجهات.
0: نعم
2: ونحن كأعضاء الإقليم أكدنا على مواصلة العمل بنفس روح المسؤولية والوطنية وحسن التعامل مع مختلف المتدخلين والتفاعل والتواصل مع المواطنين والإصغاء إلى مشاغلهم وإيصال أصواتهم، كما كان تركيز الأعضاء على أهمية البناء القاعدي الذي أرسى قواعده سيادة رئيس الجمهورية، وذلك بالتنسيق بين المحلي والجهوي ثم الإقليمي
0: تقريبا
2: فالوطني.
0: نعم
2: هذا كما طالبنا بتنقيح القوانين والتشريعات التي لم تعد تتماشى ومتطلبات العصر،
0: نعم
2: بل أصبحت مكبلة للأنشطة متاعنا. وركزنا على العدالة الاجتماعية بين الجهات،
0: تفضل سالي.
2: وما تتطلبه المرحلة من عدالة اجتماعية وغيرها.
0: باهي هذايا على مستوى الاجتماع تقريبا فحوى
2: اللي صار في
0: اللي صار في الاجتماع. ونتحدث اليوم اكيد سي علي انت ممثل ولاية جندوبة في
2: جندوبة
0: الاقليم الاول، واكيد
2: ايوه
0: عندك فكرة واطلاع انت ود المنطقة وتعرف وأيضا كان عندكم مشاركة أو مساهمة في مستوى المخطط الجهوي 2026-2030، تحدث على المشاريع لهنا اللي جاءت ضمن المخطط هذايا. أكيد فما فكرة كبيرة تعرفوا عندكم شنو هو المشاريع اليوم اللي نجموا نتحدثوا عليها وتتنفذ على مستوى ولاية جندوبة، وأيضا إذا كان فما شراكة مع الولايات الأخرى الممثلة في الإقليم الأول، شنو يمكن اللي نجموا نخدموا عليه اليوم ضمن باش نسرعوا هالمشاريع هذه باش ننفذوها باش تكون موجودة على أرض الواقع، وبطبيعة نتحدثوا على التنمية. لكن قبل ما نعطيك الكلمة سي علي، نرفع أذان صلاة الظهر ثم نتواصل.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تقبل الله وسرة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نعود مستمعين الكرام، تحية لكل من التحق بنا الآن على موجات إذاعة الكاف. نذكر أنه اليوم رجعنا لموضوع الاجتماع الأول للدورة السادسة لمجلس الإقليم الأول اللي يضم ولاية الشمال الغربي الكاف، جندوبة وباجة وبنزرت. بالطبيعة حاضر معنا سعاد القادر العبيدي ممثل ولاية الكاف، وأيضا سعيد الغزواني ممثل ولاية جندوبة. بعد شوية بيكون حاضر معنا أيضا سي أيمن الدلاعي ممثل عن ولاية باجة في مجلس الإقليم الأول. والموضوع هو أساسا الاجتماع هذايا فيه عمل ودعوة أنه البحث عن المقومات التنمية بالإقليم الأول وتدعيمها، أيضا المقومات هذه كيفاش يمكن توظيفها في التنمية بطبيعة. ونتحدث أساسا على عملية التشبيك، نتحدث على اليوم كوحدة الولايات الأربعة هذوما في إقليم الأول، كيفاش يمكن نتحدث على تنمية في هذا الإقليم، المشاريع اللي تنجم تكون مشتركة بين مختلف الولايات المكونة للإقليم هذايا. نرجع معك سي علي الغزواني، بطبيعة سؤال لنا كيفاش اليوم نتحدث على المشاريع اللي نجم تربط بين الولايات هذه خاصة. نعم، وقتري نتحدث اليوم على عنا بنزرت. الميزة في الإقليم الأول هو بطبيعة نتحدث على بنزرت، فما منفذ بحري. شنو نجمو اي شنو نجمو كمشاريع نجم تكون مشتركه اليوم نجم نتحدثوا عليها، نتحدثوا حتى على مساله التصدير اليوم، نعرفوا مميزات الاقليم هذايا، افلاحها، هل يمكن الحديث عن صناعات تحويليه، هل يمكن شنو نجم نتحدثوا عليها اليوم؟ استاذ علي،
2: الاجتماع نتاع يوم 18 يكتفي اهميه خاصه باعتباره يجمع ممثلي الولايات المكونة للإقليم الأول، ونشير إلى توقيت هذا الاجتماع الذي ينعقد في مرحلة وطنية وتنموية دقيقة تتزامن مع انطلاق تنفيذ المخطط 2026-2030 بعد المصادقة عليه من طرف مجلس نوابي الشعب والمجلس الوطني للجهات الأقلية خلال شهري جوان وجويلي 2026. هذا يجرنا إلى أن نعمل على تشبيك كما قلتم الولايات بمشاريع معناها مشتركة تكون معناها بمرجع معناها اقتصادي للولاية، لكل ولاية
1: على مستوى ولاية جندوبة، ونعرف ما تزخر به من إمكانيات. شنو اليوم النجم تحط على مشاريع تكون رائدة، يكون عندها إشعاع على الولايات الأخرى، ووقتها نتحدث على تنمية جهوية على مستوى الجهة، وأيضا تنمية على مستوى الإقليم. سي علي،
2: والله نحن كإقليم ركزنا على مشروع طريق السريعة، معناها طريق السيارة اللي معناها هذاك يمكننا من خلق معناها موارد للولاية ومصانع معناها تحويلية بالنسبة زادة، بما أن جندوبة فيها أرض فلاحية لازمنا معنا نركز على المصانع التحويلية و باهي هذا ما
1: هذايا تقريبا تحدث على الصناعات التحويلية،
2: التحويلي.
1: أيضا تحدثوا على ولاية جندوبة اليوم، وقتين تحدثوا على السياحة، السياحة الإيكولوجية
2: سياحة
1: وغيرها من القطاعات المهمة، على
2: الواعدة
1: نعم
2: الواعدة
1: نعم على
2: أي
1: ذكر
2: صح
1: الفلاحة أيضا وغيرها من القطاعات الأخرى اللي تنجم تكون عندها دور تنموي جهوي، وأيضا تنجم تشع على الإقليم كامل. نرجع معك سي عبد القادر العبيدي، وقت اللي نتحدثوا اليوم على مشاريع مشتركة في الإقليم، هذايا الإقليم الأول لما يزخر به من إمكانات ومقومات، وبغض النظر على ما تم تضمينه في مخطط التنمية 2026-2030، إذا كان فما بعض المقترحات الإضافية بالنسبة لكم ودوركم كمجلس الإقليم، كيفاش نجموا اليوم، وإلا شنو هو المشاريع اللي نجموا نراهنوا عليها اليوم وتكون عندها دور كبير في التنمية اللي هو الهدف الأساسي، وأيضا إنها تربط ولايات الإقليم هذايا، ونتحدثوا على تنمية على مستوى الإقليم.
3: شكرا سي فوزي، ورحبا بسي زميلي سي علي الغزواني ممثل ولاية جندوبة. هنا ربما اليوم نحكو على الخصوصية الفلاحية في الإقليم الأول.
1: نعم.
3: إذا كان مش نخدموا ونطوروا الفلاحة معناها أكيد تحملنا إلى استغلال القطاع الفلاحي. إحنا راهو كنا نقولوا فلاحة ماناش نحكو بمعزل على مستوى وطني، وإنما تحقيق للأمن الغذائي
1: الوطن.
3: الوطني
1: نعم.
3: والمحافظة عليه. ويعني هنا ولكن ما ننسوش الجانب كذلك انه التنميه اذا كان احنا في الاقليم الاول، ولايه الاقليم الاول ما تستثمرش في القطاع الفلاحي وما تخلقش تنميه داخل ولايه الاقليم، هنا الحقيقه هذا ما نصبه اليه، معناها خاصه في مجلس معناها نحكي على صناعات تحويليه،
1: التحويلية
3: نحكي على يعني بما لا تكون ثم ما تحنا يعني تربط كبيره، يعني معمل كبير معناها في صناعه العجين، يعني المهم
1: نعم.
3: نحكو اللي يعني الصناعات التحويليه من الانتاج الفلاحي الى الصناعات التحويليه، ما من شأنها ان يخلق التنميه داخل كل ولايه، ونحكو على اقليم اول متكامل
1: نعم.
3: قبل معناها اللي يسبقه اللي هو ربط ولايات الاقليم، معناها راهو اليوم كي باش نحكوا كيف على القطاع الفلاحي يلزمنا يعني اللي نحكوا على الخطوط السكه الحديديه اللي خاصه هنا في التزويد بالبذور والاسمده اللي في السنوات الماضيه احنا نعانوا من التذبذب في كيفيه التزود ونسق التزود معناها في البذور، اللي كي نحكوا على السكه الحديديه معناها ونقل البضائع باش يحمل اكثر معناها يعني كميات من البذور والسرعه
1: تسهيل
3: وصول الكميات هذه لكل ولايه.
1: نعم.
3: يعني وكذلك يعني انه باش تم الاستثمار في القطاع السياحي كما ذكر زميلي سعيد، يعني المزج بين السياحه الساحليه والايكولوجيه، يعني ما يعني
1: والسياحه الثقافيه وغيرها. نعم.
3: الثقافيه وال يعني والمخزون الثقافي والتقليدي وال بش هنا باش نمزجوها، انه كيفاش اليوم نشدوا السائح الاجنبي او احنا بحكم معناها الحدود
1: مع الجزائر.
3: مع
1: نعم.
3: شقيق الجزائر.
1: نعم.
3: هنا يلزمنا معناها ربما في كل ولايه، نحكي مثال على ولايه الكيف، يلزمنا مصحه انه باش نوصلوا يعني نخلقوا، والا ما تكونش ولايه الكيف ولا ولايه الاقليم ممر فقط،
1: ممر.
3: انما بالضبط هنا يلزمنا نحكوا على مصحه، نحكوا على الجانب الصحي اللي يتزامن مع السياحي وفي نفس الوقت معناه يخلق
1: اي
3: تنميه
1: الصحي والاستشفائي
3: داخل
1: وغير. نعم.
3: الوزارتين اي بالضبط معناها هنا هذا يعني المقترحات وراهي موجوده كذلك في
1: المخطط نعم.
3: التنميه 26 30 اللي يعني ثلاث يعني في الاجراءات المصاحبه في فوزي
1: نعم.
3: باش الساده المستمعين يفهموا خطر كما ذكر زميلي سالي، وهذا اللي معناها مش اول مره نتناولوه ونتناقشنا فيه، لكن من سيتكفل بإيصال الرسالة هذه وتغييرها؟ نحكي على الثورة التشريعية،
1: نعم.
3: يقول في المخطط راهو تلاه يعني تصاحبوا إجراءات مصاحبة في الفصول اللي كبلت خسرناها.
1: اي لان نتحدث على تسريع في الـ في الـ في الاجراءات، وخاصه اي خاصه المتعلقه بالاستثمار. اي نعم،
3: خاصه في الاستثمار
1: معناها
3: خلينا نتفادوا الاجراءات اللي والبيروقراطيه المقيته اللي تخلي المستثمر معناها
1: اي باش نخلقوا مناخ نتاع استثمار، سواء كان من اي ملائم على مستوى الداخل او حتى اذا كان ثم مستثمرين من الخارج. نرجع معك سالي في سؤال ونختم معك، يعطيك الصحه على كل ما تفضلت به. بالنسبه سؤال انا، كيفاش كل ولايه تنجم تقدم او تنجم تضيف للولايه الاخرى؟ اليوم نتحدث على أربع ولايات اللي في الإقليم هذا، ناخذ المثال كما ذكرت منذ البداية أنه بنزرت الميزة اللي فيها، نتحدث على منفذ بحري وأيضا حتى جندوبة أيضا فيها البحر والجانب السياحي. أي كيفاش اليوم نجمو، شنو نجم تقدم كل ولاية الإضافة اللي تقدمها الولاية أخرى؟ ولهنا نتحدث على التسهيلات، ما دوم نتحدث على تشريعات أيضا على مستوى التسهيلات باش نتحدث على أنه نحقوا هالتنمية هذه ونحقوا مشاريع متكاملة ومترابطة بين ولايات الإقليم.
2: هو بالنسبة للتكامل هذا بين الولايات هو ما يقع إلا ما تكون البنية التحتية
1: تحتية. أي هذا مهم،
2: هي
1: أي.
2: موجودة
1: أي.
2: قبل كل شيء معناها باش من هكاك تولي سكك حديدية كما قال زميلي وتروت
1: نعم.
2: هذه كل مشاريع معناها تسهل الترابط بين الولايات وكل معناها ولاية عندها خصوصية فلاحية سياحية معناها مائية
1: نعم.
2: وما ننساوش اللي معناها الإقليم من الأول معناها ثري بالسدود
1: نعم.
2: معناها يمتلك معناها سدود
1: أيوة
2: كبيرة،
1: تحدث على جندوبة وباجة والكيف
2: أي
1: نعم.
2: هذا يخلينا وحدودنا مع شقيق الجزائر زاد ما يقارب 256 كيلومتر، هذا زاد يخلينا معناها يعطينا فرصة باش الولايات الكل معناها تتربط ببعضها وهكاك تقع التنمية معناها مشتركة بين الولايات.
1: واضح، يعطيك الصحة سي علي الغزواني، شكرا لك على كل ما تفضلت به ممثل ولاية جندوبة في المجلس الإقليم الأول. نرجع معك سي عبد القادر في نقطة ثانية، تحدثنا على التنسيق أو التشبيك والأخذ بعين الاعتبار بالإمكانيات الموجودة والمتوفرة، كيفاش نجم نوظفوها اليوم بين ولايات الإقليم الأول. نمر شوية معك إلى إذا كان أيضا فما تنسيق بين مختلف الأقاليم سي عبد القادر، ولهنا نتحدث على مستوى الوطني، نجم اليوم نتحدث على مشاريع كبيرة تكون موجودة في كل الأقاليم حسب التقسيم الجديد هذا.
3: والله كل شيء ممكن في فوزي
1: نعم.
3: الحقيقة معناها باش نحكوا أقاليم نحكوا على حتما على مشاريع كبرى
1: نعم، اي مشاريع وطنيه كبيره نعم
3: بالضبط هنا، ولكن هنا ما يحول دون امكانيه يعني خطر المقترحات تنجم
1: تكون موجود
3: يعني.
1: اي
3: انا احنا توا في الاقليم الثاني معناها في نحكوا على الاقليم الثاني معناها ولايه مندوبه أريانا معناها في حدود التقسيم الترابي معناها مع ولايه منزرت معناها
1: نعم.
3: اللي تابعه
1: اي الولايات الاقرب سليانة قريبه نتحدث على الاقليم الاول اي اي
3: اي معناها الولايات المحاذيه اما الداخله في التقسيم الترابي الاقليمي هنا نحكوا على اذا كان باش نحكوا على في كما قلت على المقترحات موجوده احنا ماذا بينا من مثال باش نعطيك مثال سوق جمله مشتركه يعني سوق جمله اللي تضم ولايات الاقليم الاول والاقليم الثالث على الاقل معناها ولايه سليانه القروان القصرين معناها اللي مؤخرا معناها حبينا مقترح انه تصير في يعني معتمدية الثلاث من ولاية الكاف، يعني اللي تكون قريبة من جندوبة، تنحكوا على الخصوصين الفلاحية، نحكوا على
1: اي
3: الفلاحين وعلى بيع منتجات
1: اي وقت اللي تبدا سوق
3: قريبة
1: سوق
3: الخدمات.
1: اي اي
3: اي بالضبط، معلش نقفوا نمشوا للاسواق اخرى بعيده، معناها في الاقليم الثاني. هذا يلزم يصير اذا كان بالرسم مش ندعمه مش نخدمه، وما يجب الاعتماد عليه الخصوصية الفلاحيه، مش نشوف المنتوجات نتاعنا في الاقليم دول.
1: اي حتى على مستوى التجار ينجموا
3: التجار
1: السلع
3: بالضبط
1: يقتنوها من ولاية قريبة من غير ما يمشي لتونس
3: قريبه،
1: او غير. نعم
3: وهذا معناه احنا كمجلس الاقليم ماذا بينا يصير بالحق في اقرب وقت، لانه هذا على الاقل ماهوش مزيه داخل معناها الخصوصيه الفلاحيه في صلبها، كما قلنا تقريب معناها خدمه، يعني يعني كما نقولوا تقصير
1: تقريب
3: يعني المسافات للفلاح وللتاجر كذلك
1: نعم
3: والمواطن، معناها توصلوا سلاح معناها باثمان معناها
1: معقول.
3: معقوله.
1: اي
3: هذا معناها الهدف منه، معناها هذا مشروع باهي وبالحق، وانا باش نعملوا عليه ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله معناها في اطار يعني تنفيذ المخطط
1: نعم.
3: يكون من بين المشاريع المتفاعله على ارض
1: الواقع.
3: الواقع.
1: على قريب على قريب اذا كان فما بعض الاجتماع هذا شنو يتبع سي عبد القادر وايضا سي علي بعد الاجتماع الاول هذا على مستوى ولايه باجه
2: باش
1: شنو يتبع اساسا؟
3: يعني
2: عاودين السؤال بالله.
1: باهي بعد الاجتماع هذايا شنو هو برنامج بالنسبه لكم كاقليم اول على مستوى الاجتماعات على مستوى نشاطكم في
2: باش
1: الفتره
2: نعملوا
1: القادمه؟ نعم
2: زيارات ميدانيه لبعض المؤسسات
1: خاطر حبيت نتساءل هنا على متابعتكم خاصه للمشاريع اللي موجوده في
2: صحيح.
1: طور الانتاج على مستوى الانجاز عفوا على مستوى الاقليم سي عبد القادر وايضا سي علي.
2: اي قاعدين نتبعوا نعملوا في زيارات
1: نعم.
2: ميدانيه ونعطوا معناها توصيات واقتراحات.
1: باهي واضح
2: هذا
1: باهي
2: تخلينا
1: باهي. يعطيك الصحة يعطيك الصحة سي علي. باهي تفضل سي عبد القادر.
3: إضافة المقر السعودي معناها سي فوزي، احنا المشاريع فما مشاريع معطلة معناها وفي حاجة تنفيذ ونسق معناها نسق يعني نتاعها على أرض الواقع في مدى تنفيذها. نحبوا يعني احنا انا واحد من عندي درايه على ولايه الكيف
1: اكيد
3: ولايه اخرى باش نفصلوا المشاريع هذه عن المشاريع اللي باش تجي من المخطط، خاطر باش اليوم يلزمنا نعملوا جلسات مع المندوبيات معناها في كل قسم الفلاحه في التجهيز باش نشوفوا يعني
1: الادارات الجهويه نعم
3: بالضبط على مستوى جهوي ونبوبوا على تكون على مستوى اقليمي باش على الاقل تكون ثم دراي ونتابعوا وباش المشاريع هذه تصير يعني في اجالها وتزامنا مع الميزانيه.
1: اي ننطلقوا في مشاريع اخرى اذا كان موجوده في مخطط التنميه 2026 2030. نحب نرحب سي ايمن الدلاعي التحق بنا الان مؤثر عن ولايه باجه مجلس الاقليم الاول. سي ايمن اهلا وسهلا بك.
4: مرحبا بك. مرحبا بك سي فوزي، مرحبا بالساده المستمعين.
1: شكرا لك شكرا لك يعطيك الصحه على الحضور وتلبيه الدعوه. رجعنا شوي على الاجتماع الاول الدوره السادسه للمجلس الاقليمي الاول، وسؤال اساسا سي ايمن هو الاجتماعات هذه وايضا دوركم اللي هو دعم مقومات التنميه في الاقليم الاول، ايضا الاخذ بعين الاعتبار الخصوصيات والامكانيات الموجوده على مستوى الاقليم. كيف نجموا اليوم نتحدثوا على مشاريع نجم تكون محلية جهوية عفوا وأيضا على مستوى الإقليم، ووقتها نتحدثوا على توظيف للإمكانيات هذه ونتحدثوا على الهدف الأساسي هو دفع التنمية الجهوية والعدالة الاجتماعية. سي أيمن
4: يعطيك الصحة. سي فوزي هي تولى احنا في الدورة السادسة لمجلس الإقليم الأول
1: نعم
4: مشينا جندوبة خدمنا مخطط التنمية في جندوبة مشينا للكاف كيف كيف بنزرت رجعنا الباجة
1: نعم
4: دونك احنا لهنا فهمتي ديما في تواصل مع السلطات المحليه والجهويه. احنا كاقليم اول اذا كان باش نحكي لك سويفون فهمتي كاقليم باش تنجح باش تكون عندك تصور ورؤيه كبيره في الاقليم الاول وخاصه خاصه اول هدف هو التشابك بين الولايات نتاع الاقليم.
1: نعم.
4: كيفاش نحكوا على التشابك احنا؟ انا اليوم من بنزرت للكاف.
1: نعم.
4: انا باش نلقى صعوبه باش نمشي من بنزرت للكاف. كيف باش تمشي من بنزرت للجنوب؟
1: اي هنا نتحدث على البنيه التحتيه. نعم.
4: احنا نحكوا لهنا على البنيه التحتيه. هي اساسا هي البنيه التحتيه خاصه في الطرقات الوطنيه والطرقات الجهويه. بون دونك تنجمش تحكي برشا على الطرقات الوطنيه اللي تربط بين بنزرت الكاف.
1: نعم.
4: باش نقول لك معناها بصراحه ما جبت برشا وقت انك باش تعمل اوتوروت انك باش تعمل كذا، لكن في المرحله اللي خدمنا فيها والحمد لله ان فهمتني وقع ثم تشابك خاصه بين ولايه الكاف وولايه باجه على مستوى تسور تبرسق فهمتني الكاف.
1: نعم.
4: كانت نتيجه باهيه ان شاء الله. تبقى ديما البنيه التحتيه هي اول هدف لنا ان احنا باش نخدموه.
1: نعم. باش نغيروا البنيه التحتيه يلزم التحضير باش وقتها نتحدثوا على مشاريع ونتحدثوا على استثمار في الاقليم هذا يا سي ايمن. نعم.
4: اول حاجه والمستثمر كيف يجيك اول حاجه باش يسال يقولك عندي طروق ولا احنا نحكوا بالعاميه لهنا باش المواطن للمستمع تو كيف يسمع فينا.
1: نعم.
4: فهمت يعرف شنو نحكوا احنا. تو المستثمر يجيك شنو باش يقول لك؟ باش يقول لك عندي طروق انا.
1: نعم.
4: عندي انا فهمتني عندي ترام ماشي جاي انا عندي فهمتي كل ساعتين فهمتي مترو عندي حاجه فهمت دونك احنا فهمتني لازمنا نخدموا على الحاجه هذيك لازمنا نخدموا خاصه البنيه التحتيه وكذلك وسائل النقل فهمت ما نحكوش زاد كيف فهمتي اذا كان باش نتطرقوا على الطرقات الجهويه.
1: نعم.
4: حدث ولا حرج.
1: باهي سي ايمن خليني نتفاعل معك لان في نقطه تحدثت على البنيه التحتيه وضمن النقاط هذه اليوم تحدثوا على المناطق الصناعية شنو الوضعية فماش تدارس فماش انه تحريك للمناطق هذه باش تستقطب اليوم مستثمرين سواء كان على مستوى ولاية باجة او الكاف او جندوبة او بنزرت.
4: لا لا كيف ما قلت لك اذا كان فهمتني المناطق الصناعية خاصة احنا توا محتاجين مناطق صناعية تحويلية.
1: اي صناعة تحويلية
4: كيف نحكيو على الاقليم الاول. نفس الكلمه اللي تتعاود على تونس الكل هو يقول لك فهمتني اقليم فلاحي بامتياز.
1: نعم. فلاحي وسياحي وفي برشا مقومات.
4: انا فهمتني انا فلاحي كل فلاح اخويا يخدم على روحه وعنده على حساب الخاص. دونك انا لهنا واش نحتاج؟ انا نحتاج لهنا المصانع التحويليه، انا عندي طماطم.
1: نعم.
4: وانا عندي القمح، وانا عندي فهمتني في كاكسوا في بنزرت ولا في جندوب الخضروات.
1: نعم.
4: كيف
1: نعم.
4: كيف دونك انا لهنا نحتاج فهمتني المصانع التحويليه احنا طرحنا وكان في المخطط فهمتني اقتراحنا وركزنا برشا برشا برشا على المصانع التحويليه. لهنا دور السلطات على المستوى الجهوي على
1: المستوى المركزي نعم
4: فهمت يلزم يكون الدور الكبير عندهم هم اللي يستقبلوا المستثمر هم اللي يسهلوا التسهيلات.
1: نعم.
4: لهنا تدخل في اشكاليه اخرى اللي هي اذا كان باش نخرج بك شويه على الموضوع اللي هي تشريع القوانين.
1: أي.
4: اللي هي احنا توا محتاجين تشريع القوانين.
1: اي
4: قوانين جديده يلزم انا باش نحكي لك فهمتني على مشروع صناعات تحويليه. دونك انا عندي اراضي فلاحيه لهنا.
1: اي الصبغه تحويل الصبغه الفلاحيه
4: باش يلقى صبغه فلاحيه.
1: نعم.
4: باش يلقى صبغه باش يلقى صبغه سقويه باش يلقى كذا دونك لهنا فهمتي هي الحاجه اللي صراحه هي عائق كبير برشا على ولايات الاقليم الاول. انا نحكي لك لهنا سوفون باجه سوفون ولايه باجه.
1: نعم.
4: متعرضين للشيء هذا الكل حتى ولو كان فهمتي معناها استثمار صغير ولا حتى كان عنده مثلا مواطنين بالخارج باش يجي يرجع لك ويعمل لك بروجي صغير ولا من حاجه دونك يلقى اشكاليه كبيره برشا برشا برشا صايره في باجه الاشكاليه هذه بتاع تبديل الصبغه
1: تغيير صبغه الارض لان كل اراضي فلاحيه والا اي
4: ومتشابكه. هذه تبع التجهيز هذا تبع الفلاح هذا تبع السقوي ما عادش تفهم حتى شيء دونك المستثمر هنا كيف يجي دور البلديه للقباضه للولايه للمعتمديه البرشنيه يلقى روحه، ومن بعد في عام مازال ما عمل حد شيء، وكان نمشي نشوف بلاصه اخرى نحل فيها فهمت بروجي ولا نخدم حاجه ولا
1: نعم. هذا من بين الصعوبات لنا نعم.
4: هي دي ما تبقى فهمتي، واحنا طالبنا وطالبنا من الغرفه الاولى وطالبنا من الغرفه الثانيه، طالبنا وراسلنا رئيس الحكومه في اقتراح برشا مقترحات في تغيير قوانين تغيير فهمتي التشريعات. احنا قاعدين نخدموا التشريعات معناها من قيمه برشا فهمتي، نرجع ربما ثم شكون قال حتى من عهد الباي احنا نخدموا به.
1: نعم
4: محتاجين تشريعات جديده، محتاجين الثوره تشريعيه فهمتني جديدة باش تنجم تنجح سوفون على الميادين الكل.
1: باهي هذا ذكرت المقومات الأساسية باش اليوم تحافظوا على تنمية في هذا الإقليم الأول سي أيمن، اللي هي البنية التحتية اللي هي الأساس باش تخلق، وأيضا بعض تغيير التشريعات لأنه باش تخلق مناخ نتاع استثمار سواء كان على مستوى الجهوي أيضا حتى على المستوى تحافظوا على مستثمرين، حتى مستثمرين ينجم يكونوا من الخارج أكيد، تشريعات مع الواقع هذا كيفاش نجم اليوم نغيروها. نعم
4: فوزي زاده فهمتي حاجات مهمه برشا هو راه الاجتهاد زاده.
1: نعم
4: احنا توا فهمتي مثلا غير ما نخرجوا للاقليم نبقاو في معناها نبقاو في فون ولايه نبقاو في فون ولايتي ولا ولايتك ولا فهمتي في اي ولايه كما تراب الجمهوريه، احنا محتاجين للاجتهاد محتاجين للتسريع في انجاز مشروع. دونك انا فهمتي غدوه فهمتي نعيط المقاول باش يخدم لي 5 ولا 6 كيلومتر المقاول باش تبقى فهمتني
1: اعلان عن الصفقة وغيره. نعم
4: اعلان على
1: نعم.
4: الصفقة اعلان نعم. على الدراجنية اعلان نعم. على الدراجنية سي ان اس اس سي ان ار فهمتني كسب وكفلوس تبقى كسبت تلقى روحك فهمتني حتى المقاول يخدم لك فهمتني يشتر بروجي
1: نعم.
4: ومن بعد فهمتني كيف ما عادش ينجم يكمل لك دونك لان فهمتني المقاول يقول لك انا عندي حق والسلطات ما عادش تعرف اشكون المسؤول على الحكايه هذه
1: نعم.
4: دونك يقول لك انا فهمتي راني عملت تحويل البنكه والبنكه من زالت
1: وبالطبيعه في ظل هذايا الاجيال اللي كانت محدده في المشروع باش يتم تجاوزها من تحافظ على 6 شهور تولي عام او اكثر وهذايا
4: نعم. حاجات بسيطه يلزمنا احنا ندخلوا فيها في على مستوى المحلي
1: على مستوى الجهوي
4: على مستوى نعم. على مستوى الجهوي تو انا مثلا نحكي لك هو هذايا بصراحه معناها هو نداء بالحق للسلطات المحليه والجهويه في الباجه صراحه عندك الطريق الوطنيه رقم 7 طريق وطنيه رقم 7 يتعدى على لبزه وشتاته تبرقه
1: نعم
4: دونك عندنا لهنا احنا هدايا طريق كلاسيك 70% فيه راهو اخواتنا الجزائريين واحنا لهنا خاصه نداء نداء نداء بصراحه وان شاء الله وان شاء الله ربي يسهل فيها هي مخفضات السرعه في مشتاته قدام المدرسه
1: الابتدائيه
4: خاصه قدام المدرسه الاعداديه على الاقل على الاقل نحصروا زوز بلايص هادم
1: نعم
4: صراحة معناها هو نداء
1: مع تلام ضيق صغار يقروا نعم
4: احتقان كبير كبير كبير كبير برشا برشا برشا براسك يوميا ثم حادث مرور
1: بيه.
4: يوميا
1: ان شاء الله نرجعوا له سي ايمن الموضوع هذا مع الجهات المعنيه اكيد ان شاء الله
4: الجهات المعنيه
1: بيه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اذا كان اليوم نختموا بعد الاجتماع هذايا سي ايمن، وكيفاش اليوم نتحدثوا على خاصه في علاقه بمشروع 2007 ميزانيه 2027 وايضا تنفيذ مخطط التنميه 2026 2027، شنو هو الحرص نتاعك على تنفيذ المشاريع هذه وتنزيهها على أرض الواقع سي أيمن؟
4: لا هو توا مازلت احنا مازلنا ما نعرفوش الميزانيه نتاع
1: 2027 اي ان شاء الله يتم الاعداد نتاعها اي
4: حتى كان باش يجي يقول لك اي شخص ولا اي نائب ولا اي حتى من الغرفتين يقول لك انا عندي درايه وعندي رؤيه وعندي نظره احنا ان شاء الله نتفاهم ان شاء الله ما تكونش كيف ميزانيه 26 و25 و24 و2017 و2011
1: نعم
4: ان شاء الله في 2027 بالحق تكون رؤيه جديده ان شاء الله القوانين المعطله خاصه تاع اصحاب الشهاده العليا تاع المساعدين الصحيين اللي قاعدين يستنوا في قائمه قوائم الانتظار هذا اذا كانت على الاقل نحلوا فهمتي نحلوا المشاكل هذه
1: نعم ان شاء الله
4: ما تجمش تجزم في الميزانيه 2027
1: قبل الاطلاع على
4: على على
1: نعم ان شاء الله
4: وربما سي عبد القادر عنده درايه
1: باه. سعاد قادر تفضل، نخدم معك سعاد قادر تفضل.
3: شكرا سي ايمن. انا باش ربما الثقه هذه على الميزانيه،
1: نعم،
3: ناخذ معي الاعتبار المشاريع فك العزله، ويعني مشاريع المسار على الشراب، ويعني اللي المشاريع اللي الامباكت نتاعها يكون متوسع يعني على اكثر مجامع سكانيه او على مستوى
1: الولايه.
3: وكذلك يعني ما القانون عدد 18 انه يجب على الدوله اليوم ان تكون تاخذ بعين الاعتبار مشروع وطني.
1: واضح واضح، نهاية الوقت. شكرا لك سي عبد القادر العبيدي، شكرا سي علي الغزواني، شكرا سي ايمن الدلائي، شكرا لكم. نلتقي دائما عبر موجات إذاعة الكيف بعد شوية، زميلتي أسماء الخماسي في نشرة الوحدة ظهرا للأنباء. إلى اللقاء.

مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: إشهار.
1: شق ثنايا الكريب قعفور وبهارات المزيانة في مكثر تحت قوسة رجان ملقانة أرض القمح والسبولات برقو جبل السرج كسرة والشلالات عين الذهب كنز مليان بالأسرار نعشق على سليانة في المنار.
0: إشهار
2: تمام الوحيدة.

0: جلسة عمل انعقدت اليوم بمقر ولاية الكف لمتابعة الاستعدادات لينجاح موسم الزراعة الكبرى على مستوى مستلزمات الإنتاج من بذور وأسمدة. وطالب رئيس الاتحاد الجهوي الفلاحة بالكف منير العبيدي بتلافي إشكالية الموسم الماضي والتسريع في توفير الكميات اللازمة من الأسمدة وخاصة مادة الديابي.
1: خاصة الإشكال اللي صار من نقص من الأسمدة والتذبذب التزود بالبذور اللي هي موجودة لكن ما جاتش في وقتها. احنا اليوم قلنا راهو مش مسموح باش نتعاود نفس الأغلاط. قلنا إذا يكون عندنا مخزون استراتيجي خاصة من الأسمدة اللي هي إشكال وعملوا ثم مكسر الفلاحة ما عملتش الدي بي وما عملتش يعني الأسمدة بصفة كبيرة. أثناء قلنا إذا يكون عندنا مخزون استراتيجي خاصة من البذور الممتازة تتماشى مع كل منطقة كيف بالنسبة للتمويل. قلنا ماذا بينا الترفيع خاصة مع البنك التونسي للتضامن اللي هو يمول خاصة صغار الفلاحين. قلنا على الإسلام يكون الرفع في الانفلوب اللي مخصص للزراعات الكبرى. أثناء البنك الوطني الفلاحي هو بطبيعته عنده آلية وقاعد يمول. احنا اللي اطرحناها هذول الإشكاليات قلنا ديما ماذا بينا خاصة يكون ثم تناغم على المستوى الجهوي والمستوى الوطني وخاصة اللجنة الوطنية باش نعرفوا الكميات نتاعنا توصل لولاية كيف ويتمتعوا بها فلاحتنا. وبإن شاء الله يكون موسم طيب وماذا بينا كل ما ثم أمطار نثمناها سواء بالبذور الممتازة ولا بالأسمدة وكيف يكون الفلاح عنده تمويل باش ينجم يجابه يعني الصعوبات تاع الموسم ويتعدى إن شاء الله موسم طيب.
0: سيتم الاثنين المقبل اطلاق النسخة الاولى من مشروع دعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة بولاية الكف والذي يشمل عدد من المشاريع الفلاحية المستدامة وتكنولوجيات المياه. ودعت المديرة العامة لصندوق الودائع والامانات ناجية غربي الشباب من اصحاب افكار المشاريع في القطاع الفلاحي واصحاب المؤسسات الصغرى الى المشاركة والانخراط في هذا البرنامج.
2: تمويل المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة اللي هو مشروع بتمويل من البنك الدولي ويشرف على إنجازه صندوق الودائع والأمانات في إطار استراتيجية تونس الابتكار باش تكون الانطلاقة متاع الجولة اللي باش نعملوها في الجهات باش تكون في الكاف يوم 28 سبتمبر. نبدأ لتقديم المشروع تقديم الآليات التمويل وكذلك التعريف بمكونات المشروع وباش يكون معنا صناديق الاستثمار الموجهة للمؤسسات الناشئة والصندوق الاستثمار الموجه للمؤسسات الصغرى والمتوسطة للتعريف باستراتيجية التمويل وكذلك الآليات اللي نوفروها عن طريق مشروع البنك الدولي. ندعيو الشباب اللي عنده فكرة مشروع وإلا الشباب اللي انطلق في إطلاق المؤسسة الناشئة متاعهم وإلا حتى اللي عندهم مؤسسات صغرى اللي فيها تمويل لاستثمار للابتكار باش يكونوا موجودين. نحاولوا كذلك ننسقوا مع المؤسسات الجامعية اللي موجودة في الجهة مع الولاية مع الناس كل باش يكون أكثر حضور معناها وأكثر استفادة للجهة.
0: انطلقت خدمة الإعاشة والإقامة ببعض المطاعم واللوبيتات المدرسية بولاية الكف وفقا للمنسقة الجهوية لديوان الخدمات المدرسية أمنة بن شعبان والتي أكدت أن عدد من التلاميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل يتمتعون بهذه الخدمات بصفة مجانية.
3: الإقامة والإعاشة في ولاية كيف في الوقت الراهن جل المنتفعين بالإقامة والإعاشة بصدد دراسة الملفات وفما مؤسسات احتضنت ديجا تلامذة نتاعها وبداو يوكلوا كما اعتقد سيدي يوسف نبر دهماني خاتيكمون الكل فما تلامذة وقع إعفائهم من وزارة الشؤون الاجتماعية بصفة آلية بالمنظومة الجديدة والباقي بصدد دراسة.
0: مع العودة المدرسية كثفت الفرق الجهوية لهيئة السلامة الصحية منتجات الغذائية بولاية الكف حملتها الرقابية للمحلات ذات الصبغة الغذائية المنتصبة بالقرب من المؤسسات التربوية لحماية صحة التلاميذ من التسمم الغذائي حيث تم حجز كميات من المواد والمنتجات غير مطابقة للشروط الصحية. المنسقة الجهوية للهيئة منى حمديني هذه الإضافة.
4: بمناسبة العودة المدرسية وفي
2: إنذار التوقي من الأمراض المعقولة عن طريق الأغذية كتفت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالكيف من عملية المراقبة الصحية لمحلات الصبغة الغذائية، حيث تم التركيز على مراقبة محلات بيع الأكلات الخفيفة، المطاعم، المرطبات والمواد الغذائية المنتصبة بالقرب من المؤسسات التربوية للتثبت من مدى السلامة الصحية للمواد الغذائية مدى احترام سلسلة التبريد وظروف الخزن والإعداد والعرض.

0: حيث أسفرت عمليات المراقبة على حجز 130 كيلوغرام من اللحوم البيضاء، عدد 56 قطعة من المرتبات الغير آمنة، عدد 44 كيلوغرام من المواد الغذائية منتهية الصلاحية والتي تحتوي على حشرات السوس، وتم تحرير عدد من المحاضر المخلفات وتحرير تنابيه كتابية لتدارك الإخلالات، مع العلم أن عمليات المراقبة ما زالت متواصلة.
1: سينظم مركز الأعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات إفادة دورة تكوينية لإفادة الجمعيات النشطة بولاية الكاف، وذلك يوم الأحد 27 من سبتمبر الجاري بمدينة الكاف. هذه هي دورة تكوينية تتمحور حول التصرف المالي والمحاسبي للجمعيات وفق المعيار المحاسبي عدد 45، وذلك بهدف تعزيز قدرات مكونة المجتمع المدني بالجهة وتطوير مهاراتها في مجال الحوكمة المالية والإدارية. ودعا المركز والجمعيات الراغبة في المشاركة إلى تحميل بطاقة المشاركة مباشرة من موقعه الإلكتروني أو عبر صفحته الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي. ألحقت الأمطار الغزيرة التي تهطلت أواخر الأسبوع الماضي أضرارا بالبنية التحتية للطرقات والأنهج بمدينة باجة، ويطالب عدد من المواطنين ومثيل المجتمع المدني بالتدخل العاجل لإصلاحها وإنجاز مشاريع كبرى لحماية المدينة من الفيضانات. ريبورتاج نجي خلولي.
2: أسباب عديدة ساهمت في تضرر عدة طرقات رئيسية وأنهج وعطلت حركة المرور جراء نزول الأمطار خلال أواخر الأسبوع الفارط، وسط مطالبة بإيجاد حلول لتصريف مياه الأمطار وفق العضو بالمجلس المحلي للتنمية بباجة الشمالية لسعد الجرامي.
3: بالنسبة للأمطار الأخيرة أضرت بالبنية التحتية لعدة أنهج وشوارع رئيسية كما شارع الحبيب بورقيبة، كما جبل الأخضر، كما حي المنار، كما الملعب الموجود في مدرسة علي قلصان. برشا ضر هذا نتيجة المقاولين، مثل ماش رقابة سبب من الأسباب. معناها أنت مشروع شدك عامين تستفهم، يزمن من المقاولين يسرعوا في المشاريع تاع البنية التحتية، خاصة تاع تصريف المياه الأمطار. مشروع تجديد المياه الشرب، تجديد الشبكة بطيء برشا، الماء جرف الماء أحد كل ووقت مشاكل وكراب طايحة وكذا، وعبد ما عادش تعدى حتى حركة المرور التصريح والمراقبة. احنا نطالبوا السلطه المحليه والجهويه بتسريع المشاريع هذه، راهو مش معقول راهو يقعدوا في مشروع يقعد عام وعامين، ثم تعطيلات كبيره بطء في المقاول. احنا راه اعطيناهم حلول، يزم الناس كل تضافر جهود كل ما بعض.
2: ومن جهة أخرى دعت بلدية باجة أواخر الأسبوع الفارط في بيان نشرته على صفحتها الرسمية كافة المقاولين المتعاهدين بمشاريع البنية التحتية بالمدينة إلى رفع المخلفات والرواسب الناجمة عن الأشغال الخاصة بهم وإصلاح الأجزاء المتضررة من الطرقات في أقرب الأجال، في انتظار إنجاز مشاريع كبرى لتصريف مياه الأمطار.
1: انعقدت صباح اليوم بمقر ولاية جندوبة ورشة عمل فنية بمشاركة عدد من الأطراف بهدف مزيد التباحث حول خطط مجابهة التغيرات المناخية والتأقلم معها. الخبير في التغيرات المناخية كامل التونسي يتحدث في متابعة لهشام الصغيري.
4: في السابق عملنا مخطط وطني للتأقلم مع التغيرات المناخية بالتشاركية مع الجهات، خمسة أقاليم تاعنا مشينا سمعنا الأطراف الكل وخرجنا تطلعاتهم الكلهم وحطيناهم في استراتيجية وطنية للتغيرات المناخية. بعد ما كملنا الاستراتيجية اللي هي عندها علاقة باتفاق باريس وبالمنظمة العالمية للتغيرات المناخية، جينا اليوم باش الشيء اللي خططناه على مستوى وطني نفعلوه على مستوى جهوي، خطر فما قناعة على مستوى وطني وحتى على مستوى عالمي أنه التأقلم مع التغيرات المناخية هي مهمة الجهات قبل ما تكون مهمة المركز. مركز يخطط من الكبير أما الجهات هي اللي تنفذ في الواقع. دونك جينا اليوم باش نشوفوا مدى حضورهم ومدى اندفاعهم ومدى انخراطهم في تفعيل هالاستراتيجية الوطنية، وكيفاش ينجموا يعاونوا تونس في تحقيق الأهداف فيما يخص التأقلم مع التغيرات المناخية. اخترنا بالذات جندوبة لأن جندوبة معروفة بالموارد الطبيعية متاعها، مشاكل مائية، عندنا مشاكل مع الغابات، عندنا مشاكل مع الأمن الغذائي، عندنا مشاكل من أنواع أخرى، باش نشوفوا كيفاش ننجموا الناس هذوما شوفوا شنو هما تطلعاتهم، كيفاش ننجموا ندخلوهم معانا وينخرطوا في المشروع باش ينفذوا المخطط. المخطط على مستوى مركزي ما ينجمش يتنفذ نفذ كان في الجهة.
1: يشتكي عدد من متسكني فجع يد معتمدية مكثر من غلق الطريق بمنطقتهم بعد تضرره من الأمطار الأخيرة، مما عطل مصالح المواطنين والتحاق التلاميذ بمدرستهم مطالبين بالتسريع في أشغال الإصلاح.
5: احنا مواطنين من منطقه فج عبيد عماد شورني مدينه مكسر، عندنا الطريق اللي يربطنا بالقريه نتاعنا من نهار الجمعه مسكر علينا، التلامذه ماشي تقرا قادر ما نجموش نتعدى. نطلب كل لطف من السيد مواطن مد والسيد الويلي نتاع سليانه يشوفوا لنا حل، كل ما تصب طرفهم طري تسكر الطريق.
6: انا اصحابي من هرت سنين رجعوا يقروا، كلنا تو ما رجعتش نقرا، كيف مسكر والكل، على الاقل شويه مطر تسكر البلايص الكل عشان نجموا نتعدوا لحتى شيء.
7: انا ميت في تونس والله تو عندي جمعه هنا ما لقيتش كيف نهبط، كرهبتي قعدت عندي جمعه ولا اكثر.
1: توجهت بعثة اقتصادية تونسية للجزائر اليوم في إطار مهمة تنظمها كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية الدولية كونكت الدولية بشراكة مع الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، وتتواصل إلى 24 من شهر سبتمبر الحالي بهدف تعزيز العلاقات بين المؤسسات التونسية والجزائرية واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة. عضو المكتب التنفيذي لكونكت كريم حراس:
8: نعملوا شراكة مع الأخواننا في الجزائر في الميدان الصناعي وفي استراتيجية، حتى باش نعملوا تقديم للرؤية، خاطر بصراحة توا مع الجزائر لازم نبنيوا رؤية على 2040-2045 وهذا اللي ماشيين به، ونعملوا شراكة بين الصناعيين. يعني النهار الأول باش يكون نحكيوا على الرؤية وشنو باش نعملوا، والنهار الثاني باش نمشيوا نزوروا مصانع باش نشوفوا كيفاش هالشراكة دي بين الصناعيين وكيفاش نجموا نبنيوا الرؤية مع بعضنا. علاش ما نعملوش لزون فرانش ما بين تونس والجزائر في ميدان البحث وميدان الكلية وميدان توا بالذكاء الاصطناعي، نجم نخلطوا الحاجات ما بين تونس والجزائر اللي تبني مستقبل 2040 و2045، خاصة في الصناعة 4.0 كالاندستري 4.0، نجموا نبنيه مع بعضنا، نشوفوا نحلوا مشاكل بعضنا، نبنيه مع بعضنا باش نخلطوا النتائج اللي ربما في المستقبل تربط بين تونس والجزائر ونبنيه مستقبل خير من هذا.
1: إلى هنا نأتي لختام النشرة، تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين: بولاية الكاف متابعة الاستعدادات لإنجاح موسم الزراعة الكبرى على مستوى توفير مستلزمات الإنتاج. تضرر البنية التحتية للطرقات والأنهج بمدينة بجة بسبب الأمطار الأخيرة ومطالبة بتسريع في إصلاحها. ورشة عمل فنية بجندوبة للتباحث حول خطط مجابهة التغيرات المناخية والتأقلم معها. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في معيد إخبارية لاحقة. إلى اللقاء.

أهلا وسهلا بكم نسكن في أخبار الرياضة. ثاني موعدنا على موجة إذاعة الكاف في هذا اليوم. نبدأها بالمنتخب الوطني التونسي ليواصل تحضيراته لمباراتي أوغندا وبوتسوانا في تصفية بطولة أفريقيا 2027. زوز مقابلات مشكون في تونس يومي 24 و 28 سبتمبر. اليوم ينتظر اكتمال النصاب بالنسبة للاعبين المدعوين بعد اختصار حصة البارحة على 16 لاعبي. هذا وتعلم الجامعة التونسية لكرة القدم الجماهير اللي باش تشاهد المقابلة من ملعب رادس أنه أسعار التذاكر 5 دنانير 10 دنانير 15 دينار و 30 دينار. يمكن اقتناء التذاكر إلكترونيا عبر موقع تذكرتي بداية من اليوم من الساعة منتصف النهار وعن طريق شبابيك ملعب الأولمبي بالمنزة يوم الأربعاء والخميس الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساء. نرزوز مقابلات كيف ما قلنا في ملعب رادس يوم الخميس في الساعة 8 ليلا ويوم الاثنين المقبل كذلك في نفس التوقيت 8 ليلا. المنتخب الوطني التونسي أقل من 20 عام سافر اليوم في اتجاه العاصمة المصرية القاهرة ومنها الإسماعيلية للمشاركة في تصفية منطقة شمال إفريقيا لكرة قدم تحت 20 عام. منتخبنا يلعب الجولة الأولى نهار الخميس ضد الجزائر، المقابلة الثانية نهار 27 سبتمبر ضد ليبيا ضد المنتخب المغربي، المقابلة الثالثة 30 سبتمبر ضد مصر، والمقابلة الرابعة ضد ليبيا يوم الثالث من أكتوبر المقبل. دورة يشاركوا فيها منتخبات تونس، ليبيا، مصر، الجزائر وكذلك المغرب. في الترجي الرياضي التونسي، هل يكون جويل كراهي البلجيكي المدير الفني للشبان هو المدرب اللي بيقود الفريق خلال هذه المرحلة بعد رحيل ريجي كامب؟ تجربة اختارها الترجي الموسم الماضي مع براكوني اللي عوض باتريس بوميل وكان ناجح براكوني مع الترجي. الترجي اليوم يدخل في تربص في عين دراهم، موجود معه كراهي وكذلك المدرب مجدي التراوي، والفريق باش يواجه السويح الليبي ذهابا في ليبيا بين 16 و 18 أكتوبر وإيابا في رادس بين 23 و 25 أكتوبر في إطار ذهاب وإياب الدور التمهيدي الثاني لكأس رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم. والترجي دخل اليوم في تربص في عين الدراهم وتخلف عليه كذلك المدرب ريجي كامب وكذلك المساعدين متاعه من رومانيا في انتظار معرفة الجديد حول المدرب القادم للترجي الرياضي التونسي. في إطار مقابلات الودية، نادي إفريقي واجه يوم الأحد 27 سبتمبر ماضي 3 في حديقة الرياضة ألف النجم الرياضي بالفحص ضمن إطار تحضيرات الفريق لعودة البطولة وكذلك الدور الثاني لكأس رابطة الأبطال أمام مازمبيك كونغولي ديمقراطي 16 أو 17 أو 18 أكتوبر والإياب بين 24 و 25 أكتوبر المقبل. الملعب التونسي كذلك برمج مقابلة ودية يوم الثالث من أكتوبر في باردو أمام الهلال السودانية. أما الحمسوس الثاني مدرب ينسحب بعد محمد علي نفخة اللي غادر قبل أسبوع من انطلاق البطولة. المدرب الثاني اللي خلفه اللي هو يوسف المويهبي بعد أربع جولات نقطة وحيدة في الترتيب ومرتبة قبل الأخيرة من تعادل ثلاثة هزائم سجل هدف وقبل خمسة أهداف، يوسف المويهبي غادر فريق أمل حمامسوس. لجنة فض النزاعات في الفيفا تطالب النادي بنزرتي بدفع مستحقات المهاجم السنغالي السابق للفريق مامور ديوب سايدي والمقدرة ب 300 ألف دينار. اللاعب كان فسخ عقده بسبب عدم حصوله على مستحقاته اللي كانت وقتها مقدرة ب 30 ألف دينار فقط. مباريات الجولة الأولى لبطولة رابطة الثانية لكرة القدم يوم الأحد في الكاف، أولمبيك الكاف يلعب ضد اتحاد قصور السيف في الثالثة ونصف بعد الزوال، والشبيبة القيروانية تستضيف جندوبة رياضية في ملعب العواني بالقيروان. الكتاب العام للنادي الرياضي بدهماني تعلم أنه الفريق باش يعقد جلسة العام الانتخابية لفترة النيابية 2027-2029 وكذلك جلسة تقييمية الموسم الرياضي المنقضي، الموعد يوم 30 سبتمبر الساعة 6 مساء في مقر بلدية الدهمينية. الرابطة الجهوية لشمال الغربي بالكاف تعلم كافة الجمعيات الرياضية المنضوية تحت لواء الرابطة أن روابط إعداد الإجازات للموسم الرياضي 2026-2027 موجودة في مقر الرابطة بداية من اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر والمعلوم هو 150 دينار. في كرة السلة، اختيار لاعب أصغر النادي الرياضي كافي وسيم الورقلي للمشاركة في المخيم الشباب الإقليمي اللي نظمه الاتحاد الدولي لكرة السلة الفيبا في كوت ديفوار في الفترة من 22
25 أكتوبر 2026 بالشراكة مع الرابطة المحترفة الأمريكية لكرة السلة NBA اللي تشرف على هذا التربص، ويتم اختيار الشبان المتألقين للأعمار بين 15-17 عام في كل دولة أفريقية. من تونس تم اختيار وسيم الورقلي من النادي كافي ولاعب آخر لتحسين المهارات الفردية والجماعية للاعبين تحت إشراف مدربين من الولايات المتحدة الأمريكية. إلى كرة اليد، منتخبنا الوطني يواجه اليوم نظيره المصري في نهائي بطولة أفريقيا للأصاغر. اللقاء ينطلق في الساعة 5:30 مساء، والبطولة تقام في كوت ديفوار. منتخبنا أزيح في الدور نصف النهائي غينيا 40-22، ومصر فازت على المغرب 44-12. الكرة الطائرة ومقابلات ربع نهائي أو نصف نهائي بطولة أفريقيا الأمم في تونس بيشكون غدوة 6 متاع العشية، يكون لقاء تونس مع المغرب، والتسعة متاع الليل المنتخب الجزائري مع المنتخب الكاميروني. اليوم على مستوى عربي في البطولة الجزائرية قمة الجولة الأولى، مولدية الجزائر فريق المدرب التونسي خالد بن يحيى يستضيف مولدية وهران، لقاء ينطلق في 8 ليلا. على مستوى دولي، الاتحاد الإسباني كرة قدم مدد عقد مدرب المنتخب لويس دي لا فونتي بطل العالم 2026 حتى عام 2032. ونبقى في إسبانيا، نادي ريال مدريد أعلن إصابة متوسط ميدانه الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي في مباراة أتلتيكو مدريد 2-1، وبالتالي غيابه عدة أسابيع عن فريق ريال مدريد اللي كان خسر 2-1 أمام أتلتيكو مدريد. نقطة الختام لأخبار الرياضة، ملتقانا يجدد إن شاء الله في مناسبات رياضية مقبلة. إلى اللقاء.

مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية تقدم أحسين المحلوش ودليل المفتاحي، طيب الوسلاتي ولطيف القفصي، فتحي ميلاد وسلمى الحفصي، محمد توفيق الخلفاوي وليلى الهداجي، ناصر العكرمي وإسمهان الفرجاني، عماد الوسلاتي ورجال مبروكي، فتحي الذهيبي وحداد بوعلاق، جهاد اليحيوي ويوسف النهدي، علي بن سالم، منصف بالعربية والعروس الزبيدي في مسلسل ظل الزعتر.

الهندسة الصوتية حسام قدرية، توظيب الإنتاج دريس الشريف، ساعد في الإخراج لطفي العكرمي، الموسيقى التصويرية والفواصل محمد علام.

0: قلبي يا كل يوم يزيد غرامي بحسونه يزيد يا لندراش نهايتها منتهى يا لو كان بنت حمدين تسمع بالسنار إلا ما تقتل روحها محسوب خليها تسمع خليها تموت بالحمصة أنا لو كان مش خايف على حسونة من كد إلا ما نقول لها عليه في النهار والشمس زارقة
1: منتهى يا غشيرة
2: أنا عم سيدي
1: يا منتهى
2: أنا عم سيدي
1: وينك؟ وين داك راسك؟ أذر أذر يا ني أذر
2: خير يا سيدي مش بك ما تغشش
1: حبيت ناخذ وضية نلقى الكلب مغطس راسه في الدلو امشي اغسليه بالطراب وقولي لمرت عمك تربت كلبه امرقي حركي روحك امرقي
2: الله يبارك يا سيدي الله يبارك
1: المنوبي حتى الكلبه وخفينا باي
2: اخ انت شو اللي مغشك يا سيدي تعاركت انت وعمي
1: وانت ايش دخلك تحركي جيبي وضية المغرب قريب يصير تحركي وضمي فمك
2: باهي باهي يا باي هاني سكت هاني

0: السبرة واحد قدام التماسي.
1: وانتي همراء من وقتاش وليتي تعيسي علي؟
0: على خاطر مع ويدكش تخلي الميعاد وتروح الزمان. لا باس، ما هو منوبي.
1: اسمع اسمع، خودي هالسوارة دسيهم عندك وقولي كنتك تحط لنا العشي.
0: العشي مازال ما حضرش، وبنت حمدان هوينها في فراشها راقدة مريضة. كان تبغي تتعشى أصبر شوي، هاني نطيب فيه بيدي.
1: اسمعيني اسمعيني، كان رقت ما تنوذينيش، اتعشوا وحدكم.
0: اسمعي كمان نوبي يا خا، تعاركت انت وخوك.
1: هزي سوار دسيه وما عاش تدخلي في اللي ما يخصك. انا هذي روحك، انا هذي روحك، انا هذي.
0: قلت الحق يا داخل بين الظفر واللحم، واش تبغي تلقى؟
2: سيرة يا سيرة،
3: واش بيك يا مفتاح؟
2: قرب قرب جيب.
3: تبغيني نسكر على الغنم من تو؟
2: تعال جيش بك مفجوع، تعال تعال.
3: هاني جيت.
4: ان شاء الله خير.
5: اسمع سيدك هاوينا وربيت جدك، خليته قاعد واحد يتقس.
4: يتقس؟
5: نبغيك تمشي توقف حذاه وتسهله وتجيب لنا الاخبار.
4: لا يا اخوي، توكش علي، سيدي ما يبغي حد يسهل على تاكس.
5: انت يقول لك على كل شيء نصيره. امشي بركة جرب وقف حذاه وسهل.
4: زعما مختار
5: ايش سجد روحك قبل ما يوقف ويدخل البيت؟ انا واقف نستنى فيك.
4: كانت خصني الا ما نقول له راه مختار هو اللي بعد.
5: باهي ما يسالش، انا راضي برا في سفي ساعات.
4: ارد بالك على كباشة يتناطحوا، هاوينهم قربوا من بعض.
5: تبرى هنصير اش يهمك فيهم.
4: هاني نمشي. ها.
5: يا ربي سمعنا علم الخير. سيدي كرمات تاكزة لازم تنبيها على برشا حوايج، غير ان شاء الله بركة تكون اخبار سمعة. سيدك تقاس ده عمرها لتكذب مختار، خاصة كي يبدأ متكدر. الكلمة اللي تطلع على لسانه لازم تصح. يا ترى الأيام وش مدرقة في ظل الزعتر مختار. ربي سمعنا علم الخير.

يا خالي يا مولاك جمالي هنا ترى وجمالي

0: هاي نارك باول اثنين وين ما حنا
1: يا أما. لو كان مش من صوتك السماح راهي ثانية تعدد طويلة على ما رزنها. أما الحق ما عادش تغنينا على الصبر. الصبر نعرفوه وحنا ماليه، نبغيك تغنين على حاجة ما نعرفوهاش.
2: ساسي وتتشرطي يا تبر بنتي، لقيتي شكون يعدي لك الثنية وليتي تتشرطي؟
3: يم ما كي تعرفي هيك الصوت اللي يقول ثم ثلاثة يكرهوا جياني، ضو القمر والكلب وشنه الآخر؟
1: ذو القمر والكلب والشيباني، تي وش بيك يا فضة وخيتي؟ قد ما سمعتها هالحين ما حفظتها؟
2: انت يا فضة عارفاتك باش تطلعي وحيدة هي بيدها. ار
3: جاه ربي يما سمعيها لنا، عرفت لك جاه ربي.
2: باهي باهي باهي باهي، غير شدي روحك لطيحي من على الكريت.
1: انا سكتنا، اسكتي يا فضة اسكتي.
2: ثم ثلاثة يكرهوا جياني، ذو القمر والكلب والشيباني.
4: وين الشيباني؟ وين؟
1: اربد المانع اربد، ما ثم حد.
2: حتى انت يا شامخة على شكون معملة شاقة الخلع ببناويتك، حاسبة روحك عندك راجل.
3: يما خويا راجل وسيد الرجال، ما عاد قولي هالكلام.
4: نقول لك ليش انا رقدت يما؟
2: قول
4: على خاطر نعرفك انت بلف راجل، أني متهني بيك على روحي وعلى خواتاتي.
1: في هذه جبرت الصواب المانع، يما الشامخة خير من الف راجل.
2: مني شكرت العروس، أيا يزم الدوة متاعكم وخلونا نرتاحوا شوية ونتعشوا قبل ما تظلم الدنيا.

0: واش قالك لك التاكسي؟ ها؟ تبغيني نمشي من حداك؟
1: اقعد وسكت يا صير، اقعد وسكت.
0: خير يا سيدي؟ وجهك متبدل، قابلتك حاجة؟
1: قلبي ما جاي لي خير، هذه برمة الفرح.
0: اي
1: بعيد علينا، دوارنا باش ينقسم. هذا الحد هني بدي وهني وصل. اما
0: شن هو سيدي؟ خوفتني.
1: ثم حاجة تتحرك من الأبعاد بيننا وبين ساعة ولا يوم ولا عام.
0: باهية ولا خايبة؟
1: الراس باهي والفريسة مشومة، أما لا عرفتها لا إنس لجان.
0: زعم خنابة ناويين يدهموا علينا يا سيدي؟ أش بيك فزت التاكزة سيدي؟
1: استغفر الله استغفر الله، راني حلفت لعاد نرميها، مانيش عارف اش نزني اليوم عليها. برا يسلم ولدي يوقف بالساعي مع اخوك، هذه هضره تشغش بالمخ.
0: اني ما فهمت منك شيء.
1: ما تفهمش خير، التاكزه تبهذل بنادم. الله يهديني، برا ينصيره برا، المختار ما يقدرش على الساعي واحده برا.
0: هاني مشيت، الله يبارك.
2: الدوار باش ينقسم في زوز؟ كيف نصير؟
0: هكا قالت التاكس، وان شاء الله هالمره تكذب ما تصدقش.
2: انا سيدي عارفه فاش يخمم، اللي شاغل باله طلعته للتاكس.
0: واش اللي شاغل بالها اخوي؟
2: زي تو الكلام نصير، برا نادي عن نساوين يجوا يقلبوا المعيز قبل ما نسكروا عليهم. برا
0: انت وسيدي من الحبه تبنوا قبه مختار، موسوسين وما تقروا كان الخايب. ما لا يكون في بالك سيدي، قال لي برش حوايج اخرى ومانيش مخبرك عليه. ها
2: ها تتعانى وماش يا نصير؟
0: خليني النادي نسوي، ما عندي ما نقول
2: تنكلم فيك يا نصير. تتعانى شي

0: كول أمانة كول كول عايش ولدي باش تولي راجل وعليك الكلام.
1: واش بك يا ما ديما تحايلي حتى في الماكلة تحايلي مع المانع حتى وحني مسافرين يا رسول الله؟
0: انغرتي من خوك فضة يعيب الشوم على بنتي.
2: عندها حق يا ما حتى انت كل شيء سمحت تودي به المانع خويا.
3: ايا تعرفوا كيف قصوا علينا هالهدرة والله لعدت حطيت لقمة في فمي. ها
2: اتغششت المانع يا المانع اتغششت.
1: المانع ما يتغشش من اخواته. اني واحدة من الناس نحي من فمي ونعطيه هالكتف يهز وهالكتف يحط.
2: يا عيني يا عيني تسمع اش تقول اختك المانع. سمعت فضة واش تقول.
3: تكلمي يما ليش سكتي؟
0: كان شبعتوا اوقفوا خلونا نكملوا ثنية. اني ما نرتاح كان ما نوصل بر ظل الزعتر.
1: نموت ونعرف ليش رحلين الدوار ظل الزعتر. عندنا 9 أيام بلياليهم وحني من فج الفج ومن واد الواد وكل يوم تقولينا غدوة نوصلوا. خبرينا ها يما ليش رحلين واش عندك في ظل الزعتر؟
0: أي ضمي فمك قداش من مرة سهلتيني هالسؤال.
1: لكن انت اللي قلتينا طابت لتحرقت.
0: صبر صبر باهي يا فضة صبر باهي باهي.
3: هاي يا بنويت اوقفوا اوقفوا قبل ما يتيح الليل سقدوا رواحكم.
4: زعما ليش المنوبي بدا طبع يا خياب؟ ليش قلبه صار اسود؟ اني نمشي على نيتي عايش معاهم على نيتي. المنوبي خوي من يوم اللي ناس بحمدان ما عادش تترجى منه خير ولا فايدة الهادي. أنا راقد على وذاني هالسنين الكل هو يلمد ويدس يلمد ويدس يلمد ويدس. يا قهرتك يا الهادي يا بحونك الضربة جاتك من ولد أمك. بعد سنين هو يخلي الولد المال وانت تخلي لذريتك 10 شياه وكلب. لم كنتي مدام ربي كشفه اليوم ما عاد تغفل الهادي. المرة الجاية أنا بيدي نمشي للجريد والمنوبي يقعد هني في الدوار يرعى سيدي ونسوين والزوايل. إيه نعم الهادي يرعى يرعى. المرة الجاية أنت والمختار تركبوا الأبعاد والمنوبي وحسونه يشدوا هني العسة. وقتها المستور يبان ويوضح.
5: كنتم مع مسلسل ظل الزعتر بطولة أحسين المحنوش ودليل المفتاحي طيب الوسلاتي ولطيف القفسي فتحي ميلاد وسلمى الحفصي محمد توفيق الخلفاوي وليلى الهداجي ناصر العكرمي وإسمهان الفرجاني عماد الوسلاتي ورجال مبروكي فتحي الذهيبي وحداد بوعلاق جهاد اليحيوي ويوسف النهدي علي بن سالم منصف بالعربية والعروسي الزبيدي.

الهندسة الصوتية حسام قدرية، توظيب الإنتاج دريس الشريف، ساعد في الإخراج لطفي العكرمي، الموسيقى التصويرية والفواصل محمد علام.

بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.

الكل مرحب بكم معنا في موعد جديد من بين كلمة ونغمة. أكيد النغمة باش تكون موجودة من خلال مختلف الاختيارات اللي باش تكون حاضرة وموجودة معاكم من توا حتى نهاية مشوارنا معاكم إن شاء الله مع بقى متنوعة إن شاء الله. هذية بالإضافة لكلمتكم أنتم اللي توصلنا في باج راديو كيف في التوقيت هذا. كان عندكم أغنية ربما الناس هكل في الطريق توا ونسوكم بها اقتراح إهداس دالة تاير ميساج مرحبا بكم معنا الناس كل تفاعلاتكم الكل توصلنا في باج راديو كيف.

تبرت يا رجل، فابتسم الوقار على ملامحه بثبات لا يقهر، وقال: هذا الشيب تاريخ رجل لا يستعار، هو تاج من عبر الليالي واقفا دون انكسار، ومن صافح التعب يوما ثم عاد حاملا معه الانتصار. في حضوره تصمت الأصوات هيبة تقطع،

هذه موزيكتنا مازلنا واصلين بها المشوار معاكم اليوم في بين كلمة ونغمة. وصلنا مع بعضنا الريتم داير اللي البداية فيه باش تكون مع ويتني هيوستن في I Will Always Love You اللي ترجع العام 92 في الفيرسيون اللي غنتها ويتني, أما الفيرسيون الأوريجينال ترجع العام 74 اللي غنتها دولي باترون. بالنسبة للغنية الثانية أركيلي في I Believe I Can Fly اللي خرجت في نوفمبر 1996, خرجت كأول مرة كسينجل الأركيلي. خليكم عندكم تسمعوا دي معلومة جديدة على الكيف.

0: ابتداء من 14 سبتمبر 2026.
1: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكيف، شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
0: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
1: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبرامج إخبارية حينية،
0: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
1: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
0: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
2: الثانية ظهرا هنا على موجات إذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. أعرب عدد من أولياء تلامذة المدرسة الإعدادية جبلة عن قلقهم إزاء قرار نقل أبنائهم إلى المدرسة الإعدادية 18 في بيت برقة بسبب عدم استكمال أشغال مدرستهم وعدم جاهزية.

التسريع في توفير الكميات اللازمة من الأسمدة وخاصة مادة الدياببي. سيتم الاثنين المقبل إطلاق النسخة الأولى من مشروع دعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة بولاية الكاف، الذي يشمل عددا من المشاريع الفلاحية المستدامة وتكنولوجيات المياه. وقد دعت المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات ناجية غربية الشباب من أصحاب أفكار المشاريع في القطاع الفلاحي وأصحاب المؤسسات الصغرى إلى المشاركة والانخراط في هذا البرنامج. انطلقت خدمة الإعشاء والإقامة ببعض المطاعم والمبيتات المدرسية بولاية الكاف وفقا للمنسقة الجهوية لديوان الخدمات المدرسية أمنة بن شعبان، التي أكدت أن عددا من التلاميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل يتمتعون بهذه الخدمات بصفة مجانية. مع العودة المدرسية كثفت الفرق الجهوية لهيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالكاف حملاتها الرقبية للمحلات ذات الصبغة الغذائية المتصبة بالقرب من المؤسسات التربوية لحماية صحة التلاميذ من التسمم الغذائي، حيث تم حجز كميات من المواد والمنتجات غير مطابقة للشروط الصحية. مواصلة لتنفيذ البرنامج الوطني للتأقلم مع التغيرات المناخية، انعقدت صباح اليوم بمقر ولاية جندوبة ورشة عمل فنية بمشاركة عدد من الأطراف بهدف وضع استراتيجيات جهوية في هذا الإطار بما يمكن من اعتمادها في مواجهة التغيرات المناخية عموماً. ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات 24 الماضية جثامين 5 شهداء، منهم شهيد متأثر بإصابته، إضافة إلى 25 مصابا جراء الاعتداءات الصهيونية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

حكايتنا لكم الناس الكل، مرحبا بكم ديما على موجات إذاعة الكيف. مازلنا معكم بطبيعة مع بقية اختياراتنا من الموسيقى، وصلنا مع بعضنا لدويتو. دويتو اليوم مشينا فيها الحقيقة مع تجربة كانت مع واحد من البرامج الناجحة برشا، كان برنامج تراتاتا اللي جمع وقمة ربما نجاح، وكانت في الكمية الكبيرة الفنانين اللي جمعها في كل حصة، وكيف كيف زيدة حتى على مستوى التقديم، اختلاف المقدمين زاد في كل مرة، كان خلق تجربة فريدة من نوعها مع عدد كبير برشا من الأسماء. احنا من الأسماء اللي باش نسمعوها باش نسمعو عاسل حلاني ورويدة عطية، باش نسمعو زيدة أنغام ومروان جاسم، وديو زيدة من الديو زيدة اللي كانوا حلوين برشا، فضل شاكر ووعد البحري، هذوما الديو اللي اخترناهم لكم اليوم في دويتو مع تجربة برنامج تراتاتا.

0: صوت الشمال الغربي في منزل سالم على الذبذبة 96.2.
1: مرحبا من جديد اكيد بكل الاصدقاء، وصلنا مع بعضنا الكافر في كافر لليوم. باش نسمعوا اعادات تونسيه، جوائنا التونسيه الحلوه، مع زوز اختيارات عشاقه وخلي بدلني. باش نسمعهم صوت فنان معروف وراقي في نوعه، مبدع زيدا، سمعنا عرفوه زيدا ونسمعوه في الاذكار الصباحيه والاذكار المسائيه والتكبيرات، وزيدا سمعناه في الجو التونسي بتاعنا. نحكي على الفنان عادل سلطان.

تحياتنا لكم من جديد كل مستمعينا وحبينا، مازلنا معكم من فقرة لفقرة. أكيد نمشي الموندو مختلف من الموزيكا بش هكا في محاولة مننا لبيه ومختلف لبيه. قصنا مع بعضنا الحنين، حنين لليوم شكون مع زوز أسماء توينسا مع نويل غشيم في رجيت والمرجة كمال ولطيفة العرفاوي في غيب على يهذو. ما اختياراتنا اليوم في حنينة.

تحيتنا لكم الناس الكل اللي معنا في الطريق وين ما انتم اكيد معنا وتسمعوا فينا. سلام عليكم برشا من بينهم سي كمال العلوي يسمع فينا توا ان شاء الله طريق سليمه لليك اكيد وكل مستعملي الطريق خدمولك تحيه كبيره برشا تحيه زاده الجيك من عند هشام زاده زميلنا وكي يهدي لك نغم الختام نغم التربي مع نهايه التربيه تبعك غريب ليك اكيد كل حبينا مستمعينا في فقره التربيات ان شاء الله كنا ضيخ في ظل عليكم الناس كل اليوم معنا في بين كلمه ونغمه مختلف الاختيارات ان شاء الله نكون وفقنا فيها نتلقاو اكيد في مواعيد اذاعيه لاحقه مقبل كيف كان نسلم عليكم الناس كل هشام اكيد في التكنيك الفه في تنسيق العام الحصه همده في مرقبه البث مغرفه فنيه مركزيه وايمان حناشي ميكروفونيا باي باي.

إشهار. جابتا ريحة البرزجان، مجريسة الساقية السرس وقلعة سنين، بلاد القصبة تجروين والدهماني، مائدة يغرطة وصد ملاق العالي. يا حليلي على سيدي بو مخلوف، وصليحة تغني في الملوف، هاك النهار الكيف العالية في المنار.

0: إشهار
1: الثالثة زوالا هنا على موجاتنا.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكهف.
1: السلام عليكم، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أكد المدير الجهوي للصحة بجندوبة الدكتور خليل الغنجاتي أن أشغال مشروع المستشفى الجهوي صنف باب غار الدمات تقدمت بنسبة قاربت 25%، مضيفا أنه يجري حاليا إنجاز عدد من المشاريع الأخرى في القطاع الصحي بالجهة، تتمثل خاصة في قسم القسطرة بالمستشفى الجهوي بجندوبة وتجديد قسم الاستعجالي بهذه المؤسسة الصحية، إضافة إلى تهيئة عدد من مراكز الصحة الأساسية. خصصت جلسة عمل انعقدت اليوم بمقر ولاية الكاف لمتابعة الاستعدادات لنجاح موسم الزراعة الكبرى على مستوى مستلزمات الانتاج من بذور وأسمدة. هذا طلب رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف منير العبيدي بتلافي إشكاليات الموسم الماضي والتسريع في توفير الكميات اللازمة من الأسمدة خاصة مادة الديابي. سيتم الاثنين

0: نيويورك على هامش مشاركتي في أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنظيره الجزائري أحمد عطاف. وشهد الجانبان بالديناميكية الإيجابية التي تشهدها علاقات التعاون الثنائي مشددين على مواصلة العمل على تطويرها وتوسيع أفقها في مجالات النقل والطاقة والتجارة والطاقات المتجددة وفقا لمخرجات اللجنة العليا المشتركة. يعقد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي غدا الأربعاء بنيويورك دورة جديدة على المستوى الوزاري لبحث موضوع حسن الجوار والاستجابات الإقليمية لتحديات الأمن والإرهاب في أفريقيا، وذلك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأممية المتحدة. ختاما، أصيب 4 فلسطينيين بجروح مختلفة أثر اعتداء مجموعة من المستوطنين الصهاينة عليهم بالضرب جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية بحسب ما افادت به وكالة الأنباء الفلسطينية. شكرا على كرم المتابعة، نلتقي تماما الرابعة بإذن الله تعالى، اللقاء.
1: مرايا الجهاد، مرايا الجهاد، مرايا الجهاد. مرايا الجهاد على موجات إذاعة الكاف.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم الكل في هذا العدد الجديد من مرايا الجهاد مباشرة من مكتب إذاعة الكاف بمدينة جندوبة. نتواصل إلى حدود الساعة الرابعة زوالا، وكالعادة مجموعة من المواضيع ومجموعة من الضيوف بولاية جندوبة. اليوم باش نحكيه على الموسم الفلاحي 2027 والاستعدادات لموسم البذر، خاصة فيما يتعلق بزراعة الكبرى وأهم الاستعدادات في هذه الفترة. باش يحضر معنا سي خالد الخميسي كهيئة مدير بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة. في ناس ومشاغل اليوم باش نمشيو إلى المناطق الحدودية وبالتحديد إلى معتمدية عند راهم، منطقة مشراوة من بلدية حمام بورقيبة، وين يطالبوا المواطنين بتحسين وضعية الطريق اللي تربطهم بقرية حمام بورقيبة. بالنسبة لأرقام ودلالات اليوم باش نحكيو على تعزيز أسطول الشركة الجهوية للنقل بجندوبة، نحكيو على الجلسة اللي انعقدت بمقر ولاية جندوبة حول عدد المشاريع في القطاع الصحي وأهم الصعوبات الموجودة حاليا، نحكيو كذلك على تكلفة إحداث المدرسة الابتدائية الانطلاقة بمعتمدية فرنانة وتكلفة مشروع القاعة الرياضية متعددة الاختصاصات بمدينة أطبرقة. ضيفنا باش يكون الناشط المدني في المجال البيئي في نهاية هذه الحصة باش يكون السيد شكري الترخاني، إضافة إلى مجموعة من البلاغات والخدمات. لكن في البداية نطلق بالافتتاحية شارة الركن ثم نعود.
1: الافتتاحية.
2: الافتتاحية بعنوان جندوبة تكرس مبدأ التضامن الاجتماعي خلال العودة المدرسية. أسبوع تقريبا منذ من العودة المدرسية بولاية جندوبة، واللي كانت في ظروف عادية دون تسجيل إشكاليات كبرى في مختلف المؤسسات التربوية في جميع المعتمديات، لكن الملفت للنظر في هذه السنة هو المد التضامني اللي كان موجود أيامات قبل العودة المدرسية وبعدها، واللي ساهم في إدخال الفرحة على عديد من العائلات والتلاميذ من ذوي العائلات المحدودة الدخل، واللي خفت برشا الأعباء المالية اللي تحملها بعض الأسر مع بداية السنة الدراسية. عدد هام من الجمعيات والمنظمات والمؤسسات إلى جانب البرنامج الجهوي للمساعدات الاجتماعية للدولة كانت يعني من بين أهم الأسباب اللي سهلت رجوع عدد كبير من التلاميذ إلى مقاعد الدراسة، وتتمثل هذه التبرعات أساسا في المواد المدرسية والملابس وكل احتياجات التلاميذ خاصة في المناطق الريفية، إضافة إلى تدخلات بعض المؤسسات على المستوى البنية التحتية لمجموعة من المدارس. مبادرات تعكس أهمية التضامن الاجتماعي ثم مساندة الفئات الهشة ومحدودة الدخل.

في مثل هذه المناسبات وتعزيز الحس المواطني للفرد والمجموعة التضامني، وتجسد كذلك روح التضامن والمسؤولية، وترسخ قيم التكافل والتعاون والمواطنة، إضافة إلى تشجيع المواطنين والجمعيات والمؤسسات على المساندة في العمل التضامني في مثل هذه المناسبات.

0: حدث وتعليق.
1: في حدث وتعليق اليوم باش نحكيو كما حكينا في بداية هذه الحصة على الموسم الفلاحي بولاية جندوبة. نعرفوا في مثل هذه الفترة من كل سنة يكون هناك استعدادات بالجملة لضمان حسن انطلاق موسم البذر، خاصة نحكيو على الزراعات الكبرى بولاية جندوبة اللي تعتبر من أبرز الولايات في هذا المجال. حاضر معنا سي خالد الخميسي كهيئة مدير الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة. سي خالد مرحبا بك على موجات إذاعتك.
2: مرحبا بك وشكرا على الاستضافة.
1: إذا سي خالد، اليوم جندوبة تستعد لاستقبال الموسم الفلاحي والاتحاد الجهوي بطبيعة الحال اللي عنده فكرة تقريبا على كل المنظومات، على كل المناطق السقوية الموجودة، على المساحات، على غيره. هل تعطينا فكرة ربما في البداية على الوضعية الحالية في انتظار أن نحكي شوية ونقارنه بالسنة المنقضية والصعبة اللي كانت موجودة؟
2: وفي الحقيقة بالنسبة للموسم الفلاحي معناتها تاع الزراعة الكبرى نجم نقوله معناتها بدأ، ومن خلال ما بدت خطر حتى الفلاح بدوا يهزوا في البذور، ثم يعني المجمعين بدوا يجيبوا بذور وبعض بالطبيعة الأسمدة القاعدية كما دي اف بي، وحبيت معناتها نشوفوا معناتها مقارنة بالموسم، نشوفوا شنو هو السلبيات والإيجابيات نتاع الموسم الفارق باش نتفادوها في الموسم هذا اللي نحن في جندوبة معناتها عندنا قرابة 80,000 هكتار بالنسبة للزراعات بالنسبة للحبوب، منها 63,000 هكتار قمح صلب و1100 قمح لين و16300 شعير، تريتيكال 450 هكتار، وبالنسبة للبقوليات 10,940 هكتار. هذا بالنسبة عادة بالنسبة للموسم الفارط. معناتها يعني ديما في حدود 60,000 قمح صلب نزرعوا، في حدود 1000 قمح لين، 16,000 15,000 شعير، يعني بالنسبة للحبوب في حدود 80,000، يعني تزيد شوية تعب شوية معناتها نفس المساحات اللي هي شدنا معناتها الموسم الفارط برشا مع برشا معناتها الفلاحة برشا صعوبات اللي بالحق المناخ معناتها ساعدنا ياسر، خاصة نزول الأمطار وخاصة توزيع نزول الأمطار اللي هو جاء خارق العادة، لكن ما رعنا كون معناتها الفلاح اللي نعرفه نحن اللي الأسمدة هي معناتها العمود الفقري نتاع الإنتاج وباش تزيد في الإنتاج اللي يمشي الفلاح معناتها للسوق، معناتها خاصة بنحكوا على الأمولاتر اللي معناتها ما لقيتوش العباد
1: والحيابين
2: بالطبيعة من أول بداية البذر معناتها اللي ما لقيتوش معناتها بالكمية معناتها المتوفرة، وحتى ولو معناتها ثم ناس وصلوا خذوا لاموناتر معناتها ما نجموش يزرعوه، خاطر بالطبيعة قلنا ثم بعض الظواهر المناخية معناتها اللي مطر خلتهم باش يزرعوا، يعني نورمال مول الفلاح معناتها يبدا كي يلقى معناتها الكميات نتاعها نتاع الأسمدة
1: مستلزمات الإنتاج
2: ماذا به في أول الموسم. برشا فلاح يقول لك أخوي كي نلقاها في السوق في أول الموسم نشريها ونحطها اون ستوك، يعني باش خلال الموسم يزرعها، خاطر بالنسبه للاموناتر وبالنسبه للديابيل تزرع مع البذور خاصه ولاموناتر معناتها يلزم عنده ستاد معين تاع نبته، لكان فات المرحله نتاع نبته معينه ما عادش يولي التاثير نتاعو الايجابي. ماذا بينا معناتها السنه نتفادوا، ماذا بينا معناتها طلب معناتها بالحاح كون نوفروا المستلزمات معناتها على بكري وباش تلقاها الفلاح معناتها في السوق متوفرة وبالسوق معناتها حددت الدولة،
1: يعني نتفادوا الإشكاليات اللي صارت الموسم الفارط.
2: بالضبط نتفادوا الإشكاليات تاع الموسم الفارط. بالطبيعة بلش بعض الإشكاليات الأخرى اللي هي في البذور اللي هي لاحظنا معناتها في الحقول برشا بذور عبيدة خذت بذور معناتها مثبتة وممتازة معناتها مراحة كون وقت زرعها بعد وقت النبتة معناتها يلقاها معناتها مشي نفس الفريتي، ثم بذور طويلة بذور قصيرة معناتها ثم بعض
1: النوعية
2: نوعي ماذا بينا يعني التثبت والمراقبة بالنسبة للشركات هذه المنجة للبذور الممتازة معناتها ماذا بينا التثبت والمراقبة في الجودة باش توصل للفلاح معناتها بذور ممتازة ونفس الفريتي بدون معناتها ما فيش شوى.
1: وسي خالد، السؤال المطروح ربما في كل موسم فلاحي هو لأنه احتياجات الجهة من البذور من الأسمدة توصل يعني كلها إلى الجهة، أو أن هناك تأخير ربما تأخير هذا هو اللي يعمل المشكل بالنسبة للفلاح؟
2: بالضبط. بالنسبة يعطيك الصحة السؤال، معناتها في محله هو بالنسبة للإشكاليات نتاعنا نحن، هو في وصول البذور. يقول لك مثلا زندوبة معناتها مخصصين لها 60,000 قنطار من البذور الممتازة، من قمح صلب مخصص لها مثلا 2000 3000 قمح لين مخصص، لكن الكميات هذه معناتها صعيب ياسر معناتها باش توصل، وحتى ولو توصل ما توصلش في الوقت المناسب. ماذا بين الكميات هذه نتاع البذور، ماذا بين كي توصل للولاية، ماذا بين ثم عدد بين الولايات وبين الجهات. جهه معناتها منجزه الحبوب تخص لها الكميه نتاعها في الوقت المناسب، لكن فات الوقت هذاك تولي الجدول نتاعها مش حاجه اخرى. بالنسبة لفاريتي خطر برشا أصناف، ماذا بينا نحن التغيرات المناخية نشوفوا فيها دي برشا، بالنسبة للفلاح جربوا برشا دي فاريتي وبرشا أصناف، ماذا يمشي الفلاح يلقى صنف مش متماشى مع الأرض نتاعه، وإلا جربوا معناتها في المواسم الفارطة وما يلقاش معناتها الجدوى نتاعه. ماذا بينا تم
1: جرنا يمكن الحديث على الترشيد الفلاحي زادة اليوم نقص فيه.
2: صحيح بالنسبه للارشاد الفلاحي، خاطر قبل دونالد تونك كان تعرفوا ثم كالسيارة مراكز الاشعاع الفلاحي اللي هي مباشره معناتها في الارياف، وتلقاه المرشد يدور مع الفلاح واحد. هذه المراكز الاشعاع الفلاحي كلها سكرت ما عادش، بالنسبه قاعده خلايا الارشاد الفلاحي اللي هي بالنسبه في مقرات المعتمديات
1: ومع الزراعات الكبرى زاد رغم المجهود اللي
2: قام الزراعات الكبرى يخدم على مستوى معناتها جمهوريه كامله بالطبيعه، ثم فهمت ولا ثم مجهود كبير يبذل فيه، لكن ما ينجمش يغطي معناتها للفلاح الكل ويغطي معناتها الارشاد معناتها بصفه عامه، ما ينجمش يغطي كوي نحكو كاي ولايه جندوبه. ماذا بينا معناتها الدعوه لوزاره الفلاحه، اولا اللوجستيك بالنسبه للسيار ديال مندوبيه والا لان جي سي، معناتها ماذا بينا توفير العوامل البشريه معناتها الارشاد مرشدين ويكونهم واللوجستيك انا باش يوصل معناتها لبرشا بلايش ما صعيب. بالنسبة حكينا نحن على الأسم ده اللي هي عماد الإنتاج، لو بالنسبة مثلا كمثال عم نقول الحاجيات نتاع ولاية جندوبة تحدد ب 27,000 طرنات، قديش وصل منها؟ وصل 16,000 طرنات، ما تبرز اشتر. بالنسبة الدي اف بي حاجيات 12,000 طرنات، وصلت منها 8,500 طرنات، معناتها شوف الكميات هذه توصل مع كميات صغيرة وما توصلش في نفس الوقت، هذه تأثر ياسر على الإنتاج، وهذا اللي استبشر في الموسم الفارق استبشر لنا الكل، قلنا موسم جيد وإن شاء الله إنتاج جيد، لكن ما رأنا اللي الإنتاج معناتها ما نقولوش ضعيف، نقولوا إنتاج متوسط
1: دون المأمول،
2: دون المأمول اللي نحن في جندوبة توقع تجميع السنة معناتها قرابة 1,000,000 قنطار قمح صلب، 39,000 قمح لين و 38,000 شعير، معناتها كميات دون المأمول.
1: سي خالد لو يعني توفرت الظروف نتاع الانتاج مستلزمات الانتاج يعني الجيدة، قداش كانت تنجم تكون الصبعة في الزراعات الكبرى الموسم الفارق؟
2: والله بالنسبة شوف بالنسبة تو نحن المساحات، برشا ناس تحكي على المساحات، راي بالنسبة للانتاج راي مش مساحة، نحن ديجا في جندوبة قاعدين نشوف ديما في 80,000 هكتار، معناها تزيد شوية تنقص شوية. بالنسبة للقمح طلب 60,000، ماذا بينا نحن نخدموا إعلان الإنتاجية في الهكتار والمردودية في الهكتار، معناتها ونحن المردودية المعدة نتاع مردود الهكتار هو 22 قنطار في الهكتار، هل يعقل عندنا
1: قليلة؟
2: شوية ياسر معناتها بمقارنة معناتها باللي الموجود البوتنشاليتي نتاعك، معناتها اللي المؤمل اللي تنجم معناتها باش تنتج، عندك مثلا تربة باهية، عندك مثلا كنت وفرت المستلزمات، وكما قلت انت كنت تحكي على الارشاد موجود وكذا، ننجم معناتها نفوتوا خاصه في البيع اللي نفوتوا 30 قنطار، معناتها ماذا بينا تو نخدموا على المردوديه في القطار، المردوديه في القطار ضعيفه ياسر، هذه هي اللي تحسن لنا من الانتاج. بالنسبه للاسم ده معناتها السنه وقعت تم تنظيم معناتها ندوه وطنيه حول تقييم الموسم الفارط وتحضير الموسم البذر، الموسم هذا 2026-2027 اللي حضر فيه بالطبيعه ممثل المجمع الكيميائي اللي هو صرح حسب كلامه اللي قال معناتها وفرنا 13,000 طرنات على مستوى تونس دي اف اي
1: مستوى وطني
2: نحكي. وبالنسبه للاموناتر معناتها تم توزيع 30,000 طرناطة اللي هي لاموناتر سناء معناتها باش يبدو يوزعوه من المخزن نتاع البلاط بداية من أول ديسمبر. لمونات نعرف ويتعطان بعد في الورقة الثالثة في جان في اخر جان في فري معناتها باش يوفر. بالنسبة للدي اف اي ان شاء الله يبدا متوفر. بالنسبة للارقام والمسؤولين الكل معناتها متظافرين ولا اساس موجود الكميات ان شاء الله الفلاح يلقاه في ارض الواقع وبالاسوام معناتها حددتها الدولة. لو قاعدين في معناتها في الايامات هذا كما حكيت قاعدين ناس تاخذ في البذور مجمعين يجيبوا في البذور وقاعدة ناس تهز في البذور معناتها بدون ثم معناتها يعني الجراء قاعد يعطي في البذور معناتها للناس يعني كيما نقولوا الناس اللي يعرفها الناس كذا يعني ما ثمش تنسيق بين الأطراف الكل الاتحاد كمندوبية ما ثمش تنسيق لشكون ماشي تمشي البذور هذيك
3: صغار هذا يضر صغار الفلاحين
2: بالطبيعة هذا اللي باش يجرني معناتها اللي صغار الفلاحين يمشي للمجمع باش ياخذ البذور ما يلقاهاش البذور تجي بالتليفون تاخذها معناتها ناس معينة ماذا بينا مع الاتحاد نحن اقترحنا اعتماد شهادة البذر. شهادة البذر دي يعني المجمع ما يعطي للفلاح المجيب له شهادة البذر اللي هي مؤشر عليها مصح عليها رئيس خلية الإرشاد الفلاحي بالمعتمدين المعنية ومصح عليها رئيس اتحاد المحل باش نعرفوا نحن والبذور هذيك ونمشي
3: تنظيم العملية
2: اللي تو قاعدة تو البذور قاعدة تتعطى وبرشة معناتها خطر فلاحة ما تو برشة فلاحة معناتها اللي ياخذوا منها من عند التجار يعني تاجر ثم مجمعين يبيعوا على أساس فلاح وهو تاجر من بعد يبيعها بأسوام معناتها يزيد عليه اللي هو معناتها نحن في البذور للأسوام بالنسبة للقمح الصلب 170,000 اللين 140 الشعير 130 اللي هو البرة والفلاحة تأخذ فيها بعض الفلاحة يأخذ فيها من التجار معناتها توصل حتى 200,000 قمح صلب يعني زايد 30-25,000 يعني هذا مش معقول
3: في كل موسم
2: هذه معناتها الإشكاليات قلنا ماذا بينا معناتها تتحدد وتتقنن العملية باش ما تمشيش معناتها الزراعة معناتها للعباد معينة وخطر فاريتي معينة كما قلت لك أصناف ثم أصناف تجي للولاية معناتها تاخذها معناتها ناس معينين معناتها دون للناس الأخرى اللي تبقى لها معناتها الفاريتي اللي هي ما تمشيش معناتها مع المنطقة معناتها يضطر الفلاح باش يزرعها وإلا يزرع شعير وهذا معناتها يجرنا كونا معناتها مضبينا نحن كوزارة وسياسة سياسة الدولة مراجعة الخارطة الفلاحية وكل ولاية تجيه البذور معناتها حسب المناخ نتاعها معناتها ولاية جندوبة شبه راقب كذا في بعض المناطق مش مثلا كما شمال جندوبة كما المناطق كما غردماء وكما ودمليز يعني كل منطقة مضبينا تجيه البذور المعينة تأقلم معه في علاقة بالبحث العلمي مضبينا حتى البحث العلمي معناتها يستنبط لنا أصناف متأقلمة كل جهة والصنف نتاعها معناتها ما باش تبدا معناتها مردودية باهية ومردودية معناتها في المستوى.
3: سي خالد في انتظار الجلسة اللي باش تكون ان شاء الله ربما في الايام القادمة حول الاستعداد لموسم الزراعات الكبرى اكيد وانه باش يتم نقاش حول مجمل هذه الاشكاليات ويعني المشاكل اللي لازالت تعيق يعني حصن سير موسم الفلاحي خاصة موسم الزراعات الكبرى على مستوى ولاية جندوبة.
2: بالنسبة للقطاع الفلاحي بصفة عامة في جندوبة معناتها هي جندوبة معناتها الاقتصاد نتاعها مبني على الفلاحة اللي هي مثل بالزراعات الكبرى تربية الماشية ثم الزراعات الصناعية اللي تدخل تو كيما البطراف وكيما السلجم الزيتي وماذا بينا كما حكيت هنا بالنسبة للحبوب ماذا بينا الأطراف الكل تقعد مع بعضها والعملية يمشي سلسة وبالتنسيق وإن شاء الله معناتها المستلزمات تتوفر بالكمية اللازمة وفي الوقت خاصة في الوقت المناسب. بالنسبة نحكي على بالنسبة للزراعات الصناعية كاللفت السكري تو في جندوبة اللي زرعنا قرابة 800 هكتار السنة اللي تو الفلاحة معناتها هذه معناتها دعوة لصاحب الشركة نتاع الجينور اللي باش يخلص الفلاحة لحد الآن الفلاحة تو ما خلصوش معناتها في الموسم الفارط وقاعدين معناتها تو نحن قاعدين باش نحضروا الموسم الجاي ماذا بينا معناتها هذه نتفادوها برشا إشكاليات صارت في البطراف في الموسم الفارط ماذا بينا معناتها نتفادوها كيما كما الدويات ما كانتش الفاعليه نتاعها بالمعناتها
3: بكثير مطلوبه
2: بالنسبه حتى البذور الجابه معناتها عملناه البذور معناتها اللي كما نقول الفلاح ما نتعسلش على بكري وكيف على بكري ماذا بينا معناتها
3: هو ربما سي خالد بالنسبه للبتراو والليفت السكري هي حوته السنه المقضيه ربما هي بدايه يعني العمل على تحسين هذه المنظومة الاستراتيجية إن شاء الله يتم التدخل على مستوى هذه المنظومة مختلف المنظومات الموجودة بولاية جندوب. قبل ما نختم معك سي خالد لو أنه أعطيناك كلمة الختام نحكيه على الجلسات اللي تتم مؤخرا في مختلف المعتمديات في علاقة ببرنامج توفير الأضاحي اليوم استعدادات مبكرة ربما من مختلف الأطراف لتوفير الأضاحي في ظل كما نعرف ان كل غلاء الاسعار وغيره.
2: اعطيك الصحه بالنسبه للدوله معناتها في علاقه بالاستعدادات لتوفير الاضاحي عم نقول كما شهدنا معناتها كما تعرف الناس كل شهدنا اللي معناتها ارتفاع الاسعار ونقص عدد الاضاحي لكن السنه الدوله عملت برنامج معناتها على بكري اللي هو توفير قرابه 30,000 اضحى اللي هي باش تبيع في المسالك المنظمه بالميزان وهو البرنامج هذا يتمثل معناتها ثم قروض ميسره من باش تعطيها يعطيها البنك التونسي للتضامن والبنك الوطني الفلاحي للفلاح المربين اللي يحبوا يدخلوا في البرنامج هذايا وان شاء الله معناتها اللي عندهم علاج واللي يحبوا يشتروا معناتها علاج يعني نجموا يدخلوا في البرنامج المطلوب يتصل بخلايا الارشاد الفلاحي يعمر مطلب باش يبعثوا للمندوبيه ومن بعد المندوبيه تقوم بالدور نتاعها وان شاء الله معناتها البرنامج هذا ينجح لكن ماذا بينا نحن كاتحاد طلبنا معناتها التركيز على شركات الاحياء هي معناتها عندها مساحات كبيرة وتنجم معناتها تربي برشا علوش وخاصة وثانيا هي الواحد ديوال الأراضي الدولية الفرميات هي معناتها تنجم معناتها تكون كحل من الحلول لتوفير الأضاحي ومعناتها باش نقصوا من الأسعار. بالنسبة حاجة أخرى معناتها نحب نعرج عليها هي قطيع الأبقار الحلوب اللي قاعد بالطبيعة في ولاية جندوب وقاعد يتناقص وخاصة في علاقة بالتكلفة نتاع لتر نتاع الحليب اللي قاعد يبيع فيها الفلاح تو ب 1340 اللي هي الكلفة نتاعها قرابة توصل حتى ل 2000 ماذا بين مراجعات كلفة الحليب عند الإنتاج وبالطبيعة مراجعتها خاصة الأسعار نتاع الأعلاف اللي معناتها قرابة الطرناطة توصل حتى من 17% حتى 2 ملايين والتركيب وفي نفس الوقت برشا فلاحة لاحظوا رغم غالية معناتها العلف لاحظوا حتى النوعية نتاع العلف معناتها النوعية ما عادش كيما قبل النوعية نتاعها نقصت وثم برنامج بالطبيعة حكينا عليه قبل وحكيت عليه الدولة على أساس إعادة تجديد القطيع نسألوا كاتحاد وين هو البرنامج هذايا ماذا بينا معناتها يقع تفعيله وبالطبيعة معناتها ضخ معناتها قطيع جديد في المنظومة نتاع قطاع الحليب اللي هي منظومة تعتبر معناتها المنظومة الوحيدة اللي هي منظمة يعني من الإنتاج حتى للتصنيع ماذا بينا وصلنا في عويمات قبل من اكتفاء ذاتي وصلنا نجفوا في الحليب ماذا بين المنظومة ذي ما نخلوه واش تاع وماذا بين نتلو بها وإن شاء الله منتنا المستقبل واعد. حاجة أخرى بالنسبة للبذور العلفية اللي هي كنتي وانت ربيع المياه شديد وكل عام يجيب الفلاح يجيب للفلاح كميات معناتها محترمة اللي تو في المواسم هذه سناء وعم ناول يجيب في كميات صغيرة وخاصة محدودة في نوع وإلا نوعين ماذا بين معناتها ينوع لنا في البذور العلفية اللي هي مطلوبة بالنسبة للفلاحة وخاصة بالكميات معناتها بكميات محترمة.
3: شكرا لك سي خالد الخميسي كهيئة مدير بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة حكينا عليك على جزء معك على جزء تقريبا من المنظومة الفلاحية ككل على مستوى ولاية جندوبة نعرفه جيدا وأنه القطاع الفلاحي واحد من أهم ركائز التنمية الاقتصادية وعديد المنظومات موجودة على مستوى ولاية جندوبة نحكيه على الغابات نحكيه على الصيد البحري نحكيه على الأشجار المثمرة وعديد يعني المنظومات الفلاحية. فاصل غنائي ثم نعود.
4: تعلمت الكلام من فمك يا بابا رويت من الحنان في حضنك يا بابا حضنك يدفين العنا ينسين من انت جميلك يا اغلى الحبايب بابا يا حبيبي

0: ناس ومشاغل.
1: في ناس ومشاغل اليوم نحكيه على منطقة مشراوة بمعتمدية عين دراهم، وهي منطقة حدودية وين يطالبوا الأهالي بتحسين وضعية الطريق اللي تربطهم بقرية حمام بورقيبة لتسهيل تنقل الأهالي وكذلك للتلاميذ. نستمعوا إلى بعض المواطنين ثم نعود.
2: حبيبي لما يلقاش عباد فما ما يجيش، يقول لكم 8 بلايس والله ما يضرب 15 16 والله ما يضرب. نهبطوا في عديسة ونجوا على رجلنا، اللي ما ياخذ يجيب سفية في يديه نتاع خضرة ما يقول كنا هذا بالتل. عاونونا في الكياس
3: النقل، كيف يجي لعديسة ياخذ عليها مسوم 2000، كيف يجي لهنا ياخذ علينا 5000، عند رامي هنا 5000، هذه مصنفة زون نوار.
4: الكار تجي تلمذا تجي في الشتاء تجي، قسمت بالله ثم اللي يجي على بعد 3 كيلومتر راهو يطلع باش يوصل للكياس لهنا باش تمشي يقرا في عند رامي. يعني تصور انت ذر المطر تصب والشتاء نحن شتاء قاسي، لان الكياس هاك تشوف فيه قسمت بالله تخدم حتى 7 سنين لا قاعد على الطريق تحفر، عباره انت جايب له بيوش وتحفر فيه. صدقني تو انت باش تمشي تكري مثلا كهرباء 20000، انت باش تمشي تقضي مصلحتك.
5: بالنسبه جوز محطات على الاقل هنا فك التلامذة مساكن يخرجوا في الشتاء يخلطوا اللي ساعه برك.
6: قسما بالله يا المريض ما يوصل اسيدي ني، والله صدقني عندي مريه مجلوطه، عندي المساجات بطلت عليها من النهار ني، يعني ما نجمتش ما نكذبش عليك، نهار نهزها وعشرة ما نهزيش. واحد يكسب لك كريه بمال على هنا يقول لك كنت تعطيني 60 ولا 70 من العنضره على 20 كيلومتر ويك 60 ولا 70 الف، على خاطر مناش الطريق مكسر عنده حقره ملك الطريق مهلهل ومكسر وما فيه ما يداوخ. نحن نطلبوا الاخر يشوفنا بعين الرحمه.
1: اذا كانوا هذم مجموعه من المواطنين من اهالي منطقه مشراوه الحدوديه من معتمديه عند راهم بلديه حمام بورقيبه، وطبعا اشكاليات بالجمله بالنسبه لهذه المنطقه خاصه فيما يتعلق ب البنية التحتية. في هذا الإطار المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية عند راهم مؤخرا كان يعني تابع هذا الموضوع عفوا، وأكدوا أنه في هذا الإطار تم إدراج الطريق الرئيسي عديسة مشراوة على امتداد تقريبا 11 كيلومتر ضمن مخطط التنمية 2026-2030 باعتباره من المشاريع ذات الأولوية بالنسبة للمنطقة، باعتباره كذلك يمثل أهمية عنده أهمية في تحسين حركة التنقل وربط المناطق الريفية. كما تم إدراج طريق السعيدية بمنطقة مشراوة ضمن البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2026، إلى جانب إدراج عدد من المسالك والطرقات الأخرى بمختلف مناطق معتمدية عند راهم ضمن المخططات والبرامج التنموية. وتم التأكيد على أولوية القصوى لهذا المشروع لتحسين وضعية الطريق وتسهيل تنقل المواطنين فيما يتعلق بمنطقة مشراوة من عمادة من معتمدية عند راهم والمناطق المجاورة. فاصل غنائي ثم نعود.

0: أرقام ودلالات.
1: في أرقام ودلالات اليوم باش ننطلقوا بالرقم الأول المتعلق بالشركة الجهوية للنقل بولاية جندوبة اللي دعم أسطولها ب 44 حافلة جديدة خلال سنة 2026. سلمت الشركة مؤخرا عدد من الحافلات الجديدة لتدعيم الأسطول وكذلك خاصة فيما يتعلق بالنقل المدرسي والجامعي، ومن المنتظر أن تستلم كذلك خلال الفترة القادمة 30 حافلة كإجراء ثاني، أي بمجموع 44 حافلة إلى غاية أواخر هذه السنة بقيمة استثمارية جملية 24 مليون دينار. نذكر أنه في علاقة بالنقل المدرسي والجامعي تم تخصيص 103 حافلة مع تغطية 118 خط بكافة معتمديات الجهة بالنسبة للشركة الجهوية للنقل بولاية جندوبة. الرقم الثاني نحكيه على تسليم 21 إشعار موافقة على تمويل مشاريع ضمن البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية رائدات بقيمة جملية تناهز 205 ألف دينار لتمويل مشاريع في مجالات مختلفة، ويهدف هذا البرنامج إلى دعم النساء وتمكين الفتيات اقتصاديا والمساعدة على بعث وتطوير المشاريع وتحقيق الاستقلالية المالية. بالنسبة باش نرجعوا للقطاع الفلاحي، تم مؤخرا باش نحكيوا على القطاع الصحي في هذه المرة، تم مؤخرا على مستوى مقر ولاية جندوبة استعراض عدد 31 مشروع في القطاع الصحي بمختلف المعتمديات للوقوف على أبرز الإشكاليات والصعوبات اللي تعترض سير الإنجاز على غرار الصعوبات المالية للمقاولات، وتوزع هذه المشاريع إلى مشاريع بصدد الإنجاز وفي إطار مناظرات ومشاريع تم الإعلان عن طلب العروض، ومشاريع أخرى بصدد الدراسات أخرى مبرمجة. تم تأكيد كذلك خلال هذه الجلسة على أن مجمل مشاريع قطاع الصحة بجهة جندوبة تسير بين سق عادي مع تسجيل بعض الإشكاليات الفنية، وتم التعهد من مختلف المصالح على الترفيع في وتيرة الإنجاز وإتمام الأشغال في الأجال المحدودة. 991 ألف دينار هي تكلفة أحداث المدرسة الابتدائية الانطلاقة بمعتمدية فرنانة واللي انطلق فيها التدريس هذه السنة، وهو إنجاز جديد ينضاف إلى الخارطة التربوية بولاية جندوبة وخاصة بالمناطق الريفية.
0: ضيف الأسبوع.
1: مرحبا بكم من جديد، أنتم في الاستماع إلى مرايا الجهات مباشرة من مكتب إذاعة الكاف بمدينة جندوبة. بعد ما حكينا على القطاع الفلاحي حكينا على البنية التحتية، حكينا على بعض الأرقام في علاقة بمختلف بعدد من المجالات من بينها النقل كذلك الصحة والتربية. ضيفنا اليوم سي شكري الطرخاني ناشط في المجتمع المدني رئيس جمعية أحباء البيئة بجندوبة، طبعا من بين أبرز النشطاء المجتمع المدني في علاقة بالجانب البيئي واللي عنده مسيرة تعتبر مهمة في علاقة بهذا المجال، ورغم أنه اليوم أغلب الجمعيات والمنظمات عندها توجه تنموي بالأساس اجتماعي بالأساس، إلا أنه اليوم ثم اللي يختاروا الجانب البيئي، وما أدراك ما الجانب البيئي في ولاية خضراء، في ولاية تزخر بإمكانيات غابية كبيرة. سي شكري أهلا وسهلا، مرحبا بك على موجات إذاعة الكاف.
2: شكرا سي هشام، مرحبا بك، مرحبا بإذاعة الكاف، شكرا على الاستضافة.
1: إذن سي شكري ننطلقوا من تجربتك الشخصية، اليوم اختيارك للجانب البيئي للعناية بالوضع البيئي، شنو السر وراءه بالضبط؟
2: وقت اللي حبينا نأسس جمعية وشفنا مختلف الجمعيات تقريبا كلها ركزت على الجانب التنموي، فمن هناك كانت فكرة أن نجي جمعية أحباء البيئة بجندوبة. ومن وقتها عملنا مجموعة وأسسنا الجمعية، ومن سنة 2018 ونحن ننشط في هذا المجال الذي هو يشبه البحر المجال البيئي وما أدرك المجال البيئي، خاصة تقريبا نحن الجمعية الوحيدة التي اختارت المجال البيئي والذي هو صعب وصعب جدا.
1: وشكرا. يعني المجال البيئي هو اختيارك من قبل، ولا يعني لاحظت أنه لابد أن تكون ثم جمعية بيئية على مستوى ولاية جندوبة تهتم أكثر بالجانب البيئي، بالنظافة، بالعناية بالمحيط، بمسألة التشجير، بالغابات وغيرها من النقاط الخاصة بالوضع البيئي والطبيعي عموما بالجهة؟
2: والله كما قلت لك، ما شفنا أنه مثل ما الجمعية هي، فاخترنا أن نكون جمعية هي، وجاءت تسميتها جمعية تحدي البيئة بجندوبة، تعرف الوضع البيئي والصحي في ولاية جندوبة. الحقيقة اليوم احنا فخورين بما وصلنا إليه. اليوم الجمعية 8 سنوات منذ تأسيسها، والحقيقة عشنا عدة محطات بكل مختلف أنواعها، ثم نجحنا فيها، ثم الغالب كيف كل المرافق ما نجحناش، لكن على الأقل احنا اليوم صوت مسموع، وأكبر دليل خاصة مشكور إذاعة الكيف اللي أعطت فرصة للجمعية في أكبر مناسبة.
0: راديو كيف اف ام. مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو كيف.
1: ولاحظنا في عديد المعتمدين تقريبا المعتمد كل أنه الفضاءات في مخصص الحدائق العمومية الحقيقة ما فماش جدية الحقيقة نقولوها باش نطوروا هذا المراقص ويكون محيط يعني بالطبيعة شفنا مثلا فارقة مثلا الحقيقة ما فماش حدائق عمومية ما لحد الآن ما شفناش حدائق عمومية. جندوبة مثلا ربما كيف جميلة جدا ونحن سنتقدم برؤية إضافية لتجميل تلك المساحة الخضراء التي هي ممتازة جدا صراحة. دائما ندعو البلديات أنها تعمل في برامجها هي للتخصص برامجها وميزانيتها للمساحة الخضراء اللي هي جزء من التنمية وجزء من تحسين الواقع البيئي وسلامة المحيط وجمالية المحيط.
2: اهتمامك كذلك سي شكري بالغابة اليوم أدرك من الغابة على مستوى ولاية جندوبة رئة تونس يعني إشكاليات بالجملة في علاقة بهذا المجال بهذا القطاع وآخرها طبعا واللي الناس كل تعرف مسألة الحرائق وتأثيرها على الغابة. بالنسبة لكم كجمعية فماش توعية ربما حملة تحسيسية فماش حملة تشجير اليوم التشبيك مع بقية الجمعيات حول التدخل يعني تحسين الوضعية والاهتمام أكثر بجانب الغابي.
1: والله بطبيعي جندوبة كما قلت جندوبة حوض غابي كبير وكبير جدا والحقيقة تعرضت إلى دمار كبير جدا بسبب الحرائق التي أقولها وتحمسيتي مفتعلة لأنه في كل مرة نشوف أنه الحرائق في شتى أنواع الجهة وهنا لابد من الحقيقة الضرب بقوة على أيدي العابثين وتقريبا الإرهاب الغابي. يعني اليوم نشوفه غابة جندوبة اللي تمسح حوالي 124 هكتار تدمرت وتعرف النسيج الغابي عندما يتعرض للحرق يتطلب سنوات طويلة جدا للتجديد ولإعادة التشجير ويتكلف أيضا حتى عن المجموعة الوطنية. احنا في اتفاقيتنا الشراكة مع إدارة الغابات الحقيقة ما نجموش باش نمشوا للغابة اللي مصيبة برشا أما عندنا جهاتنا نشطوا فيها مثلا المسارك الفلاحية مثلا بعض المدارس بعض الفضاءات اللي نجموا زي لوحة بشوي ورد أزجار زينة هذه إمكانياتنا الحقيقة ما نجموش
2: مهم برشا بطبيعة في انتظار يعني مشاريع تكون أكبر في هذا المجال. خلوك كلمة الختام ربما شكري و لأحباء البيئة اللي عندهم رغبة في الانخراط في العمل المدني في هذا المجال مجال بيئي بطبيعة الحال شنو تحب تقولهم بالضبط؟
1: والله قبل كل شيء نحب نعرج على حدث صار هو حدث وطني مجموعة من التلاميذ تحول للصين و يعني جو البالة في الذكاء الاصطناعي والحقيقة لاحظنا أنه هناك خلينا نقولها تهميش يعني مفروض هو حدث وطني وحاجة تشبه المعزة أنك تمشي للصين وتلميذ تونسي والجندوبة يجيب جائزة والجائزة الأولى ونحن صراحة سنقوم بتكريم هذه المجموعة. بالنسبة للمجال البيئي وأنشطتنا احنا كجمعية أخيرا قريبا مش تكون عندنا جلسة لتحضير برنامج السنة الجديدة وربما هناك خروج على العادة أنه باش يكون عندنا برنامج ثري وقوي خاصة من ناحية حملة التحسيس اللي الدولة لابد تشارك فيها خاصة على مستوى الحلاق لأنه راه فرق بين أن تتحول جمعية وفرق بين أن تتحول وزير لأنه هو رمز الدولة وهو اللي ربما ينجم يوصل الرسالة أكثر من الجمعية الحقيقة.
2: شكرا لك شكري الطرخاري الناشط المدني في المجال البيئي بولاية جندوبة ورئيس جمعية أحباء البيئة بالجهة على كل هذه الإضافات. فاصل غنائي ثم نعود.

0: بلاغات وخدمات.
1: في بلاغات وخدمات اليوم نحكيه على البلاغ الصادر عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية جندوبة، هو في شكل إعلان طلب عروض لإنجاز أشغال تعهد خنادق وشبكات صرف المياه بالمناطق السقوية العمومية بالولاية، واللي أكدت فيها أنه العملية بتبيعها بشكون على الخط تنافس، وأنه تعتزم المندوبية إجراء طلب عروض يتعلق بإنجاز أشغال تعهد خنادق وشبكات صرف المياه بالمناطق السقوية العمومية بولاية جندوبة. وأكدت في هذا البلاغ أنه يتم إرسال الوثائق الإدارية والعروض الفنية والمالية عموما عبر منظومة الشراء العمومي على الخط تينابس. البلاغ الثاني ببلدية طبرقة اللي أكدت في بلاغ لها وأنه بيتم مناظرة خارجية بالاختبارات المهنية لامتداد عدد 25 عامل بهذه البلدية من الوحدة الأولى والثانية في صيغة تعاون وقتي بعنوان سنة 2026، وتاريخ ختم الترشحات هو 13 أكتوبر 2026. كل التفاصيل موجودة على موقع البلدية على الفيسبوك. بالنسبة لبلدية أبو سالم كذلك إعلان استشارة لإنجاز دراسة ومتابعة لمشروع تركيز منظومة فتوة ضوئية، واللي تعلن فيها المكلفة بالكتابة العامة لبلدية أبو سالم على إجراء إعلان استشارة بهذا المشروع المتعلق كما حكيت على إنجاز دراسة ومتابعة مشروع تركيز منظومة فتوة ضوئية، وعلى مكاتب الدراسات المختصة الراغبين في المشاركة والمسجلين على منظومة الشراء على الخط تنافس الاطلاع على كراس الشروط بالموقع www.tinafis.tn. نختم بالبلاغ الصادر عن البريد التونسي ولأكد فيه وأنه بيكون هناك أيام جهوية خلال الفترة القادمة في إطار مشروع التجارة الإلكترونية والتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الممول من الاتحاد الأوروبي والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وأنه بيكون ثم مجموعة من اللقاءات الجهوية يوم 14 أكتوبر بالنسبة للشمال الغربي بمدينة الكاف، وتهدف أساسا إلى التعريف بمختلف الإجراءات والآليات والمزايا التي يوفرها إنزي إكسبور، هذا البرنامج اللي بيش يتم فيه هذا المشروع، وتقديم آليات المرافقة المتاحة لتيسير عمليات التصدير عبر الشركة البريدية. حتى نوصلوا إلى ختام هذه الحصة من مرايا الجهات، والتقانا في مواعيد إذاعية قادمة. إلى اللقاء.
0: مرايا الجهات، مرايا الجهات، مرايا الجهات. مرايا الجهات على موجات إذاعة الكاف.
2: مساء الخير تمام الرابعة هنا بإذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. أكد المدير الجهوي للصحة بجندوبة خليل الغجاتي أن أشغال مشروع المستشفى الجهوي صنف ب بغار الدماء تقدمت بنسبة قاربت 25%، مضيفا أنه يجري إنجاز عدد من مشاريع القطاع الصحي بالجهة تتمثل خاصة في قسم القسطرة بالمستشفى الجهوي بجندوبة وتجديد قسم الاستعجالي بهذه المؤسسة الصحية. أعرب عدد من أولياء تلمذة المدرسة الإعدادية جبلة عن قلقهم إزاء قرار نقل أبنائهم إلى المدرسة الإعدادية 18 جان في بيت برقة بسبب عدم استكمال أشغال مدرستهم وعدم جاهزيتها، حسب تصريحات عدد منهم لصحف وكالة سفير قيل الأنباء بالجهة. مواصلة لتنفيذ البرنامج الوطني للتأقلم مع التغيرات المناخية، انعقدت اليوم بمقر ولاية جندوبة ورشة فنية بمشاركة عدد من الأطراف بهدف وضع استراتيجية جهوية في هذا الإطار يمكن اعتمادها في مواجهة التغيرات المناخية. خصصت جلسة عمل عقدت اليوم بمقر ولاية الكاف لمتابعة الاستعدادات لإنجاح موسم الزراعة الكبرى على مستوى مستلزمات الإنتاج من بذور وأسمدة، وطلب رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف بتلافي إشكاليات الموسم الماضي والتسريع في توفير الكميات اللازمة من الأسمدة خاصة مادة الديابي. سيتم

0: مجانية. سينظم مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات إفادة دورة تكوينية لإفادة الجمعيات الناشطة بولاية الكاف، وذلك يوم الأحد 27 من سبتمبر الجاري بمدينة الكاف. توجهت اليوم بعثة اقتصادية تونسية إلى الجزائر ضمن مهمة تنظمها على مدى 3 أيام كونفدرالية مؤسسة المواطنة التونسية الدولية كونكت الدولية، بشراكة مع الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، بهدف تعزيز العلاقات بين المؤسسات التونسية والجزائرية واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة. ضبطت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية المواعيد والشروط المنظمة لمختلف أنواع المصيد والأحكام العامة للحفاظ على التنوع البيولوجي وفقا لقرار صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. عربيا، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الماضية جثامين 5 شهداء منهم شهيد متأثر بإصابته و25 مصابا. موعد الأخبار القادم يتجدد معكم بإذن الله مستمعينا الكرام في تمام 5. إلى اللقاء.
1: العيادة البيطرية، إعداد وتقديم رفيق الكافي.
2: تحية مسائية متجددة لكل مستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم ومرحبا في هذا العدد الجديد من العيادة البيطرية وأهم مستجدات الطب البيطري وكل ما يتعلق برزنامة التلقيح، حملاتها الموسمية الوطنية، وأيضا نحكي على تغيير عادات التغذية بالنسبة للمواشي والقطعام في مثل هذا التوقيت من السنة وما قد يحمله من بعض الإشكاليات سواء على مستوى الهضمي وأهم الحلول الوقائية وأيضا العلاجية. أهلا وسهلا بكل مستمعينا.

0: فلاحة مستدامة.
1: إذن تحية مجددة لكم وسمعينا في كل مكان، دائما في فضاء العيادة البيطرية أمراض صحة الحيوانية نستقبل شريكي وضيفي كالعادة دائما في إطار تقديم مختلف التوصيات وأيضا النصائح الوقائية والعلاجية، دكتور شفيق بن صالح رئيس الدائرة الفرعية لأمراض صحة الحيوانية بقلعة سنين. دكتور مساء النور، أهلا وسهلا بك على موجاتنا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعينا وكل العاملين بدار الكشف.
1: احنا زيدا حيوك دكتور، ودائما في إطار متابعتنا لكل مستجدات الطب البيطري في هذه الفترة من الموسم، كما تعرف ما زلنا على إيقاع الحديث تحديدا على حملة التلقيح المتواصلة ضد عافاكم الله الجميع داء الكلب اللي من كل جهات البلاد من الشمال للجنوب ومن الشرق إلى الغرب. الفرق البيطري معكم وتوفر لكم التلقيح مجانيا تحت شعار لقح حيوانك، هذه طبعا شعار اللي ترفعه الدائرة العامة للخدمات البيطرية في بلادنا، ومجهودات ميدانية لفرق متنقلة على الميدان كيف فرق قارة وفرق زادة على امتداد العام. حكينا في التفاصيل في مواعيد الحملات، ما زلناش نحكو أيضا زادة على بعض الحملات بالتدقيق، يعني وين انطلقت وين وصلت بالضبط. أيضا نواصل في إطار المتابعات موسم نشاط البعوض، وكما تعرف المصالح البيطرية ترفع درجات اليقظة لحماية المجدرات من نسق الاستعدادات، يعني في إطار تزامنها مع موسم نشاط هذا النواقل للأمراض اللي تنجم تصاحبها مخاطر مرتبطة بالأمراض المنقولة إلى المجدرات. كانت هذه خلال اجتماع انعقد الاثنين 21 سبتمبر 2026، وفيه تم التأكيد على ضرورة الرصد المبكر وتقييم المخاطر بصفة تكون مستمرة في إطار معناها التوقيح. احنا تدريجيا باش ندخلوا في المراحل هذية، وعنا موضوع ثالث اللي هو تغير النظام الغذائي خاصة مع وجود غطاء نباتي الجديد بعد المطرة الأخيرة. شنو ما الحاجات اللي نجم نبهولها خاصة المربين والفلاحة والناشطين في الفلاحة العائلية فيما يتعلق بالحيوانات متاحهم؟ هذوما ثلاثة مواضيعنا. إذن دكتور نرجع لك بالتدقيق كل موضوع باش ناخذوها على حدة، ونخلي لك الكلمة، تفضل.
2: شكرا صديق رفيق. كما ذكرت سيادتك أنه الفترة دي تتزامن مع الحملة الوطنية للتلقيح الكلاب والقطط ضد الكلب، أيضا بداية الأسبوع القادم يعني يوم الاثنين هذا الأسبوع يتزامن مع تاريخ 28 سبتمبر باليوم العالمي، إحياء اليوم العالمي لمقاومة داء الكلب، اللي هو يوم كل دول العالم تنخرط فيه من أجل التذكير بأن مرض داء الكلب هو مرض خطير، مرض قاتل، ويجب التنبه إليه وأخذ كل الحيطة يعني اجتناب وقوع حالات وفاة عند البشر بدرجة أولى، لأنه الأهمية هي يعني ما تسمىش حالات بشرية متنة بداء الكلب، وأيضا باش نحمو حيواناتنا ونحمو ضيعاتنا ونحمو صيراتنا ونحمو بلادنا، كل رقعة ترابية تكون خالية من داء الكلب وما تسمىش أخطار ولا مخاطر لوجود داء الكلب بلادنا. هذه مش تنخرط كل الفرق البيطرية وكل المصالح البيطرية، سواء كان مركزيا ممثلة في الإدارة العامة للمصالح البيطرية أو أيضا جهوية ممثلة في المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بقسم ودائرة الإنتاج الحيواني، وأيضا محليا بالدوائر الفرعية للإنتاج الحيواني اللي منخرطين الكل في حملات تحسيس تتزامن بطبيعة الحال مع حملات التلقيح اللي متواصلة واللي ابتدأت بتاريخ 1 سبتمبر وتتواصل حتى موفى شهر أكتوبر، ولما لا ممكن ثم تمديد إذا ما وصلش في القضية تكمل الحملة التلقيح وتوصل النسب اللي تمكن من وجود تغطية مناسبة
1: إن شاء الله. احنا ديما معناها مذابينا معناها في السياق هذه دكتور، انه الناس الكل معناها تحاول تتعاون معاكم ومع الفرق الميدانية باش نوصلوا معناها لمرحلة صفر حالة، لانه هذا راهو مهم جدا. اليوم حتى منظمة الصحة العالمية اعلنت انه يعني تشيلي اصبحت اول دولة في امريكا الجنوبية تقضي على انتقال هذا الداء من يعني الكلاب الى البشر بعد بعد أكثر من 5 عقود يعني من جهود الوقاية والمراقبة، وهذه معناها مجهودات ما جتش من فراغ إنه باش توصل للنتيجة هذه، إذا كان ما سبقتهاش حملات وما سبقتهاش فرق معناها تخدم على التطعيم على التلقيح وتوفير أيضا اللقاحات، وإنه الناس كل تتعاون في إطار دعم القانون اللي هو مجاني وإجباري في نفس الوقت.
2: يعني الصحة كما ذكرت أنه التلقيح بالنسبة للكلاب بدرجة أولى ثم للقطط بدرجة ثانية هو مجاني. يعني كي تسقط توسق ولا تهز كلبك للدوائر الفرعية، اللي حبيت نذكر أيضا ربط مع السبق أنه راه الدوائر الفرعية للإنتاج الحيواني مفتوحة 5 أيام في الأسبوع خلال أوقات العمل، ممكن أن تتوجه لها حتى يعني وتشوف الوقت اللي يفتحوا فيه الدوائر هذه، لأنه ثم دوائر تكون تخدم يوميا للتلقيح، ثم دوائر تحط نهايرين ولا ثلاثة حسب بطبيعة الحال الزاد البشري المتوفر في الدوائر هذه. هذه من جهة. وعلاش ديما نذكر ونأكد على أنه راه الكلاب هي بالدرجة الأولى المستهدفة في عمل التلقيح، لأنه على مستوى شمال إفريقيا الكل الخازن الأصلي والوحيد لداء الكلب، مش الوحيد لكن الأصلي لداء الكلب هو الكلاب. وأي عدوى ثانوية سواء كانت للقطط أو لحيوانات المزرعة من أبقار أو أغنام أو ماعز أو للخيليات أو أيضا بعض الحيوانات كما نقولوا احنا المفترسة والموجودة على مستوى الخبير، راهو كيف قديمة الخازن الأساسي هو الكلاب.
1: واضح واضح.
2: وبالتالي انه الحل الوحيد هو انه تكون عندنا على مستوى التراب التونسي ولا على مستوى كل معتمدية ولا كل ولاية يعني فئة كلاب ملقحة، ما تكونش عاملة كلاب ما همش ملقحين.
1: واضح.
2: ولهذا نأكد خاصة الكلاب المملوكة، لأنه ثم كلاب للأسف سايبة ممكن طريقة التعامل بتاع معها طريقة أخرى، لكن الكلاب اللي يملك كلب راهو يلزم كلب وذاك يكون ملقح بدرجة أولى وأيضا يكون مربوط ما هوش مسيب.
1: واضح واضح دكتور. وهذا راو نحكيه على كل الفئات نتاع الكلاب، الفئات اللي موجهة للصيد، الفئات اللي موجودة معناها معانا في إطار الرعي ومعناها الحراسة، والكلاب اللي نربيوها في ديارنا مع صغارنا مع عائلتنا.
2: أيضا نأكد عليه في خلال الاحتفال باليوم العالمي اللي مقام دار الكلب، انه رو عمليه مقامده الكلب ماهيش عمليه اداره وحدها، ماهيش عمليه وزاره وحدها والا جهه اداريه والا يعني هو مسؤوليه الجميع. وكما ذكرنا وديما نعاود انه رو القضاء على داء الكلب هو مسؤوليه كل المواطنين سواء كان شخص معنوي او ايضا كل الادارات المنخرطه على مستوى محلي جهوي او مركزي.
1: يعني كل الإدارات المقصود بها دكتور تحديدا؟
2: كل الإدارات اللي هي منخرطة وإلا عندها جانب التشارك في مقام ذلك الكلب. نقول أيضا لأن نقول
1: معنى وزارة الصحة المؤسسات التربوية هكيكة؟
2: كل بطبيعة الحال هو ثم اللي دوره توعوي، ثم اللي دوره يعني يقوم بعملية التلقيح، ثم اللي دوره إنه يقوم بعملية علاج ويعني التكفل بالأشخاص اللي يقع عظهم ولا اللي يقع تخبيشهم. يعني نحكي هنا على وزارة الصحة، نحكي على وزارة الفلاحة، نحكي على وزارة الداخلية، نحكي على وزارة البيئة وأيضا على وزارة التربية لدورها المهم في التوعية والتحسيس، إضافة إلى ذلك أنه منظمة المجتمع المدني اللي عندهم دور كبير في القيام بعملية التحسيس والتوعية وفي انخراطهم الإيجابي في مقاومة الكلب.
1: وإحنا شركائكم أكيد في مثل هالحملات هذية وفي كل ما يتعلق بمصلحة المواطن التونسي وسلامته وأمانه في ظل معناها يعني الموجة الجديدة المتكررة من الإصابات اللي تنجم تكون واردة في بعض المناطق اللي ذات خطورة، واللي تم طبعا على امتداد العام أنه تكون الأولوية لهالمناطق هذية. دكتور اليوم الحملة على مستوى ولاية الكيف وين وصلت بالضبط؟ منين انطلقت حاليا؟ ومين وصلتوا بالضبط؟ الفرق القارة كيفاش تعمل؟ إذا كان فاتتنا معناها راتينا وإلا تجاوزنا موعد معين يعني لسبب أو لآخر، كيفاش نجم نعود ونلتحقوا بكم ونتواصلوا معاكم في إطار طبعا التلقيح؟ برشا أسئلة ماذا بينا نجيب عليها تباعا بشوية بشوية، معناها باش نجم نقدموا المعلومة كما يجب لي المواطن في الكيف، وأيضا كيفو في جندوبة بيجا سليانة على خاطر تتشابه معناها البروتوكولات الميدانية. أكيد
2: إذا مش نقول البرنامج، هو كما قلنا أنه البرنامج الوطني انطلق 1 سبتمبر حتى موفى أكتوبر، لكن أنه البرامج من معتمدية لمعتمدية قد تشهد بعض التأخير أو تشهد بعض الاضطراب نتيجة لبعض الأمور اللوجستية أو إمكانيات مادية يعني بشرية أو إمكانيات مادية في تعطل السيارات أو يعني تغيرات مناخية اللي ما تسمحش بإكمال البرنامج كما يجب، وتحصل بعض التقاطعات. باش المواطن يكون يعني ينجم يقولك أنا به توا كيفاش باش نعرف أنا وقتاش باش يجوني ولكون نجم توجه. الحل بسيط، على كل في كل معتمدية ثم خلية بتاع إرشاد فلاحي وثم دائرة بتاع إنتاج حيواني. المواطن في المعتمدية ذيك يتوجه لهم ويسهل أنا دواري ولا منطقتي وإلا العمادة بتاعي وقتاش يعني مبرمجينها في التلقيح،
1: واضح،
2: باش يعرف روحه وقتاش إنه الفرق مش تتنقل ومش تقوم بعملية التلقيح هذه. هذايا باش يعني ياخذ المعلومة الصحيحة، وهذايا ما يخصش ولاية الكاف الكل، يخص كامل ولايات الشمال الغربي ويخص كامل ولايات تونس من الشمال إلى الجنوب.
1: واضح واضح دكتور.
2: هذايا باش يعرفوا البرنامج.
1: أيوة.
2: بما يخص الأخيان المواطنين اللي فاتتهم الحملة يعني نجم يكون فرق التلقيح، يعني تعدوا بالمنطقة بتاعهم لكن هو ما قامش بتلقيح السلاح بتاعه ولا القطاع بتاعه. نفس الشيء يتصل بدائرة الإنتاج الحيواني اللي هي تنجم تعطيه موعد ثاني يعني انه يتوجه له بالقيام عمل التلقيح، او انه ينسق معاه اذا هو قادر وعنده مواسير نقل نجم يجيب الكلاب نتاعه ولا القطط نتاعه للدائره الفرعيه للانتاج الحيواني نجم يقوم بالتلقيح على عين المكان. يعني هم ثم حلين، يا اما الفريق اذا عنده موعد ينجم يعطيه موعد في وسط جمعه ولا بعد ما نكمل عمليه التلقيح وتوقع حمله التدارك، او اذا هو بامكانه انه يجلب الحيوانات بتاعه للدائره الفرعيه نجم يقوم بتلقيحهم وما يستناش حتى يعطوهم موعد.
1: واضح ممتاز.
2: هذوما هما الحلين اللي هما مطروحين. ايضا انه راهو الكلاب ينجموا اللي ما يستناش ينجم يتصل بالاطباء البياض الخواص ويقوم بعمليه تلقيح الكلاب بتاعه والقطط، لكن في الحاله هذه راهي عمليه التلقيح ما هيش مجانيه.
1: وقتها تولي
2: لأن الأطباء البياض الخواص هما بالنسبة للحملة دي ما همش منخرطين في حملة التلقيح ضد داء الكلب في الموسم هذايا. في الموسم هذايا ممكن وقت تجي اللزمة نتاع التوكيل الصحي ثم بعض الأطباء البياض ينجم يقضوها في لزمة التوكيل الصحي، لكن حاليا ينجم المواطن ينقل القط بتاعه وإلا الكلب بتاعه للطبيب البيطري الخاص، لكن عملية التلقيح تكون ماهيش مجانية بمقابل.
1: واضح واضح دكتور، واضح بي. هذه بعض التفاصيل في موضوعنا الأول.
2: تم بعض التساؤلات اللي ممكن تخلي بعض المواطنين يتخوفوا أو تكون سبب في العزوف على عملية التلقيح.
1: أيوة.
2: اللي هما شنو؟ يقول لك أنا كيتلقوني الكلاب بتاعي يموت. وإلا تقولي الكلاب بتاعي يقولوا ما همش باهين في المصيد،
1: في المصيد
2: وإلا تقولي الكلاب بتاعي نجمون يقولوا همش باهين في الحراسة. هل أنه التلقيح عنده مضاعفات على الحالة الجسمانية ولا الصحية للحيوان؟
1: وهل وسؤال آخر، وهل أنه هالحيوان الملقح ينجم يكون ناقل هو معناها المرض للحيوانات أخرى معناها يحتك بها وإلا لا؟
2: خلينا نشوف على ضمره باش نرفعوا اللبس وما نخلوش المواطن انه ياخذ المعلومه الغالطه وتتسبب في انه ما نوصلوش العمل اللي سبب يعني المطالبين بها في عمليه التلقيح اللي تنجم تحمي بلادنا من داء الكلب.
1: واضح.
2: نبدا بالسؤال الاولاني، هل انه التلقيح يقتل الكلاب ولا لا؟ بالنسبه للتلقيح ضد داء الكلب ما عندوش حتى مضاعفات صحيه على الحيوانات مهما كانت، حالتها الفسيولوجية، بمعنى سواء كانت يعني أنثى تنجم تكون 10، تنجم تكون 3 ساعات، تنجم تكون صغيرة في العمر، كبيرة في العمر، ذكر، ما ثمش حتى جانب سلبي. نبدو الترقيح من عمر 3 شهور، وفي بعض المناطق الخطرة نجم نبدو حتى بعمر أقل شوية، لكن شريطة إذا عمر أقل من 3 شهور يلزمنا وقت يوصل عمر 3 شهور نعود له الترقيح. بمعنى إذا أنا لقحت عمره شهر ونص ولا عمره شهرين، لو يلزمني نعود له الترقيح وقت يوصل 3 شهور،
1: واضح.
2: واللي لقح له ابتداء من 3 شهور ما نعود له الترقيح كان بعد عام.
1: واضح بي،
2: ما ثماش حتى مضاعفات، سواء كان جرو صغير ولا كلب كبير.
1: واضح.
2: الحاجة
1: هو
2: اللي بقى الوحيد
1: اي، وانت ركزت ربما في السياق هذايا زيادة، معناها على يعني النشاط نتاع المصيد. كما تعرف الفترة هذه وزارة الفلاحة ضبطت يعني الرزنامة وشروط مختلف انواع المصيد، وحتى الاحكام العامة للحفاظ على التنوع البيولوجي. يعني مهم جدا اليوم ان نتابعوا على الرزنامة هذه ونحترموا القواعد هذه، وحتى اذا كان قمنا معناها بعمليات التلقيح للكلاب نتاعنا اللي هي باش تنخرط معناها في الموسم الجديد، موسم يفتح تقريبا من 4 أكتوبر إلى 2026 إلى 31 جون في 2027 في بعض الأنواع، وأخرى انطلقت معناها تقريبا من أوت متواصلة ل 19 سبتمبر، وغيرها من الفترات اللي تتنوع بحسب نوع المصيد. لكن اليوم معناها ما فمش تعطيل، ما فمش علاش أنك تراتي التلقيح متاع الكلاب متاعك وقت اللي هي معناها ما تتضرش، معناها ما فماش أعراض جانبية تأثر عليه الكلب هذايا أثناء المصيد.
2: هذا واحدة. أنا اليوم لقحت الكلب متاعي طبيعة الحال، ولا القط متاعي، هو أي لقاح كما أي لقاح تاع يعني للبشر ولا الحيوانات، مش هو هي شنو قمنا بإدخال جرثومة وإلا من مشابه لجرثومة في جسم الحيوان باش يعمل مناعة. الدم بطبيعة الحال باش يتأثر نسبيا، شوية درجة حرارة باش تطلع بنسبة نصف درجة أو درجة. 3 أيام ولا 4 أيام بعد عملية التلقيح ما نحاولوش نشهدو ما نجهدوش الحيوان بتاعنا،
1: يعني نعطيه
2: باش
1: فترة راحة
2: مهما كان الحيوان قط ولا كلب، في 3 أيام ولا 4 أيام بعد التلقيح ما نحاولوش نجهدوه، باش انه البدن ما يتعبش وانه المناعه تحصل وانه الفائده تحصل.
1: واضح.
2: قلنا انه في بعض الاحيان صحيح بعد مرور فرقه التلقيح بالقيام بعمل التلقيح تحصل بعض حالات النفوق ولا الوفاه في بعض الكلاب. هل انه سبب هذا التلقيح؟ لا، لانه بعض الكلاب هي تكون في لحظه التلقيح مصابه ببعض الامراض.
1: واضح.
2: وتتزامن الفترة هذيك اللي لقحنا فيها نحن، كما قلنا اللقاح بيده هو مش يرفع شوية في درجة الحرارة، مع أنه الكلب يكون بطبيعته مريض عنده مرض آخر. إذا المواطن ما قالش في فرق التلقيح أو الكلب مريض، ما يعرفش الملقح أنه الكلب نجم نلقحه له ولا. يعني إذا أنت كلبك مريض ما تلقحلوش، خلاص يكون مريض وتلقح له راه انه مش تكون ثم مضاعفات، مش خاطر الدواء، لا خاطر الحاله الصحيه بتاع الكلب ما هيش ما تسمحش بعمليه التلقيح، مش خاطر اللقاح.
1: واضح. وهنا دكتور ينجم هو يعلم معناها الفرق القارة وإلا الفرق المتنقلة اللي معناها باش تقوموا بعملية التلقيح بالحالة اللي عليها معناها الكلب متاعه قبل ما يخضعوا معناها للتلقيح. يعني إذا كان حامل المرض يقول لهم رو حامل المرض، رو عنده أعراض الفلانية،
2: هو مش بش يعرف عمل، لكن يقول له مثلا رو الكلب مش يوكل بالقداء، رو الحركة بتاعه مثلا تعب، رو النهارين ما نتوش مثلا أكتيف، ما نتوش نشط كيف العادة، ينبه فرق التلقيح باش ما تقومش بعملية التلقيح. يعني الحاجة الأولى. ثم بعض الجراثيم اللي هي تتسبب في نفوق الكلاب، ولهنا مش نذكره للذكر لا للحصر، مثلا انه البارفوفيروز، مرض البارفوفيروز من اكثر الامراض الفتاكة بالكلاب، وخاصة الجراء الصغار. كيف انه فرق التلقيح تتعدى وتكون بعض الجراء حاملة للفيروس، يعني الموت بتاعها يكون نتيجة لك وجود الفيروس هذاك مش لعملية اللقاح.
1: واضح. وهذه شنو أعراضه دكتور، وهل معناها
2: هو
1: يعني
2: مرض البارفوفيروز معروف، يعرفوه خاصة رب الكلاب، انه يعمل ارتفاع كبير في درجة الحرارة، انه تقيؤ وسيلان جوف كبير، يوصل حتى انه سيلان جوف يولي بالدم، وخاصة كما قلنا انه يصيب الجراء الصغار. مرض مثلا معروف، اذا انا اتعدى فرق الترقيح وعندي جراء ماتت عندها نهار، والا عندي بعض الجراء اللي كروشات تجري والا ترد، ولا نقول فرق التلقيح باش ياخذوا بعين الاعتبار ذاك وقت الجراء بتاعك، ما نقطعهمش لانه هما كانوا مش يمرضوا بطبيعتهم ويموتوا بطبيعتهم، سواء كنا لقحنا ولا ما لقحناش. شنو هو برك عمليه التلقيح سرعت في ظهور الاعراض وكهو.
1: واضح واضح بي
2: هنا باش انه نرفع اللبس على عمليه التلقيح.
1: واضح بي
2: اذا انا قمت بتلقيح الكلب بتاعي، هل انه ينجم بعد يكون حامل لمرض الكلاب ولا لا؟ لا، لانه احنا شنو الغايه بتاع التلقيح بتاعنا؟ هو انه نحمو، وبالتالي اذا لقح البدن مش يكون اجسام مناعيه تخلي الكلب بتاعنا هذايا محمي، وحتى كان تعرض للعض والا للتخديش من كلاب مكلوبه والا من حيوانات حامله للمرض، راهو يكون محمي لانه ملقح والبدن بتاعه يعني مكون اجسام مناعيه تسمح له باش يسيطر على الفيروس دوب ما يدخل الجسم بتاع الكلب بتاعه.
1: واضح دكتور واضح. إذا هذه بعض التفاصيل اللي تنجم تعاون المربي الناس اللي عندها الكلاب هذوما باش تاخذ حذرها، وعليش تصير مضاعفات إذا كان تم التلقيح، وعليش نوصلوا لحالات متاع نفوخ، لأنه الكلاب متاعنا كانت هي بيدا حاملة لبعض الأمراض اللي ما يعلنش عليها المربي، واللي بعد التلقيح بطبيعة الحال الكلب مناعته ما هيش باش تكون قادر على أنه تواجه معناها الزوز أمراض مع بعضهم، فهذيك عليش تصير حالة النفوق. به دكتور
2: حاجة ثانية، إذا تكون الكلبة بتاعها 10 لقحولها ولا ما لقحولهاش؟ لقحولها ويلزمنا نلقحولها، أول حاجة نحموها هي، وثاني حاجة حتى الجراء بتاعها وقت تولدهم راح يتمرر لهم عبر الحليب أجسام مناعية تخليهم الفترة كاملة بتاعك 3 شهور الأولى محميين ضد داء الكلب،
1: واضح واضح
2: حتى
1: دكتور
2: يوصل العمر اللي يسمح بالتلقيح بتاعه.
1: واضح. به نقفل الجزء الأول فيما يتعلق طبعا بالحملات، وهذا دائما في سياق متابعتنا للحدث الموسمي. فما جزء ثاني باش نرجع له، احنا كنا خصصنا له زادة حصة مع الدكتور مروان النواصري، اما باش نعمل فيدباك معاك دكتور، يعني التوصيات اللي من المفروض انه ننتبه لها في الفترة هذه، خاصة فترة الأمطار ارتفاع درجات الحرارة، باش نجموا أن نكونوا مواكبين. المصالح البيطرية يعني ترفع درجة اليقظة لحماية المشترات، خاصة من نواقل البعوض اللي هو يعتبر نواقل الأمراض.
2: باهي صح، هو يعني مش نقول الحمد لله ربي يرحمنا بالخير ويرحمنا بغاية النافع، إن شاء الله يكون غاية نافع وغاية خير لكل المواطنين وكل ولايات الجمهورية التونسية. الفترة هذه تزامن مع نزول الأمطار ايضا مع انه درجه حراره اللي في العشرينات هي درجه حراره مع رطوبه ملائمه جدا لظهور نواقل الامراض. وعلاش شكون هما نواقل الامراض؟ خاصه نحكوا هنا على الذباب، بعض الذباب خاصه البعوض، نقولوا البعوض نحكوا على الناموس يعني بصفه عامه، لانه ولات اكل المال يركض، والتربه النديه والطينيه هي بيئه مناسبه باش انه البعوض يتكاثر يجي وين يبيض، وبالتالي يخرج بعوض جديد وتكون العدد بتاعه كبير. بعوض هدايا للذكر ايضا لا للحصر، هو مسؤول على العديد من الامراض اللي تنجم تصيب الابقار وتصيب الاغنام وتصيب الماعز. انا نحكو على مرض الجلد العقدي اللي برشا من مربي الابقار عارفوه، عنده توا عام ونص ولا عامين. ايضا نحكو على مرض اللسان الازرق اللي نجم يصيب الأغنام، نسيب الماعز ونسيب الأبقار. وأيضا نحكي على المرض الوبائي النزفي عند الأبقار اللي نجم يسيب الأبقار، واللي أيضا يعني عنده 6 سنين ولا 5 سنين 6 سنين تسبب في بعض أن نفوق بعض رؤوس الأبقار على مستوى البلاد التونسية.
1: واضح.
2: باش إنه نكونوا يعني محتاطين للفترة هذه، وكيفاش نجموا حتى لو كانت توجد الناموس نخرج بها بسلام. أول حاجة إنه كل بقعة تنجم تكون يعني بيئة مناسبة لتكاثر البعوض لتكاثر الناموس بحذاء داري للمستغلة بتاعي النحل،
1: واضح.
2: اللي هي إذا عندي بنكينات تشد الماء مبدئيا نشوف كيفاش ننفسها، وإلا البنكينات تكون بعيدة عن الدار مش قريبة. إذا عندي بقايا فضلات يعني بتاع أبقى ولا البعور بتاع الغنم ماذا بيا نبعده على الدار قدر المستطاع، وما نخليش مكون ياسر لأنه وقت يكون والسوبر ينفطر يولي مندي ويولي بيئة مناسبة باش إنه البعوض يبيض ويتكاثر. أيضا إنه أكل العجالي اللي ديما نذكرها ماذا بيك العجالي البطيشة نبعدها عليها، لأنه العجلة وقت تصب المطر تشد الماء الداخل والماء ما يتنحاش بسهولة يبقى، وتكون بيئة مناسبة للظل ظلمة والماء راهو بيئة مناسبة باش يتكاثر البعوض. أيضا إذا عندي بقايا نتاع معدات بلاستيكية تنجم تكون تحمل الماء، دبابة محلولة، كل ما هو قريب للدار نحاول نبعده ونحاول نتخلص منه إذا زال الانتفاع منه، ونحاول إني نبعده على داري باش نبعد كل إمكانية لوجود أماكن لتكاثر البعوض وتواجد البعوض. داخل المستغلات الفلاحية ماذا بيه ننظف، وإذا كثر البعوض ثم مواد بيطرية تتباع نتصل بالأطباء البيطريين الخواص وإلا الحكوميين نجول عليها، اللي تتحط على ظهور مثلا الخيل بتاعنا ولا ظهور البقرة بتاعنا ولا ظهور الغلام بتاعنا، اللي هي تنجم تبعد علينا الناموس وتنجم تبعد علينا البعوض باش ما ينقلش الأمراض للحيوان بتاعنا.
1: واضح. دونك هنا الضروري الحذر واخذ الاحتياطات اللازمه، الانتباه ربما لكل الاسباب اللي تنجم تخلي البيئه اللي مجاوره معناها للحيوانات نتاعنا فيها مستنقعات وفيها ايضا ماء ملوث، فيها يعني بيئه ملائمه لتكاثر الناموس والبعوض، ونحاول نقضيو عليها في اطار طبعا الجانب الوقائي. نردوا بينا زاده نراقبوا الحيوانات نتاعنا كل ما تظهر عليها دكتور الحاجات اللي تنجم تظهر معناها في حركتهم على الجلد متاعهم.
2: هو انه خاصة العلامات تعجز العقدي لخيال المربين ممكن يعني ولو يعرفوا عنده بتعامين، لانه المرض الجلد العقدي يدخل تونس، انا نحكي على وجود عقد لمفاوية يعني عقد على يعني كعبورات صغار يطلعوا في الجلد تتزامن مع ارتفاع كبير في درجة الحرارة، مع نقص في إنتاج الحليب، مع نقص في الشهية والأكل، أيضا مع مرات أنه حتى رديء هذا بالنسبة للجلد العقدي. بالنسبة للمرض اللسان الأزرق ولا المرض النزفي هو التهابات تكون على مستوى الفم، تكون مصحوبة بسيلان لعاب، بإحمرار على مستوى العين، ارتفاع كبير في درجة الحرارة، وقفة على الأكل، وأيضا تراجع كبير في إنتاج الحليب.
1: واضح.
2: ويكفي يعني
1: ويكفي انه حاله وحيده تظهر دكتور باش نجمو ولو نحكو على بؤره.
2: هو اي حتى حاله وحيده لو بؤره. المهم اللي ننصح به كل نقصان في الحليب بقدرتك كل ما تقص في اللي يعني انا مارس نحن ب 20 لتر غدوه ولا 15 ولا 12 وكل ما تقيس مثلا ما تكمل عفتها ما كملتش عفتها راه هي اشاره اولى وانذار اول باش انك تستدعي الطبيب البيطري في اخر وقت باش يقوم بتشخيص السبب. ما تخليش يتعدى نهار واثنين وثلاثة، لأنه في بعض الحالات وقت أنه تتعكر الحالة يصبح العلاج صعيب برشا، في بعض الأحيان مستحيل.
1: واضح دكتور بي. هذه الجزء الثاني. الجزء الثالث من موضوعنا لليوم دكتور يعني مع قطرة الأمطار، الحمد لله يا ربي على الغيث النافع، إن شاء الله ما زلنا طمعين في رحمة ربي القديم إنه إن شاء الله جينا معناها أمطار الرحمة، بجينا نشوفه في غطاء نباتي يظهر سواء معناها في الأراضي البور وسواء في الأراضي اللي نستناه إنها معناها تعطي شكل النبات الأول باش بعدها يبدأ الفلاح وإلا يعني الناشط في الفلاحة باش يبدأ البذر موسم البذر متاعه يقلب الأرض وغيرها من الأنشطة تتزامن مع التوقيت هذا. فنوعية الغذاء ونوعية الرعي باش تتبدل عند الحيوان تاعنا، سواء مجدراتنا، الأبقار، المجدرات الصغرى. طريقة الغذاء بتنجم تكون معناها فيها برشا إشكاليات. في اليوم شو مطلوب من الفلاح يرد باله، خاصة وقت تظهر معناها خلينا نقوله الغطاء النباتي الجديد، مع نوعية الأغذية ونوعية الأمراض اللي تنجم تتزامن معها على مستوى الهضم.
2: بس يعني الصحة هو كما ذكرت سيادتك انه احنا خرجنا من الصيف دخلنا في الخريف، والخريف ممكن بداية الخريف كانت مشابهة للصيف، لكن عندنا تو 10 ايام 12 يوم بدأت درجة الحرارة تنقص في الليل، وايضا ثمة تزامن مع تساقطات الامطار اللي والحمد لله يعني نقولوا ان شاء الله الخريف باهي تثبت، ولا كانت نتيجتها هي ظهور بعض الاعشاب والغطاء النباتي بدا يظهر وبدات الدنيا تخضر. كما نعرف انه النعجه والمعزه انها ديما منتجه الخضار ديما تجري وراء الخضار تولع الخضار، يعني عباره انها كاين ثم امكانيه لتغير في نوعيه الاكل المقدم. يعني يصيف كامل تاكل في الشايح الخضار هذاك اللي مش تدخل في نوعيه جديده نتاع ماكله، هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه ايضا انه في الليل واللي نشهد انخفاض في درجات الحراره، الانخفاض هذاك يعني ثم تغير أولا في الأكل، وثانيا تغير في المناخ. الزوز تغيرات هذوما هما راهم ينجموا يسببوا نوع من الإجهاد ولا ستريس، اللي تنجم تكون النتيجة نتاعو هو ظهور مرض يعرفوه المربينيات ويعرفوه الفلاحة، هو مرض البمريرة ولا الدم، اللي هو مرض التسمم المعوي.
1: وهذه البمريرة وإلا التسمم المعوي كنا ديما نحكي عليه خاصة في بداية الربيع، كولي دكتور
2: هو راه إنه المرض دايا مرتبط بكل تغير
1: في الغذاء
2: إذا يكون مفاجئ وسريع، سواء كان في الأكل أو في درجة الحرارة أو في طريقة التربية أو أيضا في الإجهاد بتاع الحيوان. كل تغير مفاجئ يكون سبب في إعطاء يعني ولا في دعم ظهور المرض هذايا، لأن المرض هذايا هو شنو مرض؟ هو مرض بكتيري، والبكتيريا هذه مش جينا جيل الحيوان من برا، هي البكتيريا بطبيعتها موجودة في المعدة بتاع الحيوان، وبالتالي كل تغير مفاجئ في جسم الحيوان نتيجة لتغير درجة الحرارة، ولا في جسم الحيوان نتيجة لتغير الماكلة اللي يأكل فيها، ولا في جسم الحيوان نتيجة لتغير الإجهاد ولا طبيعة العمل اللي يخدم فيه الحيوان، راهو البكتيريا هذه تتكاثر، وكي تتكاثر برشا تصيب نوع متاع السم اللي هو يسبب لنا الإشكالية هذه والمرض هذه. هذاك علاش وقت السم هذا يمشي ياسر المرارة تنفخ المرارة صابون مبررة، وقت السم هذا يمشي ديريكت للمخ يولي ما عادش يشوف نقولوا راه كاين ومش يهبل ولا مش يجن، وقت السم هذا يمشي ياسر المعدة يعمل اسهال كبير تولي كرش حيوان نتاعنا تجري، وقت السم هذا يمشي في البدن الكل يحمار الجسم نتاع الحيوان نقولوا مرض الدم. هو يعني عدة اسامي لمرض واحد، والمرض ذاك راه كل عضو يوصل له السم مش يعطيه تغير في يعني فاعليه، تغير في العمل نتاعو وتغير في الشكل نتاعو نجم غير. لهنا المطالب الفلاح شنو في ظل المتغيرات هذه؟ اول حاجه انه يرد باله خاصه على العلاليش الصغار، راهو اذا عندوش كالصغير اللي عمره جمع او جمعتين باش تخليه البروده وتهبط عليه الندوه، راهو ممكن غدوه تلقيه ميت ولا تلقيه في حاله تعبه ما تعشى عليه العشيه اللي يموت.
1: واضح.
2: وخاصة إذا تكون جاي متأتي من أمه هيش ملطح. بس توا احنا باش مطالبين إنه ردوا بالنا على الحمليان الصغيرة والبرشة الصغيرة اللي هي من عمر نهار واحد، يعني مازال كي ولدك في اليوم حتى العمر شهر. هذه الحاجة. الحاجة الثانية إن نقوم بعملية التلقيح ضد مرض البمريرة والدم، اللي باش يمكن جسم الحيوان من إنه يعمل أجسام يعني مضادة باش نجم يقاوم تكاثرك البكتيريات هذيك إذا وقع إجهاد لجسم الحيوان.
1: واضح.
2: وأيضا الأم اللي ترضع راهي تمرر للجنين للحمل لذاك أو للبرشنية ذاك أجسام مضادة تحمي فترة أكل الرضاعة هذيك ضد مرض البمريرة والدم. ماذا بنا أيضا أنه القطيع بتاعنا قبل ما نخرجوه إذا ثم زاد يظهر الحشيش ياسر خاصة ما نخرجوش للندوة، نعطيه صباح ماكلة شاحة تتنحى الندوة وبعد نخرج القطعة بتاعي، وماذا بيا نهارات الوالد 3 ولا 4 أيام ولا 5 أيام نخلوهم يتعودوا بشوي بشوي على الغطاء الحشيش الجديد هذايا، باش انه حتى البدن يتعود وحتى الكرش يتعود والبكتيريا الموجودة في الكرش تتعود بالغذاء الجديد اللي قاعد يوصل له المعدة بتاعه.
1: واضح. وهنا معناها تكون معناها بصفه تدريجيه، والا يدخلوا معناها في مراحل معينه، مثلا في النهار يعطي نوع وفي الليل يعطي نوع.
2: لا، هو بصفه تدريجيه، انك الصباح تعطي علاف خشنه شاحه، نعطي القرد، نعطي البن، النجم نعطي العلفه الكونسونتري ولا الشعير ولا مش نعطي، وفي بعد تخرج من يسرحوا خلي يدوروا نهار كامل على كل الغذاء على كل الحشيش اللي طلع جديد والبزغه جديد سواء كان في العقيله ولا في الطبه ولا في الجبل. حاجة أخرى أيضا ماذا بين المربين يرطب منها هي المياه الراكدة، لأنه يعني بعد الأمطار هذه ثم بقايا مشاركة فيها الماء،
1: والحيوان يستسهلها في الشرب.
2: ماذا بيا ما نخليش الحيوان بتاعي تشرب المياه الراكدة، لأنه كل ماء راكد ينجم يكون فيه العديد من الجراثيم اللي تتسبب لنا في إشكاليات كبيرة عند الحيوانات، وذاك علاش بعد الفترة هذه بتاع المياه الراكدة تشرب من الحيوانات بعد يقول لك والله الغلام بتاعي وتتكح ولا ريل الغلام بتاعي عملت لجموم، ولهذا الرطوبة بينا برشا.
1: هو ساعة ظاهرة اللجموم ولات موجودة برشا الفترة هذه يا دكتور.
2: إيه هو كل ماء راكد ينجم يكون ماء معبى بيرقات الطفيليات ولا بالبكتيريات اللي مش تسبب إشكاليات سواء تنفسية ولا تسبب إشكاليات على مستوى الكبد ولا تسبب إشكاليات حتى على مستوى الجهاز الهضمي وغير ذلك. ولهذا كل ماء راكد حاول بعد عليه الحيوانات بتاعي سواء كانت أغنام أبقار ماعز ولا حتى خيليات ولا حتى دجاج.
1: يعني
2: هذه ممكن الملاحظة اللي لازم نردوا بالنا منها في الفترة دي اللي متزامنة مع وجود التساقطات في الأمطار.
1: واضح. وتوا دكتور معناها ما عادش ربما نحكيه على كل فترة ما بعد الإجهاد الحراري، هل فما تأثيرات على الحيوانات بعدها وإلا لا؟ جوست معناها في توقيتها وقت اللي كانت الدنيا سخونة كهو.
2: هو احنا تو دخلنا في فتره اخرى، ممكن الاجهاد الحراري ما عادش باش يكون عنده دور كبير، لانه درجه الحراره حتى في النهار ما عادش درجه الحراره القويه، ما عادش ثم خوف من الاجهاد الحراري، لكن تو ردوا بالنا ما بين التغير الملحوظ ما بين درجه حراره النهار اللي تنجم تكون في العشرينات 22 ودرجه حراره الليل اللي تنجم تهبط لنا 15 و14 و12، التغير الملحوظ ما بين درجة حرارة الليل ودرجة حرارة النهار اللي ما بينهم 8 ولا 10 درجات راهو ينجم يكون فيه إشكال على صحة الحيوان
1: مهما كان نوع الحيوان بطبيعة الحال. هنا
2: ممكن كذلك كبير شوية في العمر ما يتقلقش، لكن الأعمار الصغيرة اللي ما بين نهار وشهر ديما نردوا بالنا باش ما نخلوهمش للندوة، ما نخلوهمش متعرضين يعني التغير الكبير ما بين درجة حرارة النهار.
1: يعني بكل وضوح دكتور معناها ما خرجوهم من الزرايب ودخلوهم للإسطبليت هكا.
2: بالنسبة للصغار ما بين نردوا بالنا اللي أعمارها ما أقل من الشهر من درجة حرارة الليل، لأنها نزول الندوة راهم ينجم يقلدهم.
1: واضح واضح. وهذا معناها امر مفروغ منه، لانه اليوم ما نشوفه في التقلبات الجويه بدت معناها اكيد بشويه بشويه واحنا باتجاه فصل الشتاء، والتغيرات هذه تنجم احنا ما نلاحظوهاش، معناها يظهر لنا انه الطقس مستحب، لكن عند الحيوان تنجم تكون خاصه معناها الصغار برشا بين شهر هكيك دكتور، يوم شهر معناها في تفرق كبير برشا عند الحيوانات الصغيرة. به يا دكتور هيت ان نقوم طبعا التذكير بمختلف المستجدات في الطب البيطري وفي أمراض الصحة الواحدة، معلومة حول شراكات دولية عفوا ولقاءات ثنائية لتعزيز سبل التعاون من أجل الصحة الواحدة. هذه صارت على هامش المؤتمر العالمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو اللي تعمل من أجل الصحة الواحدة في النظم الزراعية والغذائية، وسيد وزير الصحة كان حاضر معناها يوم الاثنين في سلسلة من اللقاءات الحاجات هذية، وكان طبعا في إطار تعاون كان الهدف الأساسي نتاعها الوقاية من الأمراض ومكافحتها. كما تعرف اليوم نحكيه على تعاون جدي ما بين عديد الأطراف. أنت كنت ذكرت ربما مجتمع مدني، ذكرت منظمات، ذكرت الوزارات. اليوم حتى على المستوى العالمي قاعدين نحكيه على شراكات في المجالات الصحية ذات الاهتمام المشترك بيننا وبين دول معناها في العالم في مجالات الوقاية والأمن الصحي ومقاربة الصحة الواحدة، خاصة مجال المراقبة الوبائية، مقاومة مضادات الميكروبات، الأمراض الحيوانية المنشأ اللي هي اليوم ما عادش معناها اختصاص لوزارة الصحة فقط في بلادنا هكا ولا دكتور. اليوم نحكيه على تعاون جدي ما بين وزارة الفلاحة، وزارة الصحة، كل معناها الهياكل التنظوي معناها في تحتهم، منظمات، مجتمع مدني، أعلام، الكلنا، على خاطر اليوم يلزم الناس توعى معناها للمفهوم هذا. علاش اليوم نحكوا على أمراض صحة واحدة؟ علاش نحكيوا على أمراض ذات منشأ حيواني؟
2: كما ذكرت نهج صحة واحدة ما هوش يعني فكرة تونسية وإلا طلعة تونسية، هي فكرة عالمية، هو توجه عالمي بين المنظمات العالمية الكبرى، كنا نحكوا على المنظمة العالمية للصحة والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية، أيضا منظمة الزراعة والأغذية، إضافة إلى المنظمة العالمية للبيئة. يعني إنه ما سماش حل هذه، كل واحد إنه يخدم وحده معاش أطروحة، رأوا إنه مسار واحد، الهدف هدف واحد. احنا ديما نحكوا على صحة انسان، رفاهية انسان، انه انسان يجي الغذاء ويجي البيئة النظيفة والغذاء السليم، ماذا ينجم يكون كان ما يمر بتربة سليمة، زراعة سليمة، ومواد غذائية من اصل حيواني سليمة، وحيوان متواجد يعني حوله سليم. وبالتالي باش نمنعوا وجود الامراض عند الانسان، راهو الحل الوحيد مش نخلو الانسان يمرض وبعد ندو، الحل الوحيد انه ما يوصلوش للمرض. وباش ما يوصلوش للمرض، المرض نجيه من شنو؟ يا من الهواء، يا من التربة، يا من الماء، يا من الماكلة سواء كانت نباتية ولا حيوانية. يعني يلزم أظوم القول ما يكونش فيهم المرض. باش ما يكونش فيهم المرض، يلزم الحيوان يكون لاباس، والتربة تكون لاباس، والماء يكون لاباس، والهواء يكون لاباس، والنبات كله بيس.
1: واضح. وهذاك علاش زيد معناها كان تحديد معناها 2026 اللي هي سنة المرعى والمراعي، ونشوفوا حتى معناها في اهتمام كبير من دواوين تربية الماشي على مستوى توفير أضاحي العيد من خلال حملات تقريبا يعني قاعدين يعملوا فيها تويكة منذ بداية شهر سبتمبر وما زالت متواصلة. احنا علاش نحكيه اليوم على خطر الثروة الحيوانية معناها في إطار المستجدات البيئية والمناخية وكل العوامل اللي صايرة في العالم، ما عادش نجم تحكي على تربية الماشية بمنأى على صحة الإنسان وبمنأى عن استهلاك الإنسان وبمنأى عن المتغيرات البيئية وبمنأى عن معناها نقص المياه وبمنأى عن ترشيد الأدوية وبمنأى عن توفر معناها البذور وبمنأى عن توفر الأعلاف هكا ولا دكتور؟ تحسها حلقة كلها مربوطة ببعضها، ما عادش نجم كل موضوع تحكي فيه وحده.
2: هو احنا سوا لازمنا يعني توفيق ورينا في وقت انه ما نوصل الاهداف الا بتكاتف الجهود وتحديد المسؤوليات. لازم كل واحد عنده دور، وكل دور مكمل بدور ثاني، والا انه محظر بدور سابق. انا محظر خدمه لغيري وغيري يكمل خدمه باش ياخذها غيره ويكملها، ما فماش خدمه تمشي وحدها. احنا كلها في حلقات مترابطه باش نوصل لهدف واحد اللي هو صحة الإنسان. صحة الإنسان كما ذكرنا وعودنا راه ما نجم يكون كان بصحة الحيوان وصحة التربة وصحة الهواء وصحة الماء وصحة البيئة والمنظومة البيئية ككل. ولك علاش احنا اليوم ما سميش طرف واحد مسؤول على الحاجة ذيك؟ تختلف المسؤوليات صحيح، احنا كل واحد ودوره، لكن راه لازمنا نتكاتفوا الكل باش نوصل الهدف هذاك. علاش قلنا في بدايه الكلام ونرجع لانه هذه الفتره راه انه دور البلديه هام، ودور المعتمديه هام، ودور الولايه هام، ودورك الوحده الصحيه على مستوى المعتمديه راه هام جدا، ودورك الوحده الصحيه الحيوانيه على مستوى المعتمديه راه هام جدا. وشكون ينجم هذايا انه يربط ما بيناتهم ويدعم الدور بتاعهم؟ هو المواطن اللي هو ينتفع بالخدمه من شيره، وهو راه هو المساهم فيها والمشارك فيها. ايضا المنظمات الوطنيه، وكي نحكوا لهنا نحكوا على الكشافه ونحكوا على الهلال الاحمر، راه دورهم كبير وكبير ياسر في التوعيه، في ايصال المعلومه الصحيحه، وفي التنظيم والتنسيق ومسانده دور الوزارات في ايصال الخدمه الصحيحه، وانها الخدمه تمشي لصاحبها وتكون عندها نتيجه ممتازه ونتيجه ترتقي لتحمي الانسان وتحمي الحيوان وتحمي الارض ككل.
1: هذا هو، احنا من غير المنطقي اليوم انه ما نكونوش معناها مواكبين ومتابعين ومنخرطين في مثل التظاهرات هذه اللي كلها تصب معناها في مصلحة الانسان، سواء مصلحة الصحة الحيوانية والصحة الواحدة، وما عادش منطقي اليوم انه نتعاملوا بسطحية مع المستجدات معناها في الطب البيطري ولا غيرها على مستوى الصحي. دكتور، كلمة اخيرة ونختم معك هذا اللقاء في العيادة البيطرية لهذا العدد، نصيحة طبعا لكل المستمعين باش ينجموا ينخرطوا يلتحقوا طبعا بالحملات الحالية اللي قاعدين مواصلينها إلى غاية أكتوبر بإذن الله.
2: هو شوف، تلقيح كلبك اليوم حماية ليك لولدك والمجتمعك طول العام. باش ما نطولوش، للناس راهو دورنا كبير، كل إنسان عنده كلب يعرف شكون عنده كلب يوصله المعلومة دي، راهو إذا كلبك ملقح راهو كلبك محمي، رانا قطعنا دابر وسلسلة تواصل العدوى من كلب إلى كلب.
1: هذا هو دكتور،
2: وجدنا صفر حالة حيوان اللي مش كل نتيجتها الحتمية صفر حالة بشر بداء كلب في تونس.
1: وإن شاء الله ربي يحفظ الناس كل، يحفظ العباد والحيوانات والبيئة وكل ما عطانا من نعم، حاولوا بطبيعة الحال نتلافوها الإشكاليات هذية وأيضا هذه المشاكل الصحية، وربي يحفظ الناس الكل. شكرا لك دكتور، يعطيك الصحة، إن شاء الله ملتقانا معك الثلاثاء القادم بإذن الله، نواصلوا في ملفات الطب البيطري أمراض الصحة الحيوانية. نقول لكم في لمان الناس الكل، بعد شوية زميتي يمينة رزيق معكم في نبض المساء. أجمل تحيات كامل الفريق، إلى اللقاء.

0: بلاد الخير غار الدماء بالريجي عين دراهم وبنين تير قبل للفيجة شلالاتها وهواها وحبس في تبرقة مرجينها وغناها الثلج البحر والخضار أيما وخيتي جندوبة في المنار.
1: إشهار
2: تمام والخامسة مساء هنا على موجاتنا.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: أهلا بكم مجددا لهذا الموعد الإخباري. قال رئيس دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة عبد الرزاق المجري أن المصالح البيضاوية بالجهة قامت خلال العشرة أيام الأولى من هذا الشهر بتلقيح 1334 حيوانا في إطار البرنامج الوطني للتوقي من داء الكلب عفى الله الجميع. وأضاف المجري أن المصالح البيطرية قامت أيضا بتلقيح أكثر من 20,000 رأسا من الأبقار ضد الجلد العقدي و 21,621 رأسا من الأبقار ضد مرض الحمى القلعية مقابل تلقيح أكثر من 23,600 رأس من المجترات الصغرى من الأغنام والماعز. أكد المدير الجهوي للصحة بجندوبة خليل الغنجاتي أن أشغال مشروع المستشفى الجهوي صنف بابي غار الدماء تقدمت بنسبة قاربت 25%، مضيفا أنه يجري حاليا إنجاز عدد من مشاريع القطاع الصحي بالجهة تتمثل بالخصوص في قسم القسطرة بالمستشفى الجهوي بجندوبة وتجديد قسم الاستعجالي بهذه المؤسسة الصحية، إضافة إلى تهيئة عدد من مراكز الصحة الأساسية بمختلف المعتمدات. سيتم يوم الاثنين القادم إطلاق النسخة الأولى من مشروع دعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة بولاية الكاف الذي يشمل عددا من المشاريع الفلاحية المستدامة وتكنولوجيات المياه. هذا ودعت المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات ناجية غربية الشباب إلى من أصحاب أفكار المشاريع في القطاع الفلاحي وأصحاب المؤسسات الصغرى إلى المشاركة والانخراط في هذا البرنامج. وقع كل من وزير الاقتصاد والتخطيط والمديرة العامة المساعدة لمكتب

0: المجمع الكيميائي التونسي. كما يعقد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي غدا الأربعاء بنيويورك دورة جديدة على المستوى الوزاري لبحث موضوع حسن الجوار والاستجابات الإقليمية لتحديات الأمن والإرهاب في أفريقيا، وذلك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. شكرا على كرم المتابعة. الموعد الخبري القادم يأتيكم تمام السادسة في نشرة مفصلة. باللقاء.
1: نبض المساء.

0: بتضحك لي بتضحك
1: لي معايا.

مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع، كل المستمعين والمستمعات تتابعوا فينا، تتابعوا في إذاعة الكيف في منوعتنا هذه اللي تتواصل معكم حتى للسبعة نبض المساء. مرحبا بكم في دروب الأخبار المتفرقة والأنغام الجميلة، ولا مصافحاتنا باش تكون إن شاء الله باش نحكيوا على رؤى متقاطعة اللي المشروع هذا من إنتاج يعني جمعية رؤية 360. رئيس الجمعية باش يكون حاضر معنا بعد سلسلة اللقاءات الحوارية اللي فيها بطبيعة قصص من الناس وإلى الناس، يعني نساء ورجال يحملوا أحلام كبيرة واجهوا تحديات الحياة يعني بكل صمود يعني وإرادة. بطبيعة سلسلة لقاءات هذه في كل مرة حكاية بطبيعة لامرأة أو رجل تحدى برشا يعني عراقيل واجهته في الحياة هذه، لا لشيء إلا لأنه يحب يوصل الحاجة يعني حلم بها برشا وتحدى ووصل. باش ناخذوا أكثر تفاصيل مع السيد فؤاد سعداوي رئيس جمعية رؤية 360، يكون حاضر معنا بعد شوية في الساعة الثانية بعد الستة في ركن ذكاء على الهواء مع الأنسة آمنة بن باوس، باش نحكيو كيفاش شركات الذكاء الاصطناعي يشريوا بيانات وجوه الناس. أكثر تفاصيل مع آمنة بن باوس بعد الستة فيما يخص هذا الموضوع. زيدا باش تكون معنا زميلتي رفقة عبيدي من العاصمة في مهرجان الإذاعة والتلفزيون العربي، باش تعطينا فكرة عن أهم يعني ما جاء في هذا المهرجان والأيام القادمة من هذا المهرجان. أبقوا معنا، ما تغيروش هذه الموجة، موجة إذاعة الكيف.

ست الحنان يا مو يا مو يا ست الحبايب يا مو يا مو

جاي من السفر وحشان وحشان الابتسامة وشك ولا القمر.

0: إشهار.
1: سلام خويا، بربي شارع 20 مارس.
2: اي بابا تفضل.
1: الكهرباء هزتها المراه باش تعمل لها انترتيان. ربي عينكم التاكسيستيه، نهار كامل وانتم في الكياس.
2: عمال خدمه الكياس لازمها صنعه.
1: صنعه كيفاش؟
2: ايوه شد عندك. يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهات الكل باش تنقص قد ما يمكن من الاكسليراسيون والفريناج، وهذا زادة يخليك تنقص من الغش والنرفيس.
1: كلام سهل، اما هاد شكون يطبقه؟
2: اي ما هو كي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي ونقص من مصروف المزوط نولي نسوق هكا.
3: بالسياقه المتزنه والاقتصاديه تنجم تتفادى زياده في الاستهلاك تخرج 30%.
4: للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار.

0: تقنية زينة مع توفيق الشرعي.
1: مرحبا بكم الناس الكل، وإن شاء الله ثنية زينة للجميع. اليوم حديثنا بش يكون على السلامة المرورية للأطفال، ونحن ما زلنا نعيش على وقع العودة المدرسية. السلامة المرورية للأطفال تحمي الصغار من مخاطر الطرقات وتنقذ حياتهم عبر قواعد بسيطة ومحددة. شنو قواعد عبور الطريق؟ أولا يلزم نقف على حافة الرصيف قبل العبور، يلزم ننظر إلى اليسار ثم اليمين ثم اليسار مرة أخرى قبل الخطوة الأولى، يلزم نمسك بيد الشخص عند عبور الشارع، وما نسمحوش للأطفال باش يتعدوا الشارع وحدهم وهما أقل من 7 سنين. بالنسبة للسلامة داخل السيارة، استخدام مقاعد الأمان المخصصة والمناسبة لوزن وعمر الطفل. المقاعد الخلفية يلزم الأطفال اللي دون سن 12 سنة يلزم يجلسوا في المقاعد الخلفية. نمنع الأطفال من إخراج الرأس أو اليدين من النوافذ، وباش ما يستخدموش أقفال الأمان للأبواب. بعض النصائح الإضافية للمترجل ولسواق الدراجات. مثال شو تكون عنا ملابس زاهية نرتدوها وكلولك الملابس العاكسة لكي يراهم السائقون بوضوح في الإضاءة الضعيفة. ركوب الدراجات يلزم ارتداء الخوذة الواقية والسير في المسارات المخصصة بعيدا عن الازدحام المروري. إن شاء الله فيها زينة لكم الكل، سيصلواحكم وحيدة وحيدة، وإن شاء الله ديما سالمين.
0: ثنية زينة مع توفيق الشرعي.

0: محافظة الشمال الغربي في تبورسق على الذبذبة 102.2.
1: مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع. تابعوا فينا عبر موجات اذاعه الكيف في نبض المساء. مازلنا متواصلين معكم حتى الثمانية متاع الليل، وكما ذكرت في بدايه الحصه باش نحكيو على رؤى متقاطعه اللي كنا حكينا عليها في فترات سابقه. حكينا على رؤى متقاطعه اللي هي مشروع من انتاج جمعيه رؤيه 360 اللي تحكي، كانت فيها سلسله من اللقاءات حوارات نجم نقولوا حكيت فيها ناس على القصص متاحة، ناس بطبيعة وصلوا لأهدافهم، وصلوا لأحلامهم، لكن قبل هذا بطبيعة عاشوا نجموا نقولوا برشا مشاكل، برشا عراقيل، تحدوا كل شيء ووصلوا اللي يحبوا عليه. بطبيعة أكثر التفاصيل باش نحكيه مع السيد فؤاد السعداوي، رئيس جمعية رؤية 360. فؤاد، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: مسيك بالخير، وتحية أيضا إلى كل مستمعي إدارة كيف في الكيف وفي غيرها في الشمال الغربي وتونس الكل.
1: شكرا لك فؤاد. حكينا في حصة سابقة على الحوارات هذه اللي كانت مع ناس، يعني من الناس وإلى الناس، حكيوا فيها قصص نجاحهم. بطبيعة النجاح ما كانش بالسهل، نجاح يعني تعرضوا قبل النجاح هذا بطبيعة العديد من المشاكل، نجم نقولوا العراقيل، لكن بالتحدي امتاحهم وبالمثابرة امتاحهم وصلوا للي يحبوا عليه. هذاك علاش في كل حلقة نشوفوا يعني صورة، نسمعوا صوت، نتعرفوا على حكاية ملهمة كما أنت عبرت عليها مرة، تقول أنه الحكاية هذه اللي تأكد أنه الأمل يتجدد وأنه النجاح تصنعه الإرادة والعزيمة. تفضل فؤاد.
2: هو المشروع انطلق في جوان، وأول بث كان 26 جويلية. انتهينا من العشر حلقات. في كل مرة تستضيف وجه نسائي رجالي للتعريف بالقصة والحكاية من وراء هذه الهوية، هذا الوجه، نتعرفوا على المسيرة اللي عملها وعملتها كل واحدة من البدايات، من الطفولة إلى ظهور الفكرة والحلم، إلى أتعابها واجتهاداتها وتضحياتها.
1: اللي عجبني فؤاد في القصص هذوما كنت تبعتهم على صفحة التواصل الاجتماعي مع جمعية رؤية 360، كل مرة يعني تهبطونا القصة متاع امرأة وإلا راجل، عجبتني فيها في ناس من مختلف الميادين، رينا الفلاحة، رينا المهندس، رينا المخرج، رينا المرأة العادية يعني البسيطة اللي كانت عندها شكون تعاني في إنسان مريض، ورغم هذا الكل اتحدت ووصلت وحلمت وحقت. هذا اللي عجبني في الحكايات هذه الكل.
2: هذا التنوع المجتمعي الموجود في بلادنا، الناس مجتهدة، تشتغل، تتعب، تحلم، تتعب برشا، وما ثماش سر للنجاح. نحبه وحبينا ونعتبره أنه نجحنا الحمد لله في تعريف الناس بهذه القصص. حبينا الرسالة الإيجابية المتفائلة، أنه إمكانية التغيير مربوطة بالمجهود متاعك، أساسا مربوطة بمدى الثبات متاعك على المشروع اللي حلمت به، وأنك تدفع من وقتك ومن حياتك مجهود كبير، وخاصة المثابرة ما فماش سر. هذا الخيط اللي شفناه في كل الحلقات متنوعة جدا، وهي وسيلة وطريقتنا أنه هذه الوجوه، هذه الشخصيات تقول للناس اللي هي منها، تقول راهو النجاح ممكن أينما كنت، تخدم في قطاع خاص عام، تخدم بروفيسيون ليبرال، أو تخدم في وظيفة، تخدم الأرض، تخدم الفلاحة، تخدم العطور، تخدم السينما، هذا الكل كل واحد ونوعية الصعوبات اللي واجهها، ولكن عرفوا كيفاش يتجاوزوا الصعوبات وينجحوا فيها. وهذه الرسالة الإيجابية اللي لازم تكون موجودة، لأنه بالتفاؤل فقط يمكن التغيير.
1: وهذا هو هذا الأساسي. هو من أهداف المشروع هذا لجمعية رؤية 360، يعني تعزيز ثقافة المبادرة واللي من خلالها يتحقق النجاح، يعني وترسيخ قيم الأمل لدى الشباب ولدى الناس الكل، الفئات الكل.
2: المبادرة وهي روح هذه المجموعة، أنها بادرت، أنها لم تنتظر حلولا، أنها ابتكرت، أنها حسنت، نقصت، زادت في مساراتها. هذه المبادرة، وخاصة حرصنا أنه وجود المرأة يكون بشكل واضح وجلي في التعريف بالمسيرة متاعهم، وخاصة أعطائها صوت، وأنه حكايتها توصل للناس، توصل بطريقتها هي بكل حرية، بكل سلاسة، وبكل راحة توصل حكايتها للناس، تفتخر بإنجازها وتلهم هذه الأجيال والأجيال القادمة أنه النجاح ممكن، ما هوش مستحيل، المهم الإيمان به والمثابرة.
1: يعني شعارهم المبادرة والمثابرة لتحقيق النجاح والوصول إلى الهدف، يعني ما ينتظروش الحلول الجاهزة وما ينتظروش حاجات جاهزة، هما طبعاً يعني ينطلقوا من رواحهم وباش يحقوا النجاح اللي طبعاً يحبوا عليه ويحقوا الحلم متاعهم. يعني رسالة باهية للشباب سيرتو خاصة.
2: طبعا، لأنه تشوف كل قصة بدأت في الطفولة، التعلق بالأرض، بمنتوجاتها،
1: بالهواية متاعهم الصغرى،
2: بالهواية في الصغر، كسينما، معمار، الرغبة في تغيير حياة الناس إلى الإيجابي. هذه كل قصص بدأت في الطفولة، وبالتالي هذه القصص ستلهم أيضا من هو الآن في الطفولة أو المراهقة، حتى يرى أنه أحلامه ممكن تتحقق في يوم ما. المهم المثابرة، وأنه يتحلى بروح المبادرة. والصعاب هذيك الناس الكل تعيش صعاب، خاطر كل واحد يشوف مشاكله يشوفه كأنها نهاية العالم. لا، الناس الكل عندها مشاكل، الناس الكل تعاني في صعوبات، ولكن الأمل في التغيير موجود ومربوط بكل واحد فينا، كما كان مربوط بهذه القصص الناجحة اللي تشرفنا بتقديمها. ورجار كروازي، رؤى متقاطعة، الأساس متاعه، المحور متاعه هي الناس، تحكي على الناس، تحكي على أرواحها، ونحن نكون في الاستماع حتى نستلهم من هذه القصص.
1: وكانت كل قصة يعني تنسي في القصة اللي قبلها، يعني ما شاء الله، يعني ناس من مختلف الفئات تتفرج على قصة تقول باش تنسيني في القصة اللي بعدها واللي قبلها، تجي القصة الأخرى تنسيك. يعني ناس ما شاء الله عليهم، من لا شيء صنعوا برشا أشياء.
2: طبعا هذه والعلاقة مع هذه المجموعة بدأت عندها فترة في إطار تظاهراتنا والأنشطة متاعنا، اكتشفنا أنها قصص فعلا تستاهل أنها تخرج للناس، واكتشفنا بروفيل متاع
1: وتكون درس. علاش ليه تكون طبعاً درس؟
2: طبعا، وبروفيل مشرف وحضور مشرف وأنيق ومحترم يليق بينا أن نقدموه، حتى نقول أنه على هذه الأرض ما يستحق الحياة، حتى نقول أنه على هذه الأرض فما ناس تجتهد وربما تشوف البساطة متاعهم، ولكنها راهي تخفي قيمة كبيرة ياسر في تغيير الواقع متاعهم. كل قصة تختلف عن الأخرى.
1: شكرا لك فؤاد، يعطيك الصحة، بارك الله فيك. مشروع مهم وبه برشا، يحكي قصص تحدي، قصص مثابرة، ومن خلال التحدي هذا والمثابرة يوصلوا للي يحبوا عليه، يوصلوا للنجاح اللي يحبوا يحققوه.
2: الباهي في الموضوع هو أنه لقيت تجاوب كبير ياسر من الناس، معناها نحكوا على 1,200,000 مشاهد في أقل من شهرين. حاجة محترمة جدا، وحاجة جلبت الانتباه جدا، لأنه شدت الانتباه وشدت آراء الناس وحركت مواضيع معينة وهذا اللي ما فيه خير للجميع، لأنه رغبتنا دائما هي في مع طراي وإصلاح، وأنه الناس الكل تتطور فيما تفعله. هذه المشاهدة الكبيرة ياسر اللي بالأرقام فاجأتنا، هذه الحضور الكبير ياسر في التعليق وفي البرتاج خلانا زاد حملنا مسؤولية كبيرة، ونلتقي إن شاء الله في جزء ثاني
1: إن شاء الله. شكرا لك فؤاد سعداوي رئيس جمعية رؤية 360، إن شاء الله بالتوفيق لكم مرة أخرى. شكرا وإلى اللقاء.
2: شكرا.

0: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسول. على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.
1: مساء الخير، تمام السادسة هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف،
1: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في نشرتنا الإخبارية الثالثة لنهار اليوم، وضمن عناوينها بولاية الكاف متابعة الاستعدادات لإنجاح موسم الزراعات الكبرى على مستوى توفير مستلزمات الإنتاج. بولاية باجة المطالبة بالتدخل لإصلاح الطرقات والأنهج التي تضررت بسبب الأمطار الأخيرة. ورشة عمل فنية بجندوبة للتباحث حول خطط مجابهة التغيرات المناخية والتأقلم معها. كانت هذه مقدمة النشرة، وإليكم في الحين الأنباء بالتفصيل. خصصت جلسة عمل انعقدت اليوم بمقر ولاية الكاف لمتابعة الاستعدادات لإنجاح موسم الزراعة الكبرى على مستوى مستلزمات الإنتاج من بذور وأسمدة. وطلب رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف منير العبيدي بتلافي إشكاليات الموسم الماضي والتسريع في توفير الكميات اللازمة من الأسمدة، خاصة مادة الديابي.
3: اليوم الإشكاليات اللي طرحت، خاصة الإشكال اللي صار من نقص من الأسمدة والتذبذب التزود بالبذور اللي هي موجودة لكن ما جاتش في وقتها، احنا اليوم قلنا راهو مش مسموح باش نتعاود نفس الأغلاط. يقول لازم يكون عندنا مخزون استراتيجي خاصة من الأسمدة اللي هي إشكال، وعملوه ثم مكثر الفلاحة ما عملتش الدي بي وما عملتش يعني الأسمدة بصفة كبيرة. أثناء قلنا لازم يكون عندنا مخزون استراتيجي خاصة من البذور الممتازة تتماشى مع كل منطقة. كيف بالنسبة للتمويل قلنا ماذا بينا الترفيع خاصة مع البنك التونسي للتضامن اللي هو يمول خاصة صغار الفلاحين، قلنا على الإجلام يكونش الرفع في الانفلوب اللي مخصص للزراعات الكبرى. أثناء البنك الوطني الفلاحي هو بطبيعته عنده آلية وقاعد يمول. احنا اللي اطرحناها ما ذولا الإشكاليات، قلنا ديما ماذا بينا خاصة يكون ثم تناغم على المستوى الجهوي والمستوى الوطني، وخاصة اللجنة الوطنية، باش نعرفوا الكميات نتاعنا توصل لولاية كيف ويتمتعوا بها فلاحتنا، وبتصلي يكون موسم طيب. وماذا بينا كل ما ثم أمطار نثمناها سواء بالبذور الممتازة ولا بالأسمدة، وكيف يكون الفلاح عنده تمويل باش ينجم يجابه يعني الصعوبات تاع الموسم ويتعدى إن شاء الله موسم طيب.
1: في الشأن التربوي، انطلقت خدمة الإعاشة والإقامة ببعض المطاعم والمبيتات المدرسية بولاية الكاف وفقا للمنسقة الجهوية لديوان الخدمات المدرسية آمنة بن شعبان، التي أكدت أن عددا من التلاميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل يتمتعون بهذه الخدمات بصفة مجانية.

0: هي بولاية الكاف من حملاتها الرقابية للمحلات ذات الصبغة الغذائية المنتصبة بالقرب من المؤسسات التربوية لحماية صحة التلاميذ من التسمم الغذائي، حيث تم حجز كمية من المواد والمنتوجات غير مطابقة للشروط الصحية. المنسقة الجهوية للهيئة منى حمداني وهذه الإضافة.
1: بمناسبة العودة المدرسية وفي إطار التوقي من الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية، كثفت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالكاف من عملية المراقبة الصحية للمحلات ذات الصبغة الغذائية، حيث تم التركيز على مراقبة محلات بيع الأكلات الخفيفة، المطاعم، المرطبات والمواد الغذائية المنتصبة بالقرب من المؤسسات التربوية للتثبت من مدى السلامة الصحية للمواد الغذائية مدى احترام سلسلة التبريد، ظروف الخزن والإعداد والعرض، حيث أثرت عمليات المراقبة على حجز 130 كيلوغرام من اللحوم البيضاء، عدد 56 قطعة من المرتبات الغير آمنة، عدد 44 كيلوغرام من المواد الغذائية منتهية الصلاحية والتي تحتوي على حشرات السوس، وتم تحرير عدد من المحاضر المخلفات وتحرير تنابيه كتابية لتدارك الإخلالات، مع العلم أن عمليات المراقبة ما زالت متواصلة.
0: ألحقت الأمطار الغزيرة التي تهاطلت أواخر الأسبوع الماضي أضراراً بالبنية التحتية للطرقات والأنهج بمدينة باجة، ويطالب عدد من المواطنين وممثلي المجتمع المدني بالتدخل العاجل لإصلاحها وإنجاز مشاريع كبرى لحماية المدينة من الفيضانات. عضو المجلس المحلي بباجة الشمالية لسعد الجرامي يتحدث.
2: في الأمطار الأخيرة أضرت بالبنية التحتية لعدة أنهج وشوارع رئيسية كما شارع الحبيب بورقيبة، كما جبل الأخضر، كما حي المنار، كما الملعب الموجود في مدرسة علي القلصادي، برشا ضر. هذا نتيجة مثل ما رقابة، معناها أنت مشروع يشدك عامين تستفاد، يسمى من المقاولين يسرعوا في المشاريع تاع البنية التحتية خاصة تاع تصريف المياه الأمطار، مشروع تجديد المياه الشرب، تجديد الشبكة بطيء برشا. احنا نطالبوا السلطة المحلية والجهوية بتسريع المشاريع هذه، ومش معقول راهو يقعدوا في المشروع يقعد عام وعامين، ثم تعطيلات كبيرة بطء في المقاول. احنا راه اعطيناهم حلول، يلزم الناس كل تضافر جهود كل ما بعض.
0: يتواصل إنجاز عدد من مشاريع القطاع الصحي بولاية جندوبة، وتتمثل خاصة في قسم القسطرة بالمستشفى الجهوي وتجديد قسم الاستعجالي بهذه المؤسسة الصحية والمستشفى الجهوي صنف باء بغار الدماء الذي تقدمت أشغاله بنسبة قاربت 25%، إضافة إلى تهيئة عدد من مراكز الصحة الأساسية، وفقا للمدير الجهوي للصحة بجندوبة خليل الغجي.
3: أحداث وحدة القسطرة الخاصة بالجلطات القلبية بالمستشفى الجامعي بجندوبة، تغيير الطبق العازل بالمستشفى، كذلك تقدم في مشروع مطبخ بالمستشفى لضمان معناها جودة في تقديم الخدمات والإعاشة للمرضى بالمستشفى. ثم صفقة كبيرة منها أحداث قسم إنعاش طبي بالمستشفى، وكذلك تجديد الكامل المركب الجراحي والاستعجالي. ثم تهيئة الداخل لأحداث وحدة تعقيم بجراحة الأورام، وكذلك أحداث وحدة تعقيم بقسم توليد النساء، إضافة إلى شبكة الكهربائية الداخلية كاملة بالمستشفى تناهز 8 مليارات لتجديد كافة الشبكات الكهربائية المستشفى الجهوي صنف باء بغار دماء اللي بالنسبة قاربت 25% من الأشغال. عدنا زاد تهيئة 5 مستوصفات دائرة صحية بفرنان اللي تم إتمامهم، إضافة إلى أحداث مشاريع صغرى تتمثل أساسا في التهيئة نتاع الخط الأول للمستوصفات نتاعنا.
0: انعقدت صباح اليوم بمقر ولاية جندوبة ورشة عمل فنية بمشاركة عدد من الأطراف بهدف مزيد التباحث حول خطط مجابهة التغيرات المناخية والتأقلم معها. الخبير في التغيرات المناخية كمال التونسي يضيف.
4: في السابق عملنا مخطط وطني للتأقلم مع التغيرات المناخية بالتشاركية مع الجهات 5 أقاليم تاعنا، مشينا سمعنا الأطراف الكل وخرجنا تطلعاتهم الكلهم وحطيناهم في استراتيجية وطنية للتغيرات المناخية. بعد ما كملنا الاستراتيجية اللي هي عندها علاقة باتفاق باريس وبالمنظمة العالمية للتغيرات المناخية، جينا اليوم باش الشيء اللي خططناه على مستوى وطني نفعلوه على مستوى جهوي، خاطر فما قناعة على مستوى وطني وحتى على مستوى العالمي أنه التأقلم

0: مع التغيرات المناخية هي مهمة الجهات قبل ما تكون مهمة المركز. مركز يخطط من الكبير، أما الجهات هي اللي تنفذ في الواقع. دونك جينا اليوم باش نشوفوا مدى حضورهم ومدى اندفاعهم ومدى انخراطهم في تفعيل هالاستراتيجية الوطنية، وكيفاش ينجموا يعاونوا تونس في تحقيق الأهداف فيما يخص التأقلم مع التغيرات المناخية. اخترنا بالذات جندوبة لأن جندوبة معروفة بالموارد الطبيعية متاعها، مشاكل مائية، عندنا مشاكل مع الغابات، عندنا مشاكل مع الأمن الغذائي، عندنا مشاكل من أنواع أخرى. باش نشوفوا كيفاش نجموا الناس هذوما، شوفوا شنو هما تطلعاتهم، كيفاش نجموا ندخلوهم معانا وينخرطوا في المشروع باش ينفذوا المخطط. المخطط على مستوى مركزي ما ينجمش يتنفذ، ما يتنفذ كان في الجهه.
1: ونواصل مع أخبار الجهات، إذ تتواصل الحملة الجهوية للتلقيح ضد داء الكلب عفى الله الجميع بولاية سليانة، والتي انطلقت مع بداية شهر سبتمبر الجاري، ومن المنتظر أن تختتم أواخر شهر أكتوبر القادم وفق رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للفلاحة بسليانة عبد الرزاق الماجري. ودعا الماجري بالمناسبة المواطنين، دعاهم إلى المشاركة في حملات التلقيح والانخراط فيها بكثافة حفاظا على سلامتهم. في الشأن الوطني، وقع كل من وزير الاقتصاد والتخطيط والمديرة العامة المساعدة لمكتب البنك الإفريقي للتنمية اليوم على اتفاقية ضمان بين الجمهورية التونسية والبنك لفائدة كل من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمجمع الكيميائي التونسي، تم توقيعهما من قبل الرئيسين المديرين العامين للمؤسستين. وسيخصص التمويل الأول للمساهمة في مشروع تحسين المردودية الفنية والطاقية لشبكة الماء الصالح للشرب بتونس الكبرى. أما التمويل الثاني والبالغ قيمته 110 مليون دولار، أي حوالي 321 مليون دينار، فسيخصص للمساهمة في إنجاز مشروع دعم التأهيل البيئي وتعصير وحدات إنتاج المجمع الكيميائي التونسي. وضمن أخبار العالم، تنطلق اليوم في مدينة نيويورك أعمال الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة نحو 130 من رؤساء الدول والحكومات إلى جانب وفود وممثلي الدول الأعضاء. وتتواصل أعمال المناقشة العامة والاجتماعات رفيعة المستوى والفعاليات واللقاءات الثنائية المرتبطة بالدورة إلى غاية 28 من سبتمبر الجاري، أين يلقي قادة الدول وممثلوها كلمات تتناول أبرز القضايا والتحديات الدولية الراهنة. ويتضمن جدول أعمال الدورة ملفات السلام والأمن وتغير المناخ والصحة والتنمية وحقوق الإنسان والحوكمة الرقمية والذكاء الاصطناعي، مع التركيز على القضايا التي تشغل المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص القضية الفلسطينية والعدوان الصهيوني على قطاع غزة. وبهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه النشرة المسائية، قدمناها لكم من إذاعة الكاف، وهذا تذكير أبرز ما جاء فيها من أنباء. بولاية الكاف، متابعة الاستعدادات لإنجاح موسم الزراعة الكبرى على مستوى توفير مستلزمات الإنتاج. بولاية باجة، المطالبة بالتدخل لإصلاح الطرقات والأنهج التي تضررت بسبب الأمطار الأخيرة. وورشة عمل فنية بجندوبة للتباحث حول خطط مجابهة التغيرات المناخية والتأقلم معها. مستمعينا الكرام، نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.

0: مساء الخير، تحية ريافية لكل السادة المستمعين. جديد الرياضة على موجات إذاعة الكيف، وفيها آخر أخبار الرياضة على موجاتنا بين أخبار ترجي اللي بدأ تربصه اليوم في مدينة عين دراهم بدون الفني الروماني جيكاب اللي غادر فريق ترجي بصفة رسمية، لأنه غيابه اليوم عاد تقريبا كل الإطار الفني لفريق الترجي الرياضي التونسي. واضح أنه الانسحاب صار والترجي يبحث عن بديل. عديدة هي الأسماء في انتظار الساعات القليلة القادمة. سمعنا أمس أنه ثم اسم جليل القادري، ثم اسم كذلك جويل البلجيكي، هو المدرب والمدير الفني للترجي اللي هو موجود مع الترجي اليوم في عين دراهم، يشرف على الحصة التدريبية في انتظار أسامي أخرى ممكن تكون واسم رسمي باش يعوض رجنكاب في تدريب فريق الترجي اللي ارجع لفريق سوا بوخارست الروماني. اليوم الفني الروماني يستنجد بعد المنفذ لمعاينة غياب رجنكاب فريق الترجي في مدينة عين دراهم، ولو أنه رو صار اجتماع البارح بينه وبين هيئة الترجي. المهم القطيعة ظهر واضحة بين الطرفين، قطيعة أخرى بين يوسف المويهبي، تجربة قصيرة جدا للأسف لم تكن موفقة بالنسبة ليوسف المويهبي مع فريق أمل حمام سوسة، ونهاية تجربته كمدرب أول لأمل حمام سوسة الصاعد الجديد للرابطة الأولى. نفس الشيء بالنسبة لشمس الدين الذوادي مع فريق النادي الرياضي لحمام أنف. هذوما ثلاثة انسحابات بعد أربع جولات فيصل أكاو، أربع جولات ثلاثة انسحابات، أربع نجدوه مدرب فريق الأولمبي البيجي، هكاك يكونوا أربع انسحابات بالنسبة لسعد معمر اللي يعوضوا البيوي فريق الأولمبي البيجي. هذه البطولة الوطنية لكرة القدم كما ذكرت بالنسبة للرابطة الأولى، انسحاب المويهبي ذوادي وجيكاب مدرب فريق الترجي الرياضي التونسي. فرحة كانت كبيرة لأنه كل حاجة تمس الشمال الغربي والرياضة تفرحنا. دعوة وسيم الورقلي لتعزيز منتخب الأداني، هو لاعب النادي الرياضي الكافي، ودعوة المنتخب الوطني التونسي. وسيم موجود معايا، أهلا وسهلا بيك، ألف مبروك الدعوة، إن شاء الله تكون فتحت خير وتفتح يعني حظوظ أكبر لبقية اللاعبين للالتحاق بمختلف المنتخبات الوطنية بالنسبة لفريق النادي الرياضي الكيفي بعد هالعمل والكبير اللي يقوم به الإطار الفني للفريق. وسيم مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا مدام تباس.
0: الحمد لله، ألف مبروك الدعوة. كيفاش تقبلت دعوة الإطار الفني لمنتخب الأداني؟
1: هي راه مش دعوة للمنتخب الأداني، هي دعوة اليوث كامب متاع الفيبا والفيبا والانبياء.
0: هي
1: نمثل اختارتني.
0: انت تلعب في صنف الأداني في فريق النادي الرياضي الكيفي؟
1: اي اما مش ليكيب ناسيونال.
0: اي
1: اليوث كامب اختاروني ني واحد اخر باش نمثل، باش نمثل الصنف هذايا
0: تاع
1: 2010.
0: يعني على تونس كاملة، انت من جملة المنتخب الفريق اللي باش يمثل تونس. هي
1: إيه والله فرحان برشا كي جاتني الفرصه هذه باش نمثل، باش نمثل جهتي ونمثل بلادي. نقدم الشكر للإطار الفني اللي وقفوا معايا وعاونوني، على راسهم سي حمدي الطنوبي رئيس الجمعيه، سي علي الشريف وسي ماهر الرزيق. الحمد لله فرحت برشا كي شفت المجهودات اللي قمت بها، المجهودات الستاف تكنيك معايا ومجهودات لصحابي اللي يلعبوا معايا فرد ديكيبا. وجتني الحمد لله لوكازيون بس نبين لي كاباسيتي نتاعي للعباد. في لوكازيون هذيا حبيت نقدم طلب من الوالي باش يشوف لينا في حول موضوع الصاله نتاع التحيديات، قاعه التحيديات مغلقه.
0: هو مطلب، مطلب ملح للسيد والي الكيف للتدخل رأسا لحل الإشكال هذا. هو ثم اجتماع بين هيئة النادي الرياضي الكيفي والسيد الوالي في اللحظات هذه، تو نعرف مخرجاته إن شاء الله في مواعيدنا القادمة. باهي وسيم، أنت كما ذكرت بشكون في المخيم الشبابي الإقليمي اللي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة السلة، مشكونوا في الكوت ديفوار إن شاء الله من 22 ل 25 أكتوبر، فرصة باش تكون موجود مع المجموعة ما تعودش برشا، وإن شاء الله تكون فتحت خير. إن قلت المواعيد قادمة، ويعني تكونوا علاش ليه أكثر من لاعب موجودين تمثلوا النادي الرياضي الكافي في مع المنتخبات ولا في مثل هالمشاركات هذه.
1: إن شاء الله إن شاء الله علاش ليه.
0: إن شاء الله إن شاء الله. هاي خلي لك كلمة الختام وسيم مع تمنياتي ليك بالنجاح إن شاء الله.
1: يا عايش الله، نشكركم انتم انكم قدمتوا لي الاوبورتونيتي هذه باش نحكي ونعبر على الفرحه نتاعي ونشارككم معايا الوقت هذايا والفرصه هذه. نشكر الجمعيه نتاعي سياكا وستاف تكنيك ومدرب علي الشريف، نشكر عائلتي اللي وقفوا معايا وكاو
0: عايش. شكرا لك. هذا وسيم الورق اللي مش يكون حاضر في المخيم الشبابي الاقليمي اللي نظمه والاتحاد الدولي لكرة السلة في الكوت ديفوار من 22 ل 25 اكتوبر القادم. هو مخيم يشرف عليه مدربين من الولايات المتحدة الامريكية، ووسيم الورق اللي مش يكون حاضر في هذا المخيم لاعب النادي الرياضي الكيفي. نوصل اخبار الرياضة ونذكر انه رابطة الشمال الغربي لكرة القدم تعلم كافة الجمعيات الرياضية المنضوية تحت لواء الرابطة أن روابط أعداد الإجازات الموسم الرياضي 26-27 متوفرة بمقر الرابطة انطلاقا من اليوم 22 سبتمبر 2026. ومعلوم يعني بالنسبة للإجازات هو 150 دينار، هذا بالنسبة لرابطة الشمال الغربي بالكيف. فالرابطة الثانية اللي تنطلق رسميا بين السبت والأحد، نذكر نهار السبت 26 سبتمبر ماضي 3:30 سبورتينغ بن عروس مكالمة المهدية، مستقبل سليمان اتحاد تطاوين، نجم الخليدي بعث بوحاج للملعب السوسي كوكب عقارب، هلال الشابة سيك الحديد الصفاقسي، نادي محيط قرقنة هلال مساكن، مستقبل جيب جمعية ميجرين. ونهار الأحد في نفس التوقيت جمعية ريان الملعب الجيبسي أولمبيك مدنين أو أولمبيك الكاف اتحاد قصور السيف، نادي سبورتينغ المكنين هلال الرديف، شبيبة القيروان جندوبة رياضية، أمل بوشمة نادي رياضي القربي، والقويف الرياضي رياضية بقفصة، المستقبل الرياضي بالقصرين، ونادي أولمبيك مدنين القلعة الرياضية. هذا بالنسبة لبطولة الرابطة الثانية لكرة القدم. في البطولة الإفريقية الأمم، المنتخب الوطني التونسي تأهل للدور النصف النهائي بعد فوز على نذير الرواندي 3 أشواط دون مقابل. نذكر المنتخب الوطني التونسي سيلاقي السوداسي التونسي في المربع الذهبي نظيره المغربي، المغرب اللي تأهلت على حساب نيجيريا 3-2، والنصف النهائي الثاني باش يجمع المنتخب الجزائري بالمنتخب الكامروني. حظ سعيد عناصرنا الوطنية. هذه أخبار الرياضة وجديد الرياضة على موجاتنا، خليك مع يمينه.

0: من قريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokif.tn.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. مرحبا بكم عبر موجات إذاعة الكيف، ومنوعتنا هذه تتواصل معكم إن شاء الله حتى للسبعة كما ذكرت في بداية الحصة في ركن ذكاء على الهواء مع الإنسة إمنا بنباوس، باش نحكيو في موضوع مهم، شركات الذكاء الاصطناعي وشراء بيانات وجوه يعني المستخدمين، وجوه الناس. هذا الموضوع حبيت نحكي مع فيه مع إمنا، كيفاش تشري شركات الذكاء الاصطناعي بيانات الوجوه؟
1: هذا هو سلام،
0: مرحبا بك
1: عسلامة مستمعينا الأعزاء على راديو كيف. دونك هذا هو بالضبط، أنا كنت في الحصص السابقة كنت نحكي كيفاش ديما لي كاميرا هي سيرة ديتكسيون معناتها نتاع البيانات الشخصية للإنسان، ولكن اليوم مشينا أبعد من هكا ولينا نحكيو على نوع آخر معناتها في الذكاء الاصطناعي، وهو الإدمان الرقمي. الإدمان الرقمي عشكون يصير؟ ما عادش على شركات الذكاء الاصطناعي ولكن على المستهلك أو المستعمل. معناتها ولت العباد تبروفيتي من الذكاء الاصطناعي والشركات هذيا، ولت بروبوز عليهم هي إنها تشري الوجوه متاحة، معناتها البيانات الوجه
0: مقابل مادي،
1: مقابل مدخول مادي. عبارة خدمة هذيك وليتها لهنا نحكيو على إدمان رقمي، معناتها سي نورمال هذه الرقمنة اللي وصلنا لها توا، وليو يتاجوا بالبيانات الخاصة معناتها الشخصية مقابل كما قلت أنت مدخول المادي، ومعها معناتها كما نعرفوا كما لي كونترا وكل الموافقة، معناتها اسكو أنت توافق أنه هذيك مثلا الاستخدام الوجه نتاعك عنده دوغي خاصة، اسكو يعملوا افاتار يردوا في كوميك وإلا سينما وإلا حاجة. بيان سور بالشروط وقتاش انت تنجم تسحب البيانات نتاعك، ولكن كي نقول تسحب البيانات نتاعك لهنا نحكي على مسح الوجه، معناتها مسح بالذكاء الاصطناعي. راهو الوجه ماهوش كلمة سر ولا كلمة مرور هو باش تعطيه، معناتها يصعب من بعد كيفاش انت كي نهارت انت تحب تسحب اي كيفاش باش يتم هذا، يا اخي باش تعاود تبدل وجهك، معناتها فما حاجات بيانات خاصه ما تنجمش انت
0: باش تبقى
1: عندها فيك، سي نورمال فهمتني. دونك العبيد كيفاش وصلت الادمان الرقمي انها اليوم تاجر البيانات الخاصه نتاعها كيما الوجه،
0: هذا بالموافقه نتاع العبد اللي يحب، وفما من غير موافقه اللي في اطار غير قانوني هذا.
1: اي هذيا كيما حكيت انا على التجسس والرقمنه والحاجات الاخرى هذيك، معناتها الاستغلال من غير موافقه. ولكن توا هذا هو معناتها نشوفوا زيد الشركات الذكاء الاصطناعي علاش تستغل هي الداتا هذه البيانات الوجه، معناتها هي بيدها والتو تخرج في وجوه. اليوم نلقوا استعراض كما تلقى انت شوروم تاع كراهب، اليوم فما شوروم عاملينهم للوجوه، معناتها
0: معرض
1: اي شوروم يوريك الوجه وكل واحد معناتها يشوف الوجه اللي يحب عليه. والله انا ضحكني الحاجه هذه، قبل خويا يقول امي اشيلها ماسك، بنتك امي تب تزرب ازرب ازرب اخرج، اي نقولها شيلها ماسك للي ولد توا اللي وصلنا اليوم، معناتها اللي يشوف بالحق انه تاخذ ماسك معناتها وتلبسه كاريمون فهمتني. وحاجه اخرى ريت هذه معناتها هو يساعد الذكاء الاصطناعي على التعلم، كيفاش يساعد على reconstruction معناها تاع الداتا. اش معناتها reconstruction تاع الداتا؟ حتى في التجميل، عالم التجميل مثلا اليوم نحكيو على طب، كيفاش باش تعمل الاستيتيك، يساعدك هو مع يتعلم على برشا وجوه، معناتها يصبح معناتها سهل معناتها التعرف على الوجه هذيك وانه يكمل المعلومه الناقصه، معناتها اليوم تعطيه معناتها صوره مشوهه، معناتها اللطف يا ربي معناتها تصويره مشوهه وكله، وانت باش تعاود هو الفي لا ريكونستركسيون، الفي لا ريكونستركسيون ويعرف اصلا التفاصيل اللي يعرف يحطها، خاطر هو متعلم من وجوه اخرى بيانات برشا بيانات. هذا من جانب قلنا في الطب مثلا تنجم يتم استخدام هذه البيانات، معناتها كيف توا عندنا شريحه الادمغه، حتى معناتها الشريحه الدماغيه، معناتها حتى عبيد مثلا مطراش وكله يولي تستخدم هالشريحه هذه، معناتها عن طريق هما يعملوا ليزون مع التكنولوجيات، معناتها مع لي كاميرا دو سيرفيونس والتكنولوجيات وكلها، يولي حتى اللي ما يراش يولي ينجم ياخذ الصوره المقابله للفرد، معناتها ينجم يعمل ليدونتيفيكاسيون دو لا بيرسون عن طريق الشريحه الدماغيه هذه. هذه الواش تستخدم معناتها انه هو ياخذ وجوه العبيد والبيانات ويحفظ عليها، معناتها نجم من كوتي انا قلنا من كوتي ادمان رقمي من شيره المستهلك، ولكن هما يستعملوهم لاستخدامات اخرى كما قلنا نطوروا في الطب، نطوروا في برشا حاجات اخرى اكسيتيرا. هذا هو من ناحيه معناتها الاستخدام
0: القانوني
1: للوجوه بالطبيعه. يعني ايفيدامون خاطر انت اليوم تقيدوا تقول له شنو الدوغي اللي تحب انت يستعمل الوجه نتاعك في، انا معناتها شنو اصلا الموضوع اللي باش يستخدم فيه الإطار إكسيتيرا.
0: فما شروط يعني مش مجرد يعني انك تبيع وتاخذ فلوس يعني من غير شروط، ثم شروط اما ما ثماش ضمان كيما قلت انت تحب تسحب انت
1: الصوره. ها قلنا فوالا
0: الضمان هو ما ثماش، يعني يعني برشا نقاط
1: وكيما حكيت ابار نقاط الاستفهام. ها قلت لك هو ماهوش باش يستنيك انت توافق، معناتها اسكو وجهك معناتها يستخدم من طرف شخص اخر او لا. هما الكوليكت هذيا كيفاش تصير على انا اساس معناتها نشوفوا في اعمار مختلفه، ماهوش عمر واحد معناتها، معناتها اعمار تاع اطفال تاع رجال كبار اكسيتيرا اكسيتيرا من معناتها من اصناف متعدده. والرؤيه هذيك تستخدم حتى من بعد، انت ريت مثلا قلت لك عبد مريض مثلا باش يعمل استرجاع النظر نتاعو باش يتعرف على العبد هذيا، ما عادش يولي يشوف النظر العادي كيما الانسان، يولي عنده معناتها سوغ معناتها في لي زوبسيون، عنده حاجات اوبسيونيت زايده. اش معناتها احنا كي نعرفوا الريزوليوسيون تاع الكاميرا با اكزومبل تنجم تكون طايحه، هو لي مع استعاده النظر نتاعو يولي يشوف اكثر من الانسان العادي، معناتها يولي عنده حاجه خارقه. اش معناتها يولي ينجم يشوف با اكزومبل في اللحة حاجات الظلمة ينجم يشوفك مثلا كي تبدا فما كومبلكسيتي في الانفيرونمون هذيك مثلا حاجه مغطيه، هو ينجم يتعرف على الشخص هذيك، معناتها عندها ميزات في التعرف على الانسان، فاهم معناتها هذيا علم معناتها علميا.
0: هذا هو شركات الذكاء الاصطناعي وشراء بيانات وجوه الناس بالطبيعة بمقابل
1: مقابل مادي نعم بيان سور بشروط
0: وشروط وبالموافقة. شكرا لك
1: عايشة شكرا
0: استاذة التعليمية على المعلومات اللي قدمتها لنا اليوم، ان شاء الله في الحصة القادمة باذن الله. الى اللقاء.
1: شكرا.

إذاعة كيف، مرحبا بكم وين ما كنتم مستمعينا مستمعاتنا في نبض المساء لليوم. إن شاء الله تكونوا قضيتوا معنا أوقات ممتعة ومفيدة. حبيت نحكي على المعهد الوطني للرصد الجوي وما نشره اليوم في ما يخص صيفة 2026، اللي يقول صيفة 2026 أشد حرارة في تونس منذ سنة 1950 بفارق 2.9 درجات مقارنة بالمتوسط للفترة 1991 حتى 2020. كما تم تسجيل مستويات قياسية جديدة لدرجات الحرارة خلال الفترة ذاتها، ما يعكس الطابع الاستثنائي لهذه الصائفة. وفق النشرة المناخية الموسمية لصيف 2026 نشرها اليوم المعهد الوطني للرصد الجوي، اتسمت الصائفة بموجات حر شديدة للغاية وطويلة الأمد، تركزت أساسا خلال شهري جويلية وأوت مع امتداد جغرافي ملحوظ، وتعد موجات الحر المسجلة الأشد اللي وقع تسجيلها في تونس منذ سنة 1950 سواء على مستوى اشتداد درجات الحرارة أو على مستوى مدتها. كما اتسمت موجات الحر أيضا باستمرار درجات حرارة ليلية مرتفعة بشكل استثنائي وبشكل مستمر، مما حد بشكل كبير من تراجع درجات الحرارة ليلا وضعف من حدة هذه الموجات. وظهرت موجات الحر منذ نصف الأول من جويليا في بعض المناطق لتمتد فعاليتها تدريجيا باش تشمل تقريبا كل مناطق البلاد، وتركزت الموجات هذه خلال نصف الثاني من شهر جويليا مع تسجيل فترات طويلة منها خاصة في مناطق الوسط والجنوب. أيضا شهدت المناطق الشمالية والساحلية موجات حر كبيرة. خلال شهر أوت ظهرت موجة حر جديدة شملت أغلب المناطق وبدأت أساسا من الأسبوع الثالث من الشهر واستمرت حتى نهايته، وأثرت هنا على غالبية مناطق البلاد. وكان استمرار موجة الحر ملحوظ بشكل خاص في العديد من محطات الرصد الجوي في الوسط والجنوب، حيث استمرت لفترة طويلة فيما شهدت بعض المحطات موجتين منفصلتين خلال هذا الشهر، يعني شهر أوت. تقريبا هكا نوصل نهاية لقانا هذا معكم اليوم، مع أجمل تحيات فيصل محمدي في الهندسة الصوتية، ألفة بوعشة في التنسيق العام للحصة، يمين رزيق من أمام الميكروفون. إلى اللقاء.

0: نبض المساء. نبض المساء على موجات إذاعة الكاف.
1: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف
2: نحبكم ترحبوا بيه برشا وتسمعوه شنو باش يقول. باهي
3: عالسلامة مدام.
2: مرحبا،
3: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا.
4: إن شاء الله
3: لكلكم باش توليوا وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشي امشي امشيوا في الفضاء الكل، امشيوا في الفضاء، حاوصوا، امشي امشي امشي.
1: زينب اخدم معاهم،
3: امشيوا البوز وبعد نرجعوا.
2: يلا
3: ها زينب، شبيك روتيري شوية هكا وماكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
5: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
6: لا للمخدرات، نعم للحياة.
7: ابتداء من 14 سبتمبر 2026
8: البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف، شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
7: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
8: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبرامج إخبارية حينية،
7: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
8: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
7: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
8: بكل الألوان.
7: بكل الألوان.
9: تمام، والسابعة مساء هنا على موجاتنا. السلام عليكم، أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموعد الإخباري الموجز. قدرت كمية زيت الزيتون التونسية المصدرة خلال الأشهر العشر الأولى من الموسم الحالي ب 381 ألف طن بقيمة 4780 مليون دينار، أي بزيادة بنسبة 50.8% مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم المقضي على مستوى الكميات، وبنسبة 41.2% على مستوى العائدات بحسب إحصائيات نشرها اليوم المرصد الوطني للفلاحة. أكد المدير الجهوي للصحة بجندوبة خليل الغنجاتي أن أشغال مشروع المستشفى الجهوي الصدف بغار الدماء تقدمت بنسبة قاربة 25%، مضيفا أنه يجري إنجاز عدد من مشاريع القطاع الصحي بالجهة تتمثل بالخصوص في قسم القسطرة بالمستشفى الجهوي بجندوبة وتجديد قسم الاستعجالي بهذه المؤسسة الصحية، إضافة إلى تهيئة عدد من مراكز الصحة الأساسية بمختلف المعتمديات. سيتم يوم الاثنين المقبل إطلاق النسخة الأولى من مشروع دعم الشركة الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة بولاية الكاف، والذي يشمل عددا من المشاريع الفلاحية المستدامة وتكنولوجيات المياه. هذا ودعت المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات ناجية الغربي الشباب إلى أصحاب أفكار المشاريع في القطاع الفلاحي وأصحاب المؤسسات الصغرى إلى المشاركة والانخراط في هذا البرنامج. أكد محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري في مداخلته أمام مجلس المحافظين في الاجتماعات السنوية 48 لجمعية البنوك المركزية الأفريقية، أكد ضرورة بناء اتحاد أفريقي للصمود النقدي والمالي باعتباره مرحلة تمهيدية وضرورية لإرساء اتحاد نقدي مستديم في القارة. قررت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب عقد جلسة استماع إلى وزيرة المالية للتداول حول أسباب التأخير في مد اللجنة بالتقارير والمعطيات المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة، خاصة تنفيذ ميزانية السداسي الأول من هذه السنة والفرضيات المعتمدة لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة. كما ستتطرق جلسة الاستماع لإمكانية إعداد مشروع قانون مالية تعديلي في ظل تدهور أسعار النفط وتداعياتها المحتملة على الفرضيات المعتمدة عند إعداد ميزانية الدولة. في أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران والولايات المتحدة أجريتا محادثات اليوم وأنه يعتقد أنهما ستتوصلان إلى تسوية، وأدلى ترامب بهذه التعليقات عقب اجتماعا مع رئيس الوزراء البريطاني في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. ختاما، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم على أن وجود مجلس أمن في القرن 21 بدون تمثيل أفريقي دائم أمر غير عادل ولا يمكن تبريره، داعيا إلى إصلاح مجلس الأمن

0: طابت أوقاتكم جميعا مستمعينا الكرام، يجد معكم اللقاء في الشأن العام كما تعودت، مواضيع تتعلق بالشأن العام في تونس. اليوم في هذا اللقاء نعود على الاجتماع الأول للدورة السادسة لمجلس الإقليم الأول اللي يضم ولايات الشمال الغربي، نتحدث على الكيف وجندوبة باجة وأيضا بنزرت. الاجتماع هذايا احتضنوا مقر ولاية باجة في هذه الدورة السادسة كما ذكرت. نرجع شوية على فحوى الاجتماع خاصة فيما يتعلق بمجال التنموي في هذا الإقليم، نتحدث على تدعيم مقومات التنمية بالإقليم الأول وأيضا الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات والإمكانيات المتوفرة في الإقليم وحسن توظيفها لدفع التنمية، وذلك في إطار العدالة الاجتماعية. مجموعة من الضيوف يحضروا معنا هاتفيا باش نتحدثوا في الموضوع هذايا. باش يكون حاضر معنا ممثل في المجلس الإقليم عن ولاية الكاف سعد القادر العبيدي، أيضا سعدي الغزواني ممثل ولاية جندوبة في مجلس الإقليم الأول، وباش يكون حاضر معنا أيضا سي أيمن الدلاعي عن ولاية باجة كما ذكرت في مجلس الإقليم الأول، باش نتحدثوا أكثر كما ذكرت على الاجتماع هذايا كيفاش يمكن نتحدث على التنمية والأخذ بعين الاعتبار كل مقومات التنمية في هذه الولايات اللي تمثل الإقليم الأول، وأيضا الأخذ بعين الاعتبار بالمقومات الموجودة والإمكانات الموجودة في الإقليم. إذا كان حاضر معنا سعد القادر ناخذوه مباشرة. سعد القادر أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا سي فوزي، شكرا لكم على الاستضافة وشكرا لكافة الحضور ولكافة المستمعين على مستوى وطني.
0: يعطيك الصحة سي عبد القادر، حبينا نرجع معك شوية اليوم على الاجتماع اللي صار يوم الجمعة 18 سبتمبر الجاري بولاية باجة بحضور ممثلي الولايات الإقليم الأول. الاجتماع هذايا هو الدورة السادسة لمجلس الإقليم الأول واللي احتضنته ولاية باجة، أكيد فما نقاش وخاصة حديث حول دعم مقومات التنمية بالإقليم الأول. ناخذ معك شوية تفاصيل نحط الموضوع في إطاره بطبيعة الاجتماع هذايا، وبعد باش نتحدث على الملفات اللي تم تطرحها والحديث فيها أيضا في علاقة باحتضان ولاية باجة لهذا الاجتماع، وبعد باش نتحدث أيضا على التنسيق بين السلطة الجهوية في هذا الإطار بما يدفع، خاصة نتحدث على إذا كان فما ملفات تتعلق ببعض المشاريع أو التنمية في الإقليم الأول.
1: شكرا في فوزي. احنا باش ناخذ يعني في تقسيم الترابي الجديد في المشروع الوطني وفتحته على الاقليم الاول كوحده متكامله. كيف باش نعرج على الاساسيات اللي المشروع الوطني اللي هي نشوفها من النقاط الهامه وضروره الاحتكام بها كما ضروره الاحتكام بالعلم، خاطر هي العلم هو اللي باش يخلينا نحكوا على حتى كيف نقيموا وعندنا مقياس نعتمدوا عليه. النقاط الهامه هي الحد من التفاوت بين الجهات، يعني ولايات الاقليم الاول، ولخلق التوازن بين الولايات داخل الاقليم وخلق توازن بين الاقاليم الخمسه. يعني هنا يحملنا الى ضروره الحديث عن المخطط التنموي تحقيقا لعداله اجتماعيه وتنمويه وتوزيع عادل للثروات. هنا باش نسأل شكون باش يقوم بالعمل هذا اللي انا نشوف فيه صلب المشروع الوطني، معناها كي باش نحكوا على بناء قاعدي ونحكوا على عمل تشاركي وتضافر جهود وتدعيم اللامركزيه، كيف سيتم معناها توزيع المشاريع هذه وتحقيق النقاط اللي كنت ذكرتها حاليا. معناها كي نحكوا على الخصوصيه الفلاحيه داخل الاقليم الاول، نحكوا على السياحه الايكولوجيه، السياحه الممزوجه بالسياحه الساحليه، نحكوا على الغابات، نحكوا على المساحات الخضراء، نحكوا على يعني نقاط
0: لان
1: القوه.
0: الامكانيات المتوفره في الاقليم هذا.
1: اي نعم، الامكانيات المتوفره، نقاط القوه والفرص هنا، كيف سيتم العمل عليها ومن سيعمل عليها، معناها هنا

0: كلها تحقق في المخطط، انا مش قاعد احديثه كله
1: هاي
0: حتى
1: 2026
0: اي نعم
1: 2030 هاي
0: 2030. هل يعني هذا هو اللي مش خلينا ندافعه، على مش نعتمد نقاط القوة هذه، وكذلك باش نخدم على تجاوز الإشكالات والنقائص معناها الموجودة،
1: موجود اي
0: ونقاط اللي تمثل نقاط ضعف معناها من بينها البنية
1: تحتية
0: التحتية، اي نعم معناها يعني ربط ولايات الاقليم الاول معناها بالطرقات بالسكة الحديدية، طريق السيارة
1: نعم
0: اللي موجودة معناها الحاد، يعني مش نحكوا على الفلاحة، مش نحكوا على يعني اعتماد يعني البحيرات، يعني محافظة على يعني دعم للفلاحة وفي نفس الوقت محافظة على الميادين المائية.
1: ماي كيفاش نجموا اليوم نتحدثوا على عملية التشبيك أو التنسيق هذه يا سي عبد القادر بين مختلف الولايات الممثلة للإقليم الأول، المقومات نتاع الإقليم الأول، كيفاش في أول اجتماع بالنسبة للدورة السادسة هذه لمجلس الإقليم الأول، والطريقة الجديدة نتاع أنه كل إقليم يبحث عن مواطن القوة باش نتحدثوا على تنمية وعدالة اجتماعية، بطبيعة نتحدثوا على الحد بالتفاوت بين الجهات، وإذا كان فما كيفية استغلال نقاط القوة هذه باش نخدموا على مستوى إقليم، نتحدث على قوة إقليم لهنا، بطبيعة الاقتراحات هذه نابعة من ما هو جهوي ومحلي، وتم تضمينها ضمن المخطط 2026-2030 باش تكون موجودة في شكل مشاريع قابلة للتنفيذ على المستوى الجهوي، وإذا كان أيضا بعض الصعوبات أو الإشكاليات اللي نحاولوا نتجاوزوها اليوم في ظل البحث عن التنمية، بطبيعة سي عبد القادر العبيد يتحدث على أنه فما بعض الإشكاليات على مستوى البنية التحتية، لازم نحسن الطرقات أيضا سكك الحديد، وبالتالي اليوم نتحدث على أنه فما تبادل، فما ربط بين مختلف الولايات الإقليم الأول، نتحدث على باجة والكاف وجندوبة وأيضا بنزرت في الإطار هذايا، ونعرف أنه منفذ البحري في بنزرت ينجم يعاون برشا. نرجع معك سعد القادر، تفضل.
0: هنا قلنا معناها باش نفصلوا، خلي باش التشخيص صار معناها
1: نعم
0: باش نحكي عن المخطط، تشخيص معناها نقاط موجوده
1: اي
0: كل ما
1: نقاس
0: تطرق
1: وتشخيص صار،
0: الربط
1: والبرامج اتوضعت، اذا كان
0: اي
1: فما مشاريع
0: اتوضح
1: موجوده باش تتحط اليوم. اليوم نتحدثوا على التنفيذ ونتحدثوا على التنسيق
0: التنفيذ
1: وتذليل
0: بالضبط
1: الصعوبات باش هالمشاريع هذه تكون موجوده على ارض الواقع. سعد القادر،
0: بالضبط هذا
1: نعم
0: هو، يعني هنا انا باش نحكم كيفاش باش تتكرس معناها الحد من التفاوت، معناها الحد من التفاوت الحاصل بين الولايات،
1: نعم
0: وهنا باش نذكر معناها ولايه الكيف الحقيقه معناها
1: تفضل
0: في غياب تام للمواطن الشغل معناها حتى مؤشرات التنميه جليه وواضحه يعني للعيان، كيف سنعمل على يعني تذليل الصعوبات هذه اللي تلتحق معناها ولايه الكيف بالرقبه التنموي داخل ولايات الاقليم الاول معناها في القطاع الفلاحي او الصناعي معناها وغيره، وهنا يلزمنا هنا تضافر جهود، هنا يلزم كل مجلس يلعب الدوره نتاعو دوره كما يجب الدور الموكول اليه في الدفاع على المشاريع هذه وكيفيه تنفيذ المشاريع، ويعني في يعني خصوصا معناها الدوله اللي توفر معناها ميزانيه خاصه او اعتمادات خاصه للحد من التفاوت، معناها هناك نعاود خطر هنا لتحقيق العداله الاجتماعيه ماهيش باش تتحقق وحدها هكاك، حد من التفاوت هذا الحاصل بين الولايات باش نخدم عليه معناها ونجاوزوه لخلق التوازن داخل ولايات الاقليم الاول في الحديث على اقليم متكامل، كيف ما يجيش وحده، يجي هنا سياسه الدوله تضافر جهود المجالس المنتخبه من المجلس يعني خاصه الغرفه الاولى والثانيه، احنا كمجلس الاقليم معناها مش نبادروا اكيد وكما بادرنا سابقا وتحدثنا سابقا خطا الحديث ما يكفيش، يلزم اليوم تتضحى الرؤيه حتى يعني من جانب الدوله، ونعرف اذا كان ثم دي باير دو فون لاعاده مشاريع او لمشاريع معينه
1: نعم
0: باش ياخذها معناها تمويل اجنبي او خارجي، هنا ماذا بينا تتضحى الرؤيه في الايام القليله القادمه، حتى تزامن حتى تو مع ميزانيه 27
1: 20 اي
0: بالضبط. هنا يلزمنا
1: اي
0: احنا
1: فما هو
0: نحاول
1: في الاطار هذا صار اجتماع مؤخرا سي عبد القادر بخصوص الاعداد لميزانيه سنه 2027 وتحدثنا فيه هذا، خاصه اللي في علاقه بمخطط التنميه 2026 2030، فما الربط بين هل المخطط هذايا وأيضا ميزانية 2027 هذايا تقريبا النقطة اللي يلزم اليوم كيفاش نجمو نتحدث عليها، وخاصة في علاقة بتمويل المشاريع هذه وتنفيذها اللي اتوضعت ضمن المخطط هذايا، نتحدث على الأقليم الأول وغيرها من الأقاليم الأخرى. سعد قادر
0: بالضبط
1: نعم
0: سي فوزي. هنا باش كي نحكوا على الاقليم الاول يلزموا معناها حقيقه اعتمادات خاصه، مانيش نميزه لكن هذا ما يجب اعتماده تكريسا لمبدا يعني اللي انطلقنا به في مسار اعداد المخطط وانتظاراتنا كنواب وكاهالي. معناها اليوم حاجتنا معناها بالاقليم الاول ياخذ الكوتا بتاعه وياخذ حقه
1: نصيبه نعم
0: نصيبه بالضبط من التنميه من المشاريع هذه. على الاقل احنا صحيح باش نحكي لك من كوتي اخرى على
1: تفضل
0: وحده الدوله، ولكن كذلك يلزم النصيب هذا يكون جلي. على الاقل المشاريع تكون يعني وضوح باش احنا كنواب نكونوا على درايه، المواطنين معناها ولايات تكون كذلك على درايه، تكون ثم بلانينج معناها وترتيب
1: اي
0: معناها
1: مخطط
0: اولويات
1: واضح
0: وتحديد
1: اي
0: اولويات، تكون يعني منهجيه كما بدينا بها في تحقيق العداله الاجتماعيه والحد من التفاوت وخلق التوازن.
1: نعم
0: نقولوا لو عندنا مشاريع كذا وكذا كذا في كل ولايه، مع انه حتى داخل الاقليم الاول نعاود، لانه الحديث هذا مانيش نجيبه من راسي وهذا الهدف نتاعي. حتى
1: نعم
0: كي بكري حكيت لي فوزي اذا كان اليوم مش نقيموا بعضنا ونقيم ذواتنا ونعمل مصالحة ذاتية ونقيم غيرنا، راهو بالعلم
1: نعم
0: خاطر المرحلة تقتضي تضافر جهود والنظر عن كتبوة وتمعن يعني مش بالعين المجردة، وإنما خاطر توا كل شيء ولا أرقام، ويعني كل شيء جلي تشخيص مبني على أرقام
1: نعم
0: معينة. يعني
1: هاي
0: تراجع
1: المعطيات
0: معناها
1: موجودة
0: في
1: نعم
0: النمو الديموغرافي لولاية الكيف،
1: نعم
0: هنا هذا كله يحملنا إلى اعتماد مقياس هام وهو الحد من التفاوت
1: تفوت الجهة به
0: وتحقيق العدالة الاجتماعية داخل
1: نعم
0: ولاية الإقليم، وفي توزيع المشاريع
1: به
0: وفي يعني نصيب كل ولاية داخل يعني الإقليم
1: الإقليم الأول به.
0: الأول. نحن
1: خليني تبقى معنا سي عبد القادر، نحب نرحب سي علي الغزواني أيضا ممثل ولاية جندوبة في مجلس الإقليم الأول اللي حاضر معنا عبر الهاتف. سي علي أهلا وسهلا بيك.
2: أهلا بك خويا، مرحبا بإذاعة الكاف وكل مستمعي هذه الإذاعة.
1: شكرا لك على الحضور وتلبية الدعوة اليوم في لقائنا. سعلي رجعنا شوي على الاجتماع الأول للدورة السادسة لمجلس الإقليم الأول، حاضر معنا سي عبد القادر العبيدي مثلا عن ولاية الكاف
2: ايوه
1: في مجلس الإقليم الأول. اليوم نتحدث على كيفاش انه هل الاقليم الاول هذايا نتحدث على تدعيم مقومات التنميه بالاقليم، وايضا انه نشوفه والاخذ بعين الاعتبار الخصوصيات والامكانيات المتوفره في هذا الاقليم. نتحدث على ولايات باجه والكاف وجندوبه وبنزرت، كيفاش
2: وبيضة.
1: اي
2: أي.
1: كيفاش اليوم نجمو نوظفوا هالامكانيات المتوفره باش ندفعوا التنمية اللي هو هذا هو الهدف بالأساس عليه.
2: باهي توا نحن باش نبدو في اطار احتضان ولايه باجه لاعمال المجلس
1: نعم
2: الاقليم الاول يوم 18 سبتمبر 2026، والذي كان مقرر يوم 20 نورمالمون
1: نعم
2: سبتمبر، ونظرا لنهار 20 يوم عطله تقرر نهار 18. اشرف السيد الوالي على أحمد السيد الوالي أحمد بن قرات على أشغال الاجتماع الأول للدورة السادسة
1: نعم
2: للإقليم، وقد حضر كذلك السيد المعتمد الأول والسيد الكاتب العام للولاية وبالطبع أعضاء مجلس الإقليم، حيث استهل السيد الوالي كلمة ترحيبية
1: نعم
2: بين خلالها حرص السلطة الجهوية والمحلية على توفير الظروف والإمكانيات الكفيلة بحسن سير الأعمال
1: اي باهي،
2: أعمال المجلس.
1: هذايا باش نجوه من بعد كيفاش يمكن التنسيق هذايا مع السلطة الجهوية وكذلك المحلية باش نسهلوا العمل نتاع مجلس الإقليم الأول، وأيضا حتى على مستوى المجالس المحلية والجهوية. سي علي، خليني نمشي معاك مباشرة تحدثوا شنو هو الملفات اللي تم طرحها في الاجتماع هذايا، واليوم نتحدثوا على أنه نبحث على التنمية، نبحث على الحد بين التفاوت بين
2: صحيح
1: الجهات. هاي
2: صحيح
1: هذا هي
2: صحيح
1: هذا هي الهدف
2: صحيح
1: الأساسي تقريبا. نعم
2: ما زاد قبل ما نذكر هذا باش
1: تفضل.
2: نذكر اللي السيد اعطانا السيد الوالي اعطانا نظرة على مميزات الإقليم وما يتمتع به من ثروات طبيعية وبحرية
1: هيا
2: وفلاحية
1: نعم
2: مائية غابية وأثرية وسياحية وكيف يمكن حسن استعمالها وتوظيفها بما يساهم في التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الجهات.
1: نعم
2: ونحن كأعضاء الإقليم أكدنا على مواصلة العمل بنفس روح المسؤولية والوطنية وحسن التعامل مع مختلف المتدخلين والتفاعل والتواصل مع المواطنين والإصغاء إلى مشاغلهم وإيصال أصواتهم. كما كان تركيز الأعضاء على أهمية البناء القاعدي الذي أرسى قواعده سيادة رئيس الجمهورية وذلك بالتنسيق بين المحلي والجهوي ثم الإقليمي
1: سليم.
2: فالوطني.
1: نعم
2: هذا كما طالبنا بتنقيح القوانين والتشريعات التي لم تعد تتماشى ومتطلبات العصر
1: نعم
2: بل أصبحت مكبلة للأنشطة متاعنا. وركزنا على العدالة الاجتماعية بين الجهات
1: تفضل سليم.
2: وما تتطلبه المرحلة من عدالة اجتماعية وغيرها.
1: به هذايا على مستوى الاجتماع تقريبا فحوى
2: اللي صار في
1: الاصرار
2: صحيح
1: في الاجتماع. ونتحدثوا اليوم اكيد سي علي انت ممثل ولايه جندوبه في
2: جندوبة
1: الاقليم الاول، واكيد
2: ايوه
1: عندك فكره واطلاع انت ود المنطقه وتعرف، وايضا كان عندكم مشاركه او مساهمه في مستوى المخطط الجهوي 2026 2030. تحدث على المشاريع لهنا اللي جات ضمن المخطط هذايا، اكيد فما فكره كبيره تعرفوا عندكم شنو هو المشاريع اليوم اللي نجموا نتحدثوا عليها وتتنفذ على مستوى ولايه جندوبه، وايضا اذا كان فما شراكه مع الولايات الاخرى الممثله في الاقليم الاول، شنو هو يمكن اللي نجموا نخدموا عليه اليوم ضمن باش نسرعوا هالمشاريع هذه باش ننفذوها باش تكون موجودة على أرض الواقع. وبطبيعة نتحدث على التنمية، لكن نذكر انه اليوم رجعنا لموضوع الاجتماع الاول الدوره السادسه لمجلس الاقليم الاول اللي يضم ولايه الشمال الغربي الكاف جندوبه وباجه وبنزرت. بطبيعه حاضر معنا سعاده قادر العبيدي ممثل ولايه الكاف، وايضا سعيد الغزواني ممثل ولايه جندوبه. بعد شويه باش يكون حاضر معنا ايضا سي ايمن الدلاعي ممثل عن ولايه باجه في مجلس الاقليم الاول. والموضوع هو اساسا الاجتماع هذايا فيه عمل ودعوة انه البحث عن مقومات التنمية بالاقليم الاول وتدعيمها، ايضا المقومات هذه كيفاش يمكن توظيفها في التنمية بطبيعة، ونتحدث أساسا على عملية التشبيك، نتحدث على اليوم كوحدة الولايات الأربعة هذوما في إقليم الأول. كيفاش يمكن نتحدث على تنمية في هذا الإقليم، المشاريع اللي تنجم تكون مشتركة بين مختلف الولايات المكونة للإقليم هذايا؟ نرجع معك سي علي الغزواني، بطبيعة سؤال لهنا، كيفاش اليوم نتحدث على المشاريع اللي نجم تربط بين الولايات هذه خاصة؟ نعم، وقت اللي نتحدثوا اليوم على أن بنزرت، الميزة في الإقليم الأول هو بطبيعة نتحدث على بنزرت، فما منفذ بحري، شنو نجموا اللي اي شنو نجمو كمشاريع نجم تكون مشتركة اليوم، نجم نتحدثوا عليها، نتحدثوا حتى على مسألة التصدير اليوم، نعرفوا مميزات الإقليم هذايا، فلاحة، هل يمكن الحديث عن صناعات
2: ما
1: تحويلية،
2: شاء
1: هل
2: الله
1: يمكن
2: ما
1: شنو
2: شاء الله
1: نجم نتحدثوا
2: تحويلية.
1: عليها اليوم استاذ؟
2: الاجتماع نتاع يوم 18 يكتسي أهمية خاصة باعتباره يجمع ممثلي الولايات المكونة للإقليم الأول، ونشير إلى توقيت هذا الاجتماع الذي ينعقد في مرحلة وطنية وتنموية دقيقة تتزامن مع انطلاق تنفيذ المخطط 2026-2030
1: 2030 هاي
2: بعد المصادقة عليه من طرف مجلس نوابي الشعب والمجلس الوطني للجهات الأقاليم خلال شهري جوان وجويلي 2026. هذا يجرنا إلى أن نعمل على تشبيك كما قلتم
1: نعم
2: الولايات بمشاريع معناها مشتركة تكون معناها بمرجع معناها اقتصادي للولاية لكل ولاية
1: ولاية
2: معناها.
1: به على مستوى ولاية جندوبة، ونعرف ما تزخر به من إمكانيات، شنو اليوم نجمو تحط على مشاريع تكون رائدة، يكون عندها إشعاع على الولايات الأخرى، ووقتها نتحدث على تنمية جهوية على مستوى الجهة، وأيضا تنمية على مستوى الإقليم سي علي.
2: والله نحن كإقليم ركزنا على مشروع طريق السريعة معناها طريق السيارة اللي معناها هذاك يمكننا من خلق معناها موارد للولاية ومصانع معناها تحويلية بالنسبة زادة بما أن جندوبة فيها أرض فلاحية
1: هيا كبير.
2: خصبة.
1: نعم
2: لازمنا معناها نركزوا على المصانع التحويلية هذا ما
1: هذايا تقريبا تحدث على الصناعات التحويلية،
2: تحويلية
1: أيضا تحدث على ولاية جندوبة اليوم، وقت تحدث على السياحة، السياحة الإيكولوجية
2: سياحة
1: وغيرها من القطاعات المهمة، على
2: الواعدة
1: نعم
2: الواعدة
1: نعم على
2: أي
1: ذكر
2: صح
1: الفلاحة أيضا وغيرها من القطاعات الأخرى اللي تنجم تكون عندها دور تنموي جهوي، وأيضا تنجم تشع على الإقليم كامل. نرجع معك سي عبد القادر العبيدي، وقت اللي نتحدثوا اليوم على مشاريع مشتركة في الإقليم هذايا، الإقليم الأول، لما يزخر به من إمكانات ومقومات، وبغض النظر على ما تم تضمينه في مخطط التنمية 2026-2030، إذا كان فما بعض المقترحات الإضافية بالنسبة لكم ودوركم كمجلس الإقليم، كيفاش نجموا اليوم، وإلا شنو المشاريع اللي نجموا نراهنوا عليها اليوم وتكون عندها دور كبير في التنمية اللي هو الهدف الأساسي، وأيضا إنها تربط ولايات الإقليم هذايا، ونتحدث على تنمية على مستوى الإقليم؟
0: شكرا سي فوزي، ورحبا بسي زميلي سي علي الغزواني ممثل ولايه جندوبه. هنا ربما اليوم نحكي على الخصوصيه الفلاحيه في الاقليم الاول.
1: نعم
0: اذا كان مش نخدموا ونطوروا الفلاحه معناها اكيد تحملنا الى استغلال القطاع الفلاحي. احنا راهو كنا نقولوا فلاحه ماناش نحكوا بمعزل على مستوى وطني، وانما تحقيق للامن الغذائي
1: الوطن.
0: الوطني
1: نعم
0: والمحافظة عليه ويعني هنا. ولكن ما ننسوش الجانب كذلك انه التنمية اذا كان احنا في الاقليم الاول، ولاية الاقليم الاول ما تستثمرش في القطاع الفلاحي وما تخلقش تنمية داخل ولاية الاقليم، هنا الحقيقة هذا ما نصبه اليه، معناها خاصة في مجلس، معناها نحكي على صناعات تحويلية،
1: التحويلية.
0: نحكي على يعني لما لا تكون ثم ما تحنا يعني تربة كبيرة، يعني معمل كبير معناها في صناعة العجين، يعني المهم
1: نعم
0: نحكو اللي يعني الصناعات التحويلية من الإنتاج الفلاحي إلى الصناعات التحويلية، ما من شأنه أن يخلق التنمية داخل كل ولاية، ونحكو على إقليم أول متكامل
1: نعم
0: قبل معناها اللي يسبقه اللي هو ربط ولاية الإقليم، معناها راهو اليوم اللي باش نحكو كيف على في القطاع الفلاحي
1: أي.
0: يلزمنا يعني اللي نحكو على الخطوط السكة الحديدية
1: جديد. نعم
0: اللي خاصة هنا في التزويد بالبذور والأسمدة اللي في السنوات الماضية ما احنا نعانوا من التذبذب في كيفية التزود ونسق التزود،
1: نعم
0: معناها في البذور اللي كي نحكوا على السكة الحديدية معناها ونقل البضائع باش يحمل أكثر معناها يعني كميات من البذور
1: تسهيل
0: والسرعة في
1: تسهيل اي
0: وصول
1: اي
0: الكميات هذه في كل ولاية.
1: نعم
0: يعني وكذلك يعني انه باش تم الاستثمار في القطاع السياحي كما ذكر زميلي سعيد، يعني المزج بين السياحه الساحليه والايكولوجيه، يعني ما يعني من
1: والسياحة
0: شانها
1: الثقافية وغيره. نعم
0: الثقافيه يعني والمخزون الثقافي والتقليدي هنا باش نمزجوها، انه كيفاش اليوم نشدوا السائح الاجنبي او احنا بحكم معناها الحدود
1: مع
0: مع
1: الجزائر. نعم
0: الشقيق الجزائر، هنا يلزمنا معناها ربما في كل ولايه، نحكي مثال على ولايه الكيف، يلزمنا مصحه انه باش نوصلوا يعني نخلقوا، والا ما تكونش ولايه الكيف ولا ولايه الاقليميون ممر فقط،
1: ممر اي
0: وانما بالضبط هنا يلزمنا نحكي على مصحه، نحكي على الجانب الصحي اللي يتزامن مع السياحي وفي نفس الوقت معناه يخلق
1: اي
0: تنميه
1: الصحي
0: في
1: والاستشفائي
0: تداخل
1: وغيره. نعم
0: الوزارتين. اي بالضبط معناها هنا هذا يعني المقترحات راهي موجوده كذلك
1: في
0: في
1: المخطط.
0: المخطط
1: نعم
0: التنميه 26 30 اللي يعني ثلاث يعني في الاجراءات المصاحبه في فوزي
1: نعم
0: باش الساده المستمعين يفهموا خطر كما ذكر زميلي سالي، وهذا اللي معناها مش اول مره نتناوله ونتناقشنا فيه، لكن من سيتكفل بإيصال الرسالة هذه وتغييرها؟ نحكي على الثورة التشريعية،
1: نعم
0: يقول في المخطط راهو تلاه يعني تصاحبوا إجراءات مصاحبة في الفصول اللي كبلت خاصة
1: اي لاننا نتحدث على
0: الفصول
1: تسريع
0: بتاعها
1: في الاجراءات،
0: القوانين ومن أجلها
1: خاصه المتعلقه بالاستثمار. اي نعم
0: خاصة في الاستثمار،
1: نعم
0: معناها خلينا نتفادوا الإجراءات اللي والبيروقراطية المقيتة اللي تخلي المستثمر معناها
1: اي باش
0: ينفض
1: نخلقوا
0: بنفسه
1: مناخ متاع استثمار، سواء كان من
0: ملائم.
1: اي ملائم على مستوى الداخل او حتى اذا كان ثم مستثمرين من الخارج. نرجع معك سعلي في سؤال ونختم معك، يعطيك الصحه على كل
0: ايوه
1: ما تفضلت به. بالنسبه سؤال لنا، كيفاش كل ولايه تنجم تقدم او تنجم تضيف للولايه الاخرى؟ اليوم نتحدث على 4 ولايات اللي في الاقليم هذايا. ناخذ المثال كما ذكرت منذ البدايه انه بنزرت الميزه اللي فيها، نتحدث على منفذ بحري وايضا حتى جندوبه ايضا فيها البحر
0: منفذ
1: والجانب
0: بحري صحيح.
1: السياحي. اي كيفاش اليوم نجموا، شنو نجم تقدم كل ولايه الاضافه اللي تقدمها الولايه اخرى؟ ولهنا نتحدث على التسهيلات، ما دمنا نتحدث على تشريعات ايضا على مستوى التسهيلات باش نتحدث على انه نحقوا هالتنميه هذه ونحقوا مشاريع متكامله ومترابطه بين ولايات الاقليم.
2: هو بالنسبة للتكامل هذا بين الولايات هو ما يقع إلا لما تكون البنية
1: تحتية.
2: التحتية
1: اي هذا مهم.
2: هي
1: اي
2: موجودة
1: اي
2: قبل كل شيء، معناها باش هكاك تولي سكك حديدية كما قال زميلي، وطرقات
1: نعم.
2: هذه كل مشاريع معناها تسهل الترابط بين الولايات، وكل معناها ولاية عندها خصوصية
1: اي
2: فلاحية سياحية معناها مائية، وما ننساوش اللي معناها الإقليم من الأول معناها ثري بالسدود،
1: نعم
2: معناها يمتلك معناها سدود
1: اي وقتين
2: كبيرة.
1: تحدث على جندوبة وباجة والكيف.
2: أي
1: نعم.
2: هذا يخلينا وحدودنا مع شقيق الجزائر زاد ما يقارب 256 كيلومتر، هذا زاد يخلينا معناها يعطينا فرصة باش الولايات الكل معناها تتربط ببعضها، وهكاك تقع التنمية معناها مشتركة بين الولايات.
1: واضح. يعطيك الصحة سي علي الغزواني، شكرا لك على كل ما تفضلت به، ممثل ولاية جندوبة في مجلس الإقليم الأول. نرجع معك سي عبد القادر في نقطة ثانية، تحدثنا على التنسيق أو التشبيك والأخذ بعين الاعتبار بالإمكانيات الموجودة والمتوفرة، كيفاش نجم نوظفوها اليوم بين ولايات الإقليم الأول. نمر شوية معك إلى إذا كان أيضا فما تنسيق بين مختلف الأقاليم سي عبد القادر، ولهنا نتحدث على المستوى الوطني. نجم اليوم نتحدث على مشاريع كبيرة تكون موجودة في كل الأقاليم حسب التقسيم الجديد هذا.
0: والله كل شيء ممكن سي فوزي،
1: نعم.
0: الحقيقة معناها باش نحكوا أقاليم نحكوا على حتما على مشاريع كبرى
1: نعم. أي مشاريع وطنية كبيرة. نعم.
0: بالضبط هنا، ولكن هنا ما يحول دون إمكانية يعني خطر المقترحات تنجم
1: تكون موجود.
0: موجودة.
1: اي
0: يعني احنا توا في الإقليم الثاني معناها في نحكوا على الإقليم الثاني معناها ولاية مندوبة أريانا معناها في حدود التقسيم الترابي معناها مع ولاية منزرت معناها
1: نعم.
0: اللي تابعة للإقليم الأول،
1: اي
0: ولاية
1: اي
0: القصرين
1: الولايات
0: وهنا معناها
1: الأقرب
0: في
1: سليانة
0: الشمال.
1: قريبة
0: أي
1: نتحدث على
0: بالضبط
1: الإقليم الأول. اي اي
0: أي هنا معناها الولايات المحاذية أما داخلة في التقسيم الترابي الإقليمي. هنا نحكوا على إذا كان باش نحكوا على في كما قلت على المقترحات موجودة، احنا ماذا بينا من مثال مش نعطيك مثال، سوق جملة مشتركة، يعني سوق جملة اللي تضم ولايات الإقليم الأول
1: أو أي
0: والإقليم الثالث على الأقل، معناها ولاية سليانة القروان القصرين معناها اللي مؤخرا معناها حبينا مقترح أنه تصير في يعني معتمدين الثالث من ولاية الكاف، يعني اللي تكون قريبة للجندوبة تنحكوا على الخصوصية الفلاحية ونحكوا على
1: اي اي
0: الفلاحين وعلى بيع منتجات الكاف على الشمس
1: اي وقت
0: وعلى
1: اللي تبدا سوق
0: تقريب
1: سوق
0: الخدمات.
1: اي اي
0: أي بالضبط، معلش نفهم نمشوا للأسواق أخرى بعيدة معناها في الإقليم الثاني. هذا يلزم يصير إذا كان بالرسم مش ندعم ومش نخدمه، وما يجب الاعتماد عليه الخصوصية الفلاحية باش نشوفوا المنتوجات نتاعنا في الإقليم دول. هنا
1: اي حتى على
0: يتم
1: مستوى
0: معناها صرف
1: التجار ينجموا
0: التجار. أي
1: السلع
0: بالضبط
1: يقتنوها من ولاية قريبة من غير ما يمشي لتونس
0: قريبة،
1: او غير. نعم.
0: وهذا معناه احنا كمجلس الاقليم ماذا بينا يصير بالحق في اقرب وقت، لانه هذا على الاقل ماهوش مزيه داخل معناه الخصوصيه الفلاحيه في صلبها كما قلنا، وتقريب معناه خدمه يعني يعني كما نقولوا تقصير
1: تقريب اي
0: يعني المسافات للفلاح وللتاجر
1: نعم
0: كذلك والمواطن معناها توصلوا سلاح معناها باثمان معناها
1: معقول.
0: معقوله.
1: اي
0: هذا معناها الهدف منه معناها هذا مشروع باهي وبالحق، وانا باش نعملوا عليه ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله معناها في اطار يعني تنفيذ
2: جلس
0: المخطط
1: نعم
0: يكون من بين المشاريع المتفعله على ارض
1: الواقع.
0: الواقع
1: باهي،
0: في الواقع.
1: على قريب، على قريب اذا كان فما بعض الاجتماع هذايا شنو يتبع سي عبد القادر وايضا سي علي بعد الاجتماع الاول هذايا على مستوى ولايه باجه شنو يتبع اساسا؟
0: يعني
2: ايه ما
0: من وجهة
2: فهمتكش
0: نظري،
2: عاودين السؤال بالله.
1: باهي، بعد الاجتماع هذايا شنو هو برنامج بالنسبه لكم كاقليم اول على مستوى الاجتماعات على مستوى نشاطكم في
2: باش
1: الفتره
2: نعملوا
1: القادمه؟ نعم.
2: زيارات ميدانية لبعض المؤسسات
1: خاطر
2: معناها
1: حبيت
2: وشكل
1: نتساءل هنا على متابعكم، متابعتكم خاصة للمشاريع اللي
2: اي
1: موجودة في
2: صحيح.
1: طور الانتاج على مستوى الانجاز عفوا على مستوى الاقليم سي عبد القادر وأيضا سي علي.
2: اي قاعدين نتبعوا، قاعدين نتبعوا، نعملوا في زيارات
1: نعم.
2: ميدانية ونعطوا معناها توصيات واقتراحات،
1: باهي، واضح،
2: هذا
1: باهي،
2: تخلينا
1: باهي، يعطيك الصحة،
0: إضافة
1: يعطيك الصحة سي علي، باهي،
0: لمقال السالي،
1: تفضل سي عبد القادر.
0: إضافة لمقال السالي، معناها سي فوزي احنا المشاريع فما مشاريع معطلة معناها وفي حاجة تنفيذ ونسق معناها نسق يعني نتاعها على أرض الواقع في مدى تنفيذها. مش نحب يعني احنا انا واحد انا عندي دراية على ولاية الكيف،
1: كيف
0: نشوف
1: أكيد نعم.
0: ولاية أخرى باش نفصلوا المشاريع هذه عن المشاريع اللي باش تجي من مخطط، خاطر باش اليوم يلزمنا نعمل جلسات مع المندوبيات معناها في كل قسم الفلاحه في التجهيز باش نشوفوا يعني
1: الإدارة
0: على نفس
1: الجهوية نعم.
0: بالضبط على مستوى جهوي ونبوبوا على تكون على مستوى اقليمي باش على الاقل تكون ثم دراي ونتابعوا وباش المشاريع هذه كثير يعني في اجالها وتزامن مع الميزانيه
1: اي
0: هذه
1: ننطلق في مشاريع اخرى اذا كان
0: بالضبط.
1: موجوده في مخطط التنميه 2026 2030. حاب ارحب سي ايمن الدلاعي التحق بنا الان مثلا عن ولايه باجه مجلس الاقليم الاول.
0: مرحبا
1: سي ايمن اهلا وسهلا بك.
3: مرحبا بك، مرحبا بك سي فوزي، مرحبا بالساده المستمعين،
1: شكرا
3: مرحبا بكم
1: لك،
3: الى عبد
1: شكرا لك،
3: القادر سي علي،
1: يعطيك الصحة
3: مرحبا
1: على
3: بك
1: الحضور
3: عايش.
1: وتلبية الدعوة. رجعنا شوية على الاجتماع الأول الدورة السادسة لمجلس الإقليم الأول، وسؤال أساسا سي أيمن هو الاجتماعات هذه وأيضا دوركم اللي هو دعم مقومات التنمية في الإقليم الأول، أيضا الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات والإمكانيات الموجودة على مستوى الإقليم. كيفاش نجموا اليوم نتحدثوا على مشاريع تنجم تكون محلية جهوية عفوا وأيضا على مستوى الإقليم، ووقتها نتحدث على توظيف للإمكانيات هذه ونتحدث على الهدف الأساسي هو دفع التنمية الجهوية والعدالة الاجتماعية. سي أيمن
3: يعطيك الصحة سي فوزي. هي تو احنا في الدورة السادسة لمجلس الإقليم الأول،
1: نعم،
3: مشينا جندوبة، خدمنا مخطط التنمية في جندوبة، مشينا للكاف كيف كيف بنزرت، رجعنا الباجة.
1: نعم.
3: دونك احنا لهنا فهمتي ديما في تواصل مع السلطات المحلية والجهوية.
1: جهوي.
3: احنا كأقليم أول، إذا كان باش نحكي لك سويفون فهمتي كأقليم باش تنجح باش تكون عندك تصور ورؤية كبيرة في الأقليم الأول، وخاصة خاصة هي أول هدف هو التشابك بين الولايات بتاع الاقليم.
1: نعم.
3: كيفاش نحكوا على التشابك احنا؟ انا اليوم من بنزرت للكاف.
1: نعم.
3: انا باش نلقى صعوبه باش نمشي من بنزرت للكاف. كيف كيف باش تمشي من بنزرت
1: اي
3: للجنوب؟
1: لهنا نتحدث على البنيه التحتيه. نعم.
3: احنا نحكوا لهنا على البنيه التحتيه. هي اساسا هي البنيه التحتيه خاصه في الطرقات الوطنيه والطرقات الجهويه. بون دونك ما تنجمش تحكي برشا على الطرقات الوطنيه اللي تربط بين بنزرت الكاف.
1: نعم.
3: باش نقول لك معناها بصراحه ما تجيب برشا وقت انك باش تعمل اوتوروت انك باش تعمل كذا، لكن في المرحله اللي خدمنا فيها والحمد لله ان فهمتني وقعت ثم تشابك خاصه بين ولايه الكاف وولايه باجه على مستوى تسور تبرسق فهمتني الكاف.
1: نعم.
3: كانت نتيجه باهيه ان شاء الله. تبقى ديما البنيه التحتيه هي اول هدف لنا ان احنا باش نخدموها.
1: نعم.
3: حاجه
1: باش
3: اخرى
1: نغيروا
3: على
1: اي البنيه التحتيه يلزم التحضير باش وقتها نتحدثوا على مشاريع ونتحدثوا على استثمار في الاقليم هذا يا سي ايمن. نعم
3: هو اول حاجه والمستثمر كيف يجيك اول حاجه باش يسال يقول لك عندي طروق ولا لا. احنا نحكوا العاميه لهنا باش حتى المواطن للمستمع تو كيف يسمع فينا
1: نعم.
3: فهمتي يعرف شنو نحكوا احنا. تو المستثمر يجيك شنو باش يقول لك؟ باش يقول لك عندي طروق انا عندي انا فهمتني عندي ترام ماشي جاي انا عندي فهمتي كل ساعتين فهمتي مترو عندي حاجه فهمت. دونك احنا فهمتني لازمنا نخدموا على الحاجه هذيك لازمنا نخدموا خاصه البنيه التحتيه وكذلك وسائل النقل فهمت. ما نحكوش زاد كيف فهمتي اذا كان باش نتطرقوا على الطرقات الجهويه
1: نعم
3: حدث ولا حرج.
1: باهي سي ايمن خليني نتفاعل معاك لان في نقطه تحدثت على البنيه التحتيه وضمن النقاط هذه اليوم تحدثوا على المناطق الصناعيه شنو الوضعيه؟ فماش تدارس؟ فماش انه تحريك للمناطق هذه باش تستقطب اليوم مستثمرين سواء كان على مستوى ولايه باجة او الكاف او جندوبه او بنزرت؟
3: لا لا كيف ما قلت لك
1: نعم.
3: انا فهمتني المناطق الصناعيه خاصه احنا توا محتاجين مناطق صناعيه تحويليه
1: هاي صناعه تحويليه
3: كيف نحكيو على الاقليم الاول نفس الكلمه اللي تتعاود على تونس الكل هو يقول لك فهمتني اقليم فلاحي بامتياز
1: نعم فلاحي وسياحي وفي برشا مقومات
3: انا فهمتني انا فلاحي كل فلاح اخويا يخدم على روحه وعنده على الحساب الخاص دونك انا لهنا واش نحتاج؟ انا نحتاج لهنا المصانع التحويليه، انا عندي طماطم
1: نعم
3: وانا عندي وانا عندي القمح وانا عندي فهمتي في كاكسوا في بنزرت ولا في جندوب الخضروات
1: نعم
3: كيف
1: نعم
3: الكاف دونك انا لهنا نحتاج اني نحتاج فهمتي المصانع التحويليه احنا طرحنا وكان في المخطط فهمتني اقتراحنا وركزنا برشا برشا برشا على المصانع التحويليه لهنا دور السلطات على المستوى الجهوي على المستوى
1: المركزي نعم
3: فهمت يلزم يكون الدور الكبير عندهم هم اللي يستقبلوا المستثمر هم اللي يسهلوا التسهيلات
1: نعم
3: لهنا تدخل في اشكاليه اخرى اللي هي اذا كان باش نخرج بك شويه على الموضوع اللي هي تشريع القوانين
1: أي.
3: اللي هي احنا توا محتاجين تشريع القوانين
1: أي.
3: يلزم قوانين جديده يلزم انا باش نحكي لك فهمتني على مشروع صناعه تحويليه دونك انا عندي اراضي فلاحيه لهنا
1: اي الصبغه تحويل الصبغه
3: فلاحيه
1: نعم
3: باش يلقى صبغه باش يلقى صبغه سقويه باش يلقى كذا دونك لهنا فهمتي هي الحاجه اللي صراحه هي عائق كبير برشا على ولايات الاقليم الاول انا نحكي لك لهنا سوفون باجة سوفون ولايه باجة
1: نعم
3: متعرضين للشيء هذا الكل حتى ولو كان فهمتي معناها استثمار صغير ولا حتى كان عنده مثلا مواطنين بالخارج باش يجي يرجع لك ويعمل لك بروجي صغير ولا من حاجه دونك يلقى اشكاليه كبيره برشا برشا برشا صايره في باجة الاشكاليات هذه بتاع تبديل الصبغه
1: تغيير صبغه الارض لان كل اراضي فلاحيه والا اي
3: ومتشابكه القايدية تبع التجهيز هذا تبع الفلاح هذا تبع السقوي ما عادش تفهم حتى شيء دونك المستثمر من هناك كيف يجي يدور البلديه للقباضه للولايه للمعتمديه للدراشنيه يلقى روحه من بعد في عام مازال ما عمل حتى شيء يقول انا نمشي نشوف بلاصه اخرى نحل فيها فهمت بروجي ولا نخدم حاجه ولا
1: نعم هذا من بين الصعوبات لنا نعم
3: هي ديما تبقى فهمتي واحنا طالبنا وطالبنا من الغرفه الاولى وطالبنا من الغرفه الثانيه طالبنا وراسلنا رئيس الحكومة في اقتراح برشا مقترحات في تغيير القوانين تغيير في التشريعات احنا قاعدين نخدموا التشريعات معناها من قيمة برشا فهمتي نرجع ربما ثم شكون قالك حتى من عهد البايع احنا نخدموا به
1: نعم
3: محتاجين لتشريعات جديدة محتاجين للثورة تشريعية
1: جديده
3: باش تنجم تنجح
1: على الميادين الكل. هذا ذكرت المقومات الاساسيه باش اليوم تحافظ على تنميه في هذا الاقليم الاول سي ايمن اللي هي البنيه التحتيه اللي هي الاساس باش تخلق وايضا بعض تغيير التشريعات لانه باش تخلق مناخ نتاع استثمار سواء كان على مستوى الجهوي ايضا حتى على المستوى تحافظ على مستثمرين حتى مستثمرين ينجم يكونوا من الخارج اكيد تشريعات مع الواقع هذا كيفاش نجموا اليوم نغيروها
3: نعم فوزي زاده فهمتي حاجات مهمه برشا هو الاجتهاد زاده
1: نعم
3: احنا توا فهمتي مثلا غير ما نخرج الاقليم نبقاو في معناها نبقاو في فون ولايه نبقاو في فون ولايتي ولا ولايتك ولا فهمتي في اي ولايه في كامل تراب الجمهوريه احنا محتاجين للاجتهاد محتاجين للتسريع في انجاز مشروع دونك انا فهمتي غدوه فهمتي نعيط المقاول باش يخدم لي 5 ولا 6 كيلومتر المقاول باش تبقى فهمتني
1: اعلان عن الصفقة وغيره
3: نعم اعلان على الصفقة اعلان على درشنية اعلان على درشنية سي ان اس اس سي ان ار فهمتني كسب الكسلوس كسبت ما كسبتش تلقى روحك فهمتني حتى المقاول يخدم لك فهمتني يشتر بروجي
1: نعم
3: ومن بعد فهمتني كيف ما عادش ينجم يكمل لك دونك لهنا فهمتني المقاول يقول لك انا عندي حق والسلطات ما عادش تعرف اشكون المسؤول على الحكايه هذه دونك يقول لك انا فهمتني راني عملت تحويل البنكة والبنكة مازالت
1: وبالطبيعة في ظل هذايا الأجيال اللي كانت محددة في المشروع باش يتم تجاوزها من تحط على 6 أشهر تولي عام أو أكثر وهذايا اللي
3: حاجات بسيطة يلزمنا احنا ندخلوا فيها في على مستوى المحلي على
1: مستوى الجهوي
3: على مستوى على مستوى الجهوي تو انا مثلا نحكي لك هو هذايا بصراحة معناها هو نداء بالحق للسلطات المحلية والجهوية في باجة صراحة عندك الطريق الوطنيه رقم 7 طريق وطنيه رقم 7 يتعدى على نبزه وشتاتا تبرقه واحنا هنا خاصه نداء نداء نداء بصراحه وان شاء الله ربي يسهل فيها هي مخفضات السرعه في مشتاتا قدام المدرسه الابتدائيه خاصه قدام المدرسه الاعداديه على الاقل نحصروا زوز بلايص هادم
1: نعم
3: صراحة معناها هو نداء
1: اي مع كلام ضيق صغار يقروا نعم
3: احتقان كبير كبير كبير كبير برشا براسك يوميا ثم حادث مرور
1: بيه. يوميا ان شاء الله نرجعوا له سي ايمن الموضوع هذا مع الجهات المعنية اكيد ان شاء الله اذا كان اليوم نختموا بعد الاجتماع هذايا سي ايمن وكيفاش اليوم نتحدثوا على خاصة في علاقة بمشروع 2007 ميزانية 2027 وأيضا تنفيذ مخطط التنمية 2026-2027 شنو هو الحرص متاعكم على تنفيذ المشاريع هذه وتنزيهها على أرض الواقع سي أيمن؟
3: لا هو توا مازلنا ما نعرفوش الميزانيه نتاع
1: 2027 اي ان شاء الله يتم الاعداد نتاعها اي
3: حتى كان باش يجي يقول لك اي شخص ولا اي نائب ولا أي حتى من الغرفتين يقول لك راني انا عندي درايه وعندي رؤيه وعندي نظره احنا ان شاء الله نتفاهم ان شاء الله ما تكونش كيف ميزانيه 26 و25 و24 و2017 و2011
1: نعم
3: ان شاء الله في 2027 بالحق تكون رؤيه جديده ان شاء الله القوانين المعطله خاصه نتاع اصحاب الشهادة العليا نتاع المساعدين الصحيين اللي قاعدين يستنوا في قوائم الانتظار هذا اذا كانت على الاقل نحلوا فهمتي نحلوا المشاكل هذه
1: نعم ان شاء الله نعم.
3: ما تجيبش تجزم في الميزانيه 2027
1: قبل الابتلاء على الـ على الـ على
3: الـ
1: على
3: نعم.
1: ان شاء الله
3: وربما سي عبد القادر عنده درايه
1: باه سي عبد القادر تفضل نختم معك سي عبد القادر تفضل
4: شكرا سي ايمن انا باش ربما تصيغ هذه على الميزانيه
1: نعم
4: ناخذ معي الاعتبار المشاريع سك العزله ويعني مشاريع المسار على الشراب ويعني اللي المشاريع اللي الامباكت نتاعها يكون متوسع يعني على اكثر مجامع سكانيه او على مستوى ولايه وكذلك يعني ما القانون عدد 18 انه يجب على الدوله اليوم ان تكون تاخذ بعين الاعتبار مشروع
1: واضح نهاية الوقت شكرا لك سي عبد القادر العبيدي شكرا سي علي الغزواني شكرا سي ايمن الدلاوي شكرا لكم نلتقي دائما عبر موجات اذاعه الكيف الى اللقاء

0: راديو كيف اف ام. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تمام وثمينة ليلا هنا بإذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. خصصت جلسة عمل انعقدت اليوم بمقر ولاية الكاف لمتابعة الاستعدادات لنجاح موسم الزراعات الكبرى على مستوى مستلزمات الانتاج من بذور واسمدة. وطالب رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف منير العبيدي بتلافي اشكاليات الموسم الماضي وتسريع في توفير الكميات اللازمة من الاسمدة وخاصة مادة ديابي. انطلقت خدمات الإعاشة والإقامة ببعض المطاعم والمبيتات المدرسية بولاية الكاف وفقا لما صرحت به المنسقة الجهوية لديوان الخدمات المدرسية أمنة بن شعبان، التي أكدت أن عددا من التلاميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل يتمتعون بهذه الخدمات بصفة مجانية. مع العودة المدرسية كثفت الفرق الجهوية لهيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية الكاف، كثفت حملاتها الرقابية للمحلات ذات الصبغة الغذائية المنتصبة بالقرب من المؤسسات التربوية لحماية صحة التلاميذ من التسمم الغذائي، حيث تم حجز كميات من المواد والمنتجات غير المطابقة للشروط الصحية. يتواصل إنجاز عدد من مشاريع القطاع الصحي بولاية جندوبة وتتمثل خاصة في قسم القسطرة بالمستشفى الجهوي بجندوبة وتجديد قسم الاستعجالي بهذه المؤسسة الصحية والمستشفى الجهوي صنف باب غار دماء الذي تقدم تشغاله بنسبة قاربت 25%، إضافة إلى تهيئة عدد من مراكز الصحة الأساسية وفقا لما صرح به المدير الجهوي للصحة بجندوبة خليل الغجاتي. قدرت كميات زيت الزيتون التونسية المصدرة خلال الأشهر العشرة الأولى من موسم 26 و2000 من نوفمبر 25 و2000 إلى موفى أوت 26 و2000 ب 381.2 طن بقيمة 4780 مليون دينار، أي بزيادة قدرت بنسبة 50.8% مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم المنقضي على مستوى الكميات، وبنسبة 41.2% على مستوى العائدات بحسب إحصاءات نشرها اليوم المرصد الوطني للفلاحة. قال وزير السياحة سفيان طقية اليوم إن السياحة التونسية تشهد تطورا وإنما نموذجها يتغير تبعا لذلك، مبينا أن السياحة التي تعمل تونس على بنائها اليوم هي سياحة أكثر تنوعا وجودة وابتكارا وتأثيرا في التنمية وترتكز بالأساس على تثمين خصوصيات الجهات. أكد وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري أكد أهمية التنسيق بين مختلف الأطراف المتداخلة لمتابعة تنفيذ مكونات مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا الماد وفق الرزنامة المحددة، وذلك خلال الاجتماع الأول للجنة القيادة المكلفة بمتابعة تنفيذ المشروع. انطلقت اليوم في مدينة نيويورك أعمال الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة نحو 130 من رؤساء الدول والحكومات إلى جانب وفود وممثلي الدول الأعضاء. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله. بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف، إلى اللقاء.

Yeah.

0: كلثوميات
1: التاسعة ليلا هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى هذا العرض المجاز لأهم الأنباء. مع العودة المدرسية كثفت الفرق الجهوية لهيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية الكاف، كثفت حملاتها الرقابية للمحلات ذات الصبغة الغذائية المنتصبة بالقرب من المؤسسات التربوية لحماية صحة التلاميذ من التسمم الغذائي، حيث تم حجز كميات من المواد والمنتجات غير المطابقة للشروط الصحية. انطلقت خدمات الإعاشة والإقامة ببعض المطاعم والمبيتات المدرسية بولاية الكاف وفقا لما صرحت به المنسقة الجهوية لديوان خدمات المدرسية أمنة بن شعبان، التي أكدت أن عددا من التلاميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل يتمتعون بهذه الخدمات بصفة مجانية. خصصت جلسة عمل انعقدت اليوم بمقر ولاية الكاف لمتابعة الاستعدادات لإنجاح موسم الزراعة الكبرى على مستوى توفير مستلزمات الإنتاج من بذور وأسمدة، وطالب رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف منير العبيدي بتلافي إشكاليات الموسم الماضي وتسريع في توفير الكميات اللازمة من الأسمدة وخاصة مادة الديابي. يتواصل إنجاز عدد من مشاريع القطاع الصحي بولاية جندوبة، وتتمثل خاصة في قسم القسطرة بالمستشفى الجهوي بجندوبة وتجديد قسم الاستعجالي بهذه المؤسسة الصحية، والمستشفى الجهوي صنف باب بغرد ما الذي تقدمت أشغاله بنسبة نهزت 25%، إضافة إلى تهيئة عدد من مراكز الصحة الأساسية وفقا لما صرح به المدير الجهوي للصحة بجندوبة خليل الغجاتي. أكد وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري، أكد على أهمية التنسيق بين مختلف الأطراف المتداخلة لمتابعة تنفيذ مكونات مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا الماد وفق الرزنامة المحددة، وذلك خلال الاجتماع الأول للجنة القيادة المكلفة بتنفيذ أو بمتابعة تنفيذ هذا المشروع. انطلقت اليوم في مدينة نيويورك أعمال الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة نحو 130 من رؤساء الدول والحكومات إلى جانب وفود وممثلي الدول الأعضاء. نهاية الموجز، نلتقي على رأس الساعة إن شاء الله. بقيت متابعة طيبة لبرامج ذات الكاف، إلى اللقاء.

بلا قيود. بإمضاء إيمان مريم.

عسلامة ومرحبا بكم في موعد جديد من برنامج بلا قيود. اليوم خيرنا نحكيه على موضوع نجم نقولوا عليه انه موضوع طريف، لكن اليوم كي نحكيه على الموضوع هذا راهو موضوع مهم بالنسبة لنا احنا، خاصة اللي نخدمه واللي قاعدين نحكيه برشا على العلاقات خاصة. ديما نحكيه في برنامجنا على كيفاش نجمو نتواصلوا احنا مع الاجيال، كيفاش نعطيو الباساسيون من جيل لجيل، وكيفاش نكونوا انه ثم الممارسات اللي تنجم تكون ممارسات طبيعية، تنجم تكون سلسة، كذلك تنجم تكون فرصة للتكامل. اليوم كي نحكيو على الموضوع اللي اخترناه او شعار حصتنا اللي اخترناه اليوم، اللي هو اجيال مختلفة في مكان واحد، سدام في العقليات ام فرصة للتكامل. اليوم كي نحكيو على الموضوع هذايا اكيد نحكيو على الموضوع من الناحية العملية، كيفاش نجمو نتفاهمو في العمل، كيفاش نجمو نتواصلو، خاصة وانه ثم فجوة مع الفجوة الرقمية، ثم فجوة بين الاجيال، وهذه ديما من منظور النفسي. كذلك انه هل يمكن نطرحوا برشا تساؤلات، هل انه المشكله فعلا في اختلاف الاجيال ام في طريقه اللي تفسر بها الاختلاف الاختلافي على الاخر، وكيفاش نجم نتواصل مع الاخر. كذلك انه كي نحكيوا على

0: تعتمد برشا على التكنولوجيا والعالم الرقمي. يمكن نحكيه على الاختلاف هذايا في علاقتنا بالتكنولوجيا والسلطة والعمل، كيفاش نجم تتشكل قناعاتنا المهنية عبر التجربة والتنشئة. يمكن نحكيه على هذا الاختلاف وقتش نجم يوصل انه يكون سيدام، كذلك انه كي نحكيه ثم يعني الاكبر منا سن خاصة في العمل، اللي تعرف بالانضباط، تعرف بالالتزام، تعرف بالحضور، كذلك انه النتائج تقاس على هذا الالتزام. اليوم ثم اختلاف في اساليب التواصل، كذلك نجم يكون مباشر عبر الهاتف او البريد الالكتروني، الرسائل السريعة، او اختلاف النظرة صاحب العمل. كذلك انه اليوم ثم هذا النقد، الترقية والتوازن بين الحياة والعمل. اليوم من التساؤلات كذلك انه كي نحكيه هل انه الاختلاف موجود فعلا، وإلا احنا نحب نحط رواحنا في قوالب مسبقة وقوالب جاهزة. كذلك اليوم نحكيه على الفرق بين الشباب والفرق بين هذا التفاوت بين الأجيال، شنية النجم نتعلموا منهم، شنو نجموا ناخذوا منهم ويتزيد في خبرتنا هذايا، وشنو نجموا احنا نعطيهم، كيفاش نجموا نجاريو التطور هذايا، التطور الرقمي. اليوم الخبره والتجربه مقابل الافكار الجديده والمرونه، هذايا هو الصراع الاساسي اللي نعيشوه احنا توا. اليوم كي نحكيو انه مثلا الجيل ما يحددش الشخصية، كذلك انه كي نحكيو على الفجوات، كي نحكيو على التكنولوجيا اللي هي ماهيش مجرد أداة، هي ولات ثقافة نجم نعتمدوها في العمل. الأدوات والتواصل هذايا من مشمولات زادة وطريقة التعامل مع المنظورين وفي العمل، هذايا هو اللي مش نحكيه، خاصة وأنه نحكيه على هذايا الكل مع مستشار حستنا عاطف لبادي. مرحبا بك عبر موجات إذاعة الكاف.
1: مرحبا إيمان، تحية طيبة لك، تحية طيبة للفريق التقني، وتحية طيبة لمستمعينا الأكارم في كل مكان.
0: مرحبا. اليوم نحكيه على هذه الفجوة، نحكيه على هذا الاختلاف، الاختلاف اليوم اللي زوز أو ثلاثة أجيال، نحكيه على أجيال مختلفة في مكان واحد، نحكيه على صدام في العقليات أم فرصة للتكامل، كيفاش نجمو نحكيه هالموضوع هذا؟
1: يعطيك الصحة لطرافة الموضوع، يعني الطرافة بمعنى أنه موضوع لم يتم طرحه من قبل، ويعني المقاربة جيدة جدا، وأعتقد أنها لديها يعني تنزيل وتأصيل في الواقع متاعنا. هو خلينا نقول لك ساعة أنه الحكاية ما هيش مرتبطة فقط ب هذه الفجوة كما عبرت لها أنت، لأنه احنا كي نعطي في رسم العائلة مثلا للطفل منذ 4 سنوات تقريبا، ومنذ 3 سنوات يزيد عن ذلك، عندما نطلب من الطفل أن يرسم رسم العائلة، يظهر لنا جليا لدى الطفل أن هناك تفريق بين شيئين مهمين جدا. الحاجة الأولى هو الفرق بين الجنسين، يعني يصور لك البنية ويصور لك الوليد، وهذا يعني أنه في إدراكه ثمت هذا الفرق. والحاجة الثانية هو الفرق بين الأجيال، يصور لك الصغير والكبير، وهذوما مهمين برشا، يعني حتى كنا احنا نحاول نأول تصورة الطفل، نعتبر أن وجود هذه الفوارق مهمة جدا في النمو النفسي والعقلي لدى الطفل. إذن فهذا الاختلاف هو اختلاف طبيعي جدا يدركه حتى الطفل منذ السنوات الأولى، وهو مهم جدا يعني لإدارة المجتمع بصفة عامة، لأنه نحكو على حاضر، نحكو على مستقبل. حاضر هم الناس اليوم موجودين يسيروا البلاد، عندهم مناصب متاعهم، عندهم الدور متاعهم، عندهم المناصب القيادية متاعهم، رؤيتهم استراتيجية متاعهم، هذا الحاضر اليوم. هذا نلقوه على مستوى العائلة كمؤسسة تنشئة أولى، نلقوه على مستوى المؤسسة التربوية كمؤسسة تنشئة اجتماعية ثانية، ثم نجده في مكان العمل وتقريبا في كل الأمكنة وفي كل الفضاء العام والخاص. ووجود مثل هذه الأجيال مهم جدا، يعني هذا صح، هو حقيقة واقعة لما فر منه، يعني هذا من بين

0: المسلمات. الحاجة الثانية اليوم، هل أنه اليوم في عصرنا اليوم معناها هل الفوارق الطبيعية دي تم ربما يعني جعلها تكون أصعب، أو جعلها تكون تم وجود فجوة ما باعتبار التطور التقني، باعتبار سرعة التطور، ونحكوا حتى على الطفرة، لأنه اليوم حتى أنت يعني متمكن من التكنولوجيا ومتمكن من ثم حوايج تفوتك، معناها بحكم هذا الذكاء الاصطناعي التطور السريع جدا، حتى الناس اللي صنعوه اليوم يقول لك راهو ما الحكايات ماشية وتفوتنا. معناها مثلا في ترجع تحلي المجتمع الامريكي على الاقل وقت اللي قلنا احنا وقررنا بعض الانثروبولوجيين اللي حلوا المجتمعات، يقول لك انه الشباب يعني في الولايات المتحده الامريكيه ليست لديه مشكله، او ليست لديه على الاقل تنافر واضح او خصام واضح مع يعني الكهول او القاده او الاباء والامهات او معناها رؤساء العمل او غيره. علاش؟ لانه المجتمع الامريكي تقريبا يعني المجتمع يعني المعايير نتاعه واضحه، الافاق نتاعه واضحه، الشباب لديهم دور، الطفل لديه دور ويتم احترامه. اليوم يعني لو كان نرجو احنا لمجتمعاتنا، وخاصه نركز على المجتمع التونسي، ثم فئه كبيره برشا اليوم ما عندهاش صوت، ما عندهاش دور، وحتى كان يستدعوها فقط يعني بشكل فولكلوري، وهي قاعده عارضه جدا. هذوما اليوم اذا كان هما مش موجودين معانا، ما عندهمش راي وما عندهمش دور وما عندهمش تاثير، باش يخلقوا عالم خاص، عالم موازي، رؤيه عامه برؤيه خاصه، معناها عفوا رؤيه خاصه وذوق خاص وطريقه خاصه، وهذا هو اللي باش يعمق اللي هو بين الشباب هذوما والمجتمع بتاعهم. لانه باش نلقوا انه في النمو النفسي الطبيعي لدى الانسان فتره المراهقه، المراهقه ليست فتره مشكله في حد ذاتها، لكن المراهقة هي فترة نمو فيها تغيرات كبيرة جدا. الشاب يحس أنه معناتها عنده تقريبا يعني سرعة كبيرة جدا في النمو في الأفكار، لديه طاقة كبيرة، يحس روحه مكبل، يحس روحه مش مفهوم، معناتها يحس أنه الناس كلها مركزة عليه، أنه كلمة لا تسبق التفهم، كلمة الزجر معناها هي يسبق الإحساس، وإنك تكون متفهم وإنك تكون حاسس بيه، وهذا اللي يخلق الفجوات. لأنه زاد وقت تطوير فترة البطالة، وقت تطوير فترة الدراسة، وقت الشباب هذا ما يكونش عنده مسؤولية حتى ولو جزئية، فترة المراهقة طول، وبالتالي حتى النضج العاطفي والقدرة على تحمل نوعا ما يعني أعباء الحياة وتفهم الآخر، هذه كله يغيب. ومن بعد يعني وقت تلاقى الاجيال هذه تحت سقف واحد، ربما تخلق الحكايات اللي حكيتها لي منتي انه يكون ثمة فجوة ما. على كل حال يعني إدارة الفوارق هذه نتاع الفوارق اللي معناتها الجينيراسيون بصفة عامة هي مهمة جدا، باش نجموا ننجحوا في مؤسسات الصحة، في المؤسسة العائلية، ثم المؤسسة التربوية، ثم فيما أمكنت العمل. واليوم نلاحظ انه ثم اختلافات كبيرة، مثلا بالنسبة للشباب اليوم الواتساب هو وسيلة تقريبا يعني بالنسبة لي رسمية، البريد الإلكتروني بالنسبة لي ربما أصبح من الماضي. كذلك يعني حكيتي على الوقت، اليوم وقت اللي أنت تنتبهي من الجيل هذا الجديد، معناتها ما يسألكش ساعات على قديش يخلص، ولا يسألك مثلا على الوقت، ويسألك هل انك انت شركه او مؤسسه تحترم الوقت الخاص ولا لا، وتحترم الخصوصيه ولا، يعني كي تعطينا غير 3 ايام في الجمعه اسك هذوكم بالحق انا باش نقول لهم انت باش تنادي لي، وهذا يعني هم يتقشون، يقول لك انا جاي باش نعدي 3 سوايع عمل نعديهم ونخلص، ما تحكيش لي اكثر على الوفاء المؤسسه وعلى الاهداف المجموعه وعلى التضحيه وغيره، وهذه كلها يقول لك انا راني عندي حياة أخرى لبرا، نحب الفن، نحب العائلة، نحب الأصحاب، نحب الكومبينج، نحب الحرية نوعا ما، أنا أصلا 6 و7 سوايع عندكم حاسس روحي أحتجم فيهم. وبالتالي هذا تحدي كبير على مستوى مثلا الموارد البشرية في كل الشركات، الموارد البشرية في كل المؤسسات. كذلك اليوم يعني ولاحظوها علاقة الطفل وعلاقة الشاب وعلاقة العائلة بالشاشة بصفة عامة، هرب اليوم عندها حقيقية حول يعني هذا ال ال ال يعني هذه الأداة كيفاش نستعملوها، كيفاش نوظفوها، نهزوها معانا للمعهد ولا لا، نستعملوها يعني ونصوروا بها الدرس ونروح باش يكون عندنا أريحية، وإلا لا معناتها لأنه ينجم يتم استعماله بطريقة أخرى، ولأنه استعماله مش مضمون، وبالتالي نعتمد في المنهج الدراسي، المنهج الكلاسيكي تعودنا عليه، ستيل والورقة ونطبعه، وهذا أفضل حتى للدماغ، وأفضل حتى للحركية، وأفضل حتى على مستوى الذاكرة والانتباه. وبالتالي يعني عدة أسئلة حقيقية يعني، وثم نجم تقول نوع من الجدلية معناتها بين الأشخاص، بين حتى اليوم حتى في نحكوا حتى على مستوى يعني الكوميونيتي سانتيفيك اليوم، نحكوا على الناس اللي هي مهتمة والخبراء، معناها ثم نوع من الجدال اللي يحاول أنه يفهم ويقارب المسألة هذه، لكن دون يعني أنه تكون ثم اتفاق كلي حول يعني هذه المسائل، لأنه بالفعل يعني طرحك الموضوع طرح دقيق جدا، ويرسل ظاهرة يعني على البداهة متاعها إنما هي معقدة جدا، لأنها تشكل تقريبا يعني كل المشهد الحياتي كما قلنا، في عائلتنا، في الشارع، في النقل العمومي، في الفضاء العام والخاص، كل باش نلقوا دائما يعني مثل هذه العلاقات اللي فيها الكبير الصغير، اللي فيها المراهق، واللي فيها أذواق مختلفة، واللي فيها رؤى مختلفة، واللي فيها العلاقة بالآخر، والعلاقة بالفضاء العام، والعلاقة بالجسد، والعلاقة بمعنى بخصوصية الآخر، كلها يعني ما يتمش فهمها والتعامل معها بنفس المنطق وبنفس المعايير.
1: هو بالنسبة لنا احنا خاصة كي نحكيه على هذه انسدام العقليات، وكي نحكيو على هذه الفرص للتكامل خاصة والتكافؤ في المؤسسات أو في حياتنا المهنية، خلينا نبدأ ساعة بالحياة الأسرية، كيفاش نجمو احنا في وسط العائلة، خاصة كي تكون عائلة ممتدة، يعني نحكيو على ثلاثة أجيال أربعة أجيال تنجم تكون موجودة في العائلة الممتدة. كيف ما حكيت انت منذ البداية انه ثم هذا الاختلاف الطبيعي اللي ينجم يرسموا الطفل، يعني من هو صغير الوالد الجد، أو يعني حسب الأجيال وحسب حتى نشوفه أنه يعني الجد يبدأ أطول من الأب، والأب يبدأ أطول من الابن. هذايا بالنسبة لنا احنا كي نحكيه على الحياة الأسرية، كي نحكيه على الاختلاف، كي نحكيه حتى على التربية بالنسبة لنا احنا، وكيفاش تعودنا أنه نكونوا مثلا تعلمنا وتعودنا بطرق معينة، ويمكن موروثنا اللي خذيناه من عند الأمهات يكون موروث معين توا مش يتبدل مع هذا الجيل الجديد.
0: هو بالفعل لأنه كان نقيس احنا درجة التغير يعني اللي يفصل الأجيال، باش نلقوا انه مثلا لو كان نحكوا اليوم مثلا على الجيل اللي اليوم اللي عمره 20 سنة، واللي عمره 30 سنة، واللي عمره 50 سنة، الطفرة اللي صارت والتغير، نسق الحياة ونسق التكنولوجيا ونسق يعني الأفكار والعالم وغيره، وهذه كلها أثر بشكل كبير جدا يعني على العلاقة حتى بين الأجيال هذوما، حتى طريقة العيش نتاع كل جيل من هذه الأجيال. واليوم يعني كنا مثلا العائلة راهو نقولوا احنا الجد يعني قديش عمره اليوم تقريبا، باش تكون جد نقولوا راهو عمرك 70 اليوم، ونقولوا ودك عمره مثلا اذا كان انت معناها كنت محظوظ وتزوجت فيسع وجبت صغار، نجم اقول لك مثلا انت في 50 او اقل شويه، معناها 50 و70 معناها في كذا 20 سنه نحكوا عليها، صارت طفره كبيره جدا مثلا، معناها على مستوى استعمال التكنولوجيا، على مستوى فهم العالم، وعلى مستوى الادوات اللي تخليك انت تطلع على العالم الكل. ما عادش عندنا هك المعايير البسيطه نتاع الحي ونتاع العائله ونتاع الانتقال الموروث من جد الى جيل بالبطء المطلوب وبالهضم المطلوب وبالتفاعل المطلوب مع هذه المعايير، وهذا يعني يخلينا قدام تغير كبير جدا. اليوم رو معناتها بعض العائلات، ومعناها انا بدي كملاحظ نحكي لك توا، ترن اللي اليوم عمرهم 17-18 يعيشوا تقريبا يعني إيمان في عالم موازي، نحكوا على الجيمينج ونحكوا على التصليح،
1: مهم.
0: وحتى كي يرجع يقرا تضبطوا شويه القرايه، معناها ربما يلتزم ويجيب معدل بهين، ولكن من ينتهي واجب الدراسه في ساعه الشاب او الشابه يدخل العالم الافتراضي، تنتهي علاقته بالعائله وبالعالم، وهذا يعني في حد ذاته عنده مخاطر كبيره، والمخاطر هذه ما تظهرش بين العشية وضحاها، يعني ربما تظهر على مستوى المتوسط. لذلك علاش اليوم كل المنظمات تقريبا تحكي على الصحة العقلية وركزت عليها برشا، تحكي على الصحة النفسية وركزت عليها برشا، وتحاول انها معناها مهما كانت ثمن ترجع بعض الاشياء اللي هي مهمة جدا لنا كبشر. الحركة لنا مهمة، التجاذب مهم، التفاعل مهم، وجود انسان اخر مهم جدا، وجود ما تكون يعتني بينا مهم، اعتنار ونحكو حتى على اني نعطيك وقت، على اني نسمعك، على اني نتفهمك، على اني نكون حاضر وقت اللي انت تطلب المساعدة، نحكو حتى على التواصل اللي فيه حياة، اللي فيه روح، اللي فيه معناتها روح معناتها تخزر دي ونخزر لك، ونحكو ثم بسمة بيناتنا، ما ثماش أكل قطيعة وما ثماش أكل الحاجة اللي تحجب. اليوم يقول لك خمسة أصحاب نتلموا ونمدوا مبرمج باش نعملوا قهوة مع بعضنا، من الدرج الأول كل حد ينكفأ ومعناتها يدخل إلى عالم افتراضي، معناها يبقوا بالساعة كاملة لو كانت لاحظي حد يحكي حتى كلمة. ناس معناها مصباح ويتبرمج يمشي يعطي ساعة وبالفعل ما تصيرش حتى كلمة حتى شيء. اليوم يعني مهم إنه نفهموا التغيرات هذه شنو باش تعطي من بعض. على كل حال يعني خاصة بالنسبة للأطفال والمراهقين نحكي كلهم واحد. نرجع تو للعائلة، العائلة ما عادش ممتدة كما حكيت أنت، العائلة اليوم يعني على أقصى تقدير ربما نزور الجد والجدة، يعني باش نحكوا على عائلة نواة، الأب والأم، الأب والأم بدهم إذا كان يعني نحكي العائلة الطبيعية التونسية منغمسين في العمل تقريبا 8 ساعات يوميا مع الطريق ما غيره، ما ثماش يعني مساحة للالتقاء كما يجب، باش نقوم بالوظيفة التربوية، باش نقوم بالوظيفة الاجتماعية متاعنا، باش تقابل العائلة، باش حتى على حتى الاحتكاك بين الاجيال اللي هو مهم، يعني باش نعدوا المعايير، باش يكون ثم حتى لو كان ثم صراع في الحد الادنى، فهي في محاوله ل انه كل جيل يورث الجيل الاخر على الاقل الاشياء الجيده، على الاقل اللي كما يقولوا الموارثات الفضلى. هذا اليوم ما عادش متوفر كما يلزم، الطفل يعني ربما تربيه الروضه وتربيه الكراج وتربيه حاجات اخرى. وهذاك علاش العائلة بيدها اليوم كمؤسسة إنتاج اجتماعية تقريبا فقدت القدرات نتاعها، وفقدت الموقع نتاعها، وفقدت الأدوات نتاعها اللي تخلاها تقوم بالوظيفة نتاعها. لأنه هناك باش نحكي واحنا على الوظيفة التربوية، هي كما حكيت أنت هو تمرير للعادات، تمرير للتقاليد، تمرير الممارسات الفضلى، تمرير المعايير الاجتماعية، تمرير الشخصية ومعناها ملامح الشخصية القاعدية في حدها الأدنى، كيفاش تعمل مع الآخرين، شنو المبادئ اللي تعمل بهم، ما نغشوش الآخرين، ما نثقوهم، نحاولوا نعاونوهم، هذا كله معناها ياخذوا الصغير في العائلة نتاعو، ياخذوا في التفاعل، ياخذوا وقت الأب والأم يبدو موجودين، يبدو يتفاعلوا مع كل فعل يعملوا الطفل، معناها وقت اللي يتعارك في الشارع ويرجع هما يفهموه أنه العنف مش باهي، أنه راهو نجم نحلوا مشاكلنا بطريقه اخرى الى اخره. هذه كله اليوم يعني ماهوش متوفر بالشكل الكافي. اليوم معناها علاش عطيت المقدمه الطويله هذه الكل؟ لانه ثم وسيط اليوم. الوسيط هذا اللي هو تقريبا يعني يمثل الاجيال الكل اليوم، يعني انت ما تستغربيش تشوف الواحد عمره 70 و75 عنده المواقع التواصل الاجتماعي نتاعو الخاصه وهو بده منغمس في الهاتف. يعني ربما يلقى في الهاتف يعني متسع من الوقت باش يحكي مع حتى الاصدقاء اللي هما في عمره، ربما المضامين اللي توفرهم له الوسائط هذه ما يلقاهاش متوفره. ثم شكون اليوم يعني يلوج على ربما على الحاجات اللي تمه هو في جيله هو بثقافته هو بالحاجات اللي يلوج عليها هو، وهذا ساعات حتى تشوف اللي معايا اللي موجوده معناها بالممتد جد والجده والاحفاد والاب والاب والام الى اخره، تصير من الاول هاك اللمه وبعد كانها يصير شيء فشيء، اعاده استقطاب الوسيط من خلال هذه الشاشات، ومن ثم يعني تفقد شويه العائله التفاعل نتاعها. السؤال اليوم هل انه وجود الاجيال الضمه معناها مع بعضهم فرد بلاصه، هل هو مظهر للتنافر، هل هو معناتها يخلق بالضروره نوع من التفاعل السلبي، ام هو اثراء؟ الاجابه هذا وهذا. واليوم ذاك علاش كنت تلاحظي حتى في مواقع العمل ساعات يعني يصير حتى التنمر، يقول لك القاده اللي عندنا اليوم قدم وما عندهمش الشجاعه وما يحبوش يبدلوا وما يحبوش يرقمنوا ومازالوا يستعملوا في الـ في الـ في الـ في, الـ في الاوراق، والاوراق شنو قيمتها؟ يعني بما انه اليوم عندنا متوفر التكنولوجيا ومتوفر لي سيرفر ومتوفر معناتها، لكن الكبار هذوك زاد معناها عندهم تجربتهم، ويقول لك انا اليوم مش مضمونه انه الادوات هذه تنجم في كل وقت يصير لها عطب، وانه ثم خاصه ثم مجالات وان ثم الحذر مطلوب، لانه لانه ثم مصالح ناس، لانه ثم معطيات، لانه ثم حاجات اخرين. اليوم نحكوا مثلا على الفرق بين العمل بين معناتها وبين الحياه الخاصه، اليوم هذه مش واضحه برشا، معناها الجيل الجديد يقول لك انا نحب يعني مش حياتي كلها خدمه، انا راهو الخدمه هي جزء من الحياه، انا قاعد نقدم في واجب نخلص عليه، وبالتالي المعايير اللي يحكوا عليها الناس الكبار نتاع اني نكون جزء من الشركه، ويقول لك الكلام هذا كله وانا راهو يعني مش برشا باعتباري باش نقوم بواجبي كما يجب، باش نخدم خدمتي كما يجب، تنتهي العلاقة الشغلية بانتهاء الوقت اللي احنا تفاهمنا فيه، من بعد تبدأ حياتي اللي هي زادة مهمة، ما نحبش أنا نعدي حياتي كما الناس اللي قبلي، معناتها خدمة خدمة خدمة خدمة، لننسى أصحابي لننسى روحي وننسى هر تمام في العمل.
1: هو يمكن ثم الاختلاف هذا خاطر مثلا كي نحكيو على الاجيال اللي تعودوا بالتكنولوجيا، نحكيو على الاجيال هذه اللي عايشين معاها توا، راهو يقول لك انا عندي مساحتي الخاصه، مثلا كي نخدم في شركة تتبع التكنولوجيا أو نخدم في مؤسسة نحب حريتي الشخصية، نحب مانيش ملتزم بالوقت، كيف ما نجم مثلا أنت مكلف بست ساعات عمل يوميا نجم نخدم لك أكثر من ست ساعات العمل ولكن راه بحرية، يعني نجم نخدم لك في الليل، نجم أنا وكيفاش النجم يعني التوقيت اللي يساعدني.
0: هذا يعني ربما زاد يرجع لطبيعة العمل البيدو وربما فلسفة العمل في حد ذاتها، لأنه أنت حكيت عن نفس المنضبط تجي في وقتها تروح في وقتها، ما هل أنه تم إنتاجية، هل أنه العمل هذاك عنده التأثير متاعه، لأنه قمنا بالعمل متاعنا كما يجب. الانضباط مهم جدا، مهم جدا جدا في الحياة المدنية كالحياة العسكرية، يعني ما تنجمش تكونش ماكش منضبط وتقدم، هذا يعني ما فيش حد كلام. لكن يعني بالشركات الكبرى اليوم كما جوجل وكما غيره توفر كنت تحكي فيها انت، يقول لك انا حست بيك في مشاريع مش في جدول الاوقات، انا باش نعطيك مشروع معناها يمتد على شهر او شهرين، لك كل الحريه في العمل، المهم الابداع، المهم الانتاج، المهم انك تقدم. وهنا يعني بطبيعه الحال ما تنجمش تكون انت مثلا استاذ وتطلب تطلب هالليونه ذي كل، لانه عندك اللوجستيك كامل وراك، حضور التلامذه، توفر القاعه، توفر الادوات الاخرى البيداغوجيه، علاقتك انت بالاستاذ، معناها هذه ما فيش، ما تنجمش حتى ولو انك مثلا تقول انا النجم نقري اليوم ونعطي الاكثر انتاجيه من خلال يعني اني نقري عن بعد. حتى عن بعد لابد من حد ادنى من الانضباط، لانه ثم ساعه باش يبدا فيها العمل وساعه باش يخدم فيها، وهنا نحكي على التعليم لانه لازم يكون تفاعلي وحيمي، معناها ماكش تنزل انت وتقول وصيها وتعلم، لا، التعلم معناها واهميه التعلم داخل الفصل او حتى عن بعد لابد ان يكون تفاعلي، لانه في التفاعل يصير التعلم مش في انك تلقط المعلومات. ما تنجمش تكون مثلا نحكي مثلا العمل النظافه باش يعمل الدور الصباح ودور العشيه، يعني ما تنجمش تقول كذا خليني تو وقت اللي يظهر لي نعمل، ولا مثلا
1: هو خلينا نكونوا مثلا فاهمين الوضعيه، انه مثلا احنا في تونس عندنا مؤسسات، مؤسسات هي اللي تحكم في توقيت العمل بالنسبة للأعوان. كي نحكيو على الموضوع هذايا بالذات، خاصة مع كيف ما حكينا الجينيراسيون الجديدة، الجينيراسيون القديمة اللي تعودت بالانضباط، تعودت انها يعني مكلف بعدد معين من ساعات العمل، يكمل ساعات العمل وكهو بالنسبة لي هو. لكن الجينيراسيون الجديدة هذه اللي متطورة تكنولوجيا، نحكي أكيد ما هيش مش يساعدها مثلا نظام المؤسسات اللي عايشينه احنا.
0: أكيد، وهي ستعمل على تطوير يعني المنظومة وتوتران للتفارات. اليوم أنت مثلا إيمان التطبيق التونسي نتاع الخدمات اللي هي متوفرة تو، تدخل طلع مضمونك، لا تمشي تشد الصف ولا حتى شيء، تكفي تعمل المعرف بتاعك الوحيد، ومن ثم يولي عندك عدة معناها. هذا مثلا من الحاجات اللي ما كناش نحلموا بها. لازم تعرف انه ثم تأثير جيل جديد، لانه بالنسبة لي مضمون حالة مالية هي مجرد وثيقة تكون موجودة ومؤمنة وكل شيء، ولازم توصلها في كل وقت يعني. وشنو قيمة الوثيقة اللي كتسد عليها انت الصف؟ ما لا تدخل فلوس ولا تدخل لميزانية الدولة، وتعمل لك فوضى كبيرة، وتعمل لك تعطيل كبير لمصلحة المواطنين. هم الجيل الجديد ما يحبوش هذا الكل، التعقيدات هذه وتضيع الوقت الاخير ما يحبوش. الجيل الجديد مثلا اعطيه انت حاجه تهمه وتدغدغ له خياله يكون فيها الاثر، تخدم لك 24 ل 24، معناها المده ما تصورهاش انت، لانهم يلوجوا على المعنى، لانهم يلوجوا على التاثير العميق. هذا شفناه مثلا في العمل التطور، وقت اللي يحس روحه قاعد يقدم، وقت اللي يحس روحه عنده اثر، وقت اللي يحس روحه بالحق قاعد يعمل في حاجه كبيره وعظيمه وعندها معنى بالنسبه لي بالنسبه للمجتمع نتاعه، يضحي ويعطي وقته ويثمر. انا نتذكر معناتها في عمل تطوعي تلميذ سنه خامسه طب معناها، وكان عنده مطالب بتربص ختم الدروس، رات عام كامل، لانه بالنسبه لي هي تجربه انسانيه عميقه جدا ما نجمش يعيشها في وقت اخر. اختار التجربة الإنسانية، اختار أنه يؤثر إنسانيته، اختار أنه يبحث عن معنى ويجذر المعنى على أنه يمشي يكمل الدراسة نتاعه لأهمية الدراسة نتاعه. هذاك علاش اليوم حتى كتخاطبوا الجيل الجديد احنا، لأنه ربما الانضباط قبل كانت معايير كبيرة أنك تخدم ومستقر إلى أخير، المجتمع يشوفك بعين كبيرة. اليوم حتى المهن بيدها اليوم يقول لك ما نخدمش، فيا نخدم هذه المتعبة طبيب وكامل واقف ونشوف التعب والمرض معناها. حتى نخدم بدا تعرف اللي تفاجأت مثلا بعدد كبير من الطلبه والتلامذه يقول لك نحب نقرا بزنس. علاش تحب تقرا بزنس؟ يقول لك اولا الوسيله الوحيده اللي تنجم توصلك للثراء الحقيقي، ثم انه باش تصنع البصمه الخاصه نتاعك، تصنع الخدمه نتاعك، البصمه نتاعك، الاسم نتاعك، وقت اللي تعمل البزنس نتاعك. هذا ما كانش متروح مثلا قبل. اصلا نحكي لك كنا في جيل ما نعرفوهاش بالنسبة لنا يعني، معلم، بوليسي، قيم، طبيب، محامي، هذه الوظائف الكلاسيكية اللي نعرفها. وانك تمشي للاستثمار وتمشي للبورصة وتمشي تصنع معناتها العلامة الخاصة نتاعك وتصنع وتأسس الشركة نتاعك، هذا ما كانش يعني مطروح اليوم ولا مطروح، لأنه معايير اليوم مثلا انك الحرية كنت تحكي عليها، حرية في الوقت، الحرية كيفاش تعيش، انه يكون عندك اريحيه ماليه باش تسافر وباش تشوف وباش، هذه مثلا مع قيم مهمه جدا عند الجيل الجديد. وهذا يعني ايمان التكنولوجيا ساهمت فيه برشا، خاطر انت اليوم باش تصنع شركه مثلا رائده في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وغيره، المجال متوفر، توفر شويه وقت، تقرا شويه، معناها تكون وبامكانك انك تقدم جدا في الموضوع. هذا ما كانش متوفر قبل، لانه الاداه الكلاسيكيه الوحيده هو انك تقرا الدراسه النظاميه، وانك معناتها يتم معناها تاخذ الشهاده بتاعك وتفتح المناظرات وشوف وشوف. اليوم مش هذا الطريق الوحيد، ثم الاف الطرق. واليوم برشا معناها تحكي انت على الاجيال وتحت سقف واحد. اليوم الشباب يقول لك الدوله نتاعنا بيده يعني النظام بيده، ولا ساعات يعطلنا، اش بيه ما عندناش البيبر، اش بيه ما عندناش شو اسمه العمرات المشفره، اش بيني ما نجمش انا معناتها عندي الكارت تكنولوجيك ونخدم خدم اخرى مثلا في الهند وامريكا، ندخل العمله الصعبه ونسترزق راحي من داخل. هاتي من الاشياء اللي معناها الشيء ما كانش مطروح قبل، ما كناش نعرفوه اصلا. اليوم الانفتاح على السوق العالميه، وانه تنجم تخدم معناتها عن بعد، وانه تنجم تلقى الخدمه نتاعك وتلقى الكلي والناس نتاعك تخلقهم، معناها انك انت تخلق البزوان، تخلق الحاجه وتخلق المرشي وتخلق العميل نتاعك وتبقى تتعامل معاه. هذا يعني برشا شباب عندهم كيما تشرب قهوه، كيبدا يحكي لك معناها تقول انا عايش في عالم وين السيد هذا، معناتها باش نفهموا انه راهو ثم تغيرات كبيره، ان التكنولوجيا اتاح عده اشياء، وان الحقيقه التطور التشريعي وتطور القوانين معناها وتطوير التشريعات مهم جدا حتى نواكب العصر وحتى نستجيب لحاجيات يعني الشباب اليوم اللي الفريلانس اللي تعمل الحساب الخاص بالنسبه ليه اصبح قيمه كبيره. مثلا عندها يقول لك انا معناتها نعيش على كيفي، نسهر نفيق بكري، انا والريتم بتاعي، نخدم وقت اللي نحب نخدم، قادر نكسب حياتي بالكدا، الصدار اللي باش ناخذه في احسن وظيفه تقدمها اليوم معناتها للوظائف، انا نجم ناخذ قدها مرتين وثلاثه بعمل خاص وبجهد وبحاجه نحبها. دونك كيف كيف هذا نلاحظوه راهو حتى اليوم مثلا الطفل اللي هو ماشي للمدرسه ويقروا فيه في مضامين معينه، وهو يعني معناها ينجم يرى خير من هكاك برشا، يرى العالم بعين اخرى، يحكيك على الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي في التفاعل معه يمكن يخلق مفاهيم جديده يخليه ينتبه لحاجات اخرين، القدره على التعلم تكون اسرع للوقت اللي نستعمله كما يلزم الادات اللي عندنا، وبالتالي تصير حتم هو يعني يرى انه هل اذا كما واكبناش احنا وخلقنا مدرسه فيها الروبوتيك وفيها الذكاء الاصطناعي مش الاستعمال البسيط السلبي، لا نفهموه كيفاش يخدم ونصنعوه ونتفاعلوا معه ونفكوه، واحنا بيد نولوا رواد المدرسه بيدها يعني على مستوى المدرسه بيدها
1: يعني احنا مع انه نتطوروا مع الاجيال، يعني حتى الاجيال السابقه تتطور حسب الاجيال ومتطلبات العصر.
0: تعرف ايمان انه كل نظريات التربيه وخاصة عن العلماء الكبار، كي نرجعوا لفيغوتسكي، نرجعوا لفالون، نرجعوا لونيكوت، نرجعوا لبياجي، هذوما كلهم واضحين راهو بونديرا، هذوما كلهم يقول لك راهو احنا مالنا الا جيد معناها وسيط. فيغوتسكي مثلا يقول لك انت موجود فقط حتى تؤمن الوصول الى مرحلة التعلم القريبة. بيجي يقول لك راهو كله معناها طفل كله بنيويه يبني المعرفه، يعني انت شكونك باش تنجم انت تكون عندك القدره على الاستشراف وتعطي للصغير القدره انه باش يتنبا على شنو فيه المستقبل. احنا 10 سنين تاني ما كناش اصلا نعرفوا انه الذكاء الاصطناعي باش يوصل للدرجه هذه. على فكره الذكاء الاصطناعي الكتب موجوده من 1950 وحتى قبل يعني حتى بالمفاهيم الموجوده توا كيما اللي ريزود النورون والتعلم العميق والاحتماليه وغيره، لكن انه يولي اداه موجوده ويفكر ويخدم وينتج هذا ما كانش حتى في الخيال العلمي مش موجود. هذا دليل على انه احنا ما نجموش نتنب ونتصل المستقبل كما ينزل. احنا موجودين حتى نرافق الاطفال باش هما يصنعوا العالم نتاعهم، باش هما يتساووا مع العالم نتاعهم. إذا كان احنا اليوم في الحاضر احنا هم القادة واحنا هم عندنا الموارد، يلزم تكون عندنا التواضع ويكون عندنا الحكمة وتكون عندنا الاستشراف باش نسلموا المفاتيح كما يلزم للجماعة هذوما باش ينجموا هما زادة يواكبوا مستقبلهم. ما نجمش انا نكون معناتها وصي عليه ووصي على المستقبل نتاعو. بطبيعة الحال يعني ثم حاجات اللي هي مهمة كيف القيم وكيف الأخلاق وكيف الفلك معناها الموروث نتاعنا الباهي الاخير، هذاك يلقن، هذاك يعلم بالممارسه، هذاك يجب يكون موجود فينا. اما الجانب التكنولوجي وجانب التطور هذا مهم. اليوم مثلا ايمان ما بين الحاجات اللي تعجبني في بعض الشباب يقول لك انا صحتي قيمه مطلقه، يقول لك انا الرياضه في حياتي، الاكل الصحيه، النوم الصحي، يقول لك انا هذا ما نتفاوضش فيها معناها. يقول لك انا اليوم يعني هذوما ادوات مهمه باش انا نحفظ صحتي، نحفظ تفكيري، نحفظ قدرتي على الانتاج، وبالتالي انا راهو ما ندخلش زاد في البوب بتاع المخدرات وغيره وكذا. انا بالنسبه لي هذا راهم قيم مطلقه، ونلاحظوهم برشا اليوم. مثلا ما كانتش موجوده قاعات الرياضه بشكل موجود فيها تو، واليوم يعني ثم استثمار كبير في الرياضه. علاش؟ لانه ثم وعي كبير باهميه الرياضه مثلا، وبرشا شباب متجه غادي، وهم بدهم يعني يعملوا كمؤثرين وقاعدين يشوفوا الثقافه هذه اللي هو مهم. انا هذاك علاش وجودنا في نفس في فرد عائله في المدرسه، وقت اللي احنا نكون معناها في الاسره التربويه اللي ترافق التلامذه وترافق الطلبه وترافق الشباب، لازم يكون عندنا الوعي الكافي باش ننجموا ما نكونوش في تنافر، ما نكونوش في صراع مع الشباب هذوما، وانما نكونوا في عمليه تكامل من خلال التفاهم، من خلال ايجاد معناها مساحه مشتركه، من خلال محاوله فهم كل طرف للاخر، احترام الذوق نتاعو، احترام المعايير نتاعو، ما لم تخل حقيقه بالحياه، ما لم تمس حقيقه بالاخلاق. لانه نعطيك مثال بسيط، مثلا اليوم كل المعاهد الثانويه تحكي معناتها وتعطي في منشورات انه لابد من التلميذ ان يكون لديه لباس لائق، ولابد من الفتاه ان لا تقوم يعني بتجميل مبالغ فيه الى اخره. لكن هذا ما يلزمش طبقات تامه برك. هذا كان المفروض انه يكون منشور موجه الى كل مكونات الاسره التربويه بما فيها التلميذ، حتى نكون جميعا على معناتها على قلب رجل واحد، وحتى تكون المساحه المشتركه اللي احنا فيها مساحه نحترم فيها جميعا القوانين اللي عملناها نحن، ما يطبقش على هذا وما يطبقش على هذا. انا هذا زاد مهم، مش هم يحسش روحه كانه هو فقط من عرض الصباع. هذاك علاش معناها، والا ما تلبسش انت كما كانت جدك قبل، ولا كما كان جدك قبل، ولا كما يعني انت لو كان ترجع وتشوف حتى فرق كبير. احنا اليوم ايمان الترند اللي صار نتاع لبسه الثمانينات مثلا، الفنانه ليلى علوي معناتها شاركت بصور نتاعها حقيقيه.
1: اها
0: معناها ماهوش ترند، هذاك فعليا كيفاش كانت تلبس. شوفي انت يعني التنبيره على اللبسه يبين لك الفارق الكبير برشا في الذوق اللي لابد من احترامه. يعني ما نجمش نكون انا مثلا مدير مؤسسه تربويه وقيم في مؤسسه تربويه ونجي نفرض على التلامذه لبسه معينه مثلا، ما لم تخل بالاخلاق اللي هي معروفه. ليش تجيني انت في اللبسه معناتها ممزقه ولا مقطعه والا معناتها فاهم ما يخدش الحياه فعليا. لكن يعني اذا كان معناها تراعي حدود الذوق فانه شباب نجم.
1: وهذه يمكن سنين ثمنوها للمؤسسات التربويه المعاهد الثانويه والاعداديات، انهم هذه من الميثاق بالنسبه للمدارس والمدارس الاعداديه والمعاهد، وكان ثم انه دي كريتير او انه خلينا نحكيه على تفاصيل لازم التلميذ اللي جاي يقرا ما يعملهمش، ما يلبسهمش، الهواتف الذكيه لاخر صيحه ما يكونوش موجودين. هذا يثمن بالنسبه للمعاهد والمدارس الاعداديه، لانه التلميذ جايين يقراوا ما همش جايين مش يستعرضوا لبستهم. ويمكن حتى مع العودة المدرسية قريت الستاتيو انه ثم شكون يشوف في التيكي متاع يعني في مدرسة ابتدائية يشوف في التيكي شنو هو نوع اللبسة اللي لابسها زميله.
0: للأسف نعم، يعني حتى انه بعض قال لك احنا نعمل لبس موحدة وحتى نخرج من الحكاية دي كل هذا ايضا راهو الاستاذ بدو قائد، المعلم بدو قائد، هو بدو يلزم خاطر هذاك ما كان عمل ما كان علم. المهم ان نرسخ القيم العلميه، المهم ان نرسخ القيم الاخلاقيه والقيم المطلقه الانسانيه. يعني كل انواع الاستعراض من كل المؤسسات من كل مكونات الاسره التربويه، وليعطي المثال هو القيم والمعلم والاستاذ. مثلا ما نجمش ان انا نعطي تدخين وندخن مثلا، راه ما تنجمش تعمل تفرض حاجه انت تطبق فيها، ما يلزمكش تكون متناقض مع روحك. معناها اليوم المدرسة والمعهد وغيره راهي مكان مقدس هذاك، وبالحق من مكان التنشئة الاجتماعية. وراك أنت اليوم قاعد تقدم للمجتمع مش فقط للشاب هذاك وللعائلة نتاعو، أنت راك قاعد تتكون في الطبيب والمهندس، وقاعد تتكون في كل يعني إطارات المستقبل وكل يعني مواطنين المستقبل. وبالتالي المؤسسة هذيك لازم تكون مكان للحوار البناء. مكان للتفاهم، مكان للتسامح، مكان لي معناها انه يكون القيمه نتاعنا المشتركه باهيه، ما يلزمش نلوث المكان اللي احنا فيه. التلميذ ممنوع عليه الدخل، الاستاذ ممنوع عليه الدخل. اولى معناها من الاولى، يعني انا واحد من الناس مثلا كي معلم يخرج مثلا للساحه ويتكيف في المدرسه، بالنسبه لي يعطي في 200 التلميذ الكل. هو تبان حكايه عفويه، ماهيش انه هذاك ما كان عمل. نخلق مكان خاص اذا كان انت اخترت الحكايه هذه حتى لا تؤثر يعني، وحتى لا تعطي المثال لكل التلاميذ. هذاك علاش وقت اللي يعطوا معايير في كل المؤسسات. شفتي في اي مؤسسه مهما كانت يلزم القائد الاول هو اللي يكون ملتزم الاول بالمعايير هذيك.
1: وهذا
0: الأول.
1: ينطبق حتى على الأسرة، يعني في المنزل لازم القدوة متاعهم هو اللي يطبق ويعطي يكون النموذج للمعايير.
0: بالضبط، هذاك ما تنجمش تقول له ما تكذبش، انت معناتها ساعات بين له العكس، ما يلزمش تقول له ما تكيفش وانت تكيف، ما يلزمكش تقول له عاملني بالباهي وانت راك تعامل، راهو شوف معناتها ما هو شوف اللي انت تعمل فيه مش تحكي فيه. هذا قانون أزلي في التربية. هذاك علاش شفت وقت اللي تو انت مثلا تجي للطلبه تقول لهم اعطوني شكون اثر فيكم في حياتكم الكل. يعطوك شكون؟ تقول له علاش؟ يقول لك كان رجيم برشا معنا، كان متفهم، ما كانش يعني متسرع في الحكم، ما كانش ردات الفعل بتاعه انيه، فهم الوضع اللي احنا فيه، فهم اللي احنا كنا شباب، عندنا شويه تسرع، الطاقة بتاعنا زايدة، ما نعرفوش نميزوا، مش على خاطر ساعات يقول لك راهو منعني معناتها، غضبت أنا مرة عملت ردة فعل مش في بلاصتها، راهو تفهم وعدها لي وقتها ونادي لي من بعد. هذوما أثروا مدى الحياة. علاش؟ على خاطر إذا كان إحنا أجيال معناتها موجودين في نفس المساحة، الجيل الأكبر هو اللي عنده تجربة أكثر، هو اللي عنده اطلاع أكثر، هو المفروض يكون عنده رحابة صدر أكثر، انه يرافق اكثر، انه يكون متسامح، انه يعلم، انه يكون، لانه وقت تكون انت في منطقه القياده وفي منطقه التاثير، ما عادش يهم فقط المعارف والتقنيات اللي عندك، تم حاجات اخرين مهمه اكثر، كيفاش تعامل الناس الاخرين، كيفاش تصبر عليهم، كيفاش هذا معناتها في الضغط انت تتعامل. وقت اللي تبدا انت مضغوط بالنتائج ومضغوط معناتها كيفاش عين على النتيجة، ما زاد عين على الأبعاد الإنسانية الفريق متاعك. وهذا يعني يكون في النواحي الكل، علاش مهم جدا أنه ثم جيل اللي هو مثلا محظوظين برشا الأطفال اللي هم يعيشوا في أسرة وين ثم الجد والجدة وعندهم نوع من التفرغ وصحتها ما زالت تسمح. علاش الجد والجدة وقتها معناتها خالين الذهن من كل الـ الـ الـ الإرهاصات، كمل قرايته وكمل دنيته، ما تخرج من التنافس، والحياة عنده أصبحت بسيطة جدا، يعطي كل الوقت للطفل، يكون متاحا بالكامل. وانت يعني تحب تفهم كلامي دائما برا الجد، ولاحظي وقت اللي يبدأ الجد ولا الجدة هي التعب في الصغير، تخليه يغبر روحه ومسخ روحه ويوقف ويجاوب له على نفس السؤال 100 مرة ويجري معه ويطلع معه. من شفت بعض الآباء شفت فيهم يجيبوا يقعد تعب، عنده الحق بحاجة مع كاملة جاري وخدمة، دونك قلق رهاسات جهود كذا بيهز، ويقول كان انت نهزه معناتها باش، لكن معناها ما ينجمش يشاركوا كما يلزم. الجد والجد هناك جيل خذا برشا مسافة وفهم واستوعب ولا متاح اكثر، فاهم اكثر، متسامح اكثر، متفاعل اكثر، ولا فهم انه المساحه اللي اعطاها للطفل وقت اللي يكون هو متاح بالكامل، هذاك اللي يحدث الفرق. والاطفال هذوما نلقوهم اكثر راحه نفسيه، نلقوهم اقل عنف، نلقوهم عندهم صفات قياده، نلقوهم عندهم اكثر حب الاكتشاف، نلقاهم عندهم اكثر قدره على معناتها التواصل مع العباد الاخرين. علاش؟ علاك المساحه المهمه، الفارق بين الاجيال هنا اصبح ثروه حقيقيه وتم معناتها استثمارها وعداها الجد والجده كما يلزم للاحفاد، لانه الحفيد يحتاج إلى الوقت، الحفيد يحتاج إلى الدفاع، الحفيد يحتاج إلى المساحة. الجد أو الجدة معناها أتموا كل المعارك وأصبحوا متاحين بالكم. ولذلك السر الممتدة اللي فيها جد وجدة كما قلت لك متفرغين للصحة تسمح هؤلاء أطفال محظوظين جدا. كيف كيف نلقوا أحيانا يعني في المؤسسة التربوية نعرفوهم تلقي قيم أو أستاذ أو معناها قريب برشا للتلامذة، يسمع يتفهم يحل المشاكل يتدخل يصير حتى يحل مشاكل بين الأولياء والتلامذة ويمشي الأولياء يحكي معه. وتلقيهم عندهم معناها رغم أنه ما يخلصوش على الشيء ذا، رغم أنه مش من واجبهم المباشر، إلا أنهم أمنوا بالرسالة بتاعهم التربوية وكان تأثيرهم معناها بعيد المدى، تجاوز مجرد المؤسسة التربوية وصل للعائلات وصل للقلوب، خاصة يأثر القلوب. هذاك معناها يقول لك، وربما من بعد تلقى أشخاص يقول كان نتبنى النظرة ذيك، بناها وقت نكون في مؤسسة نحاول أن نكون في المساعدة أكثر ما يمكن، نحاول أن نكون في التسامح أكثر ما يمكن، نحاول أن نكون في التسهيل والتسهيل أكثر ما يمكن. علاش؟ لأنه أنا تم الأخذ بيدي، لأنه أنا تم التغافل أحيانا على الزلة متاعي، لأنه أنا أحيانا يعني تم تفاهم الوضعية اللي أنا فيها. وبالفعل يعني هك المواقف وهك الصفات هذيك منعتني وصلتني اليوم للي أنا فيه. العكس موجود، العكس موجود وقت اللي أنا نبدأ نخدم في مؤسسة فيها نرجسية فيها تعالي، وقت اللي تكون المصالح الشخصية تطغى على مصلحة المؤسسة، وقت اللي تكون السمات الشخصية معها تعمل سمية وتعمل قلق برشا في المؤسسة، راض نخدم مع الإنتاجية والتطوير وغيره، نولوا نحلوا في العلاقات ونولوا نحاولوا أنه نعناها نصلحوا بين اللي يصير، وهذا ما يقدمش بينا. يعني علاش تواجد الأجيال، لازم يكون نعمة اللي يبدأ الجيل السابق جيل فاهم، جيل واعي، جيل عارف شنو يعمل، جيل يعتبر روحه مدرب، بمعنى المدرب اللي عنده الوقت عنده التقنيات عنده رسالة يحب يوصلها. الجيل اللي هو جاي يحتاج إلى التعلم، يحتاج إلى الأخذ باليد، يحتاج إلى أنه نتسامحوا معاه نتفاهموا معاه كما يلزم باش نجموا نوصلوا. هذا يعني مهم. وربما التكنولوجيا والوسيط كما كان حتى توا مشكله، راهو ينجم يكون استثماره بطريقه اخرى. وقت تولي الوسائط هذيك هي بدها وسيله للتواصل، وقت اللي معناها التواصل الرقمي اليوم اللي هو زاد مهم برشا تولي وانا اليوم نلاحظ يعني كان صاحبي في منصات التواصل بصفه عامه ثم ناس اقتحموا الميدان، مثلا تلقيه استاذ كبير، تلقيه عالم كبير يعمل منصه خاصه واللي يحكي بهدوء حتى الدقيقه اللي عطاه يعطي زبده الزبده، تبدي انت اصلا تستني فيه وقتاش يعمل المضمون هذاك، لانه فهموا انه هاك الدقيقه هذيك مش باش تمس شخص زوج ثلاثه، باش تمس مئات الاف. وبالتالي اصبحوا يستعملوا الجانب الرقمي اللي هو مثلا التوعيه الصحية، التوعية الطبية، التوعية أحيانا يعني نشوف حتى أستاذة عربية أو أستاذة جامعية في العربية أو معناها يقول لك دقيقة مثلا أعراب ويجيب لك في قالب حكاوات يصلح لك اللغة متاك من غير ما تشعر. وهذا مهم يعني ربما هاو كيفاش يعني حتى التكنولوجيا بيدها تظهر بينا من الأول، لا من بعد يتم استثمارها كما يجب وتنجم تكون هي جسر التواصل والمصالحة بين الأجيال.
1: وهذا اللي نحب نوصلوا له، خاصة وأنه كي نحكيه على خلق بيئة عمل تكون بيئة فيها هذا التكامل بين الأجيال المختلفة اللي موجودة داخل المؤسسات، خاصة كي نحكيه على بيئة العمل. احنا كي نحكيه كذلك انه حكينا على الأسرة، حكينا على المؤسسات التربوية وأهميتها، لأنه راهو النموذج ينطلق زادة من مؤسساتنا التربوية، هذا القدوة، هذا الأب الحنون اللي نجم يكون متواجد في مؤسساتنا التربوية واللي نجم احنا نتواصلوا معاه واللي نجم يكون هو قدوة للأجيال القادمة. يعني كيف ما حكيت انت انه ثم اللي يقول لك راني تعلمت من معلمي اني نكون هكاكه، راني تعلمت من القيم اللي موجود مثلا اني نكون هكاكه، هذاك هو اللي يعطاني الحافز. كذلك انه كي نحكيو مثلا على المؤسسات، كي نحكيو على المهن في حد ذاتها، ثم اللي يقول لك ما ثمش تحفيز، ما ثمش ما نجمش نقدم، ثم اللي يقول لك ما ثمش تفاهم، ما ثمش تواصل، هذايا اللي نسمعوه احنا تو.
0: هو اليوم يعني لاحظ ايمان انه تقريبا كل الشركات الكبرى تعمل ما يسمى ببناء الفريق. تخرج فريق كامل يعملوا انشطه مع بعضهم ويعملوا انشطه موجهه، معناتها عبر اليوم ثم حتى شركات تتبنى الحكايه دوم لكسر الجليد، لتقريب المسافات، لتوحيد الرؤى، لمحاولة يعني كسر الجليد وكسر يعني الهوى بين هذه الاجيال. ونلاحظ انه تنجح في كثير من الاحيان، لانه اليوم التيم بيلدينغ مثلا كتقنيه معناها اي مؤسسه تقول لك كنا نستعملها. اليوم الاهتمام بالصحه العقليه والنفسيه للعمال، اليوم طب الشغل، اليوم معناتها مساحه الحوار، اليوم يعني ثم برشا كنت تلاحظ يستعمل بعض المنصات حتى اللي عرفت تحويل الصراع الى تندر. شكون اكثر واحد يتغشش في الفريق، شكون اكثر واحد متزلزل في الفريق، شكون اكثر واحد يضحك في الفريق، هذاك كله من شانه انه يحاول يقرب. وهنا نلاحظ انه اللي نقول فيه الكل هو طرق التواصل، وانه التواصل ومعناتها محاوله ايجاد طرق التواصل السليمه والحوار هي اللي تحل لنا الف باب وباب. خاطر ساعات لو نبدا نتناقش وهي 6 ولا 9 واحنا قاعدين نخرج من منظار مختلف. لو كان كل واحد فينا يتبنى المنظار نتاع الاخر هي 6 و9 بالفعل، يعني هي ماهيش انت اللي تخسر. وهنا وين يكمن التحدي في انه نحاول كل حد فينا ياخذ وجهه نظر الاخر، يحاول انه يتفهم الموقع والفكره نتاعه، وهذا يساعد الانتاجيه ويساعد الانتاج ويساعد العلاقات ويساعد صحه المؤسسه مهما تكون من العائله وانت ماشي حتى للشركات الكبرى.
1: هذا هو خاصة اليوم كي نحكيه، ويمكن هذا مش تجاوبني عليه في الجزء الثاني من مساحتنا، انه كي نحكيه على الاختلاف او في بيئة العمل بين الاجيال، هل انه يوصل للاحتراق الوظيفي اللي نجم يعيشه هذا العامل في المؤسسة المهنية او في حياته المهنية. هذا بالنسبة لنا احنا الجزء الاول اللي اخترنا نحكيه في موضوع اخترنا له شيء هذا اليوم، أجيال مختلفة في مكان واحد، صدام في العقليات أم فرصة للتكامل. أكيد احنا نحب نوصل في النهاية أنه تكون ثم تكامل، تكون ثم فرص للتكامل، يكون ثم هذا التكامل بين الأجيال، أجيال السابقة اللي ما وصلتش للتكنولوجيا ما ولكن تحاول وتسعى أنها تتطور حسب الوضع الراهن وحسب التكنولوجيا المطلوبة. احنا ما زلنا مش نوصلوا لقائنا معاكم، ولكن في الجزء الثاني من مساحتنا بعد تقديم النشرة.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف من الاثنين للحد
1: بين ثنايا الذاكرة في سهرة الاثنين مع كمال الزديري والدكتور محمد التليلي.
0: في سهرة الثلاث تقترح إيمان مرعي بلا قيود.
1: موسيقى من العالم في سهرة الأربعة مع آمنة الخليفي.
0: وتسهر نهار الخميس في ضيافة نجم مع حنان بن مصطفى وخطوات تتحدى من اقتراح ليلى سميدة.
1: سهرة الجمعة فنية تجمع بين المسرح والسينما في أضواء وظلال من اقتراح عادل الخماسي.
0: سهرة السبت من اقتراح حمادي الخماسي وموعد مع الإنشاد الصوفي والطرق الصوفية.
1: وتسهروا في ليلة لحد مع برنامج المكتوب من هروب مع فتح الرئيس.
0: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
2: العشيرة ليلا.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: تحية طيبة مستمعين، أهلا بكم إلى آخر نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. وفي أبرز عناوينها: بولاية الكاف متابعة للاستعدادات لموسم الزراعات الكبرى ومطالبة بضرورة توفير مستلزمات الإنتاج من بذور وأسمدة. إضرار على مستوى البنية التحتية بمدينة باجة نتيجة التساقطات المطرية مؤخرا، ودعوة للتسريع في إنجاز المشاريع الكبرى لحماية المدينة من الفيضانات. تقدم إنجاز عدد المشاريع في القطاع الصحي بولاية جندوبة. في تفاصيل النشرة، تابعت جلسة عمل عقدت اليوم بمقر ولاية الكاف الاستعدادات لإنجاح موسم الزراعات الكبرى على مستوى مستلزمات الإنتاج من بذور وأسمدة. وفي هذا السياق طالب رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف منير العبيدية بضرورة تلافي إشكاليات الموسم الماضي والتسريع في توفير الكميات اللازمة من الأسمدة، خاصة مادة الديابي.
4: اليوم الإشكاليات اللي طرحت، خاصة الإشكال اللي صار من نقص من الأسمدة والتذبذب التزود بالبذور اللي هي موجودة لكن ما جاتش في وقتها، احنا اليوم قلنا راهو مش مسموح باش نتعاود نفس الغلط. يقول لازم يكون عندنا مخزون استراتيجي خاصة من الأسمدة اللي هي إشكال، وعملوا ثم مكثر الفلاحة ما عملتش دي بي وما عملتش يعني الأسمدة بصفة كبيرة. أثناء قلنا لازم يكون عندنا مخزون استراتيجي خاصة من البذور الممتازة تتماشى مع كل منطقة. كيف بالنسبة للتمويل، قلنا ماذا بينا الترفيع خاصة مع البنك التونسي للتضامن اللي هو يمول خاصة صغار الفلاحين. قلنا علاش لا ما يكونش الرفع في الانفلوب اللي مخصص للزراعات الكبرى. أثناء البنك الوطني الفلاحي هو بطبيعته عنده آلية وقاعد يمول. احنا اللي طرحناهم هذول الإشكاليات، قلنا ديما ماذا بينا خاصة يكون ثم تناغم على المستوى الجهوي والمستوى الوطني وخاصة اللجنة الوطنية باش نعرفوا الكميات نتاعنا توصل لولاية كيف ويتمتعوا بها فلاحتنا، وبإن شاء الله يكون موسم طيب. وماذا بينا كل ما ثم أمطار نثمناها سواء بالبذور الممتازة ولا بالأسمدة، وكيف يكون الفلاح عنده تمويل باش ينجم يجابه يعني الصعوبات تاع الموسم ويتعدى إن شاء الله موسم طيب.
2: أكد عضو المجلس المحلي بباجة الشمالية الأسعد الجرامية أن الأمطار الغزيرة التي تهاطلت أواخر الأسبوع الماضية قد تسببت في أضرار على مستوى البنية التحتية للطرقات والأنهج بمدينة باجة، مطالبا بضرورة التدخل العاجل لإصلاحها والتسريع في إنجاز المشاريع الكبرى لحماية المدينة من الفيضانات.
5: بالأمطار الأخيرة أضرت بالبنية التحتية لعدة أنهج وشوارع رئيسية كما شارع الحبيب بورقيبة، كما جبل الأخضر، كما حي المنار، كما الملعب الموجود في مدرسة علي القلصادي، برشا ضر. هذا نتيجة مثل ما شارع رقابة، معنا أنت مشروع يشدك عامين تستفهم، يزمن من المقاولين يسرعوا في المشاريع تاع البنية التحتية خاصة تاع تصريف المياه الأمطار. مشروع المياه الشرب تجديد الشبكة بطيء برشا. احنا نطالبوا السلطة المحلية والجهوية بتسريع المشاريع هذية، ومش معقول راهو يقعدوا في المشروع يقعد عام وعامين. تم تعطيلات كبيرة بطء في المقاول، احنا راعطيناهم حلول، يزم ناس كل تضافر جهود كل ما بعض.
2: أفاد الخبير في التغيرات المناخية كمال التونسي على هامش ورشة عمل فنية بمقر ولاية جندوبة اليوم العمل على تنفيذ المخطط المركزي المتعلق بمجابهة التغيرات المناخية ومزيد تفعيله عبر انخراط مختلف الأطراف المتدخلة بجهة جندوبة.
6: في السابق عملنا مخطط وطني للتأقلم مع التغيرات المناخية بالتشاركية مع الجهات 5 أقاليم تاعنا، مشينا سمعنا الأطراف الكل وخرجنا تطلعاتهم الكلهم وحطيناهم في استراتيجية وطنية للتغيرات المناخية. بعد ما كملنا الاستراتيجية اللي هي عندها علاقة باتفاق باريس وبالمنظمة العالمية للتغيرات المناخية، جينا اليوم باش الشيء اللي خططناه على مستوى وطني نفعلوه على مستوى جهوي، خاطر فما قناعة على مستوى وطني وحتى على مستوى عالمي أنه التأقلم مع التغيرات المناخية هي مهمة الجهات قبل ما تكون مهمة المركز. مركز يخطط من الكبير أما الجهات هي اللي تنفذ في الواقع. دونك جينا اليوم باش نشوفوا مدى حضورهم ومدى اندفاعهم ومدى انخراطهم في تفعيل هالاستراتيجية الوطنية وكيفاش ينجموا يعاونوا تونس في تحقيق الأهداف فيما يخص التأقلم مع التغيرات المناخية. اخترنا بالذات جندوبة لأن جندوبة معروفة بالموارد الطبيعية متاعها، مشاكل مائية، عندنا مشاكل مع الغابات، عندنا مشاكل مع الأمن الغذائي، عندنا مشاكل من انواع اخرى، باش نشوفوا كيفاش نجموا الناس هذوما شوفوا شنو هما تطلعاتهم كيفاش نجموا ندخلوهم معانا وينخرطوا في المشروع باش ينفذوا المخطط. المخطط على مستوى مركزي ما نجمش يتنفذ، ما يتنفذ كان في الجهه.
2: يتوصل بولايه جندوبه انجاز عدد مشاريع في القطاع الصحي منها قسم القسطره واعاده تهيئه قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بجندوبه، وانجاز المستشفى الجهوي سنف باب غردمة الذي تقدمت اشغاله بنسبه قاربت 25%، اضافه الى تهيئه عدد من مراكز الصحه الاساسيه وفق ما افادنا المدير الجهوي للصحه بجندوبه خليل الغجاتية.
7: احداث وحدة القسطرة الخاصة بالجلطات القلبية بالمستشفى الجامعي بجندوبة، تغيير الطبق العازل بالمستشفى، كذلك تقدم في

0: شبكات الكهربائية المستشفى الجهوي سنت بابي غربنا اللي بنسبة قاربة 25% من الأشغال. عدنا زاد هيئة 5 مستوصفات دائرة صحية بفرنان اللي تم إتمامهم، إضافة إلى أحداث مشاريع صغرى تتمثل أساسا في التهيئة نتاع الخط الأول للمستوصفات نتاعنا.
1: قدرت كمية زيت الزيتون التونسية المصدرة خلال الأشهر 10 الأولى من موسم 2025-2026 ب381.2 ألف طن بقيمة 4780.4 مليون دينار، أي بزيادة بنسبة 50.8% مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم المنقضي على مستوى الكميات، وبنسبة 41.2% على مستوى العائدات بحسب إحصاءات نشرها اليوم المرصد الوطني للفلاحة. هذا وتم تصدير حوالي 55.4 ألف طن من زيت الزيتون المعبأ بتطور بنسبة 48.7% مقارنة بالموسم الماضي، ويمثل زيت الزيتون المعبأ تبعا لذلك 14.5% من إجمالي الكميات المصدرة مقابل 85.5% لزيت الزيتون السائب، فيما مثل زيت الزيتون البكر الممتاز 83.5% من هذه الصادرات. وبحسب المرصد الوطني للفلاحة فإن 19.3% فقط من العائدات قد تأتت من صادرات زيت الزيتون المعبأ. قال وزير السياحة سفيان الدقي اليوم إن السياحة التونسية تشهد تطوراً وإن نموذجها يتغير تبعاً لذلك، مبيناً أن السياحة التي تعمل تونس على بنائها اليوم هي سياحة أكثر تنوع وجودة وابتكار وتأثير في التنمية، وترتكز بالأساس على تثمين خصوصيات الجهات. وأكد الوزير في تصريح خاص به وكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش افتتاح معرض لازبيلو التكنولوجيا والتجهيزات وسوق الإنتاج البرامجية المنعقد اليوم بالمدينة المتوسطية ياسمين الحمامات، أكد أن وزارة السياحة قد وضعت برنامجا خصوصيا لتثمين المخزون الثقافي للمناطق والجهات في إطار مقاربة جهة ومنتوج وحسن استغلاله للتنشيط السياحي وفق استراتيجية تعتمد على تنويع العرض ورفع القيمة المضافة للقطاع وتوسيع أثر السياحة على الاقتصاد والتنمية. في مستجدات العالم، اعتقلت قوة الاحتلال الصهيوني اليوم أكثر من 9 فلسطينيين خلال حملة اقتحامات ومداهمات طالت بلدات ومخيمات عدة في الضفة الغربية المحتلة وفق ما أورده مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين. إلى لبنان، أين شهدت مناطق عدة في جنوبها اليوم تصعيدا ميدانيا لقوات الكيان الصهيونية تمثل في تفجيرات وقصف مدفعية بالتزامن مع تحركات لجيش الاحتلال وأضرام النيران في منازل عدة وفق ما أفادت وكالة الإعلام اللبنانية. ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن وزير الخارجية الإيراني قد التقى اليوم مع المبعوث الأمريكي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث نقلت للجانب الأمريكي شروط إيران لإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجية، وأضافت أن هذه الشروط تتضمن الرفع الفوري للحصار البحري والإفراج فورا عن الأصول الإيرانية المجمدة وإنهاء الحرب على جميع الجبهات المقاومة. من جانبه قال الرئيس الأمريكي إن إيران والولايات المتحدة قد أجري محادثات اليوم وإنه يعتقد أنهما ستتوصلان إلى تسوية. إلى هنا مستمعينا عبر موجات الإذاعة الجهوية بالكاف نصل ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. بولاية الكاف متابعة الاستعدادات لموسم الزراعات الكبرى ومطالبة بضرورة توفير مستلزمات الإنتاج من بذور وأسمدة. تقدم إنجاز عدد من المشاريع في القطاع الصحي بولاية جندوبة. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

بلا قيود. بإمضاء إيمان مريم.

0: رجعنا مواصلين معكم لقائنا في الجزء الثاني من برنامج بلا قيود، ورجعنا مع الموضوع اللي اخترناه لليلة اللي هو أجيال مختلفة في مكان واحد، صدام في العقليات أم فرصة للتكامل. قبل ما نمشيو المستشارة حسيتنا عاد في البادي معانا سي عماد، أكيد مش يفيدنا بالمعلومات خاصة وأنه تجربته هاوكا انتقال من جيل إلى آخر وتعامله في المستوى هذايا، خاصة أنه هو مربي وتوى إداري مع مختلف الأجيال. مرحبا بك سي عماد.
1: تحية مسائية طيبة ليك أستاذ إيمان، تحية للدكتور عاطف، تحية للفريق التقني اللي رافقك في هذا المساء، تحية لكل مستمعي إذاعة كاف من داخل ومن خارج حدود الوطن. أنا في البداية نحب نشكرك على حسن اختيارك هذا الموضوع اللي هو على غاية من الأهمية. بالحق نحن ننبش عن تراثنا، ننبش عن يعني برشا حقائق لابد أن إثارت لابد من إثارتها بصدق، يعني معناتها تحقيق الدور التثقيفي، وهو هذا دور الإعلام، ونعرف الإعلام دور إخباري تثقيفي تحسيسي توعوي وترفيهي، يعني هذا دور الإعلام. نحن الموضوع الجديد هو الاختلاف. الاختلاف بين الأجيال، يعني أكيد. نعبر عليه بالفرنسية conflict generation، وأحسن عبارة ربما دل هي generation gap بالإنجليزية، لأنه تناول الموضوع هذا أكثر ما يمكن، وأنا قريته في شابيتر هذا وقريته كذلك. يعني ليش قلت لك نقارنه؟ أنا قريته وأنا تلميذ وقريته وأنا مدرس. يعني هنا نشوفه كنقول الاختلاف بين الأجيال، يعني اختلاف بين في التربية، اختلاف في نمط العيش، اختلاف في العادات والتقاليد، وهذه كل اختلاف الثقافات. هذا دون شك يعني يحيلنا على عدة مقارنات. شوف نحن مثلا الزمن القديم، الزمن القديم ماذا ورثنا من الزمن القديم؟ كيف كنا نتعايش في الوسط العائلي؟ يعني كيف كنا ندرس أبناءنا حتى على مستوى العمل أو في المجتمع؟ كيف كان العامل معناتها يسير عمله في المجتمع في الزمن القديم؟ نحن هنا كنا نعيش على تقاليد أجدادنا، نحن كنا نعيش في الزمن الماضي، ولسنا الزعامة بكل صدق منذ الزمن البرجيبي. إذا كان نشوفه نحن يعني كنا نعبر عليه فاميلي تري، يعني شجرة العائلة، نلقوا يعني نوعين من العائلة، نلقوا كالنيوكلير الفاميلي والإكستنت فاميلي، هذوما نعرفهم، يعني العائلة اللي تتكون من الجد والجدة، الأب والأم والأبناء، ونلقوا النوع الآخر اللي هي تتكون من الأب والأم والأبناء فقط. هذا اختلاف راهو كبير ياسر. نقولوا نحن لأن ورثنا الزعامة، يعني قبل كان عنا يعني زعيم الواحد اللي هو الجد اللي يحكم في العائلة كل، اللي عنده أبناء متزوجين كل معاه في وسط عائلة واحد، وهو اللي قرر القرار، يعني هو صاحبه الوحيد. نقول نحن القرار صاحبه الوحيد، يعني نوع العقوبة راه ماشي كيما تو، يعني ما فماش الحوار العائلي، ما نجموش نتحدثوا عليه، لأنه هذا صادر عن زعيم، يعني زعيم اللي زعم كلامه هو اللي يمشي فقط، يعني دون استشارته يعتبر الفرد مخالف. هذا في الزمن القديم. نشوفه حتى على مستوى الدراسة مثلا لقيناها نحن حتى قديما، يعني ماذا كنا نستعمل؟ احنا مازلنا وقتنا نستعمله في التبشير والصبورة فقط، كنا نستعمله في الكتب بركة، كنت عندنا سياسة تلقينية أكثر ما يمكن، يعني الحاسوب بالناس بتشوفه في تصويرة، منين بتشوفه في تصويرة؟ فما بالك بتستعمله. يعني العادات القديمة راهو كانت كنا نعيش على إيقاع معين، يعني في زمن معين. إذا كان نحن باش نشوفه حتى على مستوى العمل المثالش نعطوا لمحة، نحن العامل قبل في مؤسسة مثلا يمكن تشتري الورقة، مش هذه إعلامية، ما سميش منظومة، ما سميش عمل منظوماتي، ما سميش هذه الكل. يعني عندك ورقة وستيل وباش تطلع مضمون باش تمشي كذا من غير يعني إعلامية، باش تقيد تكتب بستيلو، كل شيء يعني مانويل نقولوا نحن، فهمتني؟ ما سميش راهو ريزو، ما سمع حتى شيء، ولكل حاجة عندها إيجابياتها وعندها سلبياتها راهو أستاذ إيمان. يعني راهو يعني ما نقولوش راهو سلبي فقط، صحيح كنا نعيش على تقاليد قديمة صحيح، لكن كانت عندها جانب من الإيجابيات راهو. والعمل اللي قبل ربما كانت كان العمل راهو يقدم مردود أكثر راهو بكل صدق، لأنه مطالب ب معناتها عدد ساعات معينة. راهو قبل منشور يعني يخدم 8 ساعات، يعني 8 ساعات راهو. سميش نحن توا وقت اللي نعملوا الإحصاء توا نلقوا أنه يقدم فعليا في 6 دقائق، يعني هدايا راهو شيء لا انكومبارابل، من وش نقارنوها نحن هذا؟ هذا على مستوى المردودية يعني، وهذا يعني يحسب الجانب السلبي. تغيرت الحياة هنا. شوفي أستاذ إيمان، نتذكر مقولة لعلي ابن أبي طالب، نحن في الواقع يعني التربوي يعني القديم الجديد، يقول لا تربوا أبناءكم مثل ما ربيتم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. هذه قولة بتاع علي بن أبي طالب، وهو موسوعة فكرية علمية من المدرسة المحمدية، يعني نعتبره يمكن كمدرعة عليه، وهذا صحيح واقع يعني حتى على مستوى التربية بل يعني فيها نوع من التسلط، يعني فيها ربما أنه الإنسان ما يعيش على حريته، ما يبحثش على ذاته، ما عندوش الاندماج. ربما قبل حتى جيل قبلنا نحن قبل ياسر يعني نشوفوا أنه معناتها حتى ذهاب المرأة للعمل راهو قليل منه، لأنه عملها يقتصر على المنزل، ونحسبوا مثلا النسبة نلقوا حتى كي خلصت العمل المرأة العمل راهي بنسبة قليلة جدا، يعني ما ساهمتش في الدورة الاقتصادية، ما ساهمتش في الدورة العملية، يعني ما فماش إنتاجية. كل صدق يعني المرأة ما كان حتى كان قلت معناتها فترة معينة راهي من بعد مصيرها أن باش تمشي تتزوج وتقعد في الدار، هذاك الموجود قبل كما ذكرنا. يعني هذه سلبيات كبيرة ياسر. نحن دون وزور تغيرت برشا حاجات راهو، تغير التفكير، طريقة التفكير تغيرت، تغيرت نمط العيش، تغيرت التقاليد. يعني الابن والابنة وقت يتزوج توا ولا يشتقلب ذاته راهو، يخرج في داره وحده ولا يربي ابنائه بطريقة علمية. التربية كذلك راهي تأسست كعلم، نحن توا عندنا علوم التربية راهو، مش كيما قبل يعني التربية نعيشوا على واقع هامشي هكاكا، يعني صح ولا ما صحش بعد نقولوا نحن. توا راهي تأسست على أمور علمية، يعني المتابعة حتى الأسر يعني تكونت بتكون الثقافات، يعني أولي الأمر اللي هما المثل الأعلى يعني بلغوا من العلم عتية، يعني وصلوا السقف مستويات كبيرة. مش نقولوا الناس كلها لا، أما نسبة كبيرة نحن أنه معناتها الأزواج مستقفين يعني عنده مستوى أقل شيء باش يكون يعني ثانوي وثانوي تعقبل، يعني ما تعرف أنت يعني خير خير من برش حوالي، على الأقل يحسنون الكتابة والقراءة وقال وليداتهم ويتحاوروا فما الحوار، ويعني حتى وسائل الإعلام لا يتطور التوا مش كما قبل. بل ربما كانت تلفزيون نواري بلان كانت تقتصر على بعض البرامج معينة، ما تهتمش بالشأن التربوي، ما تهتمش بالشأن العلمي، ما تهتمش يعني كما ينبغي. طولت الحوارات والمنابر الإعلامية والخبراء بكل أنواعها معناتها في كل المجالات، والناس تتابع توا في القنوات التلفزية وفي الإذاعات بجميع أنواعها، حتى الإذاعات توا ولات تشوفها يعني مستسمعها بركة. يعني هذا تطور تكنولوجي، هذه هي العولمة وهذه إيجابيات. يعني الواقع نتاع تو راهو عكس الواقع قبل، هنا تختلف الآراء راهو. لما يقول لك تم القطع نهائيا مع التقاليد القديمة، فما شكون يقول لك هذه مواصلة للثقافة القديمة، ما كان ما نجموش نخلقوا ثقافة جديدة، الا ما نبنوا على القديم راه، يعني ما هوش كله سلبي باش ناخذوا منه نحن. علاش لا راه؟ لان مازلت برشا حادث اللي حكينا عليها نحن، فك العايد الموسعه الكبيره تعيش مع بعضها مجال منها راه. سيدة ايمان مجال منها راه، مجال توا عايدات، فما الجد والجده هما اللي ربوا الابناء توا بيه، فما حاجات باهيه، وهذوما يرتحوا المراه والراجل اللي قاعدين اللي خرجوا للعمل، يعني ضرورة الحياة اقتضت وكذا. كي جد صغير جد وجداه يهزوا المكتب ويجيبوا ويربوا ويوكلوا ويشرب، يعني هذه نعتبروا جلب ايجابي نحن، علاش لا؟ اما نحن مش تحسوا فيما اعم من ذلك هو التطور التكنولوجي وانعكاساته على التربية اللي تأسست كعلم، انعكاساته على التقاليد الجديدة، انعكاساته على الجانب العملي خارج في المجتمع يعني، واللي هو مهم جدا. احنا اليوم مش نخرج شوية لو من جانب التربية وشوية من الأسرة وشوية، ولو أن الأسرة الله ديما تتبع راه، احنا لو كنقولوا التربية تأسست كعلم يعني راهو تحسنت برشا حاجات، كنقولوا تنحينا من الزعامة وعطينا الابناء يعني وفهمناهم، عطيناهم حيز باش يبحثوا على الذات خاصه المراهقين فهمناهم، يعني ولا عنا حب لا مشروط، ولينا عنا تقدير الذات، اللي صغير نعطوه ادوار وقاعدين نتبعوا في الخبراء وقاعدين عنا وسائل، يعني تطورت الدنيا تطور تكنولوجي ولينا نتابعوا توا الهاتف الجوال، تقريبا الناس الكل عندها هاتف جوال معناتها في كل الاماكن في كل الاوساط، يعني هذايا وعنده الجانب الايجابي كبير ياسر. لو اذا كان حاجه ما تفهمهاش لازم تدخل على الانترنت، لازم تلقى الاجابه، تلقى الاضافه، تتعلم برشا حوايج، هذيك راهي تنعكس ايجابا عليك انت وعلى ابنائك. انت كي باش تعلم ولدك تشوف كيفاش باش تقريه، توصلوا اولياء راهم يقروا لازم ويعاونوا فيهم بالقد في الديار، خاصه انك القارين يشوف التلميذ حاضر من غير ما يقع عند معلم البرره، هذا ما لاحظته انا فهمتني، يعني التلميذ يجيك حافظ درسه كما ينبغي، الولي ياخذ دوكيمومتر نتاع المعلم يشريه من المركز البيداغوجي ويتبع المراحل، هذا يستنتجت وتاكدت منه فهمتني، يعني وقت يجي يشوف مراحل الدرس يلزم قراها المعلم، اذا كان الولي قرا بها يعني ماشي هو ياهم باراليل، يعني تو ما عادش يخفى حتى للعائله هنا، تفضل برشا حوايج يدخل لك على الانترنت يعرف الدوكيمومتر وينهم، يتصل بالمركز البيداغوجي وياخذ هو بيدو، يعني معناتها راهي الدنيا تطورت بفضل العولمه، بفضل مثلا تطور التكنولوجي اللي عنده راهو دوبل سونسون، معناتها عنده جانب ايجابي وعنده جانب سلبي، اذا كان نحسنوا الجانب الايجابي ناخذوه ونعملوا به رانا معناتها باش نستفادوا اكثر، وإذا كان باش نخلطوا ولا ناخذوا الجانب السلبي ناخذوهم كلهم مع بعض، ربما هنا ندخلوا في مزالق كبيرة هنا اللي تنعكس سلبا علينا وعلى وليداتنا، نحن ماذا بينا نتفادوش هذايا. هنا قلنا أنه الجانب التربوي معناتها التلميذ كي يتكون تربويا بالكدا، ومعناتها تبدا عنده مناعة نفسية، عنده صحة نفسية بالكدا، تتفادى لنا برشا حاجات راهو في المدرسة، باش يتفادى التنمر، لأنه التنمر ولو يفهموه توا الناس، بل نحن عندنا في المدارس بعمرك ما تسمع عبارة التنمر، ما تفهمهاش خلاص، ما تذكرتش خلاص، إلا في الأوي ما تضمر عبارة التنمر، احنا نقول واحد راهو تولد عليه ولا راهو كذا، ما معناش العبارة الصحيحة، مش نفهمينها كما ينبغي يعني، لا من الناحية القانونية لا من الناحية الأخلاقية ولا مانيش فاهمين، ولينا نعرفوا التنمر والناس الكل تحكي به، بفضل شنو؟ بفضل التطور هذايا، يعني حوايج اخرى الصغير ولا عنده انضباط، خلينا نحكوا بالمهارات عند الصغير، نعرف نقول لك ولدي عنده توا مهاره التركيز، مهاره الادراك، ولدي راهو يعبر، مهاره التعبير، راهو كذا، ولا يتبع في ولده بالكدا، وهذاك خلق لنا التميز لبعض ابنائنا مش الناس الكل، هذه حاجه ايجابيه راهي كبيره عندنا راهي انا، فهمتني؟ هذا الجانب التربوي راهو في الوسط العائلي. في المدرسة كيف كيف معلم تورا ما عادش يلقى صعوبة، هو تقريبا 80% معناتها تلقى لورديناتور في المدارس كل، يعني في الابتدائي، في الاعدادي، وفي الثانوي. في الابتدائي قبل مثلا نعطيك تربية تقنية مثلا، كنا نقشوا على دراسة معناتها بعض النباتات، هاي فولة، هاي ما نعرفش معدنوس، هاو حوض نتاع كذا، هاو هذيك التربية التقنية. لا تو ماهاش تربية تقنية، تو تولت عنا تربية تكنولوجية. ما حدش نحكوا على الزمان اللي ولا ومشى، تربية تكنولوجية تدخل قاعات إعلامية خاصة بالتلامذة، يعني يخرج منها جروب، يدخل جروب وعندنا معلم مختص، والمعلمين الكل تكونوا معناتها لا ماجوريتي، بقوا المعلمين اللي قدم كيف ما نعرفوش الإعلامية هذيك حيش ربي هلا غير. أما جدد الكل لم يحسنوا الإعلامية ويقروا بالإعلامية كما ينبغي، فهمتني؟ يعملوا بك شو يعني خدمة صحيحة وتمشي بيداغوجي سليم جدا، يعني هذه تحسب راهي حاجة إيجابية كبيرة ياسر، فهمتني؟ صغير توا لو ما تلقاش عنده أورديناتور في الدار، حتى ما عندوش أورديناتور، عنده تابليت ويقرا بالتابليت. شي عندنا شويه نزلت عندنا شويه خور الكرتاب للرزينه ودوكيمون ياسر، والواحد اللي كي باش نتفادوها راهو هذيك لوطون. اما نحن نحكوا على الجانب التكنولوجي، راهو برشا اللي ما عندوش في المدرسه موجوده، هذاك ما دام نتحدثوا عليه بريسك تعمم سيرتو في البلاد، وحتى مدارس اللي فيه موجوده فيها. اما في الديار موجوده، راه موجود كل شيء ياخذوه من الاعلاميه، والاعلاميه موجوده، راه اللي عنده حتى تليفون باهي مضخم راهو يخدم به بالكدا، والصغير توا ولا يخدم لك ديزابليكاسيون معناتها يعرف، وهو صغير خلاص اللي نورمالمون دي كونسيي اقل من 12 سنه هو توا قاعد يستعمل فيه ديزابليكاسيون. يعني التطور التكنولوجي شمل ولادنا وشمل الاولياء كذلك، الولي زاد كيف كيف توا يستعمل الحاجات الذكيه الكل كيما الهواتف كيما كيما حكيت لك ليزورديناتور ليزابليكاسيون كل الدنيا الكل، ويثبت ويطلع لك المعلومه الصحيحه ويعرف كل شيء. هو معناتها التخاطب راهو ولا عبر الانترنت، هو الناس راهي ولات تقري عندنا في بعض المدارس، مش مازالت ما تعمدش، ناس تقري على الزوم، ناس تقري على الجوجل، معناتها التواصل كبير ياسر، كانه بحذاك وانت تقري فيه في الدرس وتفهم فيه بالكدا. يعني هذه تطور تكنولوجيا ظاهره يجب ان نواكبوه نحن توا، فهمتني؟ هذا يسمى تغيير لنمط العيش، تغيير الجانب التربوي، يعني تربط كعلم ولا تواكب الرقمنه توا. توا قبل تمشي تسجل تنزل فيهم فرانك بتاع سيجوستا، فهمتني؟ وتهز وليختين ثلاثه وتشد الصف في المكتب المدرسه ولا في الليسي تسجل هكا وقيدوا لك اسمك بالسي، ليه تولت منظومه توا؟ واللي تدخل على الانترنت واللي تقيد واللي معناتها كل شيء يعني انفورماتيزي بالاعلاميه ولا، فهمتني؟ هذه مواكبه يعني توا حتى الاعداد نتاعك نتاع الامتحانات ولا نتاع نهايه السنه تهبط على شيت معين وعندك انت مطباس نتاعك وكذا، وتدخل وتجبد الورقه نتاعك تخرجها وتعرف نتائجك. اللي نحن قبل في الابتدائي نسالوا كارني، ونهار الكرني ذاك نستنوا معناتها في رجل تشيح ويزرع فينا، في الثانوي نستنوا البلتا وقت شديد ما تعمل مازال خمسين. توا ليه؟ توا تدخل عندك باج معينه شيت نتاع الشيء نتاعك ولا المدرسه، تدخل تخرج كل شيء. يعني هذا التطور ظاهر، ويلزم المواكبه ليه، ويلزم برشا حوايج، ويلزم نحن نتعلموه، حتى باش متعلم يلزم يكون روحه. معناتها راهي دي حاجة إيجابية كبيرة ياسر، وتقطع مع العادات والتقاليد القديمة. هنا احنا فما شكون يقول لك خويا راني هذه مواصلة، مواصلة صحيح هذاك الزمان ونحن تطورنا اللي بنينا عليه هذا، فما شكون يقول لك قطع مع الماضي. شنو نحن اللي كنا نتحدثوا فيه نحن وهذايا الكل هذايا الكل واش باش يفيدنا؟ اخي نحن تو في عالم اخر، انترنت نخاطب في واحد في امريكا ونحكي انا وياه ونقريه درس ويقريني وفهمني، ومازلت نتحدث انا انه انسان هز لوحه وكراسه وستيلو، وين نحن؟ فهمت؟ يعني حوايج تو على المستوى العملي. ونحن عندنا ديما ثلاثه مراحل، عندنا الاسره وعندنا المدرسه وعندنا المجتمع عموما، والمجتمع العموم يعني سوق الشغل نحن، يعني هذا اللي يكون فيه التواصل اساسا. تواصل العباد مع بعضها. يعني عندك اوراق باش تقدم، عندك قضيه في اداره، عندك كل شيء بالاعلاميه راهو هنا. ساعتي عندك معرف تدخل عليه تلقى كل شيء. ولو ان مازلنا ناقشين برشا حوايج راهو استاذه ايمان. يعني بالرغم يعني مشينا في المنحه هذايا الايجابي، لكن راهو عندنا برشا نقائص، نقائص منها. يعني يا اخي نحن الرقمنا هذايا ايه هاي شبت لنا التعطيلات نحن. ساعات تمشي الريزو طايح تضرب ثلاثة ايام، كان جيت مانويل بالستيل ورقديت ورقة كرة واحدة، هذه الأولى. ثم أنه رقمنا أخي نحن نقارنوا رواحنا بالدول المتطورة، وانا نحن خذين عليهم نحن، وش بينا ما وصلناش نحن وما حققناش الأهداف الحق. أهو كندا نعمل فين؟ زيرو ورقة راهو أستاذ إيمان، زيرو ورقة، ما تسميش ورقة. يعني عندك اخي تو انت عندك مثل كل يعني كل شيء مسجل، وتمشي وتهز مضمون وتهز ما نعرفش شهاده كذا وتقوم بطاقه ودنيا واوراق معناتها حاجات جيدة. انت كل شيء موجود في السيستم، وعلاش تشفى الاوراق هذيا وتحمل في روحك وتعمل تعريف بالامضى وشد الصف البلدية ومن البلدية للقباضة ومن القباضة للاحتلالية كل ما انتهى سخافات. احنا مازلنا نعتمد في رقمنا، اما ما حققناش الهدف الاسمى. مازلنا نعطيك مثال كندا، نعطيك مثال كوريا، زوج كوريات اظن اللي في وقت من الاوقات عام 76 تحديدا جونا لتونس هنا ياخذوا في فكرة على الادارة وياخذوا في فكرة على التعليم. اليوم كوريا تفضل رقمنا عندها دار سامسونج راه بالك. اليوم كوريا زيرو فساد راه شبيك، لا ما عملوا بها الرقم. اش عملنا نحن بالرقم؟ كلنا نسلوا رواحنا راه جبنا نقيموا ذواتنا نشوفوا رواحنا وين وصلنا. يعني انا نقول محاكيه، ما نقولش لا تقليد لا حد شيء. انا نحاكوا في العالم الغربي خذينا منهم، هي نحن وين وصلنا؟ انا مو نحبسوا نعملوا وقف التامل نحن. باش عملت اي واش عملت ترى؟ قول لي ترى. مازلنا على ورقة باش نطلعوه نضربوا جمعة، ها؟ وشيء انفورماتيزي، مازالت هذه ماشي ليغاليزي، وهذه ماشي معرفة بلمزة، وهذه ماشي كذا. يعني هنا ساعات نسخروا من رواحنا بكل صدق راه. يعني كي نجيو نقيموا رواحنا نقولوا احنا خذينا حاجة ربما قوية علينا شوية، جاتنا قوية، أما ما استعدناش لها كويس كو معناتها. هاي موجودة في مدارسنا، هاي موجودة في ليسياتنا، في إعداداتنا، ونقروا فيها هذيا، وعاملين تكوين. فورماسيون واحد هكا كونتينيو، الناس قاعده تكون في الاعلاميه راهي توا، يعني عنده دور كبير ياسر. عندنا مختصين في الاعلاميه قالوا في مدارسنا وفي اعداديات استاذ اتم معنى الكلمه استاذ اعلاميه، واللي منهم برشا هذوما. هي كيفاش نحن عندنا اساتذه مختصين والدنيا ومازلنا نحن ما بحرناش كيما الناس وما وصلناش وما وصلناش وما حققناش نتائجنا. شفتي كيفاش؟ راهي ديما برشا حوايج المراجعه. نحن راهو الغاية من البرنامج والغاية من طرح المواضيع هذيا راهي صارت برشا سلبيات، ما يهمنيش الإيجابيات شي حقنا يعطينا الصح هاك بارك الله فينا الناس الكل، أما السلبيات اللي يجب نتجاوزوها نحن، ما نبقوش نحن قاعدين كنخزروا بعينينا هذايا وي بابا فهمتني؟ يجي إنسان يحكي بالعول ما ويحكي برقمنا وي وي وي وي وي وي وهو متعطل على بس الوثائق راهي هذيا ما هذيا سنة سفوري مين؟ راهو على حسيتنا بالمستثمرين راه خلينا منا نحن جيتنا في دقيقنا انا منا اللي جيت مستثمر بلي حسوا بوثائق ويجي يلقى الريزو طايح ينادوني يعني تهرب الكل ما تتعطل هذه الكل اخي مش تعطيلات هذيا مش تعقيدات هذيا ما نحن نكونوا في هذا نخرجوا بعيد نربطوها بالعالم الاقتصادي نربطوها بالمجتمع الكل نربطوها برشا حوايج نحن مازلنا نطمحوا لولنا اكثر راه مش هذايا الكل نرجعوا توما رجوعنا للكونفلي جينيراسيون يعني الاختلاف ما بين الثقافات شي حرام الاختلاف راه ديما رحمه راه نقولها لك يلزمني نختلف معاك تختلف معايا ونقنعك وتقنعني المفيد ان نخرج بحاجه فهمتني مش نختلف معاك باش نتعاركوا لا نختلفوا باش نخرجوا حاجات نحن تفيد الناس كل باش الناس تقارن باش الناس تقتنع بكلامي ولا بكلامك شكون قادر على الاقناع هذا اللي حسيتنا به نحن راهو هنا فهمتني مش نبقوا نحن في نعيش على تقاليدنا القديمة، تقاليد أجدادنا، يجينا من الزعامة والزعامة تيجي ولقناها من الزعيم بورقيبة. نحن خلينا في الصحيح توا، الدنيا تبدل توا، المراهقة ولات عالم، دراسة كاملة، أكيد كاملة. راه الطفل، حقوق الطفل راهي تبدلت، راهي منظمات، راي معناتها حوايج كبيره ياسر. مع الصغير نتعاملوا معاه كيما بكري، هو مدام بدلت الدنيا خلاص. المدرس ما عادش مدرس نتاع بكري، لازم يكون مدرس عصري يواكب التطور التكنولوجي. ماكش مازلت لدينا ما التباشير والصبوره، واحد مرض بالحساسيه ومرض بالمرض الخايب في عينيه ومرض بالدنيا كل مقابل التباشير. اخي ساهل تحسب فيه التباشير، ليش مازلنا معناتها برشا حوايج تو لازمنا نتجاوزوها. نقول له تطورنا، يلزم تطورنا بالفم والملايه. راهو كل صدق هنا والله، وانا بصراحة هو بحر راهو الموضوع هذايا، ولو يستدعي واحد باش يتناوله في اكثر من حصه، لانها حصه لا تكفي بكل صدق. طب الحصه ما نجموش نحكوا على الجوانب الكل، راهو الجوانب التربويه والجانب الاجتماعيه والجوانب الاقتصاديه داخله فيه. راهو يعني هنا كي نتناولوا كل حاجه كما ينبغي، يعني نكونوا استوفيناه حقه، راه مش سير، ما نجموش نكونوا راهو عابر سبيل فقط. فهمت؟ وشكرا لك، نجدد لك يعني التحايا من جديد، انت والدكتور عاطف وكل المستمعين، نقول لكم تصبحون على محبة.
0: يعطيك الصحة سي عماد، يعطيك الصحة سي عماد. أكيد احنا مش نواصلوا مع مستشار حصتنا عاطف العبادي، خاصة مواصلين حديثنا هذايا، حكينا على هذا التطور التكنولوجي، حكينا على هذا الاختلاف اللي يمكن ينجم يوصل لي، ينجم يكون زاد أسباب من أسباب الاحتراق الوظيفي، وهذه اللي كان تسائلي قبل النشرة.
2: بالفعل يعني حقي أستاذ عماد على هذا الأثر، ونوجه له بدور التحية. يعني ينجم يكون، نجم يكون قصد الوقت اللي يخلق نوع من الصراع،
0: يعني نجم نرجع للي حكيته من الأول، اللي ثم فجوة نفسية أو ثم فجوة بين الأجيال تنجم تخلق هذا وتتسبب في الاحتراق الوظيفي.
2: بطبيعة الحال، خاصة لأن الاحتراق الوظيفي إيمان ماهوش فقط يعني مرتبط بالأعباء أو عدد ساعات العمل أو التعب. الاحتراق الوظيفي اليوم يعرف أنه وقت اللي تكون الشخص يفقد معنى العمل، الشخص يحس روحه غريب عن العمل، الشخص يحس روحه يعني لا يعامل معاملة إنسانية في حدها الأدنى. وهنا يعني خاصة الأجيال الجديدة اللي عاشرها من اليوم ودخلوا معاه يعطوا قيمة الأشير، وما كنش نعطيها قيمة كبيرة برشا قبل. أنك تدخل المكتبة متاعك أو تقوم بالوظيفة متاعك، ما تستناش إطراء، ما تستناش معناتها تقوم بواجبك، تحاول أن تقوم كأحسن ما يكون، تتقبل يعني النقد، تحاول أن تحسن. اليوم يعني أحيانا مجرد نقد صغير ينجم يصيب الشخص الأحباط. هذا لأنه الأجيال الجديدة ربما يعني حتى طريقة التعليم متاعهم يأخذ 20 في المعدل، يتم تثمين كل شيء، يعملوا العائلة بيدها ما مشتش وظيفتها التربوية يعني كما يجب، وقت اللي يتحضروا الصغير لبعض الأحباطات، إنه يكون عنده القدرة على التحليل، إنه يكون عنده القدرة على التحمل، إنه يكون عنده القدرة يعني في حد الأدنى، معناتها لأنه اختلاف، أنا فاهم اختلافات النظر، فاهم إنه رو كل عمل يمكن تحسينه، فاهم إنه رو ثم مستوى متقدم نجم نوصل له، فاهم انه لو طريقه التفكير متاعك تطلب اكثر وقت، تطلب اكثر حرص، تطلب اكثر نضج، اكثر دقه، احيانا اكثر تامل واكثر رزانه. وانت اليوم مثلا وقت تخدم في مجالات رب كلمه تقتل، معناتها ما تعرف اللي مثلا ايمان ثم بعض المهن نحقروها، ولكن البرة ما تنجمش تمارسها الا بوجود شخص مشرف وتراجع في كل كلمة تعملها. مثلا ما تنجمش تكون مربي مختص، ما تنجمش تكون مستشار طفولة إلا ما تكون عندك سوبرفيزور، لأنه أحيانا الرأي اللي أنت تبنيه وأنت ما زلت في عنفوان شبابك، وأنت ما زلت يعني ما تقدرش العالم من نواحي الكل، ينجم يحطم مصير ولا عائلة من غير ما تشعر أنت. أنا يطلب منك مثلا الشخص المشرف عليك أنك تتأنى، أنك تقرأ أكثر، أنك تتربص، انك ترجع بالمشروع لأهل الاختصاص. الجيل الجديد ساعات ما يقبلش هذا، يعتبر نفسه يملك، معناها اكثر قدرات، يعتبر انه ربما الاشخاص ما يمنش به كما يلزم، يعتبر انه عنده طاقات متفجره مش لاقي الفضاء باش يخرجها، يعني عنده برشا طاقه. وهنا الساعات يصير الخلاف، يصير الخلاف بشكل كبير، يكثر النقد، لانه حتى حد يحب ياخذ وجهه نظر الاخر. اليوم نلقوا نحن شخص مثلا على راس الاداره نجم يكون بين 50 و60، نلقوا مثلا متربص جديد او شخص جديد داخل معناتها تقريبا يعني في العشرينات 20 25، احيانا يعني ما عندهمش نفس الادراك، ما عندهمش نفس النظره، ما عندهمش نفس طريقه التحليل، وهذا يخلق الاحتراق الوظيفي، بمعنى انه الشخص يحس انه هو اللي تم الهجوم عليه، يحس انه غير مرغوب فيه، يحس انه يقذف في العمل نتاعو. كنا نعرف انه الاعوام الاولى هي اعوام تربص، هي اعوام لفهم العمل، هي اعوام لفهم يعني مخاطر العمل هذاك، يعني فهم حدود التدخل نتاعك، وهذا يعني يتطلب وقت. احيانا يعني الاحتراق الوظيفي ياتي من ادراكك انت وطريقه تفسيرك لمجال العمل، وهذا يعني ربما يتعمق اكثر تو من الاجيال السابقه، انه الاجيال السابقه كما كي نحكي سي عماد ما ثماش هو كبير انت، انه انت اليوم تنجم مثلا اللي مش نحكي هو لك انا معناها خبير، تدخل على اي موقع تواصل ذكاء اصطناعي اذا كان تعمل المدخل معناتها كما يلزم في الـ في الـ في معناتها الحديث مع الذكاء الاصطناعي يعطيك تقريبا يعني فكره موجزه وكامله، لكن انها ما تكفيش المعلومات، لانه انت عندك المعلومه توظيفها، حدود المعلومه، قدرتك على الارتجال وقت اللي يلزم انت ترتجل، وقت اللي يلزمك تاخذ بعين الاعتبار اكثر من متغير، وقت اللي ثم مع حاجات ما تنجمش تفهمها الا ما تعيشها. تعرف اللي في بريطانيا ما تنجمش تكون قاعد تتصل وانت ماكش متزوج وعندك صغار. لانه كي باش تحكم في كي باش تفصل في امر الاسره وانت ما عشتش الاسره وجربتها وفهمتها ما تنجمش تكون عندك فكره. معناها باش تكون انت معناها خارج نطاق التغطيه وخارج نطاق الفهم وبعيد كل البعد عن الحقيقه. يلزمك تكون انت بيدك تمارس الوضعيه باش تنجم تقوم بها كما يجب. اذا يعني الاجيال الجديده ربما معناها اليوم هالتطور التكنولوجي هالعمل عن بعد. اليوم مثلا معظم الشباب يقولوا تيتي بكل بساطه تيلي ترافاي، قلت انا نعم في تيتي تو جابته كوفيد وترسخ معناها كطريقه للعمل. واليوم معظم الشركات تقول لك انا في العرض معناها اذا كان ثم عمل نجي نعمله عن بعد، نتاع ديزاين، نتاع كتابه، نتاع معناتها يعمل الكود، نتاع اي حاجه نجم نعملها من بعد، اريح له هو باش ما يتنقلش، ما يخسرش وقت، ما اريح لي انا، ما نوفرش مكتب وغيره وغيره وغيره. هذا ايضا يعني طريقه جديده في العمل اللي نجم تكون حل بين يعني ان نعطوا الاجيال الجديده اكثر وقت، اكثر اريحيه، وفي نفس الوقت يعني يكون ربح للشركات وقت اللي هي تتخلص من اعباء مثلا المكتب واعباء الاساس واعباء عده اعباء اخرى. اليوم مثلا معناها ما نعرفش كيف موجود ولا ما هكا الفضاءات نتاع العمل المشترك، جي معناتها جي شخص يحل مكان يوفر فيه الانترنت، يوفر فيه مكاتب، يوفر فيه معناها كل الظروف المريحه، نجم يجي طالب يقرا، نجم يجي عبد يختم غادي معناتها. وهذا ايضا طريقه جديده لتصور العمل انه يكون معناتها مش بشرط هي ثم عرف وثم بصمه وثم بصمه بالعينين وكان لازم تصحح ومعناها كي تخرج لازمك تقول وتعلم الى اخره. اليوم مثلا ايمان الجيل الجديد يقول لك انا ثم اليوم يعني نقرا فيها حتى على محل في تونس ما عملناش، يقول لك حتى كي باش تناديني للمقابله الاولى تخلصني، خذيت لي وقتي وخذيت مني معلومات. ثم شكون يقول لك انك معناها تتصل بي من بعد اوقات العمل، هذا نوع تاع هرسله، معناتها لا تطلبني، لا تبعثي على البريد الالكتروني ولا تبعثي على معناتها الهاتف الشخصي او الهاتف العمل. هذا ايضا يعني ربما تغيرات هذا التشبث بالمساحة الشخصية والتشبث بالفضاء الخاص، ويقول لك العمل ما ينجمش يكون حياتي الكل. اللي احنا العمل يعني تعرف انت قبل مثلا نعطيك فكرة معلم يمشي للمدرسة في الريف، المسكن الوظيفي في المدرسة، يولي يقرر الوقت الكل، ويولي هو بيده معناتها داخل الحياة العملية نتاع البلاصة هذيك، وما ينجم يكون كان معلم ما نشوفوش أطرم وما نشوفوش في حاجة أخرى. وكذا أيضا من الحاجات اللي نتفطنوا لها، يبدو أنه معناتها يلزمنا شوية وقت باش نفهموا، خاطر الحقيقة أنا بيدي تعرف اليوم مرة فاتت نعمل في التكوين في الإنجليزية، الكلام اللي خلقوه الجيل الجديد، خلقوا كلام جديد، أنت كلام جديد قاعد يرتفع على اللغة الإنجليزية ربما اللغة العربية وحتى الدارجة كطريقة تواصل مخصوصة بين جيل معين بين مجموعة معينة. هذا دليل على أنه اليوم كما كان ديما صراع الأجيال، صراع الأجيال ليس بمعنى العركة ولا معنى حاجة خير، بمعنى أنه تغير الأذواق، تغير الرؤى، تغير الأحلام، تغير طريقة الفهم، تغير طريقة إدارة الأمور، يعني في علاقة بالمجتمع، في علاقة بالأرض، في علاقة بعدة أشياء، بالمعايير الحرية والسياسة وغيره، معناتها ما عندناش نفس المعايير. اليوم يبدو أنها معناها ماشية وتكبر أكثر. علاش؟ لأنه قبل مثلا عندها المكتبة العمومية فيها بعض الكتب باش توفر الناس الكل. اليوم المعرفة متاحة للناس الكل. اليوم يعني ساعات فيديو 30 ثانية يبدل لك عالم كامل. يتراند هذو احيانا يعني امكانيه الخلق، امكانيه الابداع، امكانيه التغيير، ما يلزمكش تبقى كما قلت معناها تقرا برشا وتوصل باش اليوم ثم يخلق شركات مازال صغير. معناها التفرد هذو
0: يعني احنا توا نجمو نحكيو مثلا انه الاختلاف مش مشكله بين الاجيال المختلفه، الاختلاف هو حاجه طبيعيه، امر طبيعي، ولكن يمكن التساؤل الصحيح انه كيفاش نجمو نخليو من هذا الاختلاف مساحة للتعلم، يعني انه تكون ثم فكرة التعلم المتبادل في بلاصة ما هاوكا نقل الخبرة والتجربة، بالعكس احنا مش نستفيدو مع من بعضنا.
2: يعطيك الصحة، إدارة الخلاف، الممارسات الفضلة، إمكانية يعني انه نعدوا احسن ممارسات فضلة ممكنه. اليوم يعني الاجيال السابقه مثلا قضت عليها اف التدخين. اليوم كيفاش نفكروا انه الاجيال الجايه نمنعوها؟ اليوم ثم حاجات يعني لازمنا ندافع عليها اكثر، مثلا الاجيال الجديده حقها في نوم صحي، حقها في اكل صحيه، حقها في حياه صحيه، حق الاجيال الجايه في الماء، في الطبيعه، في غيره، في كذا. اليوم هذا مهم أيضا، يعني إدارة الخلاف في حد ذاته، إمكانية التعايش ممكنة جدا، خاطر نمتاز إحنا البشر بقدرتنا على أن نكون معناتها قدرتنا على التكيف، وهذا يجب نكون معناتها معيارنا، يجب نكون خاصة يعني إيمان وقت اللي يبدأ ثم فارق كبير بين الأجيال في بلاصة يجب يكونوا فيها. مثلا المؤسسة التربوية هي أكثر مؤسسة نعطي لها أنا مثال. اليوم ما يلزمناش نمشوا للطرد، ما يلزمناش نمشوا للتعسف، ما يلزمناش نمشوا للأمر والنهي والزجر، لازم نمشوا أكثر في تكريس ثقافة الحوار، لازم تكون مساحة، تكون المدرسة جاذبة وتكون مدرسة مفتحة للعقول، تكون مدرسة تعطي فرص حقيقية للتعلم. واليوم لابد أن المربي يلقى الحل باش يخرج من هك الثنائيات اللي ما عندها حتى معنى، ويكون المعلم في بلاصته والتلميذ في بلاصته، ونرجع الاحترام ونرجع القدر ونرجع القيمة الاعتبارية للمعلم، ولكن أيضا نرجع زاد القيمة نتاع التلميذ أنه الحق نتاعه في التعلم هو حق الحقوق. هنا مثلا المؤسسة التربوية هي ممكن من أكثر المؤسسات اليوم اللي نحسوا أنه فيها صراع عليه. الأول اليوم إيمان بشكل غريب، واليوم تعرف تقول يتحرك شوية ورينا نردوه إيفراكتيف وصغير هكا مختلف شوية نردوه معاق. روى اليوم معناتها الوان الطيف اللي الطبيعي يعني الموجود اللي عشنا بها واللي هي مهمة، أنا اليوم كينتو ثم عملية تشخيص مبالغ فيها، كينتو ثم خوف مبالغ فيه على تتشوش شوية، معناها اليوم روى لازم يكون عندنا رحمة صدر، لازم نفهم أنه روى هذاك الطبيعي اللي يقولون نقبل تشوشنا شوية والمعلم ضحكنا شوية ولعبنا ونبز هذاك وركح هذاك وخرج هذاك، إدارة الحصة وإدارة الوقت وإدارة المشاعر وإدارة هذا مو هذه مهارات مهمة جدا. أن نرجع ونقول لك ربما في عماد حكى على حصة أخرى، لو كان نركز على المؤسسة التربوية وخاصة معناتها عندك الإعداديات راهو مهم جدا، لأنه المفصل سمو قاعد نأكد نتسرب برشا الكلام ده في المرحلة هذيك، وربما يعد أحد أسبابه أنه تحسين العلاقة بين المربي وبين المؤسسة وبين التلميذ والولي، مش تكون بوابة سلسة، مش يكون انتقال سلس وآمن إلى مرحلة الثانوي ثم إلى بناء المستقبل فيما بعد. مرحلة الإعدادية علاش مهمة؟ لأنها أيضا تبوب للتكوين المهني ذات الجودة، خليه على الأقل يوصل لمستوى معين، عنده ملكات معينة، مش حتى كي يدخل التكوين المهني يلقى مستقبل يلقاه بالباهي، خاطر اليوم المستقبل الصناعي زاد لأصحاب المهن هذيك.
0: هذا هو أهم حاجة، أن يكون ثم هذا التبادل وفي التعلم، ثم هذه السيرورة اللي تنجم توصل الأجيال إلى بر الأمان. يعطيك صحة مستشار حسيتنا عاطف اللبادي، هكا نوصل ختام ساحتنا احنا اليوم من برنامج بلا قيود. نلقاكم نقول لكم تصبحون على محبة.

0: الحادية عشر ليلا. أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تابعت جلسة عمل عقدت اليوم بمقر ولاية الكاف الاستعدادات لإنجاح موسم الزراعة الكبرى على مستوى مستلزمات الإنتاج من بذور وأسمدة. وفي هذا السياق طالب رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف منير العبيدي بضرورة تلافي إشكالية الموسم المنقضي والتسريع في توفير الكميات اللازمة من الأسمدة خاصة مادة الديابي. أكد عضو المجلس المحلي بباجي الشمالية لسعد الجرامي أن الأمطار الغزيرة التي تهاطلت أواخر الأسبوع المنقضي قد تسببت في أضرار على مستوى البنية التحتية للطرقات والأنهج بمدينة باجة، مطالبا بالتسريع والتدخل العاجل لإصلاحها وكذلك بإنجاز المشاريع الكبرى لحماية المدينة من الفيضانات. يتواصل بولاية جندوبة إنجاز عدد من المشاريع في القطاع الصحي منها قسم القسطرة وإعادة تهيئة قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي بجندوبة وإنجاز المستشفى الجهوي صنف باب غردمة الذي تقدمت أشغاله بنسبة قاربت 25%. اعتقلت اليوم قوة الاحتلال الصهيوني أكثر من 9 فلسطينيين خلال حملة اقتحامات ومداهمات طالت بلدات ومخيمات عدة في الضفة الغربية المحتلة وفق ما أورده مكتب أعلام الأسرى الفلسطينيين. شهدت مناطق عدة في جنوب لبنان اليوم تصعيدا ميدانيا لقوات الكيان الصهيونية تمثل في تفجيرات وقصف مدفعي بالتزامن مع التحركات لجيش الاحتلال وإضرام النيران في عديد المنازل وفق ما أفادت وكالة الأعلام اللبنانية. ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن وزير الخارجية الإيرانية قد التقى اليوم مع المبعوث الأمريكي الخاص على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث نقلت للجانب الأمريكي شروط إيران لإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجية، وأضافت أن هذه الشروط تتضمن الرفع الفوري للحصار البحرية والإفراج فورا عن الأصول الإيرانية المجمدة وإنهاء الحرب على جميع جبهات المقاومة. شكرا على طيب المتابعة، تصبحون على خير.
1: حدائق السرد، حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
2: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في حصة جديدة من برنامج حدائق السرد. في هذه الحصة نستضيف أديبا تونسيا مميزا وسعيد في الحقيقة باستضافته. من مؤلفاته في مجال الرواية الأرخبيل، منشورات الإخلاء تونس 1980، مسمار تشيكوف، منشورات مومنت لندن 2013، ودان براءة العالم، دار العين مصر 2014، ريكامو، دار زينب للنشر تونس 2015، أعشاش مغشوشة، دار دال سوريا 2019، وبنت الفراهيدي، دار زينب تونس 2021، بالإضافة طبعا إلى 13 مجموعة شعرية أولها أمتاز عليك بحزني 1978، وأخيرها الذئب وما أخفى 2017. وأخيرا في هذه الأيام في الحقيقة أصدر كتاب في ديوان اليافعين المشروع عن دار زينب للنشر والتوزيع، وكذلك سر القمر الأخضر رواية اليافعين. ولا شك مستمعين الأعزاء أنكم عرفتم أن ضيفنا لهذا اليوم هو الأديب التونسي المميز والشاعر والروائي يوسف أرزوقة. أذكر مستمعين الأعزاء أن هذه الحصة بعنوان الرواية بين التاريخ والاستشراف. أستاذي يوسف أرزوقة، أهلا وسهلا بك.
3: أهلا وسهلا، وشكرا لحدائق السرد على هذه الدعوة، نجدانا منها لإثارة الأسئلة الفارقة وفي الآن نفسه تجسيرا للتواصل بين المبدع وشؤونه.
2: حقيقة سعيد جدا باستضافة يعني علم من أعلام الأدب التونسي لعقود طويلة، نضال كبير في مجالات الكتابة الصحفية أولا ثم الكتابة الإبداعية في مجال الشعر. يوسف أرزوقة معروف يعني وطنيا وعربيا وعالميا أيضا لإسهاماته الكبيرة في مجال النشر والتوزيع. موضوع هذه الحصة الرواية بين التاريخ والاستشراف. الرواية لا تكتب كتابة بريئة في مستوى البحث والتنقيب عن التاريخ الذي وقع، وإنما هناك أهداف يجري يلهث وراءها الكاتب. أستاذي
3: بالتأكيد التاريخ تراكمات وأزمنة وأمكنة وأسئلة كلها تصهر في بوتقة المبدع، بمعنى أن المبدع عندما يتعاطى مع التاريخ كزمن وكتراكم لهذا الزمن وكحضارات معناها متعاقبة ومتساوقة مع الفعل التاريخي، لابد أن يحتكم إليه المبدع من منطلق أولا صهر هذا معناها منجز التاريخ، وفي الآن نفسه أنه يتكئ على التاريخ ولا ينقل التاريخ، بمعنى أنه يحاول قدر المستطاع أن يرى النواحي المضيئة في هذا التاريخ.

0: كتيمة إيقاعية أساسها التاريخ، ووجدناها في تستور تحديدا، معناها كانت بمثابة التمهيد الأول للرواية وللتاريخ، معناها الأندلسي مجسما في الدوران الزمن، معناها الساعة
1: المعكوسة
0: المعكوسة، والتي تعني العودة إلى الوراء، النوستالجيا، الحنين،
1: الحنين، نعم.
0: كل هذا معناها معبر جدا، والكاتب ضمير المتكلم مثلا رأى فيها يعني نوع من الاستدعاء، استدعاء التاريخ، وفي الآن نفسه عكسه على الحاضر، على الراهن، اللي هو فيه مثل هذا الدوران العكسي، وفيه نوع من الحنين إلى الحقب الأرجوانية المضيئة في ترشيش تحديدا اللي هي تونس أو في سواها، وأيضا المنزل والمنزول في مستوى، أيضا حتى معناها كما قلنا احنا تخليد الميت من خلال أنه المنزل باعتباره في الحياة في الراهن، والمنزول هو القبر الذي يصار إلى حفره وصاحبه الذي سيموت على قيد الحياة، فبالتالي تشوف أشياء اللي هي إفرازة من إفرازات هذا التاريخ، كيف نصهره، كيف نستفيد أو نفيد منه،
1: نعم،
0: من خلال الإضاءات التي لابد منها.
1: الإضاءات التي لابد منها. هنا سؤال أستاذي سيس هرزوغا، التاريخ حينما نعود إليه، طبعا نحن لا نعود إلى التاريخ برمته كما هو، وإنما ربما قد يلجأ الكاتب في بحوثه، في تفتيشاته كما نقول إذا في التاريخ، إذا عن بعض المناطق أو بعض الأحداث أو بعض التي يمكن أن تتماشى مع مشروعه الروائي. كيف يمكن أن ندعو التاريخ إلى النص، إلى السرد، إلى التسريد؟
0: من خلال كما أسلفت معناها البقع الأرجوانية، هي معناها المقاع المكثفة، والمقاع التي تفيد الراهن عبر تلافيفه الحاضرة وفي الآن نفسه، عدم معناها كما نقول احنا الأخذ من التاريخ بعلاته كما هو، لابد أن الكاتب يستند إلى التاريخ كوسيط، كذريعة، لا كمعناها متن معناها كامل، ولا كمعناها نقل حرفي للأحداث أو لمعناها أهم الحقب التاريخية التي مرت.
1: لكي نوضح لمستمعينا الأعزاء، نقول أن الكتابة التاريخية أو استدعاء التاريخ في رواية بنت الفراهيدي يوسف رزوقة مختلف تماما عما كتبه مثل،
0: نعم،
1: جورجي زيدان في روايته، في أعماله، كذلك التاريخ يعني كما كتب في العديد من المدارس الروائية في تونس، مثلا كتابة التاريخ
0: حسنين بن عمو
1: مثلا،
0: نعم،
1: كتابته في التاريخ عندما يكتب رحمانة أو يكتب الكروسة،
0: نعم،
1: فمختلفة تماما عن هذه الكتابة. أعتقد تسمية أسمي ما كتبتها سيوسف الكتابة النقدية، التاريخية النقدية، التي تنقد، ربما تستدعي التاريخ لتنقد، أو هي لتقرأ أو لتستشرف المستقبل وتقرأ الواقع في الحقيقة،
0: أو بالأحرى هي الرواية التي تنقد التاريخ،
1: نعم،
0: معناها هذا ما أردته انطلاقا من أساس معناها البطل أو البطل المعضل، معناها خليل أحمد الفراهيدي هو الذي اعتمدته على امتداد،
1: نعم،
0: الرواية كلها،
1: نعم،
0: بمعنى أن البطل في هذه الرواية هو الإيقاع عبر خليل أحمد الفراهيدي صاحب،
1: نعم،
0: كتاب العين، واللي اخترق علم العروض، اللي معناها حاولت قدر الإمكان أن أتمثله إيقاعا شكليا عروضيا أعني، ثم إيقاعا في شتى تلاوينه، معناها الإيقاع الصمت، إيقاع المدينة القديمة والحديثة، إيقاع الموت، إيقاع الحياة، إيقاع الملاكمة، لأنه بطل هذه الرواية هو شاذلي حمباز اللي هو محمد علي المنصوري الموجود عند جامع الفتح أمام الحمام، قبلة الحمام،
1: نعم،
0: وهو في مقعد في كرسي متحرك، وهو ملاكم سابق في كاليدونيا الجديدة كان، والقصة تقريبا سيرة ذاتية.

0: له، لكن بطريقة أولا تغيير طفيف في مستوى تسمية المعنى البطل المعضل فيها الإشكالي، وفي الآن نفسه من خلال معنى توزيع أدوار أخرى وتنسيب حذامي اللي هي معناها رئيس الجمهورية ترشيش. كل هذا انطلقت من التاريخ معناها الفراهيدي نموذجا مثالا، ولكن هو بمثابة الذريعة السردية التي استندت عليها الأفعال والأحداث والإيقاعات خصوصا.
1: والإيقاعات خصوصا يعني هنا تؤكد ما قلناه منذ حين من كون إذن استدعاء التاريخ هو استدعاء نقدي بالأساس. والروائي الكاتب عموما القاص الروائي طبعا هو يكتب أحداثا أو يكتب مشروعا روائيا أو يكتب إذن قصة ربما يعني يستدعي فيها العديد من الأحداث التاريخية والوقائع التي مرت بها البلاد أو المناطق أو الإطارات الأطر عفوا المكانية التي يشتغل عليها. هو مختلف عن السياسي، مختلف طبعا عن الصحفي، مختلف عن المؤرخ. هو لا يمر مرور الكرام في تشكيله، في صياغته، في هندسته الروائية. هو يستشرف، هو يقول للجميع أنا أفكر فيكم في البلاد وفي العباد،
0: وهذا ما سيأتي.
1: نعم. وهذا ما سيأتي. كيف يمكن للروائي الذي يمتلك في الحقيقة ثقافة غزيرة متعددة متنوعة، فهو مطالب، ليس مطالب فقط أن يقرأ الرواية، الروائي يقرأ التاريخ، يقرأ الأديان، يقرأ الفلسفة، يقرأ علم الاجتماع، يقرأ التاريخ، يقرأ الجغرافيا، يقرأ جميع الأجناس الأدبية وجميع الفنون، حتى يعني يذوب في نصه كما ذوبت سيوسف في بنت الفراهيدي مثلا، ذوبت منجز الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري، أو ذوبت الإيقاع في السردي.
0: نعم، هو ما ذكرت والرواية هذه بالذات معناها تتمثل كل ما ذكرت في مستوى أو الاستباق أو الاستشراف، حيث نجد في نهاية الرواية حذامي اللي هي بنت شاذلي حنباز
1: من زوجته فيروز،
0: من زوجته فيروز نعم، والتي معناها انتهى بها المطاف بعد نشاط سياسي وبعد عودتها معناها نقولوا احنا عالمة من معناها المعاهد الكبرى في باريس، عادت من السوربون تحديدا، عادت يعني ممتلئة بشخصية مختلفة استباقية، وراهنت على المستقبل من خلال نشاطها لكي تستوي في النهاية رئيس جمهورية ترشيش. قبلها معناها شاذلي حنباز هو الآخر، معناها مر بمراحل كاسرة وآسرة في آن، وعانى ومعناها كما قلنا احنا ظلم في عهد معناها السياسي السابق، معناها وتمت معناها كما قلنا احنا تم بتر ساقه.
1: نعم.
0: معناها نكاية
1: تعرض للتعذيب،
0: تعرض للتعذيب، وأصبح في النهاية هو الآخر رسام، معناها في غاليري، معناها رسام ويعرض رسومه كبديل وكاستباق لما كان معناها كما قلوا احنا يحس بالظلم والاضطهاد، فأصبح رساما وفوجئ في يوم أن المستقبل معناها رديف له. كل هذا معناها ضمته هذه الرواية انطلاقا معناها من الإيقاع أساسا، لأنه شنو الإيقاع؟ الإيقاع هو اللحظة الراهنة واللحظة معناها المستقبلية، معناها إيقاع المستقبل، إيقاع الراهن، إيقاع الماضي، كلاهما معناها إيقاع واحد بتلوين شتى.
1: تلوين جدا. أستاذي إذن لكي نحوصل يعني موضوع إذن هذه الحصة ما توصلنا إليه من نقاش ومن تفاعل أفكار، نقول إذن أن استدعاء التاريخ يعني في العمل الروائي العمل السردي هو استدعاء وظيفي لا شك
0: بالأساس. وظيفي نعم
1: نعم، وهذا الاستدعاء الوظيفي هو يتاح أو هو يجمعه الكاتب ليقرأ الواقع وليفك شفرات إذن هذا الواقع، وطبعا ليكون مستشرفا للأحداث الكبرى التي يمكن أن تقع في البلاد محليا وعربيا وحتى عالميا، وهذا في الحقيقة ما وجدناه وسنتحدث عنه بالتفاصيل فيما بعد. الإيقاع في الرواية هو إيقاع يعني من أول الرواية إلى آخرها،
0: نعم.
1: وهذا طريف وهذا مميز وهذا جميل وهذا فيه شغل دقيق وفيه إبداع وفيه يعني مشقة. وقبل أن نمر إلى الرواية بتفاصيلها، بنت الفراهيدي يوسف أرزوغا التي نشرت طبعا عن دار زينب للنشر والتوزيع في الحقيقة، وقد توفرت إذن على 252 صفحة، وكتبت بين 21 فيفري 2020 و 21 مارس 2021. الموسيقى موجودة كإيقاع،
0: نعم.
1: لكن الموسيقى كفن، يوسف أرزوغا كيف يتفاعل مع الموسيقى في كتاباته وإبداعاته؟
0: تفاعل معها طبعا كأي فنان اللي هو ذائقة سمعية معناها متطورة شوية بكل أريحية، وفي الآن نفسه هي بمثابة الكاثارسيس الذي معناها نتمثله كي نعيش
1: كي نعيش وكي نحيا. إذن أقترح عليك أو أنت تقترح علينا
0: فليكن معناها من ضمن الفنانين مجدة الرومي مثلا،
1: خلقت
0: طليقة،
1: نعم. ثم سنستمع إلى مقطع من رواية بنت الفراهيدي ثم سنعود.

0: حدائق السرد. وحذامي ترشيشية جدا وأندلسية الدم والدموع، يتيمة وعديمة الإحساس بالأب، ما رأت لما رأت نور الحياة أبا لها، ما إن وعدت رأت البشارة وهي تستجلي المحيط، رأت بجامعه الكبير وعند صومعة تقادم جيرها، رأت الزمان معطلا في ساعة خرساء. قالت: ما حكايتها؟ أجابت أمها فيروز والهازي: اسألي أستاذة التاريخ، فهي بمادة التاريخ أدرى لا أنا. هي ساعة لا تشبه الساعات في دورانها، من صنع جد هجرته إلى هنا قشتالة الإسبان، جاء مهاجرا وأقام في تستور، منذ متى استقر هنا؟ اسألي أستاذة التاريخ. كم قرن مضى تتساءلين هنا على تاريخ مقدمه إلى تستور؟ لا أدري. اسألي أستاذة التاريخ، فهي زميلتي، تلميذتين لفترة كنا معا في معهد الباشا بترشيش المدينة. لم أكن أهتم بالتاريخ والجغرافيا، لكنها هي واسمها مي ما أحبت يا حذامي سواهما، فقد ارتقت درجات سلمها مع الأيام حتى أصبحت أستاذة. وأنا رسبت في عام دراسي الأخير، ولم أنا الباكي، بكيت أمام جدتك اسأليها، وانحبست بغرفتي يوما بأكمله، وحين رأيت جدتك الحليمة عند رأسي وهي تفتح لي طريقا ثانيا غير الدراسة، بستها وشكرتها، صرخت: ما أحلاك يا أمي، افتحي لي أي مشروع وسوف ترين يا أمي الحنون شطارتي. التفتت إليها أمها: اجتهدي وكوني مثل مي، إياك أن تتكاسلي مثلي، أريدك نجمة لا كالنجوم. حذامي شبه فراشة، هي بنت عشر ليس أكثر، زقزقت مع أمها فيروز بعض الوقت ثم تلفتت لتقول مازحة: أنا ابنة جدتي ماما. وهمت بالحديقة وارتمت في حضن جدتها منى. لكن ما استرعى اهتمام حذامي وهي تزور مسقط رأسها تستور كالمعتاد في الويكاند شيء لم تجد من ثم تفسيرا له، هو أن ترى إنسانة هي أمها فيروز قد جنت، وذا ما لم ترده لها بكل صراحة. فيروز تحفر قبرها، شيء بدا لحذامي أمرا سابقا لأوانه. عجبت حذامي، تشاءمت، لكن جدتها منى سرعان ما قالت لها: اطمئني يا ابنتي، ما تلك إلا عادة الأحياء في تستورنا، الحي يحفر قبره بيديه قبل مماته، هي عادة أم لا ضرورتها احتياط الحي من موت يفاجئه فلا يلقاه إلا مستعدا، من وحي ما عشناه في غرناطة انتقلت إلينا هذه العدوى، من رواية بنت الفراهيدي يوسف رزوقة. حدائق السرد.
1: مستمعي إذاعة تونس الثقافية، نعود إلى القسم الثاني من برنامج حدائق السرد، ونذكر مستمعينا أننا نستضيف الأديب التونسي يوسف رزوقة. تحية من جديد أستاذ العزيز.
2: شكرا لكم من جديد.
1: نعم، بنت الفراهيدي، يعني لو الآن سنبدأ الحديث حول هذه الرواية بنت الفراهيدي. الفراهيدي إحالة طبعا كما نعرف، يعني إحالة إذن على الخليل ابن أحمد الفراهيدي البصري، وأخال أنه كنت أظن أنها ستكون شخصية من شخصية إذن هذه الرواية فاعلة، ولكن سنجد شخصيتين فيما بعد، سنجد شخصية الشاذلي وسنجد شخصية حذامي فيما بعد. نتحدث عن حضور الخليل بن أحمد الفرهيدي الذي كان بطلا كما قلنا، الإيقاع كان بطلا في الرواية. كيف نجحت في الحقيقة في الوصول إلى نوع هذه الكتابة؟ ليس من السهل أنه كاتب يعني يكتب رواية كاملة في مصر موقعة بإيقاع الخليلي وبجمل تكاد تكون إذن موزونة، وهذا جميل حقيقة.
2: لأن أزمتنا قديما وحديثا هو الإيقاع، هناك اختلال في الإيقاع، فإذا كنا نحن على هذا النحو أو ذاك فلأن في الإيقاع خللا ما.
1: نعم.
2: وإذا كنا أيضا في حال سامية ومتطورة فلأن الإيقاع كان متطورا. الإيقاع لا يعني العروض اللي أردته شكلا إكسسوارا للرواية، ولكن الإيقاع روح. الإيقاع معناها حضارة كاملة وحركات وأفعال، وكل ما يمكن أن تستدعيه الذاكرة هو الإيقاع. فنحن حتى عندما معناها كما نقول احنا نعيش الصمت، فنحن نعيش إيقاعا ما. لهذا السبب أردت أن أنطلق في تشخيص الهنا والآن، خصوصا الأنا والآن السياسي والاجتماعي والحضاري، انطلاقا من تباين الإيقاعات في المرحلة نفسها وفي الآن نفسه، نخلص إلى الاستشراف. استشراف اللي ممكن يأتي بعد هذه العشرية التي نحن بصددها لكي نعيش معناها حقبة أخرى أرادها المؤلف في هذه الرواية، كي معناها ممكن يحاول أن يفارق هذه الحقبة نحو زمن آخر، نحو إيقاع آخر تؤثثه حذامي الشاذلي حنباز.
1: ومن هذه الرواية يقول يوسف رزوقة: أما الرواية وهي في أجواء لا مسبوقة من دون ادعاء مفرط مني، فقد ارهقتها بلزوم ما لا يلزم. استدعيت فيها أولها جدي الفرهيدي فاحتضنته من دون تمنع، جعلته موسيقى لها، فروايتي جسد يحب سماع موسيقى. موسيقى تقول الصمت والضوضاء داخله وخارجه. قالت: وأنت تفكر اكتب لي بإيقاع الحياة رواية شعرية. صفحة 168 من رواية بنت الفرهيدي من الباب السادس من مقطع مدينة الإيقاع. جميل سي يوسف، يعني ما حدث حسب رأيي واعتقادي أن هناك تذويب للإيقاع الشعري، الإيقاع في مناخته كما نعرف القديمة والحديثة، في السرد أو ما يسمى بالمشهدية السردية،
2: أو بالأحرى هو الميتا سرد اللي معنى أردته في هذا الكتاب، لعندما معنى أجلس خارج النص لأكتب شيئا عن النص، معناها عملية واعية وفي الآن نفسه عملية ليست مرهقة بالنسبة لمن يكون يتمثل الإيقاع العروضي على سبيل المثال، ليس صعبا أنه يذوب الإيقاع، ولكن بمواصفاته العروضية كلها مكتوبة على بحر مثلا الكامل.
1: نعم.
2: وعلى بحور أخرى اللي هي معناها تتماشى مع اللحظة التي معناها تفرزها الرواية. كل هذا معناها تخلي الكاتب معناها يكتب عن الإيقاع دون أن يسميه، ثم يبرر أو ينظر في المتسرد، معناها ينظر عن هذه المدينة الجديدة، مدينة معنى كما يقول عبد المعطي حجازي بلا قلب، يحاول قدر الإمكان أن يشخص نقديا الهنا والآن. في مثلا في صفحة في معناها كما يقولوا احنا في عنوان شعب لا يحكم أحد كالذي نعيش.
1: نعم.
2: فبالتالي هناك نوع من التشخيص نقدي للهنا والآن انطلاقا من الإيقاع الذي معناه تضج به مدينة الهنا والآن، مدينة ترشيش الحديثة، وفي الآن نفسه هناك إيقاع الاستشراف، إيقاع معناها كما قالوا إحنا السمو، إيقاع البحث عن البديل، وفي الآن نفسه أوجدنا لها حذامي، وإذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، بحثا عن مصداقية، مصداقية معناها كما قالوا إحنا الرأس المدبر أو الرأس الذي سيقود البلاد إلى معناها رفاهها إن أمكن، وسيقود معناها المجتمع إلى ما به يكون مجتمعا جميلا وعظيما
1: وعظيما. وأذكر أنه هذه الرواية قد قامت على شخصيتين أساسيتين، الشخصية الأولى هي شخصية الشاذلي،
2: الشاذلي حنباز، نعم
1: نعم الراوي يعني، نعم. هذا الذي نشأ يتيما وفقيرا ورغم الفقر وصار ملاكما صاحب مال خارج تونس،
2: نعم نعم،
1: وعاد فيما بعد إلى ترشيش إلى تونس،
2: نعم.
1: وسعود إلى سؤال لماذا سميت يعني أو اعتمدت ترشيش، يعني بعد الغربة، الغربة يعود إلى أجواء السياسة في تونس، ولكنه يعود إلى أو ينتهي إلى نهاية حزينة على كرسي متحرك بسبب إذن نقمة
2: حكم سابق،
1: حكم زمن بن علي وعائلة، نعم. في الحقيقة عائلة بن علي الذين إذن جروه إلى هذه النهاية الديستوبية أو المأساوية،
2: مأساوية، نعم.
1: عن هذه الشخصية التي في الحقيقة أكاد تكون يعني شخصية الشاذلي شاهد على التاريخ، شاهد على العصر، أيضا هي مستشرفة، هو أيضا ابن القاع، ابن، نعم. الشوارع الخلفية، عاش يعني محروم من الأب، من العاطفة، ثم صنع شهرته هو بنفسه، ثم أنهى حياته بنفسه، ولكنه يحمل تاريخ ميلاد مشابه ليوسف رزوقة،
2: نعم نعم. هناك التمثل صحيح، تمثل انتروريزاسيون
1: لل... يعني هو مولود في 20 مارس 1957 تقريبا، يوسف رزوقة في هذا
2: 21 مارس،
1: أنا. 21
2: يعني بفارق يوم واحد
1: كما قبل عيد، نعم. الاستقلال وعيد الشباب،
2: لا هو أريد لها هذه الحقبة التاريخية معناها انطلاقا من الاستقلال، استقلال البلاد التونسية، ومع أني معناها فما قناع، استعملت تقنية القناع في مستوى معناها ترشيش، أردتها أن تكون ترشيش لأنه تسمية القديمة لتونس، وفي الآن نفسه معناها حاولت قدر الإمكان أني أفيد من بوح هذا البطل نفسه في الواقع. في الواقع أنا جلست إليه والتقطت معه صورة هناك حيث وهو أمام الحمام
1: من جامع الفتح،
2: نعم، عند جامع الفتح، وتحدثت معه في هذا الشأن، وأعجبتني شخصيته، أعجبني أنه كما قال إحنا له غرابة في مستوى الترحال، في مستوى ما كان هو ما انتهى إليه، معناها اضطهد سابقا لكن مش بالشكل الذي أوردته في الرواية،
1: طبعاً.
2: هناك تحويرات، طبعاً. هناك لعب أو تلاعب بالمعلومة أو بالمعطيات، صحيح اضطهد في عهد بن علي، وكما قالوا إحنا ممكن انتهى ما استوى عليه، وأنا غيرت أولا من الاسم الحقيقي متاعه، أصبح الشاذلي حنباز، كلمة الحنباز عندنا في الساحل هي تعني الشوك الذي يخز، نقوله حنباز معنى الشوك لاذع أو حريف، وفي الآن نفسه معناها عاش تلك الأطوار، هو كان معناها في كاليدونيا الجديدة، لكن أنا أردت له هجرة إلى مكان آخر أنا درست فيها في موسكو، معناها أردته أن يعيش فترة زاخرة وفترة متاع أنه أثرى فيها كملاكم وتعرف فيها وأنجب فيها أو معناها تبنى فيها ابنة اسمها خرشيدة، كل هذا ليعود من هناك معناها ثريا أو من أثر الأثرياء،
1: نعم.
2: وكل هذا معناها صدرت أمواله تلك، وثم يفاجأ في النهاية وهو لا يدري، وهذه ممكن من مكائد الرواية أو من حيلها، أن له ابنة تعرف إلى وجودها أو معناها فوجئ بها أمامه في هيئة كما نقولوا احنا سياسية وثقافية معناها شابة، وهي التي أخذت عنه المش أو ثأرت له بالأحرى، ثأرت من تلك الحقبة لتكون، ومن هذه الحقبة أيضا حقبة هنا والآن العشرية أو الأكثر من عشرية الدوزين أو الكذا لتصير رئيس جمهورية ترشيش.
1: نعم، سنعود إلى مسألة رئيسة جمهورية ترشيش. حذابي هذه الرئيسة ابنة الشردي من زوجته الأولى، يعني حضرت في الحقيقة في الفصل الأول وهي طفلة تريد أو تبحث عن إعادة أو إصلاح الساعة، ساعة تستور هذه نعم. المعكوسة، ثم تحضر فيما بعد في الأبواب الثلاثة الأخيرة هي سياسية بالأساس، وتبحث أولها أسئلة كما أشرت منذ حين دقيقة في هذا المستوى عن حذامي، يعني شخصية نعم. حذامي.
2: حذامي معناه أردتها معنى شخصية ذات مصداقية، بأي معنى هو في نفس حتى في التاريخ نقولوا إذا قالت حذامي فصدقوها.
1: نعم،
2: كأنها زرقاء اليمامة، يعني عندها استقراء، عندها رؤية ثاقبة، وفي الآن نفسها عندها طموح، وتقطع مع ما هو موروث، الموروث التقاليد، المعطى السياسي، الأداء، الجانب الخدماتي، الجانب معناه المهني والحرفي اللي هو معناه مازال المتلكة، التخلف. هي حذامي تقطع مع كل هذا الزخم، الزخم الذي لا يرق لها، وارتأت أن تسمو ولعل ذلك حلم كاسر وآسر في آن، أن تقطع مع كل ما يجعل ترشيش تابع على الآخر، وكل ما من شأنه أن يجعل ترشيش منظورا إليها من تحت لا من فوق. معناها هي وهو معناها نوع من لعلهم نوع من كما قلوا احنا تطلع الكاتب إلى ما به تكون ترشيش ترشيشا عظيمة.
1: وكأن بشخصية طيف الحقيقة الشاذلي حنباس وكذلك حذامي يعني يرويان
2: نعم.
1: سيرة بلاد، سيرة وطن من بداية الاستقلال في الحقيقة كما أشار الموضوحين، مرور بفترات بورقيبة، فترات بن علي، حكم التروكا
2: نعم.
1: أيضا بداية زمن كورونا
2: نعم
1: 2019، ويعني هناك في الحقيقة انتقاء لأحداث ربما تكون عن الواقع الديستوبي، يعني
2: ديستوبيا نعم
1: ديستوبيا للخوف الفزع يعني الرعب يعني، وكأنه وسنتحدث فيما بعد يعني كيف أن يسفر زوجة يتحدث عن الرهن ليس في تونس فقط وإنما في العالم. كيف عالجت يعني الرواية يعني بهذه الحقبات، يعني هذه الفترات الزمنية أيضا، هذه الوقائع الديستوبية في فترات بورقيبة بن علي، وخاصة أنه شخصية الشاذلي فيما بعد في فترة حكم التروكا يصبح أيضا مراقبا لما يجري في الحياة من تحولات ربما تمس الهوية التونسية.
2: نعم،
1: الأزمة التي عاشتها تونس، أزمة التطرف والإرهاب والاختناق وإلى غير ذلك.
2: ديستوبيا عنوان المهيمن في الآن نفسه هو من تمظهرات الزمن الراهن. وما الديستوبيا في النهاية؟ هي أدب المدينة الفاسدة.
1: نعم،
2: حيث خبث المضمون، خبث المكان، وخبث معناها الجو العام للبشرية للروايبضة. كل هذا معناه يخلي معناه الديستوبيا كتيمة، تيمة حدثية، وتيمة معناها إيقاعية، إيقاع الفساد، الفساد بأنواعه بمشتقاته، معناها ضروري لمثل هذه الرواية لأنها تعالج هذه التيمة، وتعالج معناها مظاهر الفساد إن وجدت بشكل أو بآخر في هذا الحقل أو في ذاك. لهذا استدعيت شخصية النسناس.
1: نعم،
2: النسناس هذه شخصية ميثولوجية، عنده عين واحدة وساق واحدة ويد واحدة، وأردته هنا معناه يقوم بدور معناه كما قلوا احنا التأديبي للمجتمع، أنه يجري ويهرول، وكل من له كل من يعاين عليه فساد ما يلجأ هو معناه يعمد هو إلى تأديبه إما بالصفع أو بشيء من هذا القبيل. نعم. فوجدت أن هذه الشخصية شخصية النسناس هي التي معناها كما تعاين الدستوبية وتلاوينها، وهي التي تحاول قدر الإمكان معناها أن تكون العصا السحرية للكاتب، والتي بواسطتها يؤدب من شذ عن الطريق.
1: نعم، عن رواية بنت الفراهيدي في الحقيقة سأقرأ لك سيوسف رأي الروائية التونسية الصديقة أمنة الرميلي التي كتبت مالي. بنت الفراهيدي، رواية الكاتب يوسف رزوقة الجديدة والجدة هنا لا تعني التوقيت والترتيب فحسب، وإنما تتعلق أيضا بمشروع الكتابة في حد ذاته. الرواية مكتوبة بوعي حاد، وعي بفعل الكتابة، فالنص ليس متروكا لتلك التلقائية التي يترك لها الكاتب نفسه وهو يجاري لعبة الحكاية في أحداثها وشخصياتها وفضاءاتها السردية، وكأنها تكتب نفسها بنفسها. بنت الفراهيدي مكتوبة بحراسة متشددة أو مشددة من الذات المنشئة، بما أنها رواية التزم فيها الكاتب أو لزم ما لا يلزم، فقد ألزم النثر ما يكون في الشعر عادة، وفي بالتحديد الشعر العربي القديم، حيث جعل الخطاب الروائي حاويا الأوزان الخليلية قائما عليها. وهذا ما ألفيته شخصيا للمرة الأولى في قراءاتي، أو التقيته شخصيا في قراءاتي. نقرأ رواية بنت الفراهيدي، فتؤرجحنا الجمل بأوزان البحور الخليلية حتى لا ننسى المعنى أحيانا ونذهب في الإيقاع. في الرواية ترشيش كما دأب الكاتب يوسف رزوقة في حديثه عن تونس، وفي ترشيش مظالم وأحلام وخيانات ووفاء وخيبات ونجاحات. في الرواية نبوءات كثيرة كأنها كتبت بعد 25 جويلية 2021، وفي الرواية امرأة رئيسة للبلد تنجح حيث فشل الآخرون. ولعلك تتحدث هنا تأكيدا، يعني ركزت يعني لأن أحداث الرواية تنتهي في 2019 عن زمن الترويكا والعشرية التي وقع الاتفاق على تسميتها في تونس بعشرية سوداء. في الحقيقة
2: المؤلف تحدث عن تلك الحقبة تاريخا لا استباقا.
1: نعم،
2: تاريخ أرخت لها من خلال معناها الانتخابات التي جرت، يعني معنا بين الشخوص اللي معناها ترشحوا لانتخابات الرئاسية. معناها حاولت قدر الإمكان أني معناها أضفي بهرة ضوء على كل شخصية على حدة، الإيجابيات والسلبيات في آن، طبعا بطريقة سردية ملائمة بعيدة عن القدح ومنصفة لكليهما، منصفة سواء كان سالبا أو موجبا. فبالتالي عشت تلك المرحلة معناها من خلال معناها التوصيف السردي، ولكن الأهم بالنسبة للكاتب الذي أتمثله هو ما سيأتي، وهو معناها ما تفضلت مشكورة آمنة الرميلي بذكره في هذه الشاهدة معناها التي لاقت في نفسي هوى.
1: نعم، تحية للصديقة الروائية أمنة الرميلي. الأبعاد السوسيولوجية في الحقيقة والثقافية يعني كانت موجودة وحاضرة بدقة، يعني هناك توصيف دقيق، يعني عارف بما يقول يوسف رزوقة، يعني يراهن العالم، هذا العالم الذي يعيش في الفوضى، يعيش في اللا يقين، يعيش في الشك والخوف والاغتراب بأتم معنى الكلمة. يعني كأن الرواية يعني تعيش يعني هذا الاغتراب حتى في مستوى الإيقاع المختل والمدينة الغامضة.
2: هو ذاك، هو معناها هي الرواية معناها مرآة عاكسة لكل هذا الزخم، وأريد لها أن تكون كذلك. والكاتب أي كاتب في الحقيقة معناها الذي ينشد معناها كتابة رواية معناها فارقة وفي الآن نفسه طموحة، هو معناها كما قلوا احنا يتمثل الحس الموسوعي سيميائيا وانتروبولوجيا وميثولوجيا وتداوليا وذرائعيا، كل هذا معناها لا ينقصه لا يعدم الكاتب أن يفيد من كل هذا الزخم، لأن الكاتب معناه يذوب كل هذا في في في نصه السردي، حتى معناه طبعا دون الإبهام ودون الإغماض، ويحاول قدر الإمكان أنه أقول يحاول دائما يحاول أنه ينسج نصا سرديا فيه من الغرابة ما فيه، والغرابة ليست غرابة في الواقع بالنسبة للسارد، ولكنها معناه تخرج عن المألوف، تستعيد عما هو مألوف بأشياء أخرى، بوقائع، بأحداث، بتطلعات، خصوصا حتى في معناه هناك معناه الواحد الإفادة من وقائع عالمية جدت هناك وممكن تنسحب معناها على جسد الرواية، مثل الموسيقى اللي معناها الموت ورقصا في بلد أجنبي معناها نوع من العدوى، الموسيقى امرأة معناها قفزت لترقص وظلت ترقص لمدة أسبوع ومعناها تسربت العدوى إلى الأخير، فدروا يرقصون، هناك من قضى نحبه وهو يرقص، فأنا حبيت أستغل التيمة تلك رغم اللي هي استوردتها أو أفدت منها وهي هناك لكي معنى تنسحب على ما هو هنا.
1: نعم يسر زوج يعني في بنت الفرهيدي يعني حتى في مستوى المعمار، يعني معمار خاص يعني لهذا لهذا البناء الفني، في مستوى ترتيب الأبواب، في مستوى العنونة، في مستوى غيرها. لعل الحوارات الكثيفة المكثفة التي حضرت في هذه الرواية هي أيضا شكلت يعني مناطق مهمة وذات دلالات كبيرة، وخاصة أسألك عن الحوار المفترض ما بين الناقد والكاتب. يقول الكاتب المؤلف للناقد: لا تقل مات المؤلف. هل هناك نوع من المعاناة التي أراد الكاتب أن يمررها انطلاقا من هذه الجملة، معاناة الكاتب اليوم في مستوى حتى حضوره في هذا البلد كمثقف إلى غرار أو على غرار السينمائي المسرحي الفنان التشكيلي الموسيقي؟ يعني هناك أيضا تغييب للمثقف التونسي في العشرية الماضية في توصيف ما يحدث أو ما حدث في البلاد،
2: وهذا على سبيل مناهضة من بعض النقاد أو المناظرين اللي قالوا بموت المؤلف.
1: نعم.
2: فأحيانا الكاتب أي كاتب له طريقه السالكة وله قناعاته وله ما به يكون كاتبا مختلفا، لهذا السبب حاولت قدر الإمكان في هذه الرواية أن أقول بمعناها بحضور الكاتب كمعناها هو الآخر كإيقاع معناها خاص في الرواية، والمعمار يقتضي هذا. لماذا؟ أنا استعمل معنى صديقتي مثلا الله يرحمها زها حديد المعمارية العراقية الكبيرة.
1: نعم.
2: وهي التي معناها كما قلوا احنا أخذت من الجوائز في النمسا وفي في شبيهة بجوائز نوبل، معنى من كثرة ما هي شخصية لافتة وشخصية معناها تتمثل تفكيكية جاك ديريدا معنا في في في في معمارها. هنا في هذه الرواية لما لا الواحد وفي روايات أخرى لما لا يلجأ إلى هذا المعمار الانسيابية في ما هو مقول وفي ما هو معمار، كل هذا يخلينا معناه نقول بحياة المؤلف في النص لا غيابه، يقول لك نحتكم إلى النص دون الاحتكام إلى صاحبه، من كتبه هذا النص وهو مؤلفه وهو حياة أخرى زاخرة وهو نفسه بطل معناه ضمني غير معناه كما قلنا نحن مرئي لكنه موجود في ثنايا النص، هذا يخالف أو يعارض أو يفند ما قال به نقاد آخرون مشهورون لما حالة يقولوا أنه موت المؤلف، مات المؤلف معناه حشتنا كلب النص فقط.
1: هل أصلحت ساعة الدستور؟
2: يبدو لي أصلحت، يبدو أصلحت كعلامة تاريخية فارقة، ولكن أنا ما أهمني فيها هي أنها تدور عكس سيرها، بمعنى أنها تعود إلى ذلك الزمن الأندلسي، غرناطة وكذا، والجد الذي الأندلسي الذي معنا كما قالوا إحنا قطن في تستور، أرادها أن تعني هذا المعنى.
1: وربما هذه الساعة تعكس أيضا حتى إيقاع يعني ترشيش
2: إيقاع ترشيش، نعم، اللي هي قاعدة تسير إلى الوراء، إن شاء الله تصبح تسير إلى الأمام،
1: إن شاء الله تصبح تسير إذن إلى الأمام. لماذا اعتمدت كلمة ترشيش؟ لم تعتمد ترشيش وأنت دائما استعمال،
2: لا أنا هي يعني وجدتها استعملتها حتى في رواية سابقة، نعم، في الواحد استعملت لها حتى عملية نحت لغوي نيولوجي، قلك معناها كيفاش علاش أصلها، انظر معناها واحد فم معناها كل حدوثة صغيرة معناها قابل واحدة وكذا عند الصحراء وفما هناك نخلة، فمعناها حبي يتزوج واحدة، فقلت له انظر ترى شيشا، الشيش هو معناها التمر المبتسر، وبالتالي معناها اشتققتها من غدك.
1: نعم. شكرا أستاذي العزيز يوسف الرزوقة، في الحقيقة سعدت بتقديم هذه الرواية الممتعة. بنت الفرهيدي في الحقيقة قد جمعت في طياتها، في أحداثها، بين شخصيتها، بين قراءة التاريخ وكذلك الاستشراف، الاستشراف المحلي والعربي والعالمي. يوسف في الحقيقة ساعة لا تكفي، نعم، لتقديمك لمستمعات ومستمعي ذات تونس الثقافية.
2: شكرا لكم، وشكرا لبنت الفراهيدي التي أثارت هذه الأسئلة،
1: وستثير في الحقيقة أسئلة أخرى متعددة وكثيرة. مستمعي، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
0: حدائق السرد، حدائق السرد، إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

تحياتنا لكم الناس الكل، مرحبا بكم معنا في موعد متجدد من بين كلمة ونغمة. مرحبا بكل أصدقائنا يتابعوا فينا وين ما يوصلكم صوت إذاعة الكيف. كالعادة الانطلاقة تكون مع الموسيقى، ورجعنا معكم بعد شوية مع الأركانة.

تحية كبيرة برشا لكل حبينا ومستمعينا. هذه كانت أمينة فيخت بطبيعة في الأغنية اللي تحبت فيها مع سلطان حبك، من الأغاني اللي تعرفت بها واللي صنعت مجد الفنانة أمينة فيخت، وقدمت مؤلفها جليدي العويني كواحد من أبرز الأصوات في المدونة الشعرية الغنائية الوطنية بمفردات وصور اللي انحتها في ذاته، وأكد من خلالها العشق الكبير للبيئة اللي تربى فيها، ومنها كانت لغته الإبداعية الخاصة بي. هذه سلطان حبك مع أمينة فاخت. من أمينة فاخت كما عودناكم من روبريك روبريك نمشي الجو مختلف برشا، وصلنا مع بعضنا الريتم داير. ريتم داير مش حابينه يكون اليوم مع أديل. أديل نحكيو عليها شوية، هي مواليد عام 88، اسمها الكامل هو أديل لوري بلو أدكنز. هي مغنية وكاتبة أغاني إنجليزية، اشتهرت بأول ألبوم لها اللي هو 19، اصدر عام 2008، ومنذ ظهورها حظت برشا نجاح نقدي وتجاري، واحتل ألبومها المرتبة الأولى في بريطانيا وتحصل على 7 استوانات بلاتينية زيدة. بلغت مبيعات الألبوم 6.5 ملايين نسخة في جميع أنحاء العالم. وفي 2009 فازت أديل بزوز جوائز غرامي، واحدة منهم من فئة أفضل فنان جديد. بعد أسبوع من انبث جوائز الغرامي وصل الألبوم مرتبة 10 في الولايات المتحدة، وتعزت مسيرتها الفنية في الولايات المتحدة وقت اللي ظهرت في برنامج ساتردي نايت لايف وفوزها بجوائز الغرامي. في الوقت نفسه بلغت أغنية Chasing Pavements المرتبة 21 في قائمة البيلبورد هوت 100، ومن بعدها أكيد تولت إنتاجاتها. في 2011 أصدرت ألبومها الثاني اللي هو 21 اللي أشاد به معظم النقاد، اللي خلاه يتخطى نجاح ألبومها الأول من ناحية تجارية، وتحصلت على 6 جوائز غرامي في 2012 من بينها جائزة ألبوم السنة وبرشا جوائز أخرين. بلغت زادة مبيعات الألبوم 28 مليون نسخة حول العالم. من بعد أكيد تولت الألبومات، واختار من بين نجاحاتها هو اختيارها من في مجلة بيلبورد كأفضل فنان في 2011. كيف كيف احتلت في 2012 المرتبة 5 في قائمة أعظم 100 امرأة في الموسيقى، الصادرة على قناة الـ VH1. وبطبيعة كان عندها عديد من الجوائز، من بينها جائزة الأوسكار عن فئة أفضل أغنية أصلية عن أغنية سكاي فول. أكيد فنانة النجم نحكيه عليها أكثر من هكا برشا، ما كيما نحكيه على فنانينا واختياراتنا في ريتم داير. نسمعوهم في كوكتيله.

ليكم الناس الكل هذه كانت أديل من أديل باش نرجع مع فنان تونسي شاب غايب شوية على الساحة الفنية الحقيقة ما عندوش زادة الانتاجات الكبيرة والموجودة عرفناه في واحد من برامج المواهب نحكي على ستار أكاديمي ونحكي تحديدا على الفنان أحمد الشريف. أحمد الشريف المغني التونسي اللي شارك في النسخة الأولى من ستار أكاديمي أصدر زوز ألبومات لليني كان بالتعاون مع روتانا بعنوان سهران معك الليلة واللي عرف نجاح واسع على مستوى العالم العربي وحتى المرتبة الأولى بالأسواق اللبنانية والمرتبة الثالثة بالأسواق الخليجية. والثاني زاد كان من إنتاج شركة روتانا بعنوان أنا عم فكر عام 2009 ومؤخرا نرجع للفن وأصدر أغنية جديدة بعنوان خلينا نرجع في 2020. يعني ما يعتبرش الحقيقة مؤخرا أما باعتبار بدايته يعتبر في السنوات اللي تعديت ما شحيح جدا الحقيقة في الانتاجات وفي الأعمال. هذا اختيارنا اليوم حبينا الناس اللي تحب أحمد الشريف نعرف ساعات يكون هكا خاصة اللي كبروا مع ستار أكاديمي يبقوا ديما متأثرين بالأسماء اللي تعديت في ستار أكاديمي فمن بيك يكون اسم تونسي. خليكم مع كوكتيل مع الفنان أحمد الشريف.

تحية كبيرة برشا من جديد لكل مستمعينا وحبينا. هذا كان اختيارنا مع الفنان التونسي أحمد شريف. بطبيعة تحية لكل من يتابع فينا من أول الحصة حتى التوى، وما زلنا احنا معاكم مع بقية ما اخترني لكم من موسيقى. ونذكركم ديما اللي تنجموا بطبيعة تخليوا رأيكم، يهمنا برشا إذا كان عندكم موسيقى معينة، وإلا إذا كان عندكم فنان معين تحبوه يكون موجود في واحد من الأركان اللي سمعتوهم. مرحبا بكم معنا الناس الكل من أركاننا زيدا اللي حبيناها تواصل معنا الرحلة في شبكة خريف شتاء على موجات إذاعة الكيف، وهي هو ركن حنين اللي في كل مرة نعدي فيها ما كوكتيل من الأغاني هكا الحنين اللي عنا مديدة كيد عليهم، سواء بدايات الفنانين وإلا أغاني حتى سنوات تعديت هكا عنا ما سمعناهمش، وإلا زيدا أغنية كي تكون هكا أغنية نحكيو عليها من أغاني التونسية القديمة، وإلا أي أغنية هكا تكون طويلة شوية زيدا تنجم تكون موجودة معنا في حنين، فانتم زيدا تنجم تشاركونا باقتراحاتكم. اليوم اخترت لكم أغنية تونسية مع الفنان الهادي جويني اللي هي واحدة من روائع الأغنية التونسية القديمة ومن أشهر ما غنى الحقيقة الفنان التونسي الهادي الجويني، وهي غناء وألحان الهادي جويني وكلمات بشير فهمي. أغنية فيها من الغزل والعشق اللي يوصف فيها العاشق تأثير نظرة عينين المحبوبة وجمالها، وشنو خير منها؟ خلينا نسمعها مع بعضنا. اختيارنا اليوم في حنيننا.